حيث لا حدود للزمان ولا جدران للمكان، نقتفي أثر النوتة ونروي حكاية الإنسان.

0: مرحبا بكم في مدارات موسيقية ومدار جديد، مش مدار استقرار في مكان، ولكن اتبعوا فيه خطى الغياب وصوت الطرقات المفتوحة. نعيشوا فيه سمفونية الترحال والمسافات، والبداية من باريس. عندما يتعلق الأمر بوجع الوداع، يتحول الصوت البشري عن جاك بريل وإيديت بياف إلى مرآة حقيقية لخراب الروح وجمالها. جاك بريل ما كانش يغني، كان يصرخ بوجه الأفق وهارب من مدن بلجيكا نحو طرقات باريس، محملاً بغضب المسافر الذي لا يقر له قرار. إلى جانبه بياف كانت تحفر بوهجها الصوتي الصافي في جدار الفجيعة حتى تصنع قصائد الحب والرحيل، ترانيم أبدية لكل من خلى قلبه على عتبات المحطات. نستمع الآن إلى عملاقين علم العالم كيف تبدو سيمفونية الترحال.
1: أذك

ومن باريس ننتقل إلى الفضاءات العربية، حيث يصبح الوداع قصيدة معلقة على شرفات الشوق. فيروز والرحباني صاغوا أوجاع السفر والغياب كأنها ترانيم مقدسة، حتى يبقى صوت الوطن مرافق لكل خطوة على دروب الاغتراب.

من أوجاع الشام نتحولوا لدروب الأندلس وغجر إسبانيا. هناك على طرقات السفر المفتوحة وتحت شمس الجنوب يتحول الجيتار إلى وسيلة هروب وبحث أبدي عن الضفة الأخرى مع كاميرون ديلا إيسلا وباكو ديلوسيا.

ومن ضفاف المتوسط نشد الرحال نحو الطرقات السريعة في أمريكا، حيث ولد البلوز من رحم الترحال والبحث على الحرية. صوت جوني كاش وتريسي تشابمن يجسد روح الهروب الكبير بالسيارة خلف أفق مجهولة.

نرجو إلى محطتنا السابقة، نرجو الجنوب المتوسط وتحديدا إلى تونس وشمال إفريقيا، وين تتغنى حنجرة البدو بالمسافة ويكتبوا الغياب أعمق أبيات الحنين على رمال الصحراء الكبرى.

الرحلة ما تتوقفش في صحرائنا، باش نعبروا نحو جزر اليونان والموانئ المتوسطية مع هاريس أليكسيو وميكيس تيودورا كيس.

محطتنا الأخيرة تحملنا مع ترنيم الغجر الأبدية لغوران بريغوفيتش ووداع الكاف فيردي الشجي مع الراحلة سيزاريا إيفورا، وين تصبح الغربة وطن والترحال قدر جميل.

وصلنا لختام مدارنا أغاني الطرقات والمطارات. اليوم تعلمنا أن السفر مش مجرد انتقال بين زوز أماكن، بل سياحة في عمق الروح، وين الأصوات اللي رافقتنا على الأرصفة تبقى تحفظ أسرار العابرين إلى أبد الآبدين. شكرا لجميل استماعكم ورحلتكم معي على الأثير. نلتقي في المدار القادم بحول الله. دمتم سعيدين.

حيث لا حدود للزمان ولا جدران للمكان، نقتفي أثر النوتة ونروي حكاية الإنسان.

0: ساعات قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أفادت المنسقة الجهوية للجمعية التونسية للوقاية من حرب الطرقات بالكاسرين جيهان غرسلي بأنه تم تسجيل 1029 قتيل في حوادث مرور خلال الفترة الممتدة من غرة جان في الفارة إلى الرابع من أكتوبر الجاري. بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع تهيئة مقر بلدية بير الحفيم من سيدي بوزيد 60%، ومن المنتظر أن يدخل المشروع حيز الاستغلال مع بداية العام المقبل وفق تصريح كاتب عام بلدية بير الحفيم معز النهيلي. نظمت وزارة التربية يوما وطنيا تحسيسيا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي، ويمثل هذا اليوم التحسيسي انطلاقة الحملة الوطنية للتوقي من مخاطر المخدرات التي تتواصل طيلة العام الدراسي. انطلقت من مقر الهلال الأحمر التونسي بالعاصمة 24 قافلة توجهت إلى كافة جهات البلاد تحت على كميات من المساعدات، إلى جانب معدات شبه طبية مختلفة ومكثفات أكسجين سيتم توزيعها على دور المسنين وبعض المستوصفات والمستشفيات المحلية. يأتي ذلك في إطار إحياء الهلال الأحمر لاحتفال بالذكرى 70 لتأسيسه. شن جيش الاحتلال غارة جوية وقصفا مدفعيا على مناطق عدة جنوب لبنان بالتزامن مع تحليق مسيرات شرقية البلاد وجنوبها إثر إصابة 6 أشخاص في استهداف صهيوني لمحافظة الهرمل. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولية بالعاصمة الرياض إثر تعرض لهجوم من قبل جماعة الحوثي.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك راديو قفصة بوينت إن. من سحر البيان
1: مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. هل المكان والزمان من حقيقة ثابتة؟ منذ القرن الخامس قبل الميلاد ذهب الفيلسوف اليوناني هيراقليتس إلى القول بالصيرورة الخالدة ونفي الثبات عن الوجود، في حين نفى بارمينيدس الحركة والتغير جملة وتفصيلا، فقال بأن الوجود واحد ثابت أزلي أبدي لا يعرف التغير ولا يعتريه نقص أو زيادة. لكن الفلسفات المعاصرة أخذت تقول بالمتحول المتغير، فالوجود والمكان لا يتحقق وجوده إلا بالتفاعل والتأثير المتبادل بين عناصره في عملية سيرورة صاعدة يحركها ديالكتيك الاتصال والترابط العضوي المتبادل. إذن هل للمكان أو للزمان من حقيقة ثابتة، أم أنه كما يقولون سيرورة تتدفق باستمرار نحو اللانهاية مثل الأرقام التي تبدأ من الواحد ومنه إلى المطلق ولا محدود؟ وحتى إن قلنا إن المكان يندثر يزول ويتلاشى، إلا أنه يبقى في الذاكرة أي في الزمان، وعلى هذا المستوى يصبح هناك تطابق بين المكان الذاكرة وبين الزمان المطلق. فالرحيل المكان خال، هو الزمان مشغول عني بنفسه كما هو مع الآخرين، وأنا أيضا كنت مشغولا عنه بالتفكير في فكرتي عن نفسي وكيف يمكن أن أتحاشاها أو أن أقاومها في صورة اكتشفها غيري عني ليستخدمها ضدي. جلست في ذلك المكان شعرت بأنه لم يكن لي، إنه لغيري، لكن هذا الغير قد غاب عنه، ولهذا دعاني كي ينشغل بي عن صاحبه الغائب. جلست وأخذت أفكر في ما يمكن أن يحدث لو غبت عن نفسي، فماذا تراها تقول عني؟ فقلت حينها: حان وقت الرحيل، حان وقت الكتابة. الأجيال الإنسانية والمدنيات كانت ما كانت تعلم شيئا وتغيب عنها أشياء، تدرك شيئا وتعجز عن إدراك أشياء، تفهم شيئا وتهتم بشيء، وقد يكون ذلك على حساب أشياء أخرى وقد تكون الأهم، وتستوي في ذلك حضارة الغرب وحضارة الشرق. فاليونان اهتموا بالفكر الفلسفي ولم ينجزوا شيئا في التقنيات والمبتكرات الصناعية، والصينيون اكتشفوا الورقة والزجاج وسواهما ولم يقدموا شيئا في الفلسفة، والرومان أنجزوا المسارح الكبرى لكنهم لم ينجزوا شيئا في المجالات الصناعية والفكرية والأدبية. وأمام عدم التلاؤم هذا تبرز في بعض البلدان حركات في الفن والأدب والفكر تحتج على السائد الاجتماعي وتطمح إلى تغييره وتعمل على تحطيمه، مثل فلسفة كالوجودية في فرنسا التي تزعمها إبان الستينيات الفيلسوف جون بول سارتر، وكذلك الدادائية في الرسم التي ظهرت بين المجتمعات الغربية إبان الحرب العالمية الأولى كتيار متمرد وهو متمرد على الخراب والتدهور وليس على الحضارة والمدنية. ونلاحظ كذلك التيار الفلسفي الذي تزعمه الفيلسوف الألماني شوبنهاور، الذي قدم اللامعقول على المعقول، وبحسب رأيه فإن كل ما نراه ونسمعه ونعيشه واقعا ليس شيئا آخر غير الرغبة مجسدة فنا وأخلاقا وسياسة، تعبر عن شيء عكس ما تظهره، لكنها تبدو في صورة إيجابية ليتقبلها الناس ويقتنعون بها. إنها ترفض الحقيقة التقليدية لتضع بدلها حقيقة ما هو منعكس، وما هو علاقة أو ما هو علامة أو ما هو تصور أو ما هو سيرك. ويرى كثيرون إن هذا الأسلوب هو الأوفق للتلاؤم مع إيقاعات الحياة الجديدة، وهو الأنسب لإنسان هذا العصر، وهو بتأثير من التقنية المستحدثة التي لم تبقي في الإنسان الأول شيئا. وهنا يصبح كل شيء متعلقا بمهارة الساحر وشطارة اللاعب بأدوات الإيهام. وأخيرا، إذا سأل أحدهم كيف تريد أن تعرف حقيقة واقع غير حقيقي، أجاب: أجمل الحقائق هي تلك التي لا نبوح بها. قال: وللأشباح أيضا حقيقتها. قال: نهبط في قيعان حتى نعثر على قول يقترب من لغة الرؤيا، له صوت الحلم وحثيث الطيف وعبق النغم. دلال هي أحسن حالا من الكلمات، أسماؤها ترفض أن تستيقظ من نومها في فراش اللغة. أدونيس: إنها فضاء للحقيقة فوق الواقع بيسكنه غير العدم. قال: لا بد من كسر أباريق التصنع وتواصين الاصطناع، العقل الصدى الكابوس لنقول الحقيقة. قلت: لكن لمن ولماذا؟ قال: لا يهم ذلك. قلت: وهكذا نودع حقيقة الجرح ونستقبل سيدة اللؤلؤ، إنها تنتظر هناك في حلة من زعفران وزنبق، كلماتها الأولى تنزل من الشجرة في كل الألوان، إنها الشاهد على وجود قصائد أخرى. أجاب أدونيس: ما أقصى أن نعرف أو نفهم كل الأشياء.
0: من طريف القول،
1: قال المعتزلي واصل بن عطاء: إن تقصيرنا فيما نعلم هو الذي أدى بنا إلى الجهل بما لا نعلم. وقال أبو الهذيل العلاف شعرا: ولو كنت الحديد للينوني، ولكني أشد من الحديد. ويحكى أن مالك بن أنس سئل عن مسألة لا يريد الإجابة عنها، فقال للسائل: سل مولانا الحسن. عاد السائل وقال: كيف تقول ذلك؟ فأجاب مالك: لأن الحسن سمع وسمعنا وحفظ ونسينا. وقال آخر شعرا: إن الزمان فلا تفنى عجائبه، أبقى لنا ذنبا واستأصل الرأس. وأخيرا قال الفيلسوف اليوناني بروثاغوراس: الإنسان هو مقياس الأشياء جميعا، هو مقياس ما يوجد منها ومقياس لا وجود ما لا يوجد منها.
0: من طريف وقائع التاريخ.
1: صفية القرشية بنت عبد المطلب بن هاشم، وهي عمة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت شاعرة ومناضلة في سبيل الدعوة. وكان رسول الله إذا خرج لغزوة من الغزوات ينقل أزواجه إلى حسن حسان بن ثابت، وكانت معهن يومها، فجاء يهودي فلسق بالحسن وأخذ يسترق السمع، فتفطنت إليه صفية وقالت لحسان: أخرج إلي واقتله. فتوانى حسان فنزلت هي إليه بعمود وحملت على ذلك الجاسوس وقتلته. ومن أشهر المعارك في التاريخ العربي الإسلامي حطين، قادها صلاح الدين الأيوبي، القادسية قادها سعيد أبي وقاص، اليرموك قادها خالد بن الوليد، نهاوند قادها النعمان بن مقرن، ذات السواري قادها عبد الله بن أبي سرح، فتح الأندلس قادها طارق بن زياد، فتح صقلية قادها أسد بن الفرات، الزلاقة قادها يوسف بن تشفين، والعقاب قادها محمد الناصر الموحدي، ومصر وغرناطة قادها أبو عبد الله الصغير آخر ملوك بني الأحمر.
0: حكاية من التراث.
1: قال الخليفة العباسي المنصور لعمر بن عبيد، وكان من علماء الكلام: أعني بأصحابك. فأجابه عمر: ارفع علم الحق يتبعك أهله. وقيل للخليفة المنصور إن عمر ابن عبيد المعتزلي قد ثار ضدك، فقال: لو كان معه 100 من أمثاله لصدقت، ولكن عمر واحد لا نظير له، وهذا ما لا يكون. وقال ثابت بن قرة الصابئي: ما أحسد هذه الأمة إلا على 3: عمر بن الخطاب في سياسته، والحسن البصري في علمه وورعه، والجاحظ في فصاحته وبيانه. وقيل سمع ابن الأعرابي رجلا يقول لجماعة من الناس: أتوسل إليكم بعلي بن أبي طالب وبمعاوية بن أبي سفيان. فأجابه أحد منهم: وكيف ذلك وقد جمعت بين ساكنين؟ وقفة مع نص عهد الأمان الذي أصدره المشير محمد باشا باي صاحب المملكة التونسية في 9 سبتمبر عام 1957، والذي نص على تأكيد الأمان لسائر الرعية على اختلاف الأديان والألسنة والألوان، مساواة جميع الناس أمام القانون، المساواة بين المسلم وغير المسلم، الذمي لا يجبر على تغيير دينه، وجوب الخدمة العسكرية على شباب اليالة، أهل الذمة من حقهم في المحاكمة أن يحضروا ملاحظا، تأسيس مجلس للتجارة بين التونسيين والأجانب، حرية التجارة والدولة لا تمارسها، من حق الوافدين على تونس التمتع بجميع الحقوق، من بينها حقهم في اقتناء الأراضي والدور وسوى ذلك، ولا فرق بينهم وبين أبناء الرعية.

0: من طريف الشعر،
1: من مجموعة عنوانها الشعر النسائي المعاصر بالصين، التي أعدها الأستاذ عثمان جلاسي الشريف. هذه قصيدة للشاعرة جيجان تويا، التي ولدت عام 1901 بمنغوليا. عنوان قصيدتها: دائما بين أحضان الصحراء، شجرة الحور وأنا طفلاني للصحراء، طفلاني لهذا الجبار، لكن شجرة الحور أخت كبيرة لي، تحت رعايتها ولدت. أنا أيضا سأشيخ، ففي الخريف تسقط أوراق الحور دون توقف، لكني لا أحزن أبدا، أنظر في هدوء إلى المستقبل مثلما أنظر إلى الماضي، وسأعرف دوما متى يكون الصباح.
0: مع مبدعي قفصة
1: الدكتور الضاوخ والدية طوطيا. لا عجب أن يتساءل المرء إن هو من الصدق أن يكتب عن أصدقائه، وهل هو من العدل أيضا أن يتجنبهم ويتحاشاهم لأنهم أصدقاء. ثم هل إن كتابة الصديق عن الصديق لا تكون إلا مدحا مستهجنا وإطراء سمجا؟ ألا يمكن أن تكون قراءة تحذف أو تضيف أو تعدل لتنتج موقفا أكمل وأشمل؟ ألا يمكن أن تنطوي كتابة الصديق عن الصديق على جواهر فاعلة وعلى دقائق من الفكر والنظر قد ترقى إلى مرتبة الحقائق التي تفلت من ذهن من لا يعرفه؟ والأمثلة كثيرة في التاريخ، نقتصر على ذكر صداقة الحليوي للشاب. والصداقة عند من يدرك معناها العميق تملي واجبات صارمة في كل أمر، مما يجعلها تتجاوز ما عرف بالإخوانيات تهكما. وكما ذكر أبو حيان في المقابسة 106، الصديق آخر هو أنت، إلا أنه بالشخص غيرك. فالضاوخ والدية الباحث والصديق هو من مواليد مدينة المتلوي ولاية قفصة عام 1947، حاصل على شهادة الدكتوراه في اللغة والأداب والحضارة العربية. درس مادة التاريخ في المعاهد التونسية وفي موريتانيا. له عدد من الكتب المنشورة، نذكر منها الهمام أولاد بويحيا في القرن 19 من خلال مكاتيب الجياد، كتابه الثاني دراسات في الفكر العربي الإسلامي، الثالث الصيد البري في الحضارة العربية الإسلامية بالمغرب والأندلس، الرابع شخصية التونسي فصول الجغرافيا والتاريخ، الخامس الذوات والأسر التونسية في القرن 19، السادس عمر سيرة ذاتية. وما يثير دهشتي فيه حقا عندما أتصفح بعض كتبه منهجه البحثي الخاص ورؤيته الحداثوية لوقايع التاريخ، من حيث علاقتها بصانعيها من جهة، ومن حيث صلتها بالناس الذين تلقوها من جهة ثانية، وبينهم جميعا والعالم في حركة التاريخ من جهة ثالثة. وإنه لا ينشغل إلا بتلك التي تثير فيه لواعج تحثه على المعرفة. ومن الاستنتاجات التي أثارت انتباهي عند الدكتور حوالدية هي أنه يقرأ التاريخ بنوع من التأمل الأدبي، فكأن غايته أن يقول أدبا وليس تاريخا، لكن عين المؤرخ تبقى فيه ساهرة فلا يحيد عن المقصود أبدا. وهذا ما يطلق العنان لخلفيته المعرفية الثاقبة كي تبدد أغشية فرضتها على قراءة التاريخ في عصرها أجواء رسمية متعصبة ومتحجرة، فتلحظه في كل صفحة ينبش في القبور ويجري حفريات هنا وهناك بحثا عن مومياء للحقيقة الموهودة. وفي الختام مستمعينا الكرام، يعتقد بعضهم إن الناس في المجتمع الجاهلي قبل الإسلام كانوا جميعا يعبدون الأصنام، وهذا غير صحيح، فقد كانت المسيحية مثلا منتشرة بينهم، والثابت أن الشاعر الشهير امرؤ القيس صاحب معلقة قفا نبكي كان مسيحيا. قال الشاعر اللبناني بشار الخوري الملقب بالأخطر الصغير قصيدة غناها عبد الوهاب ومطلعها: الهوى والشباب والأمل المنشود توحي فتبعث الشعر حيا. الهوى والشباب والأمل المنشود ضاعت جميعها من يدي. وبعد هذه المرحلة ماذا يتبقى للإنسان يمكن أن يخشى عليه؟ قد تكون شيخوخته نفسها، وهو ما عبر عنه هذا الشاعر منذ القرن العاشر الميلادي. قال: ضاع عمر الشباب مني، وأخشى أن عمر المشيب أيضا يضع.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .tn. بوح الحروف. أعداد إيمان الصليطي. تقديم ليلى إبراهيم. أقفل جميع الأبواب في وجه كل من يقلل من حجم إنجازاتك ويفسد عليك فرحتك، فكن قفلا محكما على سعادتك ونجاحاتك، ولا تسمح لأحد أن ينال منك. أوصل الباب جيدا لتمنع كل من لا يقدرك من الدخول إلى حياتك وتعكيرها بكلمات لا تليق بك. احمي فرحتك من أن تخيم عليها سماء حالكة من الانتقادات، بل سجل كل إسهاماتك الناجحة تحت نغمات من الإصرار والنجاح. بوح الحروف.
2: إذاعة قفصة. مراية تكلم.

احلالك والبعد غير احوالك خايف للغاية.

في حبي خبيته وبقلبي غنيته وعشقت أنغامه.

احسر شبابي معك والوظيفة بينا صابر وبستناك والصبر مش لينا احسر شبابي معك والوظيفة

اني بحبك حيرتي حبك صوعتي قلبك لوعتي قلبك لاني بحبك حيرتي حبك.

senle voisem sasini Kaine kvinitken kurim shibeisen le voisem sasini كل نظرة شايفة رامة فأنا قلت مرة سبب خصامة كل نظرة شايفة رامة فأنا قلت مرة سبب خصامة واحتر شباب ما والوقت فضينا صابر وبستناك وصبري مش لينا واحتر شباب منك والوقت فضينا صابر

في حب سعدي وشايا لولا حب ولا هوايا وشوف في حب سعدي

0: سلسانة،
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول اللباس التقليدي التونسي.
0: القدرون. القدرون من لباسنا الشعبي التقليدي في صفاقس وفي بعض الجهات الأخرى، هو بالأساس لباس رجالي يومي فضفاض لبسوه جدودنا في الأربع فصول. والمادة الأساسية اللي متكون منها هالقدرون الصوف الغنمي، أما كل بلاد ورطالها وكل جهة وحكاية خدمة صوفها. وكي نرجع لموروثنا الغنائي، صليحة غنات وأكدت على تجذر ثقافة اللباس الصوفي في بلادنا.

0: قبل الحديث على الصوف والسدية، خلينا نتعرفوا في البداية على أصل تسمية القدرون. زعمة من اللغة العربية ولا كلمة متعربة من لغات أخرى؟ وخاصة نعرفوا اللي تونس أرض الحضارات والثقافات. توجهنا العم يوسف الشرفي اللي يحفظ تراث جهة صفاقس وألف مع الدكتور علي الزويري معجم الكلمات والتقاليد الشعبية بصفاقس. المؤلف هذا جمعوا فيه 4848 كلمة من ملفوظ أهل صفاقس ودعموها بالأمثال الشعبية والأقوال المأثورة. زعما كلمة القدرون موجودة في هالمعجم؟
1: بالنسبة للكلمة هذه، رغم اللي راهو قمنا أنا والدكتور علي الزويري تضمينها في كتاب معجم الكلمات والتقاليد الشعبية بصفاقس، وكنا نستعين بعديد المعاجم، مثلا معجم اللسان الإيطالي العربي، الإيطالي الفرنسي، الإسباني الفرنسي، الإسباني العربي إلى آخره. لم نجد لكلمة قدرون ذكر في هذه اللغات اللاتينية. ربما أن قد تكون الكلمة من أصل أمازيغي. لماذا يقول القائل؟ علاش أميل إلى هذا الاستنتاج؟ لأنه القدرون في الأخير هو لباس من الصوف، والأمازيغ كانوا يلبسون الصوف، وخصوصا شعارهم البرنوس. قلت تعرف البربري يقصد به الأمازيغي أكل الكسكس ولبس البرنوس. قالوا القدرون في صفاقس، قالوا القدرون في قرقنا، قالوا القدرون في جربان، قوة في بعض المناطق الأخرى ربما الساحلية، أما في الشمال مثلا والشمال الغربي يلبسوا حاجات أخرين الشبيه ويبسوا حاجات أخرين. لكن بالنسبة للشريط الساحلي اللي متأكد منهم هما صفاقس، جربة وقرقنة، يبسوا القدرون في شكل واحد تقريبا. القدرون هو في صالة واحدة، يختلف شيئا ما إما في الطرز متاعه أو في اللون. بالنسبة للقدرون الصفاقسي أكحل أسود أو بني، ما فيه حتى زينة مختلفة، وفيه برشمان طوق كما الحرش. بالنسبة للقرقنة نفس القدرون، غير ما يزيد عليه باش تعرفوا هذا يتقرقني ولا صفاقسي، أنه فيه شيء من الحرج الأبيض في الفتحات وفي اليدين إلى آخره. بالنسبة للقدرون في جربة أبيض، لكن هو نفس الشكل تقريبا. كذلك ربما قدرون جربة يختلف شيئا ما على قدرون صفاقس في الشكل، من حيث أنه قدرون صفاقس ما يتجاوزش الركبة، القدرون في جربة يهبط حتى النصف الربلة عند الفارة أو حتى الكعب، بالنسبة لصفاقس لا يتجاوز الركبتين. وهذا عنده أسبابه وعنده دوافع، علاش يقول القائل القدرون يجي ما يوصلش حتى للمعصم لدين بتاعه، يوصلوا على حتى تقريبا نصف المرفق. هذا يعطيك الانطباع وأنه دائما وأبدا وكأنه إنسان مشمر دبشه، مشمر دبشه يعني، والتشمير علامة الجد والكد. القدرون هو لباس عمل سواء للفلاح في البر أو للفلاح في البحر. نوعين من القدرون، القدرون الصوف اللي هو لباس يومي للناس الكل، الفلاح بصفة عامة وعامة الشعب للعامة، وثم القدرون الملف. والقدرون الملف حتى هو صوف، ابقى هو من نوعية جيدة، هذا يلبسوها الناس المصريين، هو أنيق أكثر. كان متحف العادات والتقاليد الشعبية بصفاقس دار الجلولي كنا عارضين أنواع من القدرون، منهم القدرون الملف وقدرون الصوف وقدرون قرقنة وقدرون جربة، هو يساعد على العمل.
0: كل عمل عنده مراحل إنجاز، ومراحل حياكة القدرون في صفاقس قد تشترك فيها نسوة البيت مع النساج. وإذا تحدثنا مكانياً، فرحلة إنجاز القدرون تتجول بين البرج مقر سكن أهل صفاقس وسوق الطعمة في ضواحي المدينة العتيقة.
1: كان الأبراج في صفاقس مثل ماشي برج ما فيش الرواء، اللي هو مربط الحيوانات، لأنه أهل صفاقس كانوا أغلبهم فلاحة وكانوا يحاولوا باش يعملوا الاكتفاء الذاتي. كانت أهل صفاقس يحرص باش يربي نعجة سوداء كحلة، ليش؟ باش يستثمر صوفها، على خاطر الصوف نتاع الكحل قليل شوية، ياخذك الصوف الكحل تغسلوا المرأة، هو عمل تشترك فيه المرأة والرجل والتاجر والحرفي وكل شرائح المجتمع تقريبا. تغسل الصوف تقرتشو ثم تغزلو، ومن بعد يمشي للحوكي، دار بين الدويرات والأجنان بين الثنايا، حوكي نخدم ذريعات دوبة دوبة عشاية، يقول حمد ملاكة اللي هو النساج مش ينزجو، بعد ما ينزجو مش يعطي يخرجهن هو قماشه برا، لكن القماش هذاك مش يرجع للمرأة باش تفصله بعد ما تفصلوا، وأحيانا الرجال يفصلوا القدرون ومن بعد يخاط القدرون ويصير له البرشمان متاعه إلى آخره، ومن بعد باش يمشي سوق الربع ويمشي سوق الطعم. سوق الطعم كما قلنا ثم اللي ياخذ منه الصوف، وثم اللي يمر بالقدرون متاعه إذا خذ الصوف يعني من سوق الطعم يرجع للغابة باش يتخدم، ومن بعد يمشي سوق الربع. سوق الربع مختص هو في منسوجات الصوفية تقريبا، بيع وشراء أهمها التصدير. سوق الطعم هو الشكل الهندسي متاعه، أولا هو سوق مغلق، تدخل من الباب اللي دخلت منه تخرج منه. السوق هذية ماشي نلقاو فيه الغرف، يمتاز بالغرف، والغرفة يعني هما الدكاكين العلوية مشغولين من قبل النساجة الحوكية. علاش؟ على خاطر المادة اللي يتعاملوا معها خفيفة، هما الفوق تم النساجة لوطة في الطبق السفلي، لكن أغلبهم يحتلوا الدكاكين العلوية.
0: بعد عملية تحضير الصوف بكل صعوباتها ومشقاتها، نصلوا لمرحلة التصميم والفصالة، مرحلة تحدد شكل الطبقات الصوفية وكيفاش يتم تجميعها من أجل لباس يكون عملي ويسهل الحركة. الحرفية مديحة طرابلسي تحكي لنا على خدمة القدرون وشكون ناسو.
2: قدرون الصفاقسي وكل جهة عنده خصوصيات. مثلا نحكي لك على قدرون الصفاقس اللي عملوا القدرون الخفيف، الكاليتي ما تكونش خشينة برشا. طور القدرون متاع الجربة ومتاع قرقنا كاليتي واقفة شوية مختلفة، حتى في قدرون القروين خفيفة شوية يشبه لنا احنا معناتها، يعني نسيجة متاع المنسج وقت تنجو برطوبة، يعني يلبسوه الرجال والتشارت بيها الفلاحة، يلبسوه أكثر هم الفلاحة وجماعة المعاصر كانوا يلبسوه معناتها، أكيد كان في الشتاء وكان زاد يلبسوها في الصيف.
0: الكلنا نعرفوا اللي ناس بكري اكساهم كان بالفطرة، يعني تبدأ بعض نسوة البيت عندها موهبة الخياطة وهي اللي تفصل وتقيس وتغيس في القطعة حتى تحضر لها الباترون وإلا التصميم الخاص بها، وهذا الكل بالعين وبالفترة.
2: القدرون الصفاقسي تكون فيه مواد أولية اللي هي البشمار، احنا نقوله اللي هم يخدموه زوز نساء، معناتها واحد يخرطف والآخر ينسج باليد، يعمل نجوف نقولوا احنا السفافة، يعملها في البور متاع الكول اللي هي الفتحة متاع الصدر، معناتها خاطر هو القدرون يكون معناتها هو والركبة وتكون فتحة على الصدر وتكون الأكمام تكون قصيرة ما تكونش طويلة، هذوك الأكمام وهيك الفتحة هذيك وهيك الجناب متاع البوش والكل تكون منسوجة بخيط البشمار هذي، احنا نقولوا البشمار يلمد هيك الكول هيك الفتحة هذيك يلمدها، معناتها يخليها فيها جمالية فيها أناقة فيها كالزركشة بالبشمار هذي، تغزله مبروم خيط متقون يعطي جمالية للقدرون. القدرون الصفاقسي الأكثرية يستعملوا إذا كانوا في البني صفيفة يعملها في البيج، وتم ناس تعمل البني وتعمل الصفيفة في المرون.
0: وعلى بساطة ناس بكري كان كساهم يعتمد بالدرجة الأولى أنه يكون مريح مناسب لكل الحركات، ثم الديمومة، وفي الأخير مقبول جماليا. لكن ما يعرفوش اللي هما خلاولنا حكم في طريقة الفصالة وغيرها.
2: عندما يجي الفطنة كانوا يحطوا قطعتين على معناتها على المرفق باش المرفق كيف يتقطع يلقى قطعة أخرى مراجعة. احنا ببيتنا وميترا بالفطرة احنا ويك البوش ما نقولوا احنا سطوش اللي هو على يدك اليمين هذيك فيها تصاميم وفيه الكوب متاعه البوش متاعه على اليمين وعلى اليسار، خرج احنا نقولوا كانت فتحة فقط. هذيك كانت ثقافة تجديدنا وبيتنا في جهة صفاقس وفي جهات الكل وفي الولايات الكل، كانت الفونت هذيك محلولة باش كيما احتفاظا للفلوس باش ما نقولوش احنا يقعد معناتها ضايعين، وإلا حاطين في سروال عربي وهيك السروال العربي يلقى التصاميم نتاعه 50 سنتيم 20 سنتيم اللي هو لليد و30 سنتيم يقعد تخرج فلوس تكون لوطة باش ما تضيعش باش ما تتسربش باش ما يشوفها حد. هيك هي السر. القدرون القدرون فيه كوب، احنا نقولوا كوب صعيب باش ناس تفهمها، الباترون تاع القدرون عمرك ولا تلقى في الكتف كوب معناتها مقصوصة، يستحي لكونوا يخدموها دوفون كاملة ما غير لقية، وقت يحبوا يربطوا بخاطر باش يربطوا اليدين هذيك يلزمها كم تكون مرتاح، هذيك يعملوا هيك المثلث هيك المقروضة والفتحة هذيك اللي يعملوها ويعملوها بلاكي زيادة مرتين خاطر تحت الإبط باش كي تحل الكم نتاعك تلقى الأريحية في الكتف. يعني كانوا قبل يستعملوا الكوليز هيك اللي كيف يهز يديه ويطلع هكا معناتها والكل يكون مرتاح، ما كانوش يلعبوا على التصاور وكما خلوق التحنته وما كانوش يعملوا حاجات على شخص آخر، لا يعملوها على ذاتهم هم.
0: اتجهنا شرق مدينة صفاقس في رحلة بحرية تبعد تقريباً 20 كيلومتر على اليابسة، وحطينا الرحال عند بحارة قرقنا، حكايتهم على القدرون. يقدم هنا الحرفي مروان هنانا.
3: كيشت يشتال قرقني يلبس الكادرون اللي هو لباس مصنوع من الصوف، ففي الشتاء يلبس الكادرون، في الصيف يلبس البلوزة. في الشتاء زيدا قبل كانت ما هي طويقة ما عادش مقعدنا نشوفوها، كان في المراجع القديمة اللي هي الكباية. الكباية هي معنتها كيما القشابية من الصوف، وهي محلولة من قدام مشقوقة، ويديها قصار يبدأ يزيد يلبسها زيدا فوق الكادرون. وكان هذاك هو اللباس الشتوي معناتها اللي يلبسه الراجل القرقني. احنا بحكم الكادرون القرقني لونه يبني اكحل، ما نلبسوش الكادرون كلابيض كيما جربه. نقولوا علاش معناتها زعما نلبسوش الكادرون كلابيض؟ الحاجه بسيطه، الجرابه خاطرهم تجار يخدموا كلهم في التجاره، ما عند خدمه متاع نظافه. نقولوا احنا القرقني لا يخدم في البحر، وش تعرف البحر يمسخ بكنديد تاع الشوابي والكل هيك، علاش ديما يلبس كولور غامق؟ والكولور متاعه في المارون ولا في النوار، وما كناش نصبغوه. ناخذ الصوف متاع العلوش البني اللي يبدا الصوف بطبيعته معناتها بني، ويقع تحضير متاعه طيلة الصيف، مش الشتاء كان هيك كدرون احضر معناتها اللي مش يخدم بيه. هو اللي بيس الشتوي دودنا رغم اللي ما كانش وقت لا مجلات لا انترنت يشوفوا منها في صايل لا حتى شيء، معناتها من المحيط متاعهم معناتها كتطوعوا انه باش يلبسوا باش يدفئوا معناتها في الشتاء.
0: عودونا جدودنا انه حياتهم يضمنوها في شكل حكايه شعبيه، والا اقوال ماثوره، والا تشنشينا حتى تبقى في البال وفيها دروس وحكم. دخلنا من الباب هذا العم يوسف الشرفي اللي صافحنا بكلمات الشاعر الشعبي حمد ملاك.
1: صاحب الطابع دزبح وانيبة جامت عني قيد الزيتون، جال الفندق شاد فيه زريبة، كل شي مقيد كل شي ممكون، كل البايع يقعد حاسيبة، وكل باب فيه 10 عيون، وآخر حجة حشيشة وحطيبة، ينطروا في الفلس من عند بو قدرون. بو قدرون اللي هو الفلاح يقول على لسان البحار اللي يمل من البحر وكأنه يصبر في روحه، يقول من البحر فصلت قدرون ومن الموج فصلت كباية.
0: هذه حكاية القدرون اللي باس الرجال صفاقسي التونسي، مسار إنجازه يختزل حكمة التصميم وثقافة الإيمان بالعمل، وخاصة الاستفادة من اللي توفروا البيئة من مواد أولية طبيعية عرفنا قيمتها وراجعين لها بكل اعتزاز.
4: تلحين الشارة عادل بركوس، توزيع محسن الماطري.
0: نص وإنجاز سوار الشعري، الإخراج سمية كريشان.
4: إنتاج الإذاعة التونسية 2024.
5: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعتكم. الأخبار.
1: أفادت المنسقة الجهوية للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالكاسرين جيهان غرسلي بأنه تم تسجيل 1029 قتيل في حوادث مرور خلال الفترة الممتدة من غرة جون في الفارة إلى الرابع من أكتوبر الجاري. بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع تهيئة مقر بلدية بير الحفيم من سيدي بوزيد 60%، ومن المنتظر أن يدخل المشروع حيز الاستغلال مع بداية العام المقبل وفق تصريح كاتب عام بلدية بير الحفيم معز النهيلي. نظمت وزارة التربية يوما وطنيا تحسيسيا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي، ويمثل هذا اليوم التحسيسي انطلاقة الحملة الوطنية للتوقي من مخاطر المخدرات التي تتواصل طيلة العام الدراسي. انطلقت من مقر الهلال الأحمر التونسي بالعاصمة 24 قافلة توجهت إلى كافة جهات البلاد تحتوي على كميات من المساعدات، إلى جانب معدات شبه طبية مختلفة ومكثفات أكسجين سيتم توزيعها على دور المسنين وبعض المستوصفات والمستشفيات المحلية. يأتي ذلك في إطار إحياء الهلال الأحمر لاحتفال بالذكرى 70 لتأسيسه. شن جيش الاحتلال غارة جوية وقصفا مدفعيا على مناطق عدة جنوب لبنان بالتزامن مع تحليق مسيرات شرقي البلاد وجنوبها إثر إصابة 6 أشخاص في استهداف صهيوني لمحافظة الهرمل. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولية بالعاصمة الرياض إثر تعرض لهجوم من قبل جماعة الحوثي.
2: إذاعة قفصة معك،
3: راديو قفصة.ان.

0: كم يسعدني أن أراك تنهض بأعباء والدك يا سليم.
1: وهل خرجك الشك في مقدرتي لحظة واحدة يا أمي؟
0: لقد كنت دائما أتطلع إليك كما يتطلع المدلج في الظلماء إلى ضوء القمر.
2: لقد ضمت جرحي بيدك يا سليم.
1: كلما أتذكر أني دفعتك بيدي يا هدى أريد أن أقتلع هاتين اليدين.
2: بل سلمت يداك يا أخي.
1: هل والدي في حجرته يا أمي؟
2: إنه يقرأ كتابا في الشرفة يا سليم.
1: كان عليه ألا يغادر حجرته.
0: إنك تعرف عناد والدك،
2: وهو يصر على الذهاب لمكتبه صباح الغد.
1: صباح الغد، ولكنه لا يكاد يقوى على السير، وكلمات الطبيب كانت واضحة. لما كل هذه العجلة وأنا أقوم بأعماله على أكمل وجه يا هدى؟
2: لقد حدثني والدي أنك استبدلت أثاث المكتب القديم بأثاث جديد.
1: ليس تجديد المفروشات غير خطوة صغيرة.
2: كم أتمنى أن يزدهر العمل بين يديك يا أخي، وألا تجدد مفروشات المكتب فقط، بل يتضاعف عدد الموظفين أيضا.
1: سيتضاعف عدد الموظفين وستتضاعف الملفات، ولن يتوقف جرس التليفون عن الرنين في أبهاء مكتبنا. هذا ما أؤكد أكده لك.
2: هذا التأكيد كم يثلج الصدر يا سليم.
0: أعتقد أن والدك ينتظرك يا سليم. هيا بنا إليه.
1: هيا يا أمه، تعالي معنا يا هدى.

0: كيف يسير العمل في المكتب يا سليم؟
1: على خير وجه وكما تطمح يا أبتي.
0: سأعود للمكتب غدا، لقد سئمت الرقادة في السرير.
2: ونصيحة الطبيب يا حسني،
3: إن سليم قد برهن على أنه يستطيع النهوض بالمسؤولية يا أبتي.
4: لقد كنت دائما أقول لك يا حسني إن الحياة العملية هي وحدها التي تناسب سليم وتتفق مع مواهبه.
0: هذا ما أرجوه من كل قلبي يا هند. سليم.
1: نعم.
0: لقد حدثني مدير المكتب قبل لحظات بشأن الأثاث.
1: ألم يرق له الطراز الجديد الذي اخترته؟
0: إنه يعتقد أن أسعار الفاتورة مبالغ فيها كثيرا يا سليم.
1: على العكس من ذلك تماما يا أبتي.
0: وأخبرني أيضا أنك لم توصي على الأثاث في الورشة القديمة التي كنا نتعامل معها.
1: لقد كان الاتفاق مع ورشة جديدة يا أبتي، وهذا في تقديري هو أفضل السبل لتجنب أي استغلال يمكن أن يتم.
0: استغلال؟ ماذا وراء كلماتك يا سليم؟
1: أبتي، إنني لا أريد أن أزعزع ثقتك ببعض الأشخاص الذين عاشوا على سنابل يديك.
0: أي أشخاص تعني يا سليم؟
4: أفصح يا ولدي ولا تخفي شيئا عن والدك.
1: لا لا لا أستطيع ذلك يا أمه.
3: لا يجب أن يقوم هناك ولو ستار من الزجاج بينك وبين والدك يا سليم.
0: أنتظر أن أسمع منك توضيحا على كلامك يا سليم.
1: حسنا، إنني لم أوصي على الأثاث الجديد في الورشة القديمة حتى لا أعطي لمدير المكتب فرصة لاستغلال الوضع يا أبتي.
0: إنه في خدمتي منذ 15 عاما يا سليم، وأمانته وإخلاصه فوق مستوى الشك والريب.
1: ولكن الواقع الذي لمسته بنفسي خلال عملي معه ينفي ذلك ولا يؤكده يا أبتي.
0: ما الذي تقوله يا سليم؟
1: إنني سأقدم لك الدليل المادي يا أبتي.
0: أي دليل مادي يا سليم؟
1: الدليل المادي على أن استنكار مدير المكتب للفاتورة كان يرتكز في أساسه على أنه كان يتقاضى عمولة من صاحب الورشة القديمة التي دأب على التعامل معها طيلة الأعوام الماضية.
0: هذا شيء لا يصدق يا سليم.
1: إذن دعني أجمع الأدلة لأتمكن من تقديمها لك يا أبتي.
0: إن هذا يؤكد ضرورة ذهابي للمكتب في الصباح يا سليم. إنني لا أريد لك أن تضع الناس خلف قضبان قفص الاتهام وأنت لا تملك دليل الإدانة يا ولدي.
4: لعل سليم قد رأى خلال غيبتك ما يدفعه لمثل هذا الموقف يا حسني.
3: أعطي الفرصة لسليم ليؤكد أو ينفي ما يقول.
0: ليس ذلك الرجل أبدا بالذي يلقي حجرا في البئر الذي يشرب منه يا هدى.
1: سأضع الحجارة التي ألقاها في البئر على زجاج مكتبك في يوم قريب يا أبتي، وإنني أضع ثقتك في كفة وتلك الحجارة في كفة أخرى. أستأذنك الآن، فلا بد لي من العودة للمكتب.
0: أخبر مدير المكتب أنني سأباشر عملي منذ صباح الغد.
1: ما دمت تصر على هذا يا أبتي فسيسعدني أن أكون إلى جانبك. أستأذنك الآن.
4: في رعاية الله يا ولدي، في رعاية الله.

0: لقد غرست بذور الشك في صدر والدي يا علي.
1: أنت تقبض؟ هو مدير مكتب والدك يدفع الثمن.
0: هل دفع لك صاحب الورشة نصيبنا من الفاتورة؟
1: لم يدفع غير النصف.
2: غير النصف؟ إنه ليس غير لص، لقد كان اتفاقك معه غير ذلك، أن يتقاضى الربع يا علي.
1: بعد أن قبض المبلغ تغير موقفه، وكان كل حواري معه لا طائل تحته.
2: ليس غير لص.
1: وماذا عنا نحن يا سليم؟
2: لماذا تضحك هكذا؟ ليس في الأمر ما يضحك.
1: إنني أضحك لأن صاحب الورشة يعتقد أن مدير المكتب هو شريك لي في الفاتورة، وأنني مندوب عنه.
2: ها؟ ما الذي تقوله؟ لقد كنت مصيبا إذن في تعريته أمام والدي.
1: لقد هبت الرياح في اتجاه شراعنا هذه المرة يا سليم، وأرجو أن تظل كذلك
0: إلى الخطوة الثانية إذن يا علي.
1: هناك خطوة أخرى؟
0: وهل تريدني أن أقنع بهذا الجزء اليسير ما دامت لدي القدرة على أخذ الكثير؟
1: إن كل الأصدقاء يتلهفون لرؤيتك يا سليم،
0: وأنا الآخر أتلهف للقائهم. ولكن لابد للستار أن يظل قائما بيننا لبعض الوقت يا علي، حتى لا أثير الشكوك التي كادت نيرانها تهمد في صدر أبي.
1: أهناك دور رسمته لي في الخطة الجديدة يا سليم؟ وهل أستطيع أن أعرف كنها؟
0: اسمع علي، إنك تعرف قدرتي على تقليد التوقيعات وتقليد الخطوط أيضا يا علي.
1: هذا ما أعترف لك به، ولكن ما علاقة تقليدك للخطوط بالخطة الجديدة؟
0: إنها هي الخطة بعينها يا علي.
1: إنني لا أكاد أفهم كلامك المباشر، فكيف بكلامك المقنع يا سليم؟
0: سأبدأ بوضع توقيع والدي على بعض السكوك المالية يا علي، وستقوم أنت بصرفها.
1: أنا؟ لا لا لا، ليس إلى هذا الحد يا سليم.
0: ما الذي يخيفك؟
1: ماذا لو اكتشف التوقيع المزور؟
0: حتى لو اكتشف، ما الذي سيصيبك أنت؟
1: إنني أنا الذي سأقوم بصرف السكوك.
0: وماذا في ذلك؟ أتريد أن يكون لك الخن وأن لا يصيبك حتى ولو رذاذ من المسؤولية؟
1: قد يستحيل الرذاذ إلى سيل جارف يا سليم، وقد يودي بنا هذا العمل إلى السجن.
0: لقد جربته لمدة شهرين.
1: إنني لم أجربه ولا أريد أن أجربه أبدا.
0: أتنفض يديك إذن؟ إنني أستطيع أن أجد غيرك، وهم ليسوا قلة أبدا كما تعرف جيدا يا علي، ولكنني أفضلك على غيرك.
1: أخشى أن ينكشف الأمر يا سليم.
0: إن والدي يوقع عشرات السكوك المالية والشيكات، وسيحتاجون إلى خبير خطوط ماهر ليكشف هذا الأمر. شيء آخر أريد أن أفضي به إليك، إنني لم ألقي بذور الشك عبثا في صدر والدي يا علي.
1: لا أفهم ما ترمي إليه.
0: إن الذي يتقاضى نصيبا من فاتورة لا فرق بينها وبين الصك المزور، لا تنتفي عنه أبدا تهمة تزوير الصكوك المالية.
1: لا تبالغ في مقدرتك كثيرا يا سليم.
0: قد يكون لي ريش الطاووس، ولكن ليس لي عقله أبدا يا علي.
1: أخشى ما أخشاه أن يكون لي عقل ذلك الطاووس الذي تتحدث عنه يا سليم.
0: أوه، كف عن هذا التردد الآن، فلا وقت لدينا نضيعه في حوار كهذا. غدا سأعطيك الصك الأول لتصرفه في البنك.
1: ألا تتمهل قليلا لنتدبر الأمر يا سليم؟
0: أي أمر نتدبر يا علي؟ إنني أؤكد لك أنك حينما تقبض قيمة الصك المالي وتضعه في محفظتك فلن تشعر بالتردد أبدا، بل ستحس بالدفء، دفء المال يا علي.
1: إن حديثك يجعلني أصطك من البرد، كأنني تحت أنقاض جبل من الجليد.
0: لن نسقط أبدا تحت الأنقاض يا علي، بل سنظل دائما فوق قمة الجبل.
1: قمة الجبل أم هاوية السكوك المزورة؟
0: حتى ولو كانت هناك هاوية يا علي، فلن يسقط فيها غير مدير المكتب. أما أنت فستضحك، ستضحك وقناع من الذهب فوق وجهك. يا لقناع الذهب يا صديقي، إنه لا يكشف أبدا وجه صاحبه، بل يخفيه وراء ألف ستار وستار. والآن عليك أن تتأهب منذ هذه اللحظة لأن تحمل الصك المالي الأول للبنك.
1: أخشى أن يسقط عن وجهك وعن وجهي قناع الذهب يا سليم، عندها سنصبح بلا وجه وبلا يدين أيضا.
0: ولكن قناع الذهب لن يسقط يا علي، ضعه منذ الآن على وجهك وتأهب للانطلاق في الصباح إلى البنك، وسأهديك حينئذ قفازين من الذهب.

ربنا إنا نعوذ بك من هزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة

زعيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وأن أعمل صالحا ترضى، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن. تجليات
2: يذهب كثير من الباحثين إلى القول إن الرحمة الإلهية نوعان، عامة هي من الله وإلى كل الموجودات، وخاصة هي لأهل السعادات، وعندهم إن الرحمة هي الفاعلة في كل شيء، وهي التي تهيئ للخير وترشد له، وإن حقائق المطلق تمثل جانبا من تلك الرحمة الربانية، وهي التي تخبر عن الرسالات السماوية الكبرى، والتي تتضمن الأخبار عن الصالحين من خلقه كالأولياء والأنبياء والزهاد والسالكين. وفي هذه الحصة المتواضعة قد خصصنا بالحديث عددا من العارفين والأخيار والسالكين والأولياء الصالحين من الذين أمكننا الاطلاع على مذاهبهم، وما زال الكثير منهم ممن يستحسن إيراد أخبارهم ولو كانت موجزة أشد الإنجاز، وهي على كل حال وقفة وليس إلا. ونخص هذه الوقفة بأحد هؤلاء، وهو الإمام العالم الزاهد، إذن هو عمر ابن محمد ابن عبد الله، والذي اشتهر بالسهروردي. فقد ولد هذا المتصوف الكبير بسهرورد عام 39 و500 للهجرة، ورحل إلى بغداد وهو شاب، وتلقى العلم على مجموعة من المشايخ، نذكر منهم أبا النجيب وعبد القادر الجبلي والمقدسي، وأخذ عنهم قواعد التصوف واللعب وأساليب العقل والنقل والشريعة. يقول الدكتور مصباح العاملي إن هذا المتصوف ينطلق من نظرية الفيض الأفلاطونية، وهي أساس نظرية الإشراق، وتتمثل في أن الوجود بأكمله نور يفيض عن نور الأنوار الله، ويهبط من الأسمى إلى الأدنى، وكلما انحدر ذلك النور نحو المادة انخفض مستواه، ولذلك فهو في حاجة إلى من يعيده إلى الأعلى، وهي المهمة التي يقوم بها المتصوف والتي يدعونها المشاهدة. وقد أفاض الدارسون في الحديث عن السهروردي وعن تقواه وورعه ووقاره، حتى عرف في عصره بشيخ العراق، واحتل منزلة عظيمة عند الخليفة الناصر لدين الله العباسي، ثم أصبح مقصد الناس جميعا، إذ كان له قدرة فائقة على إفهامهم بحقيقة القدرة المتعالية، ويفهمهم إلى أنهم غافلون عن شيء ما، ويتمثل أساسا في الأذواق والمواجيد التي لا تخضع للمشاهدة والتجربة. الأمر الذي جعل الشيخ ابن النجار يقول عنه إن السهروردي شيخ وقته في علم الحقيقة وفي طريقة التصوف، وإليه انتهت الرئاسة في تربية المريدين وتسليك طريقة العبادة والزهد في الدنيا. ويتمثل عمق الفكر الصوفي عند السهروردي في الحقيقة المطلقة، وهي التي يتمثل فيها الحق بذاته وتشرق في قلب العارف ودون لجوء إلى التفكير العقلي. فالصوفي في نظره هو من يسوق إلى معرفة من الدرجة الأولى بما هو مطلق، كما تقول إحدى الباحثات، ويصلون إلى هذه الحقيقة من خلال التأمل والزهد فقط، وليس من خلال استعمال العقل. عبر السهروردي عن أفكاره تلك في مجموعة من المؤلفات، نذكر منها أعلام الهدى وعقيدة أرباب التقى، وقد ألف هذا الكتاب في مكة، والكتاب الثاني عنوانه عوارف المعارف، وهو من أشهر كتب السهروردي، وكتاب كشف الفضائح اليونانية ورش النصائح الإيمانية. هذه أبرز كتبه، وله رسائل أخرى متفرقة في التصوف درستها الدكتورة عائشة المناعي ونشرتها.
1: تجليات مع الأستاذ خالد التومي.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: نستمع الآن إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والعاقبة للمتقين.

0: صدق الله العظيم.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.

قد فوضنا أمرنا إليك، وإنك بعبادك خبير بصير. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم.

ربنا أتمم لنا نورنا وارحمنا إنك على كل شيء قدير. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا خسارا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، تقدست ذاته وتنزهت صفاته، نؤمن به أولا باديا ونتضرع إليه قريبا هاديا. أنعم الله صباحكم سادة المستمعين سيدات المستمعات، وبارك يومكم، حياكم وبياكم وأيدكم وآواكم. موعد اليوم في برنامجكم الصبح إذا تنفس مع خلق رفيع. من تحلى به رفعه الله، ومن تعالى عنه قسمه الله. هو خلق التواضع، تواضع تكن كالبدر لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو وضيع. ملء السنابل تنحني بتواضع، والفارغات رؤوسهن شوامخ. لو تذكر الإنسان كما يقول أحد الحكماء أنه تنتنه العرقة وتقتله الشرقة، وأنه خلق من تراب، وأنه يدفن تحت التراب، وأنه يبعث من تراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، لو تذكر ذلك لما تكبر ولما تجبر ولما تعاظم ولا تخايل. ومن القصص الجميلة في نبذ التكبر والحث على التواضع قصة المطرف ابن عبد الله. نهار من نهارات شاف راجل اسمه المهلب. راجل هذا يزهو بنفسه، عجبته روحه، يتبختر في المشية متاعه، ولابس جبة متاع خز عليه الوهرة والريشة كما نقوله، ريشة الملوك والأمراء. كيراه كاكي يمشي في مشية متاع خويا لا أش قال له؟ قال: يا عبد الله، هذه مشية يبغضها الله ورسوله. أجاوبها الراجل هذا، جاوبها بلغة فيها تهديد وتوعد وحيرة. قال: ويحك، ألا تعرفني؟ مشيك عارف مع شكون تحكي؟ قال له: بلى أعرفك، كيفك أي إنسان، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة. الكلمات هذية أثرت فيه، كان عندها وقع في النفس متاعه، ومضى هذا المتكبر منكسرا خاسئا ذليلا. تقول الرواية: ترك من يومها مشية التكبر، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يقول قائل: زعم التكبر نوع واحد، وعلاش الإنسان يزمه يترك التكبر؟ التكبر ينجم يكون لجمال الإنسان الأخاذ، ينجم يكون السبب متاعه هو ماله الوفير، أملاكه التي لا حد لها. ينجم زاد يتكبر خاطر المنصب متاعه، خاطر وجاهته بين الناس، وتلقاها يتعامل مع الناس بأسلوب السخرية والتهكم، ويحس اللي هو أفضل منهم ويتنمر عليهم. ويظهر هذا مش في مشي تبرك، يظهر حتى في نظرته، حتى في طريقة المعاملة متاعه. ولا تلقاها إنسان مشهور برشا ما يحبش يظهر في الأماكن العامة. ومن أغرب أنواع التكبر تكبر بعض الفقراء وأهل الخصاصة. شنو اللي يصير؟ يتحول عندهم أكل المشكل وأكل عقدة متاع النقص، العقدة تولي متاع تفوق متاع استعلاء. وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: شيخ زان، قد المفروض هو شيخ تجاوز المرحلة هذه، وملك كذاب، وعائل مستكبر. العائل هنا هو الفقير، وذلك علاش في الآية المباركة: ووجدك عائلا فأغنى، أي وجدك فقيرا فأغناك. والتكبر مستمعين الأكارم خصيصة ربانية لا تنبغي لأحد من خلقه. يقول قال هو ربي من أسماء الحسنى المتكبر، إذا من المفروض احنا نتأسوا بها نقتدوا بها. ايش نقولوا لهنا؟ التكبر عند الله فضيلة وعند الإنسان رذيلة. ربي كي يتكبر يتكبر على الطغاة والمفسدين والمتجبرين في الأرض، أما أنت لو كنت تتكبر وعلى خاطر النفس متاعك الضعيفة وخاصة الغرائز اللي عندك، التكبر متاعك تيولي رذيلة ويولي فيه مضرة للعباد وزهو بالنفس. وذك علاش في الحديث القدسي الجليل يقول ربي عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، صيغة مجازية لبستي، من نازعني واحدا منهما قذفته في النار والعياذ بالله. أجارنا الله وإياكم من الكبر والمتكبرين، وزيننا وإياكم بتواضع المؤمنين، وأدامنا وأدامكم سالمين غانمين.
0: والصبح إذا تنفس.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بتمام الصحة والعافية.

قال أحد الحكماء في طلب الأدب: أطلبوا الأدب فإنه مادة العقل ودليل على المروءة، وصاحب في الغربة، ومؤنس في الوحشة، وصلة في المجلس. قال عبد الملك بن مروان لبنيه يوما: يا بني، عليكم بطلب الأدب، فإنكم إن احتجتم إليه كان لكم مالا، وإن استغنيتم عنه كان لكم جمالا. وقال ابن المقفع: إذا أكرمك الناس لمال أو لسلطان فلا يعجبك ذلك، فإن الكرامة تزول بزوالهما، وليعجبك إذا أكرموك لدين أو أدب. قال الشافعي: علمي معي حيثما يممت ينفعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق.

وقال أحد الحكماء: الجهل هو الموت الأكبر، والعلم هو الحياة الشريفة. من أكثر أدبه شرف وإن كان وضيعا، وساد وإن كان غريبا، وارتفع صيته وإن كان خاملا، وكثرت حوائج الناس إليه وإن كان فقيرا.

وما أحلى قول الشاعر: لا تنظرن لأثواب على أحد إن رمت تعرفه، فانظر إلى الأدب، فالعود لو لم تفح منه روائحه لم يفرق الناس بين العود والحطب.

دخل أبو العالية على ابن عباس فأقعده معه على السرير، وأقعد رجالا من قريش تحته، فرأى سوء نظرهم إليه وجهومة وجوههم، فقال: ما لكم تنظرون إلي نظر الشحيح إلى الغريم المفلس؟ هكذا الأدب، يشرف الصغير على الكبير، ويرفع المملوك على المولى، ويقعد العبيد على الأسرة. ودخل سالم بن مخزوم على عمر بن عبد العزيز فتخلى له عن الصدر، فقيل له في ذلك، فقال: إذا دخل عليك من لا ترى لك عليه فضلا فلا تأخذ عليه شرف المنزلة. وهنا يقول الشاعر: أيها الفاخر جهلا بالحسب، إنما الناس لأم ولأب، إنما الفخر بعقل راجح وبأخلاق حسان وأدب. وقال آخر: لا تذخر غير العلوم، فإنها نعم الذخائر، فالمرء لو ربح البقاء مع الجهالة كان خاسر.

تعلم العلم والأدب. وقال بعضهم: لا تسهو عن أدب الصغير وإن شكى ألم التعب، ودع الكبير وشأنه، كبر الكبير عن الأدب. قال ابن عتبة يوصي مؤدب ولده: ليكن أول إصلاحك بنية إصلاحك لنفسك، فإن عيوبهم معقودة بعيبك، فالحسن عندهم ما فعلت والقبيح ما تركت، علمهم الدين ولا تملهم فيه فيتركوه، ولا تتركهم منه فيهجروه، ورويهم من الشعر أعفه ومن الكلام أشرفه، ولا تخرجهم من علم إلى علم حتى يحكموه، فإن ازدحام الكلام في السمع مظلة للفهم، تهددهم بي وأدبهم دوني، وكن كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء قبل معرفة الداء، وجنبهم محادثة السفهاء، ورويهم سير الحكماء.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب، برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الخير طريقا لصلاح القلوب والمجتمعات، وادعى إلى النصيحة والإصلاح والتعاون على البر والتقوى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي علمنا كيف ندعو إلى الخير بالرفق والحكمة والرحمة، وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف اليوم عند قيمة عظيمة من قيم الإسلام، قيمة تهدف إلى نشر الخير وحماية المجتمع من الأذى وتصحيح الأخطاء بمحبة ورحمة. إنها قيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن هذه القيمة العظيمة ليست صراخاً ولا تجرؤاً على الناس ولا فرصة للتشهير والإدانة، بل هي نصح وإصلاح وحرص على الخير بقلب رحيم وأسلوب حكيم. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالأمر بالمعروف معناه أن ندل على الخير

0: نشجع عليه ونساعد الناس على فعله. والنهي عن المنكر معناه أن نحذر من الخطأ والأذى ونسعى إلى تقليله وإصلاحه. ولكن كيف نفعل ذلك؟ هنا تظهر قيمة أخرى مهمة وهي الحكمة. فليس كل موقف يعالج بالطريقة نفسها، وليس كل ناس يتقبلون النصيحة بالأسلوب نفسه. وقد قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالنصيحة التي تخرج من قلب محب تدخل القلب بهدوء، أما النصيحة التي تخرج من رغبة في الإهانة أو التفوق على الآخرين فقد تزيد المشكلة تعقيداً. فلنتذكر دائماً، نحن ننصح لنصلح لا لندين. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حرصاً على هداية الناس وإصلاحهم، وكان يستعمل الرفق والحكمة في نصحهم. ومن أجمل المواقف في ذلك قصة الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أمر منكر، فلم يصرخ في وجهه ولم يهنه ولم يطرده، بل حاوره وسأله أسئلة تحرك عقله وضميره ثم دعا له. وهذا مثال عظيم على أن النصيحة لا تنجح بالقسوة، وإنما تنجح عندما نصل إلى قلب الإنسان بالحب والحكمة. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أيضاً أنه كان إذا رأى خطأ أصلحه بأسلوب يحفظ كرامة الإنسان. فاللهم اجعلنا من الداعين إلى الخير بالحكمة والرحمة. اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا، واجعلنا سبباً في إصلاح من حولنا. اللهم ارزقنا الكلمة الطيبة والأسلوب الحسن والقلب الرحيم. اللهم علمنا أن ننصح بمحبة وأن نصلح بحكمة وأن نستر ولا نفضح. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، واجعل كلامنا وأفعالنا سبباً في هداية الناس وسعادتهم. اللهم آمين يا رب العالمين. ففي البيت قد نرى خطأ من أحد أبنائنا، فهل نسارع إلى الصراخ والتوبيخ أم نجلس معه ونفهمه ونوجهه؟ وفي العمل قد يخطئ زميل لنا، فلا نحتاج إلى إحراجه أمام الآخرين، بل يمكن أن ننصحه على انفراد وبكلمة طيبة. وفي الحي والمجتمع إذا رأينا سلوكاً يؤذي الناس فلنحاول أن نغيره بما نستطيع وبالطريقة التي تحقق المصلحة ولا تجلب مفسدة أكبر. والأهم من ذلك كله أن نبدأ بأنفسنا، فلا يكون معقولاً أن نأمر الناس بالصدق ونكذب، أو نطلب منهم الرفق ونكون قساتاً، أو ندعو إلى النظافة ونلقي الأذى في الطريق. فأجمل نصيحة هي التي تشهد لها أفعالنا. أحياناً نظن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني أن نصحح أخطاء الناس طول الوقت، ولكن الحكمة تعلمنا أن لكل مقام مقال ولكل نصيحة وقتا وأسلوب. قد تكون كلمة واحدة في الوقت المناسب أبلغ من ساعة من اللوم، وقد تكون ابتسامة أو قدوة صالحة أو موقف طيب هي أقوى من عشرات النصائح. فلنسأل أنفسنا قبل أن ننصح غيرنا: هل أريد له الخير حقاً؟ هل أختار الوقت والأسلوب المناسبين؟ هل نصيحتي ستصلح أم ستجرح؟ فإذا قصدنا الإصلاح وكان أسلوبنا الحكمة والرحمة، أصبحت النصيحة جسراً يقرب بين القلوب لا جداراً يباعد بينها. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قيمة عظيمة، ولكن جمالها يكمن في الحكمة والرفق وصدق النية. فلنكن مما يدلون على الخير دون تعال، وينصحون دون إهانة، ويصلحون دون تشهير، ويحرصون على قلوب الناس كما يحرصون على أفعالهم. ولنتذكر أن أجمل من يأمر بالخير هو من يكون هو نفسه قدوة في الخير. وفي الختام نسأل الله أن يصلح قلوبنا، وأن يجعلنا سبباً في نشر الخير والمحبة والسلام. إلى لقاء جديد وقيمة جديدة نستضيء بها في حياتنا، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب، برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحان.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
3: أخواتي إخواني الفلاحات والفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة، صباحكم بالخير. بعد ما شفنا خلال الحصص الفارطة حجية زراعة البطاطا من عنصري الأزوت والفوسفور، اليوم نتعرفوا إن شاء الله على الحاجيات من عنصر البوتاسيوم. راهو يساهم عنصر البوتاسيوم في تحسين أداء النبتة، حيث يلطف من تأثير نقص مياه الري وارتفاع درجات الحرارة على المردود. والنقص في العنصر هذا يؤدي إلى ظهور بقع سوداء داخل الدرنات والتخفيض في قدرتها على تحمل الجروح أثناء التقليع من جراء هشاشة القشرة، لأنك القشرة متاع كعبة الطماطم تولي سهلة برشا حتى بصبعك هكا تنحيها، وبالتالي التخفيض في قابليتها للخزن. إذا كان مش نخزن البطاطا متاعنا، رأيك القشرة ديك مش تحميها. وتتمثل أعراض النقص من العنصر هذا، عنصر البوتاسيوم، في ظهور لون أخضر داكن برونزي على الأوراق، وسرعان ما يتحول إلى كنخرك النكروز. وتتراوح حاجيات البطاطا من البوتاسيوم بين 8 و 10 كيلو من وحدة الكاديو بالإنتاج طن واحد من الدرنات. توا كيفاش نقدموه العنصر هذا؟ عنصر البوتاس يتقدم في شكل سلفات البوتاس بتركيز 50% من وحدة التسميد كاديو، ولا في شكل سوليبوس بوتاس اللي هو في تركيز كذلك يعادل 50% من وحدة التسميد كاديو، ولا في شكل نترات البوتاس بتركيز يعادل 50% من وحدة التسميد متاعنا الكاديو. كما زاد ينجم يتقدم في شكل أسمدة مركبة بنسب مختلفة من وحدة التسميد متاعنا كاديو. وإن شاء الله خلال الحصة القادمة نشوفوا مع بعضنا التسميد وكيفية التسميد في زراعة البطاطا. وتوا ما بقالي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، وإن شاء الله كل عام وصابتنا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. تمام السادسة صباحا.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. تم إبرام الصفقة الخاصة بأشغال تهيئة وتعبيد المسالك الفلاحية بالمنطقة السقوية العنق ومسلك الدخلة بمعتمدية الكتار من ولاية قفصة بكلفة جملية تفوق 560 ألف دينار وبمدة إنجاز محددة ب 120 يوم. وتندرج هذه الأشغال في إطار برنامج التنمية المندمجة بولاية قفصة، حيث يبلغ الطول الجملي للمسالك المعنية 1.4 كيلومتر. نظمت أمس وزارة التربية يوما وطنيا تحسيسيا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة. ويمثل هذا اليوم التحسيسي انطلاقة الحملة الوطنية للتوقي من مخاطر المخدرات التي ستتواصل طيلة العام الدراسي بالاشتراك بين وزارة التربية وعدد من الوزارات. أشرفت أمس رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق إحداثها وتيسير إجراءاتها. أفادت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية أمس بوفاة 12 شخصا من جنسية مختلفة وبإصابة أكثر من 300 آخرين في هجوم للحوثيين استهدف مساء مطار الملك خالد الدولي بالرياض. أعلن الجيش الصهيوني أنه نفذ مع جهاز الشباك سلسلة غارات جوية في قطاع غزة أمس، وخلال الأيام الماضية قال إنها أسفرت عن مقتل عدد من القيادات العسكرية في حماس والجهاد الإسلامي. أخيرا نقلت وسائل أعلام أمريكية عن مصادر مطلعة أن البنتاغون صاغ مخططا عسكريا متكاملا لاستئناف العمليات القتالية ضد إيران في ظل تعزيز لافت للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. نهاية هذا الموجز الإخباري، والمشوار ينطلق الآن في نساء أمس الصباح مع الزميلة نهاد الدالي. في أمان الله.
2: وين ما كن إذا قفص معاك. نساء الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
2: نسائم الصباح. نسيم الصباح، صباح الخير، صباح النور، نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك، صباح الثنية الزينة، صباح الأخبار الطيبة، وصباح الإطمئنان لكل القلوب اللي اختارت أنها تكون حاضرة معنا في صبحيتنا وفي نسائمنا. أجواء باردة شوية، الناس اللي جديد فك دريج بالحيلة نقولهم إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله قيوتكم تكون بنينة وكل أمل يتحقق في صبحيتكم لليوم. 4 دقائق بعد الستة نصبح على مستمعينا وين ما كانوا، في الدار ولكن في الخدمة، الله المستعان، ولا في الطريق، شلت نيتكم زينة وتوصلوا سلامات في مختلف الاتجاهات اللي قزينها مع حلول هذا الصباح.

0: نسائي ومصباح
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير،
0: صباح الخير
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس،
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح، نسائم الصباح، نهار جديد، بداية جديدة، صباح البدايات الجميلة اللي تليق بكم الناس الكل. صباح رضا الرحمن وصباح صحة الأبدين اللي هي أهم حاجة، صباح الابتسامة اللي إن شاء الله تكون زي ذاك كيف الموافرة. فقر رسمي ليكم في نهاركم، باش يبدأ نهاركم مزيان ويبدأ نهاركم برشة دقة إيجابية، ومحاطين بكل الناس اللي تزيدكم ابتسامة وتزيدكم طاقة وتزيدكم جودة في الحياة. تصبح الخير لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله ثنيتكم زينة، الناس كل وخاصة الناس اللي هي في اللواج، الناس اللي هي زي كيف في الكيران. تحية إلى السواق بصفة خاصة علشان نعرف أنه فما بارشة تعب عليهم، إن شاء الله ربي معاكم، إن شاء الله ثنيتكم زينة الناس الكل، والناس اللي راكبة معاكم إن شاء الله كل الطرق إلى الفرح تكون سالكة أمامكم وين ما كنتم وكيف ما اخترتم أنكم اترافقونا. صباح الخير على تونس مزيانة، تونس الخضرة بكل ربوحها بكل عاداتها الزينة. صباحكم وطن يتسع للجميع ويكبر بالجميع، نهاركم زين.

0: 민단이 어그러
1: 와 복귀했지 만산으로 하나의

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
6: صباح الخير والهمة العالية. صباح خطوة جديدة. صباح المستقبل اللي الأفضل اللي نخدمه عليه بالحب والإصرار. لكل الناس اللي قامت بكري، لكل خدام، لكل طالب، لكل من يسعى على رزقها في كل شبر، شان نهاركم مبروك ونهاركم موفق. انفضوا الغبار على أمس، مشي في أمس، ابتسموا، خلي أملك في ربي كبير، وإن شاء الله صباحكم فيه برشا نصاح، برشا نشاط، وبرشا حيوية وتيسير. اليوم لحد 11 أكتوبر 2026 هو الموافق للثلاثين من ربيع الثاني 1448 هجري. نار اليوم هو رقم 284 من عام 2026، الأسبوع 41 من نفس السنة، واليوم 43 في فصل الخريف. والمعطيات الأولية تقول أنه اليوم في عنا لحد عنا شوية أمطار. الأمطار باش تكون موجودة بالجنوب. وقتاش وكيفاش الأمطار، وهل ترى درجات الحرارة زيادة كيفاش، باش تكون كل التفاصيل ناخذوها ان بعد شويه. لكن توا نعطيكم فكره على مواقيت الصلاه بالنسبه لليوم، اللي شمسه ان شاء الله باش تشرق بعد 4 دقائق. الظهر باش يكون مع انتصاف نهار هذا اليوم و19 دقيقه. العصر 27 دقيقه بعد الساعه 3. تمام الساعه 6 يرفع اليكم اذان صلاه المغرب، وفي 21 دقيقه بعد 7 مساء يرفع اليكم اذان صلاه العشاء. فتقبل الله صلاه الجميع مسبقا.

رجين كثيفة سحب آخر النهار بالجنوب مع أمطار متفرقة محليا رعدية، وبالنسبة لبقية المناطق باش تكون فما سحب عابرة إن شاء الله بعد السبعة. ما عادش فصلنا برشا على سبعة، بعد السبعة باش ناخذوا التفاصيل كل من خلال مصفحتنا للمعهد الوطني للرصد الجوي اللي باش يعطينا تفاصيل وفكرة محينة على طقسنا، مش اليوم بركة، اليوم وليامات الجاية إن شاء الله، اللي هي على حسب التوقعات والمعطيات الموجودة مبشر بكل الخيرات والأمطار جاية إن شاء الله. الحرارة بشكون اليوم ارتفاع طفيف بالشمال والوسط، بالنسبة للجنوب الحرارة بشكون في استقرار، القصوى بشكون بين 24 و 29 درجة وتكون في حدود 21 درجة بالمرتفعات الغربية، أقصى الجنوب تنجم توصل 31 درجة. بالنسبة للريح بشكون من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، بشتكون قوية نسبيا قربة السواحل وبشكون ضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. هذه طقسنا بالنسبة اليوم، هذه بطبيعة الحال فكرة صغيرة والتفاصيل الكل ناخذوها بعد شوي. اصبحكم زين ونهاركم زين، اصبح صوت فيروز وريحة قهوة الصباح.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح، الأجندة الإذاعية. مستهل الأجندة الإذاعية كالعادة يكون موعدنا صباحي اليومي نسائم الصباح من 6 حتى للتسعة، وبمختلف الفقرات اللي تعودتوا عليها، وبطبيعة الحال بإيقاعات مختلفة وأصوات مختلفة. حتى للتسعة موعد برعم الأثير مع ريم مولا، ومن بعدها رياض الدبوبي سواح. إذاعة قفصة باش يكون حاضر اليوم في قبلي وما أدراك مقبلي، وعلى امتداد ساعتين رياض يكون حاضر معكم بطبيعة الحال بالصورة وبالصوت بالضيوف وبالمصافحات. في هذه الكل قسم الرياضة يكون كالعادة حاضر معنا ومعه كل الأخبار اللي تهم الفرق والأندية التونسية العربية والعالمية، وكيف كيف زيدا ينقل لكم في بين الملاعب كل المباريات اللي تكون بطبيعة الحال محط أنظار الشارع الرياضي الكل. وكيف كيف زيدا من بعد هكا وبرروا في الماتش يزم نعملوا الحصاد الرياضي زيدا كيف كيف فنون الليلة ترافقكم فيها سعيدة. كريت كالعادة من 9 حتى للحداش، وما تنسوش الحداش روائعنا في الموسيقى العربية. دمتم أوفياء لموجة إذاعة قفصة.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: نسائم الصباح، صباحكم حب وصباحكم محبة وصباحكم خيرات. بعد شوية إن شاء الله باش ناخذوا تفاصيل على طقسنا بالنسبة لليوم. أعطيتكم قبيلة فكرة صغيرة، الأمطار موجودة في الجنوب اليوم، يا هل ترى الكمية باش تكون كبيرة باش تكون صغيرة؟ كبيرة صغيرة، المهم إن هي الأمطار إن شاء الله تكون موجودة، وشهر أكتوبر والعشرية الثانية من شهر أكتوبر تكون مبشرة إن شاء الله بأمطار اللي خاصة باش تكون موجودة في الجنوب وإلا في تونس الكل. كل مليمتر عنده قيمته، وين ما تصب تنفع إن شاء الله، تصب هكا تمر ولا تذر برشا. زيد نصائح في السلامة المرورية تكون حاضرة معانا لسلامتكم، برشا متابعات، برشا ضيوف وبرشا إيقاعات.

لحد 11 أكتوبر الموعد لأحباء الرياضة بداية من ساعتين مع نقل مباشر للمقابلات التالية: نجم المتلوي الملعب التونسي، أولمبيك الكاف قواف القفصة، أولمبيك مدنين مستقبل القصرين. بين الملاعب على موجات إذاعة قفصة.

0: تمام السابعة صباحا.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. يستعد المستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة لدخول قاعة القسطرة حيز الاستغلال خلال شهر جانفي القادم، حيث شرفت أشغال الهندسة المدنية على استكمال مختلف المراحل فضلا عن وصول التجهيزات الخاصة بالقاعة. يتواصل قبول ملفات الراغبين في كراء محلات بالقرية الحرفية كاستيليا بولاية توزر إلى غاية الرابعة من شهر نوفمبر القادم، وفق المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بتوزر التي أفادت بأنه سيتم فتح 9 محلات في مرحلة أولى في انتظار باقي المحلات خلال الأشهر القادمة استعدادا لاستئناف نشاط القرية مجددا. أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني دعم الوزارة للتنقل المهني الدائري للكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، بما يتيح لها المشاركة في مهام دورية وفي التأطير والطب عن بعد، خاصة لفائدة الجهات التي تحتاج إلى دعم في بعض الاختصاصات. واستمع الوزير خلال لقاء جمعه أمس بمقر سفارة تونس في برلين بأطباء وإطارات شبه طبية تونسية مقيمة بألمانيا على هامش مشاركته في القمة العالمية للصحة إلى مقترحات المشاركين بشأن المساهمة في تطوير المنظومة الصحية في تونس. من المنتظر أن ينظم غدا مجلس نواب الشعب يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الأبار العميقة غير المرخصة، وما يطرحه هذا الملف من إشكاليات قانونية وبيئية وفلاحية، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد المائية في تونس. وتشير المعطيات الواردة في تقرير قطاع المياه ل 2024 إلى أن عدد نقاط المياه الجوفية العميقة في تونس فاق 49 ألف نقطة، منها 34 ألف نقطة غير حاصلة على ترخيص، مما يبرز أهمية أحكام التصرف في الموارد المائية الجوفية وتعزيز مراقبتها. أخيراً هاجم أمس رئيس الأمريكي بشدة نظيره الأوكراني، وأكد على أن الوقت حان لتحظى أوكرانيا برئيس جديد وفق قوله، وندد بالضربات الأوكرانية التي استهدفت منشآت الروسية للمحروقات. في أمان الله.

0: نساء الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
5: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
0: نسائم الصباح.
6: أحوال الطقس.
7: أحوال الطقس كيفاش باش يكون طقسنا اليوم؟ الأمطار موجودة في الجنوب وإلا لا؟ على كل التفاصيل كلها باش ناخذوها من خلال مصافحتنا للمعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الخير سي سرحان. نهارك زين.
8: نهارك زين. مرحبا بك. أهلا وسهلا.
7: أهلا وسهلا.
8: مرحبا.
7: عايشك. الأمطار اليوم باش تكون موجودة في الجنوب وإلا باش تكون سحب عابرة؟
8: وفي الحقيقة اليوم ما نتوقعوش وجود أمطار في مناطق الجنوب، بالعكس المناطق الساحلية الشمالية تبقى معنية بالأساس ببعض التساقطات اللي ممكن في ما فترة ما بعد ظهر تيخ وصبغة رعدية على غرار ولاية سواحل بنزرت، سواحل بيجة، نبزة، وبالتالي يعني أمطار نتوقعها ضعيفة لا غير بالسواحل الشمالية. الريح تهب من القطاع الغربي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب، في الحقيقة قوية قرب السواحل ما عدا بخليج جيبس وين البحر يكون متموج وشديد الاضطراب ببقية السواحل. الحرارة القصوى اليوم في الحقيقة في ارتفاع طفيف ما بين 25 و 30 درجة، تكون في حدود 21 أو 22 درجة بالمرتفعات الغربية. غدوة صحيح بعد الظهر بمناطق الجنوب باش تتكاثف وتتكاثر السحب بعد الظهر مع أمطار متفرقة ومحلية رعدية تشمل بعض السواحل الشرقية للشمال وكذلك للوسط. إن شاء الله يكون غيث نافع. إن شاء الله الحرارة غدوة باش تزيد شوية على اليوم صحيح، ولكن ما هوش ارتفاع كبير. طقس راهو برد بداية من يوم الجمعة، راهو حسينا بانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة، لك عليش نوصي والناس الكل يلفوا على رواحهم بالباهي. فترات هذه تكون يعني تقلق شوي، نبعدوا من نزلات البرد. نعرف الصيدليات راهي اللي تشتي اللي تطلب عليها بزيد في هذه الفترة،
7: ربي يحمينا الكل.
8: إن شاء الله ربي يسترنا، وإن شاء الله إن شاء الله أمطار الجنوب تكون تثبت يوم الغد.
7: إن شاء الله إن شاء الله. يعطيك الصحة سي سرحان، شكرا لك، يومك سعيد. شكرا.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح
2: الربح اللي يملا ويعبي جيوبكم والفرحة اللي تخلي البسمة تملا وجوهكم. صباح الكلمة الحلوة، صباح الناس التفائل والمروة واللي تحب تسمع الحظ توا. صباحكم إيجابي والناس الفرحانة هم أصحابي، ومع الحظ نيوز نحل ونقرأ لكم جوابي.
3: هذا هو، نحب نسمع الكلمة الطيبة، نحب نسمع الكلمة اللي محلاها، نحب نسمع الكلمة اللي تخلينا طاقتنا إيجابية اليوم وكل يوم وصباح. مرحبا بكم الناس الكل، ونبدو بالحمل. الحمل اللي اليوم باش نقولوا له نظم شؤونك المالية، قيم حساباتك شوية يا حمل، وامتنع عن المخالفات والخلافات. واليوم باش يكون طريق سالك أمامك نحو الاستقرار، خاصة في العلاقات العاطفية. اتجنب خلافات وابتعد على كل حاجة تنجم تخليك متغشش اليوم في نهارك. الثور اليوم نقولوا لها هكا باش تكون فما نهاية للخلافات، واعطي فرصة للناس اللي هي مهتمة بيك، واستغل أي فرصة للحوار مع الآخرين. النقاشات هذه هي اللي تكون جيدة في معظم الأحيان، واللي هي باش تقوي علاقتك بالآخرين. واليوم هو فرصة انه باش ترتاح نفسيا. ايش جوزاء يقول لك الحظ، وش تقول لك الابراج يا جوزاء؟ الجوزاء عندك موضوع، عندك مشروع يطلب منك مزيد من التركيز خلال الايامات الجايه، وعندك نشاط زاد كيف ومشكله باش تلقى لها حل. كنت تلقى كان ماشي في بالك ان هي كهوة زي اوفت، لا، راهو الحل موجود. خصص وقت للراحه، وخصص وقت زاد كيف لروحك، لأنه تعاطي مع الجسد يطلب عناية فائقة واهتمام باش تكون ديما في وضع صحي سليم وممتاز. نمشوا لبرج السرطان، وبرج السرطان اليوم باش يحتاج إلى كل قوته ويحافظ على سرية المشاعر متاعه، ورد بالك من العصبية اللي ساعات تخليك ترتكب عديد من الأخطاء. اتمالك نفسك أهم حاجة، وكون عارف انك انت الوحيد القادر على ابقاء صحتك النفسية وفي بطريقة ممتازة. اليوم نهار ممتاز جدا بالنسبة لي الاسد اللي باش تكون اليوم فما لما مع الاهل مع الزملاء. رد بالك انك يتم استفزازك بالنسبة لليوم، دافع ديما على روحك لكن بطريقة هادئة وبطريقة مهذبة. عندك سفر وعندك فرصة كبيرة باش ترفه على روحك يا برج الاسد. العذراء مهمتك لولا اليوم هي انك باش توسع الافق متاعك، وباش تجدد افكارك، وباش تجيك فرصة كنت تحلم بها ليك برشا، وفرصة مهنية زادة باش تحصل بها على درجة علمية أفضل. في كل الأحوال اليوم نهار ممتاز جدا لبرج العذراء. الميزان، مشاعر الحب اليوم باش تكون موجودة لدرجة كبيرة. اليوم باش تكون هكا فما عاطفة حسية كبيرة برشا. الأصدقاء باش يكونوا موجودين معاك، وانت باش اليوم باش تكون في حركة دائمة يا ميزان. العقرب شو نقولوا له العقرب، وش تقولوا الأبراج؟ العقرب اليوم نهار جديد، باش يكون من أنسب الأيام اللي تنجم فيها تاخذ خطوة جديدة وخطوة بجدية. خطواتك عندها تأثير كبير على حياتك الشخصية، على أسرتك مالا. فكر بالكده في خطواتك وفي مستقبلك. واليوم هكا نجم نقوله أنه عندك عيد يا برج العقرب. القوس إذا كان ماكش مرتبط، يمكن هكا كنت شعر بالوحدة ليمات اللي فاتوا، لكن فما خطط، فما أفكار، فما استرخاء، وفما ارتباط، والارتباط هذا بش يكون سعيد جدا وبش يفرحك برشا، ويتحقق الحلم اللي يدفعك إلى الطليعة اليوم. والثابر بش تتمكن من تحقيق حاجة كنت تصبو ليها منذ مدة طويلة. الجدي البرج الترابي اللي نعرفوه شخص مغامر، وهذا جانب من الشخصية متاع الجدي اللي يدعمه واللي يزيده قوة واللي يزيده شجاعة. اليوم بالنسبة لبرج الجدي باش تنسى الصراعات القديمة مع الشريك اللي اليوم اللي باش تشعر فيه بمدى روعة قربك وإعادة الاستمتاع بالذكريات المشتركة وكأنكم في بداية علاقة حب جديدة. الدلو تنطلق بحماس في انك تنفذ خطواتك المهنية اللي درستها من قبل، وهي باش تساهم في تقدمك وتدفعك ديما الى الامام. باش تشارك في دورة تدريبية والا باش تقوم بدراسة نظرية تفصيلية اللي تخدم مشاريعك، وباش تكون انت الافضل اليوم صحيا وفي مواعيدك كيف كيف زيادة المهنية. نختمو برج المائي، برج الحوت. بيك تخاف لا من نزاعات لا من خلافات اللي يتنجم تحدث في محيط الأسرة، علاش انت باش تلقى الحل في هدوء في سلام. رد بالك تتهرب من حقيقة المشاعر متاعك، عندك برشا منطق، عندك برشا سلاسة. اليوم تحتفل بجديد وإلا تلتقي بناس يهمك أمرهم، واتصالاتك باش تكون ناجحة جدا جدا جدا، وباش تتخذ بعد جديد كبير برشا. الحاجة اللي باش تخليك يا برج الحوت اليوم تشعر برشا قوة وبرشا حظ.

نتمنى لكم برشا حظ، برشا حب، برشا محبة، برشا أخبار طيبة وبرشا طاقة إيجابية اليوم وكل يوم. خليني نمشي توا ونعطيكم أبرز المواضيع اللي تتصدر الترند والاهتمام الإعلامي والجماهيري حاليا على المستوى التونسي والمستوى العالمي. خلينا نبدو بالساحة التونسية والأكثر تداول، هو مؤتمر نقابة الصحفيين وين تتصدر أشغال المؤتمر السابع أو الثامن والعشرين حسب للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجهات الأحداث أكيد بطبيعة الحال وسط نقاشات واسعة حول واقع حرية الصحافة والتحديات المهنية الراهنة. الشأن الاقتصادي، تفاعل واسع مع مخرجات المجلس الوزاري المتضايق بالقصبة اللي ترأسته رئيس الحكومة وتم تخصيصه لتطوير منظومة الشركات الأهلية بطبيعة الحال إلى جانب تداول برشا مستجدات بعد الأحكام القضائية. تواصل أصداء إيجابية كبيرة برشا لعروض أيام قرطاج الموسيقية GMC وتفاعل الجمهور مع العروض التونسية والعربية المختلفة اللي كانت حاضرة إسنا واللي كنا نقلناها لكم وتلقوها معانا كالعادة بالصورة وبالصوت على صفحتنا الرسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. رياضيا، استحواذ وإلا انفراد نادي ترجي الرياضي بصدارة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم واللي حازت على اهتمام الشارع الرياضي. هذه أكيد الزملاء بعد شوية ويعطيكم برشا تفاصيل. في الساحة العالمية والأكثر تداولا وين تصدرت الأخبار المتعلقة بالوضع الأمني في الشرق الأوسط واستهدافات مطار الرياض وتداعياتها الأقلامية والدولية، اهتمامات منصات التواصل ووكالات الأنباء العالمية، وتفاعل واسع مع أحدث تطورات جائزة نوبل للسلام للعام هذية وما رافقها من مواقف دولية وسياسية. عالميا ورياضتنا العالمية، احنا حكينا على ترجي في تونس، نحكو عالميا توا تواصل مباريات الدوريات الكبرى في أوروبا مثل ليغا الإسبانية وآخر مستجدات نجوم الكرة العالمية اللي تتصدر اهتمامات المتابعين للرياضة خارجيا. والرياضة منش خارجين منها، علاش شوية خير زملائنا من قسم الرياضة يكونوا حاضرين معكم ومعهم برشا أخبار حينية وبرشا تفاصيل على أنديتنا التونسية.

لحد 11 أكتوبر، الموعد لأحباء الرياضة بداية من ساعتين مع نقل مباشر للمقابلات التالية: نجم المتلوي الملعب التونسي، أولمبيك الكاف قوافل القفصة، أولمبيك مدنين مستقبل القصرين. بين الملاعب على موجات إذاعة قفصة.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي، الدفعة الأولى من الجولة الخامسة لمرحلة الذهاب للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الترجي فاز على الأولمبي البيجي 3-1، اتحاد بن قردين فاز على النادي الإفريقي 2-1، تقدم ساقية الدير فاز على النادي الصفاقسي 0-0، والنادي البنزرتي والاتحاد المنستير يتعادلان 0-0. مباريات اليوم: النجم الساحلي نادي حملنف أحمد الذوادي حكم المباراة، نجم المتلوي الملعب التونسي فرج عبد اللاوي، وترجي جرجيس ملحم سوسة أمير العيادي شبيبة العمران مع مستقبل المرسى محرز المالكية. في الرابطة الثانية مباراة من المجموعة الثانية في جولتها الثالثة، هلال الرديف كان هزم أمام نادي قربة، وهلال الرديف البارح كان أصدر بلاغ يحتج فيه على حكم المباراة. بالنسبة لنفس المجموعة مباريات اليوم: جمعية تريان القلعة الرياضية إسلام الزوالي، أولمبيك الكاف قواف القفصة ياسين هماني، سبورتيك المكنين جندوب الرياضية يوسف توتي شبيبة القروان مع اتحاد قصور السيف فرج بالرابح، أمل بوشم الملعب الجيبسي عبد الحميد بدر الدين، وأولمبيك مدين مستقبل للقصرين والمصباحية. في كرة اليد الجولة السادسة، النجم الساحلي في الدفعة الثانية يوم أمس فاز على مكارم المهدية 29-26، النادي الإفريقي في جمال فاز على نادي كرة اليد بجمال 38-32، والترجي فوز على المنزل الرياضي ب 36-28. صارت يوم أمس قرعة الدور التمهيدي لكأس تونس الخاص برابطة الجنوب الغربي، أسفرت عن المواجهات التالية: منجم المتلوي مع برق حام تجريد، شبيبة توزر نادي برج العكارمة، كبسة الرياضية أمل حزوة. الدور الأول مباريات باش تدور يوم 8 نوفمبر، بينما الجولة الأولى باش تكون يوم 6 ديسمبر، برق حام تجريد مع اتحاد برج العكارمة، أمل حزوة جمعية كبسة الرياضية، الشبيبة الرياضية بتوزر، المنجم الرياضي بالمتلوي، والملعب السندي معفى. في كرة السلة، الملعب النابلي يفوز على أمل حمام سوسة 80-63، الاتحاد الأنصاري نزم أمام النادي الإفريقي 64-46، نجم الراتسي ينازم ميدالية رياضية بقرنبالي 84-83، شبيبة القروان تفوز على النجم حلق الوات 90-60، والنجم الساحلي ينازم من الاتحاد المنستيري 58-51، واليوم لقاء النادي الرياضي الصفاقسي وشبيبة المنازة. على المستوى الأوروبي، البطولة الإيطالية من أبرز نتائج: إنتر يفوز على بارما 3-0، نابولي يفوز على فريسوني 3-0. في البطولة الإنجليزية من أبرز النتائج: أرسنال يفوز على ليتز 2-1، أستون فيلا يتعادل عن بريفورد 2-2، تشيلسي يفوز على بروموث 5-0، ومانشستر يونايتد يتعادل مع توتنهام 1-1. في البطولة الإسبانية، رايو فاليكانو واتليتيكو بلباو يتأجل، ديفرتيفو لافيس ينهزم مع أتلتيكو مدريد 2-1، برشلونة تفوز على ختافي 3-0، وريال مدريد يفوز على فيريال 1-0. البطولة الألمانية، أوغسبورغ يتعادل مع باير ميونخ 2-2، ماينز ينهزم باير ليفركوزن 4-3، هوفنهايم ينهزم هامبورغ 3-2، وأونيون برلين يفوز على إلزبورغ 1-0، ولايبزيغ فوز على انتراخت فرانكفورت 6-0. نختم بالبطولة الفرنسية: ليل يفوز على لوهافر 1-0، ولوريون يفوز على باريس 1-0، موناكو يتعادل مع تولوز 2-2، وباريس سان جيرمان يفوز على لومو 3-1، وتكون نقطة نهاية هذا الموعد الرياضي. مع تحيات فوزي نصيب، إلى اللقاء.

0: نساء الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح. نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
1: صباح الخير.

0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
1: صباح الخير يا أغلى الناس.
2: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
3: طريق السلامة، طريق السلامة،
4: طريق السلامة للجميع. إن شاء الله كل الطرق إلى الفرح تكون سالكة أمامكم وتصلوا سلامات في مختلف الاتجاهات اللي قاصدينها. طريق السلامة لكل من يسمع فينا وهو على الطريق في اللحظات هذه. برشا سواق للأسف يسخيلوا أنه السياقة وإلا الوقاية من الحوادث هي مجرد حزام أمان وإلا نعرف نسوق بالقدا، لكن فما برشا معطيات ومعطى كيف زادة مهم جدا اللي هو العجلات اللي هي عندها دور كبير في سلامتنا المرورية. هذاك علاش تفاصيل اليوم وبش نحكو فيه اليوم مع كالعادة سي صابر كرامتي اللي هو خبير في السلامة المرورية ومكون زادة كيف كيف. سي صابر صباح النور.
5: صباح الفل،
4: صباح الورد
5: على كل طريق وكل مستمعين بعد
4: نفسك. الله يخليك. في بالك تواناسي صابر لأول مرة نعرف أنه مثلا أنه العجلات تتبدل على حسب الطقس على حسب الفصول، معناها في الحقيقة أول مرة نعرف هالمعلومة. أيوة
5: نعم، العجلة هو الطوق المطاطي، هو ستان أورغان معناها مكون موجود في السيارة. يلزم يكون يتأقلم حسب الفصول وحسب الطرقات و لذلك حسب نوعية العربة. خاطر هنا نحكي على العجلات نلقاها موجودة في كل أصناف العربات التي تسير على الطريق، تختلف من عربة إلى أخرى. معناه هنا راهو الطوق المطاطي يلزم هو يكون يتحمل درجة الحرارة ويتحمل درجة البرودة وكذلك يتحمل نوع الطريق اللي موجود سواء في الجبال أو على الطريق العادية أو هكا. علاش نحن يلزمنا كل سيارة أو كل عربة موجودة نعرف وش نركبوا لها العجلات نتاعها. هنا نحكي على الطوق المطاطي، والطوق المطاطي هو عنده مواصفات، معناها المواصفات هذه قبل ما نركبوا الطوق المطاطي على السيارة لازمنا نثبتوا في العلو والعرض نتاعو والعرض والسمك
4: السمك
5: نتاعو نعم السمك نتاعو. هنا عندنا ريفيرونس، عندنا الرقم نتاعو حسب نوع العربة. ديما نرجع ركبوا العجلة المطلوبة باش هنا ما نجموش أول حاجة هو يساهم في استهلاك الوقود. إذا كان ثم استهلاك في تركيب الأطواق فيساهم في استهلاك الوقود، وكذلك ما يخليش توازن العربة موجود. إذا كان ركبوا طوق مطاطي ما وجدوا مواصفات للعربة الموجودة. هنا نلاحظوا مدام يهاب أن كل عربة كي نشراها جديدة ولا حتى مستعملة نلقوا ديما نوعية أو التركيبة متاع الأطواق المطاطية على حافة الباب متاع السيارة واللي هو موجود فيها كما حكينا المقياس متاع الأطواق. معناها ما نركبوش الليدي، ما نجيش نتركب البنية هذا لو يمشي معاك حسب المواصفات المطلوبة. نرجعوا للأطواق اللي هما نستعملوها في فصل الصيف والأطواق اللي نستعملوها في فصل الشتاء. في فصل الصيف كان الأطواق تتحمل درجة الحرارة وتتأقلم مع الطريق. هنا كان الدبنة موجودين يركبوهم في فصل الصيف يتحملوا درجة الحرارة. وكذلك كان الدبنة يركبوهم في فصل الشتاء كذلك يتحمل درجة البرودة. هنا كان اختلاف
4: فيش
5: الاختلاف في التركيبة. نعم التركيبة نتاعو يعني حتى الكرافو الأخاديد الأساسية تختلف من طوق إلى آخر. إذا كان نحكي على الأطواق المطاطية اللي تركب في الشتاء تجد الكرافو الأخاديد الأساسية أخشن أكبر من الكرافو الموجودة في الطوق اللي يركب في الصيف. يعني هنا يسمى فرق حتى بالعين اللي ما يعرفش، حتى كان نحطوا دو بنو حدا بعضهم نفقوا بيهم هذا متاع الصيف وهذا متاع الشتاء حسب سمك الأخاديد. ونلقوا مذكور ديما راهو الاثنين كنشوفوا على جنب نتاعو نلقوا مذكور البيانات نتاعو الكل. معناها يمشي في الصيف يعطيك حتى قداش كيلو متراج نمشوا به، يعطيك حتى كما حكينا المقاييس نتاعو معناها درجة الحرارة اللي يتحملوا الطوق هذاك، التركيبة نتاعو راديال بياس بيلتد دياغونال ثم برشا انواع موجودين على الطريق. هنا يلزم يكون السائق يعرف نوع البنيو نتاعو كي يجي يركبه في الطياره. مهم جدا
4: مهم جدا
5: باش ما يصير.
4: ايوه اي تو سي صبر حكينا على عجلات نتاع الشتاء والعجلات نتاع الصيف. فماش عجيلات هكا تمشي للفصول الكل ما يسالش معناها ما نبقوش نبدلوا. فماش نوع موجود اي بي اي بي حبينا ولا كرهنا احنا نلوجوا على الحاجه اللي معناها ما نجبدوش فيها برشا فلوس من جيوبنا. نلوجوا شويه زيد على ايوه معناها فما عجله تمشي للفصول الكل
5: موجود. العجلة هذه أغلى من العجل الأخرين. التركيبة نتاعها إفكاس خير من العجل اللي ذكرتهم على. وما ننسوش أن العجلات راهي تختلف حسب حجم العربة. ما نحكوش كان على السيارة, نحكو على الشاحنة, نحكو على الحافلة. معناها ثم أنواع نتاع عجلات التركيبة نتاعهم أكثر ممكن تحمل أكثر تاخذ أكثر بريسيون ضغط نتاع الهواء. مهم جدا أن نقيس نسبة الهواء قبل السفر معناها القيام بالسفرات. مهم أنه يفقدوا الهواء نتاع العجلة, والهواء نتاع العجلة لازم نعطوها حسب نرجع نقوله حسب البوا نتاع السيارة. معناها ثم سيارات نعطوها مثلا 2.5 بار معناها
4: 3 كيلو ونص
5: هواء, ثم نعطوها 4 بار معناها 4 كيلو هواء. معناها تختلف حسب الأنواع وحجم العربات. حاجة أخرى ما ننسوش الروت سيكو. العجلة الاحتياطية, خاطر برشا ناس يقول السيبان العجلة متاعي من الجديد, وهو ناسي الروت سيكو معناها تنجم تكون فيها ثقب أو تضيع في الهواء ودي بلاسي ويسافر. وقتاش يتباها أن هي فيها مشكل
4: يجي باش يبدل
5: ما يلقاش فيها هواء. هنا زاد إشكالية أنه هذا الروت سيكو ما هوش متفقدها. هكا علاش ننصح كل سائق قبل القيام بسفرات طويلة تفقد العجلات نتاعك, تفقد روت سيكور نتاعك, وديما في كل محطة في محطة تزويد وقود الكيوسك نترقب ونتوف ونكونترولي أثناء السير. راهي العجلة رميت لنا مسافة طويلة باش نبقوا نمشي ونحنا ما نثبتوش فيها. لازمنا نتوقفوا في الاستراحة بيصير منصوح به ساعتين سياقة مدام
4: مرتاحة بك. توا سي صابر تبديل العجلات معناها يعني ناس تسمع فينا توا فما ناس تقولك نشريها معناتها عجلة تبدا غالية بالكدا باش تدوم لي أكثر وإلا العمر الافتراضي متاعها يكون أكثر. لكن مثلا كخبير وفي السلامة المرورية وكمكون زادة كيف فسؤالي لهنا باش يكون معناها حسب رأيك وقتاش وإلا يلزمنا نبدلوا العجلات كل 10,000 كل 2,000 كل قديش معناه نفوتوا 10,000 كيلومتر نبدلوا وش نعملوا بالضبط؟
5: هو ما بين 10,000 و 15,000 يصير تغيير البنيه العجل. لكن هنا ثم مؤشرات على العجله لازم يكون يعرفها كل سائق. احنا حسب استعمال العربه, ثم ناس تستعمل في العربه اجور معناها كل يوم عليها برشا خدمه العجله نتاعو. معناها هنا تولي يصير الاحتكاك نتاعها ديما موجود فيها احتكاك معناها يصير للعجلة تبدا تتهرق. هناك مؤثر التهري اللي موجود في البنيو اللي يلزم يعرفه كل سائق معناها يلزم يتفقد العجلة نتاعه حسب استعمالها يشوف مؤشر التهري الموجود ما بين الكرابو اللي هو 1.6 1.6 1.6 هذا المؤشر موجود في كل عجلة راهو يلزم ديما يثبت. كان وصل لنسبة التهري للمؤشر هذاك يجب عليه تغيير العجلة.
4: هذا هو
5: عليها لاحظ لاحظ استعمال العجلات يلزم يتفقد
4: العجلات بتاع. من خلال فقرة السلامة المرورية أنا حسيت أنه هكا من توصيات ونصائح حسيت أنه الناس كلها نسوق وكهوة فما حاجات بالحق نكتشفوها بالحق في الفقرات هذية على أهمية ذاك علاش الوعي مهم جدا. دونك العجلة المناسبة في الوقت المناسب هي اللي باش تزيد سلامتك وتوفر لك القيادة الأمنة والثنية الزينة. شكرا لك سي صابر كرامتي يعطيك صحة على توصيات هذية ولنا موعد أكيد إن شاء الله. شكرا لك سيدي.

0: إذاعة قفصة مرايا تتكلم.
1: الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية تنصحكم:
2: في العالم الرقمي معلوماتك الشخصية هي جزء من هويتك، وحمايتها تبدأ من تصرفات بسيطة. اسمك، رقم هاتفك، تصويرتك، عنوانك، موقعك الجغرافي، وحتى معلومات حساباتك، كلها معطيات شخصية يلزمك تحافظ عليها. قبل ما تشارك أي معلومة على الإنترنت، اسأل روحك شنو هو الهدف من طلبها، وشكون باش يوصل لها، وهل تثق في الجهة اللي باش نعطيها. أثناء التصفح اتأكد من استعمال مواقع تبدأ ب HTTPS وتفقد رمز القفل في شريط العنوان. HTTPS يعني أنه الاتصال بين جهازك والموقع مشفر، لكن ما يعنيش بالضرورة أنه الموقع بحد ذاته موثوق. وتجنب نشر المعلومات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تحفظش كلمات المرور على المتصفح، خاصة عند استعمال أجهزة مشتركة أو أجهزة مش متاعك. استعمل كلمات مرور قوية ومختلفة لكل حساب، وفعل المصادقة متعددة العوامل كل ما تكون متاحة. وتذكر المعلومة اللي تنشرها في الفضاء السيبرني تنجم ما ترجعش تسيطر عليها بالكامل. حافظ على معطياتك الشخصية واحمي خصوصيتك، وكون ديما واعي قبل ما تشارك معطياتك في الفضاء السيبرني.
1: أمنك الرقمي يبدأ منك. للمزيد من المعلومات والنصائح يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية أو متابعة صفحاتها الرسمية، كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني ancs@ancs.cn.
3: إشهار عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
4: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
5: اشهار اذا تقفصه مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
6: تمام 8 صباحا.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
6: قسم الأخبار يجدد لكم تحية مستمعنا الكرام في النشرة الإخبارية الأولى لهذا اليوم. في عناوين هذه النشرة: تظاهرات تحسيسية بمختلف جهات البلاد حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي. مجلس وزاري مضيق ينظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية. 12 قتيل وأكثر من 300 مصاب إثر هجوم حوثي على مطار الرياض. نظمت أمس وزارة التربية يوما تحسيسيا مشتركا بمختلف جهات البلاد حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، بمشاركة هياكل وطنية متعددة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. وفي هذا السياق احتضن أمس المعهد الثانوي الحسين بوزيان بقفصة تظاهرة تحسيسية حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي. أكثر التفاصيل مع مدير المعهد بالقاسم عكروت.
8: تظاهرة تحسيسية ترفيهية في إطار برنامج وطني بالاشتراك مع 5 وزارات: وزارة المرأة والطفولة وكبار السن، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، طبعا وزارة التربية اللي تحتضن برنامج التحسيسي هذا للهدف منه هو مقاومة آفة المخدرات وتحسيس التامدة يعني بالخطورة متاحة وبالنتائج الوخيمة متاحة على الأسرة، على النتائج وعلى المجتمع بصفة عامة. كانت أنشطة متنوعة، فيها الرياضي، فيها المسرحي، فيها التشكيلي، كانت مداخلات من عديد الأطراف، الناس كل جت وشاركت ويعني وقدمت الإضافة، والتلامذة حسيناهم يعني فرحانين وحسيناهم يعني منتبهين، وإن شاء الله يأثر هذا على سلوكهم ويعرفوا شنو معناتها المخدرات وشنو نجم تعمل لهم وشنو نجم تأثر عليهم يعني في نفسيتهم وفي مستقبلهم بصفة عامة.
6: عدد من التلاميذ المشاركين في مختلف الأنشطة في هذا اليوم التحسيسي يتحدثون في متابعة للزميلة لمياء أبو النصر.
9: أجواء جميلة جدا، تعلمنا برشا حاجات، عملنا حملة توعوية للمخدرات، عملنا مسرحية جميلة جدا على المخدرات.
10: هنا برشا أفكار جديدة عن الشباب اللي قاعد يعيش في التجربة هذه في المعاناة خاصة، إن شاء الله يكون استفدنا من الأثر السلبية اللي تسبب في مقدرة الشباب.
11: جد في الجزائر باش نمثل في مسرحية تحكي على المخدرات، هي مخدرات حاجة خايبة.
6: وفي إطار اليوم التحسيسي المشترك حول التوقي من المخدرات في الوسط المدرسي، نظمت أيضا أمس المندوبية الجهوية للتربية بتوزر أنشطة تحسيسية حول التوقي من هذه الآفة بحضور مختصين من مختلف المجالات للتوعية بأهمية التثقيف لدى النشأة والشباب. الناظر الجهوي للطب المدرسي والجامعي بتوزر سلوى الهادفي تتحدث.
12: تدخلنا كوزارة الصحة كان عبارة على مداخلات مباشرة مع التلاميذ في الأقسام، تحسيس حول مفهوم المخدرات، ما هي تعريفها، أضرارها، انعكاساتها على الفرد وعلى المجتمع، إمكانية الوقاية منها وتداعياتها خاصة على صحة التلميذ، على مستقبله، ضرورة أخذ الحذر، عدم التجربة. تلاميذ أكثريتهم عندهم المعلومة لكن ما فيها بيس، كن ذكروا المعلومة حول ما هي المخدرات لكن مدى خطورتها، حتى مهما كان يسموا في عمر تاع تجربة، عمر المراهقين ماشي في بالها مثلا اللي هي مثلش نجرب ومن بعد نقيم، لا لا، راهي التجربة إني خوا جرب يحصل، لكن يلزم يفقدش الأمل، لا قدر الله جرب وحصل، راهي يد المساعدة بينا ممدودة، سواء من أخصائيين سواء من إطار تربوي، فعلا نتمكنوا نتغلب على هذه الآفة كل من موقعه.
6: بمدينة قبلي احتضن معهد نهج بن سينا فعاليات اليوم التحسيسي للتوقي من الآفات التي تهدد المؤسسة التربوية التونسية، وخاصة منها ظاهرة الإدمان على المخدرات، وفق ما أكده مدير المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بمندوبية التربية بقبلي سمير الطاهر.
13: يوم مهم جدا بالنسبة لنا، قرابة 3000 تلميذ توجهت لهم جملة من الوزارات للحديث حول هذه الآفة وكيفية التصدي لها وكيفية مجابهتها. مهم جدا أن نوصل رسالة لسيراتنا اللي كل هيكل الدولة راهي تقف مع بعضها من أجل التصدي لهذه الآفة، من أجل أن نقول لتلمذتنا راكم ماكمش وحدكم، رانا معاكم، من أجل الوقوف جميعا ضد هذه الآفات اللي تهدد أبنائنا. الجميع، وزارة التربية، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، كل الوزارات حاضرة من أجل أن تقول أن الدولة التونسية متجندة من أجل أن تقف مع تلميذنا مع صغيراتنا للتصدي لهذه الآفات التي تهدد الدولة التونسية.
6: تسببت الأمطار الغزيرة المصحوبة بحجر البرد التي شهدتها يوم الجمعة الماضي معتمديات سبيبة وسبيطلة وجدليان بولاية القصرين في أضرار متفاوتة بغرسات الزيتون والخضروات والأشجار المثمرة، وسط مخاوف الفلاحين المتزايدة من تداعيات هذه التقلبات الجوية على أصابة الموسم الحالي. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين محمد حسن الأزهري يتحدث.
14: الأضرار صارت مكثرية في جدليان وسبيبة وسبيطلة، جدليان وسبيبة في الأشجار الزيتين بنسبة كبيرة حتى 70% أو أكثر، كذلك في سبيطلة ما هيش كمية كبيرة، ولكن حتى الأضرار في الأشجار الزيتين، وكذلك حتى البرد يضر في الأشجار المثمرة، يضر بالأشجار يمرضها.
6: ومن جهتهم أكد عدد من فلاحي معتمدي تسبيبة في تصريحات لزميلة فدوى القرمازي عن تضرر مساحات هامة من غراسات الزيتون والخضروات جراء تساقط حجر البرد والأمطار الغزيرة والتي تعتبر استثنائية وفق تقديرهم، وطالبوا بالتدخل لمعاينة الأضرار ومساعدتهم على تجاوز التداعيات.
15: فلاح من سبيبة، الأمطار أول مرة تنزل بالكثافة هذه طول المدة خلف معناها أضرار كبيرة ياسر، خضروات ضربها الحجر قوة المطر مرلول نصف ساعة والمرة الثانية يمكن ساعة ربع، أضرار جسيمة مستوى الأشجار المثمرة والخضروات. في الخضروات 100%، بالنسبة للأشجار المثمرة الزيتون اللي زاد فيه الغلة نتاعو 50%، بالنسبة للأشجار التفاح والخوخ والعوينة أضرار في الشجرة 30-40%.
16: أنا فلاح من سبيبة، نسبة الأضرار في المناطق السقوية الضفة اليمنى واليسرى والحاسي تقدر ب 50% حتى 70% بالنسبة للتفاح لأشجار المثمرة، و 50% حتى 70% بالنسبة للزيتون، وبالنسبة للخضروات طماطم وفلفل والخضروات الورقية 100%. نطلب من وزارة الفلاحة زيارة ومعاينة على الأضرار الناجمة على سقوط البرد. قايم الأضرار يقعش تعويض للفلاحين.
6: أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أمس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآلية الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق أحداثها وتيسير إجراءاتها. وأوصل مجلس الوزاري بتوجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة عبر تعزيز تأطيرها ومرافقتها نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية وبعد استراتيجي يتماشى مع مخطط التنمية للفترة 2026-2030. كما أوصل المجلس بتطوير التكوين والمرافقة عبر آلية متكاملة تشمل كافة مراحل إعداد المشروع من الانطلاق إلى الاستغلال وموائمة برامج التكوين مع الحاجيات التقنية للشركة وإرساء آليات لقياس أثر التكوين والمرافقة على مستوى الأداء. في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس الهلال الأحمر التونسي وانطلاق تظاهراته التي تمتد على مدى شهر كامل بعنوان شهر تونس الإنسانية، انطلقت أمس 24 قافلة من أمام المقر الرئيسي للهلال الأحمر بمجرين موجهة إلى كافة ولايات الجمهورية، حيث تحتوي كل قافلة على كمية من المساعدات المتنوعة في حدود 3.5 طن من المساعدات لتقارب كمية المساعدات المرسلة 84 طن. وستشرع الهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي من خلال هذه التظاهرة التي ستمتد على شهر كامل في تركيز نوادي للإسعافات الأولية في المؤسسات التربوية والمؤسسات الجامعية. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية عن مقتل 12 شخصا من جنسيات مختلفة وإصابة 309 آخرين، إضافة إلى أضرار مادية في الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار الرياض أمس. هذا وتوعد التحالف الذي تقوده السعودية بالرد على الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وأفادت وسائل أعلام سعودية بشن الطيران الحربية اليوم سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع الحوثيين الشرقي محافظة تعز. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود اتصالات مع الحوثيين في اليمن، ولمح لاحتمال مشاركة القوات الأمريكية مباشرة في الضربات ضد الحوثيين في ظل تصاعد المواجهات العسكرية في اليمن واتساع تداعياتها الإقليمية. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تظاهرات تحسيسية بمختلف جهات البلاد حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي. مجلس وزاري مضيق ينظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية. وهذه هي النشرة. شكرا مستمعينا الكرام على متابعتها، مع أجمل تحيات نبيلة ناصري في تقديمها وكوكب إبراهيمي والهدي غويل في الجانب الفني والرقمي. في أمان الله.

0: والو الطقس.
1: وفي الحقيقة اليوم ما نتوقعوش وجود أمطار بمناطق الجنوب، بالعكس المناطق الساحلية الشمالية تبقى معنية بالأساس ببعض التساقطات اللي ممكن في ما فترة ما بعد ظهر تخ وصبغة رعدية على غرار ولاية سواحل بنزرت، سواحل بيجة نبزة، وبالتالي يعني أمطار نتوقعها ضعيفة لا غير بالسواحل الشمالية. الريح تهب من القطاع الغربي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب، في الحقيقة قوية قرب السواحل ما عدا بخليج جيبس فين البحر يكون متموج وشديد الاضطراب ببقية السواحل. الحرارة القصوى اليوم في الحقيقة في ارتفاع طفيف ما بين 25 و 30 درجة، تكون في حدود 21 أو 22 درجة بالمرتفعات الغربية. غدوة صحيح بعد الظهر بمناطق الجنوب باش تتكاثف وتتكاثر السحب بعد الظهر مع أمطار متفرقة ومحلية رعدية تشمل بعض السواحل الشرقية للشمال وكذلك للوسط. إن شاء الله يكون غيث نافع، إن شاء الله الحرارة غدوة باش تزيد شوية على اليوم صحيح، ولكن ما هوش ارتفاع كبير طقس راهو برد بداية يوم الجمعة، راهو حسينا بانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة، هذاك علاش نوصي والناس الكل يلفوا على رواحهم بالباهي. الفترات هذه تكون يعني تقلق شوي نبعدوا من نزلات البرد، نعرفوا الصيدليات راهي اللي تشريت اللي تطلب عليها بزيد في هذه الفترة
2: من السكر.
1: إن شاء الله ربي يسترنا، وإن شاء الله إن شاء الله أمطار الجنوب تكون تثبت يوم الغد.
3: بوابة الصحراء قبل القديمة وجهة رياض دبوب اليوم، عودة بالذاكرة للمدن والواحات الضاربة في القدم، تخطيط معماري، أسواق، سور ودقلة نور، سواح اليوم 10:30 نهار على موجة إذاعة قفصة.
4: إشهار عيد ميلاد إمجيل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في إمجي مجموعة لوازم وأكسسوارات سال دو بان ب 19,990 في 29,990.
5: إمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: إشهار
6: نسائم الصباح.
7: صباح الخير يا حلوين،
8: صباح الخير وكل الخير.
9: صباح الخير،
10: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
9: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
11: صباح الخير يا أغلى الناس.
12: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
6: نسائم الصباح.

0: نسائي يوم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
6: نسائم الصباح. صباح الخير من جديد. تحية مجددة لكم الناس الكل، كل الناس اللي كانت حاضرة معنا بين البداية ومن انطلاق الفضاء، وكل من سيلتحق بنا تباعنا. زنا مواصلين معكم مشوارنا بإيقاعاتنا ومصافحاتنا ومتابعاتنا حتى للتسعة متاع الصباح. بعد شوية فقرة صحتك بين يديك باش نحكو على التغطية لليوم التحسيسي، باش تكون معنا تغطية لليوم التحسيسي لتقصي عفانا وعفاكم الله سرطان الثدي وعنق الرحم، اللي باش يكون بإمضاء الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالكتار، ومن بعدها باش نشوفوا إضافة جميلة جدا تنضاف إلى الشباب وبالتحديد افتتاح نادي شباب بالسوينية بسيدي عيش تحت شعار السوينية تحتفل. والتفاصيل الكل باش تكون حاضرة معنا من خلال استضافتنا لمدير دار الشباب المتنقلة اثنين، معاه باش نحكوا على الإضافات وباش نحكوا كيف زيادة على جديد التجهيزات.

0: إشهار
1: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش. الجمعه هذي ام جي وليلى يربحوكم 5 سمارت فون اس 26. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار
3: صحتك بيديك.
4: صحتك بنيديك، هذا الفضل تكون فيه برشة توصيات وكيف كيف زاد نصائح ومتابعات لكل مهم صحتنا. واليوم بش يكونوا في تغطية لليوم التحسيسي لتقصي سرطان الثدي وعنق الرحم. عفانا وعفاكم الله جميعا، يوم تحسيسي بش يهزنا للكتار وبش يهزنا كيف كيف للهيئة المحلية للهلال الأحمر بالكتار. صباح الخير السيدة منيرة إكتاري، نائب رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالكتار، ولي معها كل التفاصيل. صباح الخير سيدة منيرة، مرحبا.
5: صباح النور ومرحبا بكم الكل ومرحبا بالمستمعين الكل.
4: شكرا لك سيدة منيرة. إذن اليوم هذا اليوم التحسيسي المجاني، الوقتاش باش يبدا وكل التفاصيل اكيد معاك؟
5: احنا نعمل في يوم تحسيسي
4: أي؟
5: بالأمراض السرطانات النسائية اللي هو عنق الرحم وسرطان الثدي
4: بمناسبة
5: الكبر الوردي. إن شاء الله ما يمرض حتى حد،
4: إن شاء الله يا ربي
5: كل بخير، ونحاول نبدأ بالتحسيس باش ما نوصلش للمرض إن شاء الله.
4: إن شاء الله
5: نبدأ من 9 نتاع الصباح حتى اللي يكملوا المواطنين الكل.
4: بي
5: مفتوح يعني
4: بي. وين بالضبط؟
5: في دار الكتار.
4: العيادات باش تكون مجانيه، واكيد باش يكون فما اطباء نساء وتوليد وقابلات، معناها باش يكونوا موجودين ولا كيفاش؟
5: عندنا قابلات، اي احنا بالهلال الاحمر بشراكه مع المستشفى المحلي بالكتار وجمعيه القابلات والديوان الاسره والعمره البشري بقصه، عيادات مجانيه من يوفروها القابلات. وعندنا زوز اطباء نساء وتوليد اللي هما دكتور حاتم فريخه من قصه ودكتور عربي التيشي.
4: اي
5: عربي التيشي من تونس، وحدثيخة من تونس مستشفى وسيلة برقيبة من تونس.
4: واضح. إذن اليوم 9 متاع الصباح حتى لين يوفى ما فماش وقت معين معناه.
5: يوم مفتوح إن شاء الله.
4: إن شاء الله
5: نوفر لكل شيء للمواطنين الكل، وإن شاء الله الناس الكل بخير
4: إن شاء الله.
5: وأنا واحدة من المحاربات بسرطان الثدي والحمد لله. ونحب الناس الكل حتى واحد ما يمرض باش نكتشفوا على بكري ونتقصوا على بكري باش ما نوصلوش للمرض ان شاء الله.
4: ان شاء الله ربي يحمي الناس الكل. نعاودوا ذكر انه في دار الكتار هكا مدام منيره،
5: في دار الكتار
4: بي. العيادات مجانيه بطبيعه الحال،
5: مجانيه بقدره الله، وحتى باش نوصل للمرحله اللي من بعد بالنسبه للماموغرافي ولا اللي يكون وفرنا لهم ان شاء الله التصاور مجاني.
4: فما سويفي معناه حتى في صورة ما لا قدر الله فما حاجة أو فما
5: فما سويفي فما زادك الخزعة العينة هذيك باش ناخذوها، زادت تعاقدنا مع لابوراتوار في تونس بقدر باش ياخذهم لنا جراتوي.
4: واضح. الدعوة مالا مفتوحة للي يسمعوا فينا الكل تو، على قد ما يكون الكشف مبكر على قد ما تكون نسبة النجاح أكيد أكثر. ربي يحمي الناس الكل وربي يسر الناس الكل. شكرا.
5: وبركة الله وفيدني.
4: مرحبا. شكرا.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغليل.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح
6: لحد 11 أكتوبر، الموعد لأحباء الرياضة بداية من ساعتين مع نقل مباشر للمقابلات التالية: نجم المتلوي الملعب التونسي، أولمبيك الكاف قواف القفصة، أولمبيك مدنين مستقبل القصرين. بين الملاعب على موجات إذاعة قفصة.
5: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
0: نسائم الصباح.

0: إذاعة قفصة في سيدي عيش على 91.8. ضيف الصباح.
1: ضيف الصباح احنا ديما نقولوا انه مع الشباب نصنعوا الموعد وسوينية تحتفل، وهو ما هو

0: مجرد افتتاح نادي إنما بداية مساحة جديدة لحلم يحلم به برشا شباب للإبداع للتعلم للرياضة وللمبادرات الشبابية. هذا هو باش يكون موضوع حوارنا الأصباح ومباركتنا زادة أصباح لسي عباس عليمي مدير دار الشباب المتنقلة اثنين ومعاه كل التفاصيل على نادي الشباب بالسوينية تحت شعار السوينية تحتفل. سي عباس صباح النور، نهارك زين.
1: معكم أسعد لي، مرحبا بكم بالنهايات. شكرا لإذاعة قصر التغطية الحينية يوم الافتتاح والتدشين، وشكرا لمواكبتها المستمرة لفعاليات الأنشطة تنظمها المؤسسة.
0: شكرا ليك، وهذا واجبنا وأكيد، وكل إضافة جديدة للشباب خاصة في الجهات ذات الأولوية وأي إضافة ومنجز جديد نفرح به برشا. إذن كيفاش كانت تفاصيل الافتتاح وكيفاش كانت أجواء افتتاح هذا النادي وهذه البداية الجميلة سي عباس؟
1: جميل جدا. منطقة السوينية مستشفى إداريا معتمدين سيدي عيشة شهدت يوم الجمعة الفارط حدثا مهما اللي هو افتتاح وتدشين نادي الشباب بالسوينية لينضاف إلى جملة المؤسسات الشبابية الناشطة بالجهة والذي تصرف عليه إداريا وبيداغوجيا دار الشباب المتنقلة اثنين بقصة تحت إسراف مندوبية الجهوية للشباب والرياضة يصف. طبعا كان التدشين من طرف السلطة الجهوية بقصة وعلى رأس السيد الوالي والوفد المرافق له وتحت اشتراف أيضا المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقصة ممثلة السيد المندوب الجهوي طيب الخالدي. طبعا حفل الافتتاح وكبته عديد الورشات التنشيطية المتنوعة والتي ارتأينا من خلالها تشريك مختلف الشرائح الشبابية في النشاط، فكانت تتراوح بين الرياضية والثقافية الترفيهية وذات البعض الفني اللي نكتشف من خلالها المواهب والإبداعات الشبابية في تلك المنطقة، إضافة إلى عروض في الفروسية وورشات في الفنون التشكيلية والرسم الحر. طبعا التدشين كان في أجواء طيبة جدا، مختلف الأطراف ومختلف فعاليات المجتمع المدني في تلك المنطقة كان معناها متعاونين للغاية وإيجابيين للغاية، شيء اللي خلى أنه البرنامج الاحتفالي والاحتفالي بهذا التدشين متميز وقد مثل نقطة مضيئة في الحقيقة في ذلك اليوم لمختلف الفعاليات اللي نظمناها الفعاليات التنشيطية اللي انطلقت على هامش هذا
0: الافتتاح وهذا النادي. الشباب هم جزء كيف والجزء الأجمل من هذه البداية وأجمل الحكايات ديما تبدأ بخطوة. كيفاش كان تفاعل الشباب وحضور الشباب في نادي الشباب نهار يوم الافتتاح وما بعد يوم الافتتاح، معناها لليوم وغدوة إن شاء الله؟
1: إن شاء الله. هو في الحقيقة احنا ضبطين برمجة تنشيطية متعددة الفقرات ومتنوعة. في يوم الافتتاح كان توافد الشباب على مختلف الورشات التنشيطية، واسمحي لي أخي أنه نسميهم لك، عملنا مخيم للمطالعة، عملنا مباريات في كرة القدم، عملنا مسابقات في كرة السرعة وكرة الريشة، إضافة إلى ورشات الرسم الحرة المتنوعة. هذه مختلف الورشات اللي انتظمت في يوم الافتتاح كان إقبال كبير من الشباب التلمذي وأهالي المنطقة كبار وصغار على مواكبة مختلف هذه الأنشطة. طبعا البرمجة التنشيطية التي سيحظى بها هذا النادي في قادم الأيام إن شاء الله مش تكون تحت إشراف إطارات شبابية، نخبة من إطارات شبابية المتميزة سيشرفون على مختلف الأنشطة وتنوع الأنشطة بين التحسيسي والتوعوي والترفيهي وبين الخدمات، وسنحاول اشتراك مختلف الأطراف في برمجة في البرمجة البيداغوجية لهذا النادي، وستتم عديد الحلقات الحوارية بالشراكة مع مختلف أطراف المجتمع المدني والهياكل الموجودة في سيدي عيش واللي تحب واللي تعبر على رغبتها باش تثري المشهد التنشيطي في هذه المؤسسة الشبابية الناشئة.
0: هذا هو. إذن موعدهم موعد الشباب مع نادي الشباب، مع الفن، مع التوعية، مع الاكتشاف. شكرا لك سي عباس، ومع بعضنا أكيد كل الدعم لمثل هذه النوادي. مع بعضنا أكيد باش نفتحوا في صفحة جديدة عنوانها شباب فاعل وشباب مبدع وشباب مبادر، وهي أهم حاجة. شكرا لك سي عباس عليم، مدير دار الشباب المتنقلة 2، وألف مبروك من جديد. شكرا.
2: إشهار.
3: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة، باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي، وهذا الكل ب 30 دينار أكاهو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزيسباس تيتي.

عقد السعادة يزم يكون ممضي اليوم وكل يوم وفي كل وقت. إن شاء الله نهاركم في برشا سعادة في أكوام من الفرح وعناقيد كبيرة من السعادة نتمنى هي لكم الناس الكل. شكرا لكل زملاء من مختلف المواقع اللي كانوا أمنوا معنا هذا الفضاء من الستة حتى التوى ومواعيدنا ما زالت باش تكون حاضرة معكم على موجات إذاعة قفصة. يعطيك صحة كوكب. شكرا زيد السلهادي سامية. شكرا للناس الكل. غدوة موعدي يتجدد معكم إن شاء الله كان عطانا ربي العمر في مسيكم بالخير. من هنا لك الوقت إن شاء الله نهاركم زين ونهاركم مبروك في أمان الله. باي باي.

0: الشهر. عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش. الجمعة هذي ام جي وليلا يربحوكم 5 سمارت فون اس 26. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين.
1: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: الشهر.
2: بوابة الصحراء قبلي القديمة وجهة رياض دبوب اليوم، عودة بالذاكرة للمدن والواحات الضاربة في القدم، تخطيط معماري، أسواق، سور ودقلة نور، سواح اليوم 10:30 نهار على موجة إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: تمام 9:00 صباحا.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. نظمت أمس دار الثقافة يوسف بن محمد برديف من ولاية قفصة حملة تحسيسية توعوية حول الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر بالشراكة مع إعدادية النجاح برديف في محيط المؤسسة وداخلها. وتمحورت فعالية الحملة التحسيسية حول الحماية من الوقوع في تعاطي المخدرات والتدخين إلى جانب الاستخدام الآمن والرصين للإنترنت وحماية المعطيات الشخصية. كما تمحورت الحملة حول مناهضة التنمر والعنف وتعزيز ثقافة الاحترام والتعاون. أكد مدير الاستثمار بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه محمد السخيري أن منطقة الحمى بجابس تتوفر على حوالي 25% من عدد الحمامات المخصصة بالبلاد للاستشفاء بالمياه المعدنية، وأن حماماتها تستقطب سنويا قرابة 3 ملايين زائر من طالبي الاستشفاء بتلك المياه، وذلك في إطار فعاليات أيام الشراكة والاستثمار بولاية جابس. صعد الجيش الصهيوني منذ فجر اليوم هجماته على مناطق متفرقة من قطاع غزة عبر القصف المدفعي وعملية النسف وإطلاق النار من الآليات العسكرية والطائرات المسيرة، واستهدف منازل المواطنين وخيام النازحين مما أسفر عن وقوع إصابات. أمهلت عصابات المستوطنين الإرهابية 47 عائلة فلسطينية تقيم في منطقة الرأس الأحمر الشمالي الضفة الغربية المحتلة حتى مساء اليوم لإخلاء مساكنها والرحيل، وذلك بعد 27 يوما من الحصار وإغلاق الطرق التي تربط التجمع بمحيطه. أخيرا أعلن الحرس الثوري الإيراني وقوع انفجار في ناقلة نفط عملاقة، قال إنه نجم عن استدامها بلغم أثناء محاولتها عبور ما وصفه بمسار غير قانوني في مضيق هرمز. وقبيل ذلك أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقي بلاغ عن إصابة ناقلة نفط بقذيفة مجهولة المصدر أثناء خروجها من المضيق، مما أدى إلى اندلاع حريق على متنها من دون إصابات بين أفراد الطاقم، فيما لم تتضح بعد حصيلة الأضرار والتأثير البيئي. في أمان الله.

0: لحد 11 أكتوبر. الموعد لأحباء الرياضة بداية من ساعتين مع نقل مباشر للمقابلات التالية: نجم المتلوي الملعب التونسي، أولمبيك الكاف قوافل القفصة، أولمبيك مدنين مستقبل القصرين. بين الملاعب على موجات إذاعة قفصة. تيك إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. نصائح، تحذيرات وحلول يومية بسيطة لاستعمال التكنولوجيا بطريقة آمنة وفعالة. حديثنا اليوم على التنظيف التقني للهاتف قبل البيع. إذا كانت تحب تبيع هاتفك، تبع معنا أهم الخطوات اللي يجب اتباعها قبل ما تسلمه للمشتري. خطوات بسيطة تخليك تمسح بياناتك، الصور متاعك، حساباتك بشكل نهائي وآمن يستحيل استرجاعها من المشتري الجديد. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
2: وبيك عيش، تحية طيبة المستمعين إذاعة قفصة. اليوم موضوعنا هو كيفاش ننظف الهاتف متاعنا قبل البيع ولا تخلص منه. قبل ما تبيع الهاتف متاعك أو تهديه لشخص آخر، تذكر أن الهاتف ما عادش مجرد وسيلة اتصال، بل هو خزينة فيها برشا معلومات، فيها الصور نتاعنا، فيها الرسائل، فيها الحسابات البنكية، فيها كلمات المرور وحتى المعلومات الشخصية. هك علاش ما نكتفوش بحذفك الصور والتطبيقات والبيانات الموجودة، لازمنا خطوات أخرى اللي هي تمكن من حماية المعطيات هذه كلها. المراحل نجمو نقسموها كما يلي: المرحلة الأولى قبل ما نبيع الهاتف متاعنا نقوم بإنشاء نسخة احتياطية لجميع المعلومات والصور والوثائق الموجودة في الهاتف متاعنا والملفات المهمة. ثاني حاجة نسجلوا الخروج من جميع الحسابات مثل حساب متاع جوجل ولا أبل آي دي، ونوقفوا الميزة متاع العثور على الجهاز اللي هي Find My Device وإلا Find My iPhone. كيف كيف نقوم بحذف وسائل الدفع المحفوظة داخل الهاتف، وسائل الدفع البنكية أساسا. نقوم بإزالة البصمة الأصابع وبيانات التعرف على الوجه. المرحلة الرابعة نقوم بإخراج شريحة سيم وإلا كارت سيم والكارت ميموار والبطاقة الذاكرة الموجودة في الهاتف نتاعنا. بعد كمرحلة أخرى نقوم بإعادة ضبط المصنع، يعني إتاديزين نرجعوا الهاتف نتاعنا للحالة الأولى بالكل دوب ما شريناه، مازال جديدة. من إعدادات الهاتف ما نكتفوش بحذف الملفات اليدوية كهو. إذا كانت البيانات نتاعنا الموجودة في الهاتف هي حساسة جدا، شنو نعملو؟ نعاود نصبو فيه ملفات من جديد باش الميموار تتعبى من جديد. من بعد نعاودو نقومو بإعادة ضبط المصنع. علاش العملية نتاع إعادة الملء وبعد تفريغ؟ باش ما حتى كيف نعملو ريكفري وإلا نعملوا إعادة استرجاع الملفات تكون الملفات الأخيرة اللي ما عندهاش حتى معنى. في الخلاصة دقائق معدودة نجم نستغلوها باش نحمو المعلومات نتاعنا، الصور والحسابات نتاعنا، خصوصية نتاعنا في الوصول إلى أيدي غير مرغوب فيها. تم بالخطوات هذه وشكرا.
1: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس. تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع تحيات ريم مولا. بسلامة.
0: دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية. وين كن؟ إذا قفص معاك.
3: براعم الأثير.
4: براعم الأثير.
5: مرحبا أصدقائي.

صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم أطفالنا في كل مكان. هذا هو اللقاء الخاص بكم برعم الأثير، ننطلق معكم من تو، نوصل معكم المشوار حتى للعشرة. مرحبا بكم تسمعونا على موجاتنا، على موجة الأثير إذاعة قفصة، تسمعونا أيضا على كل محامنا الرقمية، تطبيق الإذاعة التونسية، موقع ويب إذاعة قفصة، صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. العادة ديما فقراتنا متنوعة، إن شاء الله الإفادة والمتعة تكون حاصلة. اليوم من خلال لقانا نبدوها بحوار مع الصغار. اليوم باش نحكوا على مناسبة وطنية مجيدة، اليوم باش نحكوا على عيد الجلاء اللي نحتفلوا به نهار الخميس 15 اكتوبر اللي احتفلنا به قال الاخر نهار الخميس عفوا 15 اكتوبر 1963، واليوم باش يصادف نهار الخميس 15 اكتوبر 1926. فقره محلاها بلادي، الرحله باش تكون الى مدينه الجم الرومانيه وبالتحديد مسرح الجم. كالعاده مريم عكرمي وغياث تليلي في اعداد وتقديم الفقره هذه، فقره قصه وعبره من تقديم مريم قضومي امينه المكتبه المتجوله اثنين بقفصة. والقصة اليوم بعنوان الكائن المزعج من تأليف كريمة عباس، رسوم الرجاء السعدي، نشرة الأنباء. اليوم باش نحكوا في زوز مواضيع. الموضوع الأول هو ذكرى 92 لوفاة الشاعر التونسي الكبير أبو القاسم الشابي، باش نحكوا أيضا ونحتفلوا أيضا بعيد البنات اللي هو اليوم 11 أكتوبر 2026. هذا كل معنا اليوم في براعم الأثير، مرحبا بكم الكل حتى للعشرة. نحيي كامل فريق البراعم، كوكب إبراهيمي في الإخراج الإذاعي، الهادي غويل في الإخراج الرقمي، سامي حراثي من قاعة موزع الهاتف، ريمولا في أعداد وتقديم هذا اللقاء. مرحبا بكم صغيرتنا الكل.

0: براعم الأثير
1: 9:15 دقيقة على موجة إذاعة قفصة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم أطفالنا الكل في براعم الأثير، وننطلق بأولى فقراتنا.
2: حوار مع الصغار. حوار مع الصغار.
1: مرحبا بكم أطفالنا في حوار مع الصغار. اليوم باش نحكوا على مناسبة وطنية مجيدة. اليوم باش نحلوا كتاب التاريخ ونقروا صفحة تشرفنا على بلادنا، صفحة تزرع في نفوس أطفالنا قيم حب الوطن والاعتزاز به، وكذلك أهم من هذا الكل هو الحفاظ على وطننا. اليوم على شنو باش نحكوا؟ باش نحكوا على عيد الجلاء اللي صادف نهار الخميس 15 أكتوبر 1926. مازالوا تقريبا 4 أيام يفصلونا على الذكرى هذه، هي ذكرى عيد الجلاء اللي نحتفلوا به بذكرها 63 تخليدا لخروج آخر جندي فرنسي من أراضينا التونسية، وتحديدا من مدينة بنزرت. باش نتحدثوا في الموضوع هذا مع صغيراتنا اللي حاضرين معنا في الأستوديو، وأيضا باش ناخذوا التفاصيل وأبرز الأحداث التاريخية وشنو اللي صار بالضبط نهار 15 أكتوبر 1963. ناخذوها من أهل الاختصاص، يقدمها اليوم الدكتور لطفي عباسي، دكتور في التاريخ المعاصر ومتفقد عام ومميز للتربية. برشا تفاصيل تستنى فيكم صغيراتنا. انتم زادت نجموا تسمعونا وتبحثوا في نفس الوقت على عيد الشهداء. خلينا نعرفوا شنو اللي صار بالضبط. نرحب بصغيراتنا اللي حاضرين معنا، حنين وحلا. صباح الورد.
3: صباح الخير مستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير واضاء دروبكم بنور العلم وزين ايامكم بالمحبه والنجاح. فما اجمل ان نستهل صباحنا بكلمه طيبه وابتسامه صادقه وقلب يحمل الخير للجميع. فالصباح ليس مجرد ساعات تبدا من طلوع الشمس، بل هو فرصه جديده لنكون افضل ونزرع الامل حيثما حللنا ونترك اثرا جميلا في نفوس من نلتقي بهم.
1: شكرا لك على التحيه الحلوه، مرحبا حلا.
4: صباح الخير الذين خلقوا من حبر الفلسفة ونبض القصائد. أما الصباح فليس شمسا تطل من نافذة السماء، بل قيامة روح قررت ألا تموت وهي على قيد الحياة. هو ذلك السر الذي يجعلنا رغم خيبات الأمل نفتح أعيننا على العالم وكأن في الغد اعتذارا لم يصل بعد. فيا أيها العابرون نحو الضوء لا تعيشوا أعماركم كأنكم تعتذرون عن وجودكم، فالعمر ومضى والجسود والوجود لغز والأثر هو الخلود. وما قيمة أن نكون أحياء إن لم نترك في هذا العالم شيئا يجعل الحياة أكثر حياة. صباحكم دهشة الفكرة ورهبة المعنى وجمال الروح حين تنتصر على عبثية الأشياء. صباح لا يقال بل يحس ولا يقرأ، بل يترك في الروح أثر.
1: محلاها تحيتك حلا، مرحبا بيك. نذكر ديما حلا تكتب الشعر تكتب الأدب، هذاك علاش التحية صباحية حلوة طويلة شوي وفيها برشا فلسفة، هكا ولا لا؟
4: أيه.
1: مشكورة، يعطيك الصحة حلا. نمشي الموضوع حوارنا اليوم ومناسبة وطنية مجيدة اللي هي عيد الشهداء. كيف ما ذكرت مازالوا تقريبا 4 أيام يفصلونا على المناسبة هذه، باش نحتفلوا بها إن شاء الله نهار الخميس 15 أكتوبر 1926. صغيراتنا اللي يسمعوا فينا توا شنو معناها جلاء؟ في أي مدينة تونسية حدثت معركة الجلاء؟ في أي تاريخ نحتفل بعيد الجلاء من كل سنة؟ هذه أسئلة بسيطة يلزم صغيراتنا الكل يعرفوها. نجموا نحلوا تواك شوية الانترنت ونعرفوا شنية الأسئلة هذه، وإلا تبقوا معنا أسمعوا تعرفوا بارشة تفاصيل من صغيراتنا وأيضا من أهل الاختصاص. اليوم باش يقدم هنا دكتور في التاريخ المعاصر كل المعلومات اللي تخص عيد الجلاء. نرجع لك حنين، تفضلي شنو تعرفي على عيد الجلاء؟
3: أولا خير ما نبدأ به حوارنا هو هذه الأبيات الشعرية. أردنا الحياة ورمنا العلا وفي حقنا لا نخاف البلاء، ومن دمنا قد صبغنا رداء رفعناه فوق البلاد لواء. فماس به الأفق حين بدا، فإما حياة وإما فلا، وعن ثغر بنزرت نبغي الجلاء، فلسنا نعيش ونحيا سدى. فمغربنا يا فرنسا غدا ينادي الجلاء الجلاء الجلاء.
1: الشعر منين خذيتيه بالضبط؟
3: الشعر عملوه في عيد الجلاء،
1: قريتوه في عيد الجلاء. به شنو تعرفي بالضبط على عيد الجلاء؟ شنو هي القصة اللي تعرفاها وإلا قريتاها وإلا حكوها لكم حتى في المدرسة حنين؟ شنو تعرفي بالضبط على عيد الجلاء؟
3: عيد الجلاء يحتفل به في تونس يوم 15 أكتوبر من كل سنة، وهو يوم السيادة الكاملة وجلاء آخر جندي فرنسي على التراب التونسي. نالت تونس استقلالها السياسي عام 1956، لكن الفرحة لم تكتمل لأن المستعمر الفرنسي ظل متمسكا بقاعدته العسكرية في بنزرت. في جويلية 1961 هب الجيش التونسي الناشئ ومعه آلاف المتطوعين المدنيين لمواصلة طرد المستعمر الفرنسي ودباباته، فسقط عديد الشهداء وتواصلت الجهود السياسية والدبلوماسية إلى أن تحقق الهدف المنشود يوم 15 أكتوبر 1963 وهو تاريخ جلاء آخر جندي فرنسي بمدينة بنزرت.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة، برشا معلومات تعطيتها لنا حنين. هذا هي المعلومات اللي تعلمتوها من الصغرى هكا ولا لا؟ مش هو مناسب إن احنا نهار عيد الجلاء رانا ما نقروش هكا ولا لا؟ يلزمنا نهار ذاك نبحثه ومن تو يلزمنا نعرفه شنو اللي صار بالضبط نهار 15 أكتوبر 1963. حلا غير إن نهار 15 أكتوبر هو عطلة رسمية، شنو نعرفه آخر على عيد الجلاء؟
4: نقرأ لك.
1: فضلي.
4: في 15 من أكتوبر تحتفل تونس بعيد الجلاء ذكرى انتصار إعادة شعب أبى الذل والانكسار ورفض أن يعيش أسيرا خلف قضبان الاستعمار. ففي هذا اليوم من سنة 1963 غادرت آخر قوة الفرنسية مدينة بنزرت لتطوى صفحة من صفحات الكفاح وتكتب بحروف من ذهب ملحمة وطن روته دماء الشهداء وأنار دربه نضال الأحرار. سلام على أرواح رحلت لتبقى تونس حرة وعلى دماء سالت لتزهر الكرامة. وسيظل عيد الجلاء شاهدا على أن الشعوب التي تؤمن بحريتها لا تنحني وأن الأوطان العظيمة لا تبنى إلا بالتضحيات ولا تحيا إلا بالوفاء.
1: يعطيكم الصحة، هذا هو اللي عملوه أجدادنا الكل. دوركم صغيراتنا تحافظوا على وطنكم بالاجتهاد في الدراسة وحب الخير لبلادنا. يلزمنا نحبوا تونس هكا ولا لا حلا وحنين؟ يعطيكم الصحة صغيراتنا اللي تسمعوا فينا، هذا هو شنو يعرفوا حلا وحنين على عيد الجلاء. خلينا نمشوا لأهل الاختصاص التفاصيل وأبرز الأحداث التاريخية، شنو اللي صار بالضبط نهار 15 أكتوبر 1963؟ ناخذوها من أهل الاختصاص، يقدمها الدكتور لطفي عباسي، دكتور في التاريخ المعاصر ومتفقد عام مميز للتربية. نسمع مع بعضنا.
5: صباح الخير أبنائي بناتي ومرحبا بكم في برنامجكم براعم الأطفال. اليوم سنأخذكم في رحلة تاريخية عبر سفينة التاريخ. بعد أيام قليلة سوف نحتفل بذكرى عزيزة علينا وهي ذكرى 15 أكتوبر 1963. ماذا نعني ب 15 أكتوبر 1963؟ نالت تونس استقلالها في 20 مارس 1956، ولكن بقيت رقعة ترابية عزيزة علينا يتواجد فيها الجندي الفرنسي وهي متواجدة في مدينة بنزرت. انطلقت البداية من مفاوضات بين الدولة التونسية والدولة الفرنسية حول استكمال السيادة الوطنية على التراب التونسي وإخلاء هذه المنطقة، إلا أن الدولة الفرنسية رفضت ذلك وتعطلت المفاوضات لتنطلق في 19 جويلية 1961 حملة دعائية قامت بها الدولة التونسية ودعت مواطنيها والقوات الحاملة للسلاح إلى الاستنفار والتحول إلى قاعدة بنزرت لمحاربة الجنود الفرنسيين. في هذه الأثناء بدأت الحشود تتنقل، كل المواطنين من أغلب الجهات تطوع هؤلاء المواطنين واتجهوا إلى مدينة بنزرت وكانت تحدوهم عزيمة قوية لتحرير بلادهم من هذا الاستعمار البغيل. انطلقت المعركة التحريرية في مدينة بنزرت، إلا أن القوات الفرنسية كانت تصحبها غطاء جوي أي طائرات ومقنبلات. استشهد العديد من مواطنينا، استشهد العديد من جنودنا البواسل، واشتكت تونس إلى منظمة الأمم المتحدة فدعت فرنسا إلى إيقاف الحرب. تم الاتفاق على الجلاء التام من قاعدة الجوية بنزرت في 15 أكتوبر 1963. فكان هذا اليوم يوم مهم ويوم وطني يعبر على انتصار التونسيين على الاستعمار الفرنسي، وكان 15 أكتوبر هو آخر يوم يغادر فيه آخر جندي فرنسي التراب التونسي، وأصبحت بلادنا من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق تحت السيادة الوطنية، وبحنا ننعم بالاستقلال التام. إذا أنتم أعزائي أبنائي بناتي نستذكر هذه المناسبة حتى نحافظ على وطننا العزيز. عاشت تونس، عاش وطننا العزيز، وشكرا لكم. كان معكم الدكتور لطفي عباسي، دكتور في التاريخ المعاصر ومتفقد عام مميز للتربية، وأستاذ عرضي بالمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية.
1: كل الشكر لك الأستاذ والدكتور لطفي عباسي، دكتور في التاريخ المعاصر ومتفقد عام مميز للتربية. قدمتنا اليوم أبرز الأحداث التاريخية وشنو اللي صار بالضبط نهار 15 أكتوبر 1963. حكينا اليوم على عيد الجلاء، وثم إضافة صغيرة باش تقدمها حنينة كوع، تفضلي.
3: الدرس الأساسي من تناول هذه المواضيع في برنامج موجه للأطفال هو أن الحرية والسيادة لا تمنح بل تفتك. فالجلاء اليوم لم يعد معركة سلاح ورصاص، بل هو جلاء الأمية بالمعرفة وجلاء التواكل بالعمل البناء. حمايتنا لتونس اليوم تكون داخل مقاعد الدراسة بالتميز العلمي وبناء اقتصاد قوي يجعلنا أسيادا في عالم لا احترام إلا للأقوياء.
1: كل الشكر لك حنين، شكرا لك حلا. كانت هذه فقرة حوار مع الصغار اللي حدثنا فيها اليوم على عيد الجلاء، موصلين معاكم ومع الفقرات اللي تحبوهم برشا. فقرة أخرى مميزة، فقرة محلاها بلادي كالعادة، من أعداد وتقديم مريم عكرمي وغياث تليلي. شوفوهم وين باش يحطوا رحالهم اليوم في ربع تونس الخضرة.
6: بلادي. مرحبا بكم أوفياء برعم الأثير في محلاها بلادي. اليوم نتوجه إلى الجم الرومانية ونتعرف على معلم متميز هو مسرح الجم.
7: مسرح الجم من أبرز الصروح الأثرية في العالم وأحد أروع المسارح الرومانية على الإطلاق. شيد هذا الصرح العظيم إبان العصر الروماني في القرن الثالث الميلادي.
6: يتميز بقدرته الاستيعابية الهائلة التي تصل إلى 35 ألف متفرج. وما يلفت الانتباه في هذا المسرح هو حالته الجيدة بشكل استثنائي.
7: لا يزال هيكله الأصلي شاهداً على براعة المهندسين الرومان في فن العمارة والبناء.
6: شكل المسرح الأثري منصة ثقافية مهمة، حيث يستضيف سنوياً مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية الذي يجذب كبار الفنانين العالميين ومحب الموسيقى الكلاسيكية، مما يضفي على هذا المعلم بعداً جمالياً وثقافياً فريداً.
7: المسرح الأثري بالجم درة معمارية ووجهة ثقافية متوسطة.
6: مع تحيات مريم عكرمي وغياث تليلي.
1: محلاها بلادي، محلاها مدينة الجم الرومانية، محلاه مسرح الجم. شكرا مريم عكرمي وغيث تليلي في أعداد وتقديم الفقرة هذه. هذه هي جولة في ربوع تونس الخضرة. نمشوا الفقرة أخرى زادة مميزة في حصتنا، فقرة قصة وعبرة من تقديم مريم قضومي أمينة المكتب المتجولة 2 بقفصة. قصة اليوم من تأليف كريمة عباسي، رسوم رجاء السعدي. نسمع مع بعضنا القصة بعد نقشها مع صغيراتنا في الأستوديو.
8: قصة وعبرة.
9: مرحبا يا أطفال، قصتنا بعنوان الكائن المزعج، تأليف كريم العباسي، رسوم رجاء السعدي. تسللت خيوط الشمس الذهبية وأنارت غرفة كريم الصغيرة. تقلب الطفل الجميل في فراشه الوثير يمنة ويسرة، جذب الغطاء ووضعه فوق رأسه ليحجب الشمس عن عينيه وينعم بمزيد من النوم. ازدادت الشمس عنادا والتمعت أكثر داخل الغرفة، واخترقت غطاء كريم واستقرت داخل عينيه. هيا أفق يا كريم، الطقس مشمس وجميل. هكذا سمع أمه تناديه وهي تعد له فطور الصباح اللذيذ في المطبخ. تمطى كريم بملل، أزاح الغطاء، فداعبت الشمس وجنتيه بدفئها وبريقها. تصر الشمس على إيقاظه كل يوم حتى أيام العطل. فتح النافذة على مصراعيها، تناهت إلى سمعه زقزقة العصافير فوق الأشجار ونقيق الضفادع داخل البركة الصغيرة. أصغى جيدا إلى الأصوات، هناك صوت أشبه بالصفير طرق أذنيه لم يعرف مصدره. ماذا تراه يكون؟ فتح النافذة ودقق النظر في أرجاء الحديقة. الصوت يأتي من كل مكان، يتردد هنا وهناك، يخفت قليلا ثم سرعان ما يرتفع بكل صخب من جديد. احتار كريم أكثر فاندفع خارجا إلى الحديقة.
10: إلى أين يا كريم؟ تمهل، حاذر أن تقع. سأعود بعد قليل يا أمي.
9: تتبع كريم الصوت جيدا ولاحظ وجود أكداس صغيرة ندية ينبعث من تحتها ذلك الصفير. اقترب بحذر، أمسك عودا يابسا وجده قريبا منه، وأخذ يجس به أحد الأكداس باحثا داخله عن هذا الكائن الذي يصفر.
10: فجأة نطت من أمامه حشرة صغيرة بلون التراب، طارت قليلا ثم سرعان ما حطت واختفت تحت كدس صغير بجانب الأول.
9: قرر كريم أن يمسك بهذه الحشرة ويكتشفها. أحضر وعاء وثبته فوق أحد الأكداس ثم غرفه داخله وأحكم إغلاق الوعاء، رجه جيدا فتراءى له الكائن بكل وضوح، فأطلق صيحة فرح وظفر. عاد مسرعا إلى غرفته، شغل حاسوبه المحمولة ودخل موقع الحشرات الصيفية. أخذ يدقق النظر في كل الصور وأخيرا عثر على مبتغاه، إنه الجدجد. ولجأ إلى الموقع وأخذ يقرأ بشغف المعلومات المدونة حول هذه الحشرة التي اكتشفها للتو. أكثر ما أثار استغرابه هو قدرة هذه الحشرة على الصفير طول اليوم ليلا نهارا دون كلل أو ملل.
10: انتهت القصة يا أطفال، أرجو أن تكون قد نالت إعجابكم. إلى اللقاء في قصة جديدة وعبرة.
8: قصة وعبرة،
1: قصة وعبرة من تقديم مريم قضومي أمينة المكتبة المتجولة 2 بقفصة. هذه هي قصتكم الكائن المزعج، تأليف كريمة عباسي، رسوم رجاء السعدي. سمعنا القصة ونشوفوا نقشوها مع صغيراتنا اللي حاضرين معنا، حنا حلا وحنين. مرحبا بكم، مرحبا من جديد. شكون ينطلق معنا؟ فضلي.
3: تطرح هذه القصة جملة من
1: قبل ما نمشوا القصة وشنو تطرح، شنو رأيكم في هالقصة؟
3: هي قصة جميلة وأبدعت في كتابتها
1: الكاتبة كريمة عباسي، تحية لها. بيه تفضلي.
3: تطرح هذه القصة جملة من القضايا التربوية والإنسانية التي تتصل بشخصية الطفل وعلاقته بمحيطه الطبيعي والمعرفي، إذ تبرز أهمية حب الاستطلاع بوصفه دافعا أساسيا إلى الاكتشاف والبحث عن المجهول، وتجسد رغبة الطفل في فك ألغاز الطبيعة والتعرف إلى الكائنات التي تحيط به، كما تسلط الضوء على دور التكنولوجيا الحديثة ولا سيما الحاسوب والإنترنت في تنمية المعارف وتوسيع الأفاق. متى أحسن توظيفها في طلب العلم والاستزادة من المعرفة، غير أن اندفاع الطفل وراء فضوله وأقدامه على الإمساك بالكائن الغريب وحبسه في قارورة يكشفان عن حاجة الناشئة إلى التخلي.
1: يكشفان إلى حاجة الناشئة إلى شنو؟ فضلي حنين.
3: إلى التحلي بالتأني والحذر، وإلى تنمية حس المسؤولية والرفق بالكائنات الحية واحترام حقها في العيش في بيئتها الطبيعية. ومن هنا تتجلى العبرة التي لها القصة، وهي أن الفضول مفتاح الاكتشاف والعلم سبيل إلى المعرفة، غير أنهما لا يبلغان غايتهما النبيلة إلا إذا اقترن بالحكمة والمسؤولية واحترام الحياة. فالإنسان الواعي ليس من يسعى إلى اكتشاف أسرار الطبيعة فحسب، بل من يتعلم كيف يفهمها ويحافظ عليها ويجعل من معرفته وسيلة للارتقاء بنفسه وخدمة محيطه.
1: شكرا لك حنين. نمشوا لك حلان، واصلوا نناقشوا ونخرجوا أهم العبر من قصة الكائن المزعج، تأليف كريمة عباسي، تفضلي.
4: حكاية الكائن المزعج ليست حكاية طفل أرقه صوت في يوم عطلته، ولا حكاية جرجر صغير لا يتعب من الصفير. إنها حكاية الإنسان كلما وقف أمام ما لا يفهمه فسماه مزعجا وخاف منه وأراد إسكاته، فقد كان الصوت في البداية ضيقا ثقيلا على نوم الطفل، يطرق أذنيه طرقا ويبعثر سكون ليلته بعثرا، فخرج يبحث عنه وقلبه بين خوف وفضول، بين خطوة تتراجع وأخرى تتقدم، وما إن رأى تلك الحشرة الغريبة حتى ظن أن وراءها سرا كبير، لكنه لم يهرب، حملها معه وفتح باب المعرفة فسأل وبحث، فإذا بالكائن الذي أرعبه ليس وحشا من الظلام، بل جرجرد صغير يملك لحنا واحدا ويردده للحياة صباحا ومساء. وهنا تكمن الحكمة، كم من شيء أزعجنا لأننا لم نفهمه، وكم من إنسان أبعدناه لأن صوته لم يشبه أصواتنا، وكم من فكرة حاربناها لأنها جاءت غريبة على عقولنا. إن المجهول يا صديقي لا يكون مخيفا دائما، أحيانا يكون بابا للدهشة، وأحيانا يكون معلما متنكرا في هيئة سؤال. فالطفل لم يسكت الجدودة، بل أصغى إليه بعين العقل، فاكتشف أن الضجيج الذي ملأ الليلة لم يكن إلا طبيعة تعبر عن نفسها وصوتا صغيرا يقول أنا موجود ولي في هذا العالم مكان. لذلك لا تستعجل الحكم على ما يزعجك، فرب ضجيج يخفي معنى، ورب اختلاف يحمل

0: خرجناها من قصة الكائن المزعج من تأليف كريمة عباسي رسوم رجاء السعدي. نذكروا أن القصص هذه كل قاعدين نقدموا فيها موجودة في المكتبات العمومية. صغيراتنا زوروا المكتبات العمومية، نظموا وقتكم، ثم عشية سبت، ثم أحد الصباح تنجموا تمشوا للمكتبات العمومية وناخذوا رأي صغيراتنا اللي حاضرين معنا هما قاعدين يزوروا في المكتبات العمومية. نجموا يعطونا على الأوقات كيفاش نجموا نظموا وقتنا بالضبط باش نلقوا وقت للمطالعة. حنين مرحبا بيك.
1: مرحبا. في المكتبة العمومية عندهم نهار الاثنين راحة أسبوعية، وثلاث وأربع وخميس وجمعة وسبت يخدموا صباح وعشية، وأحد كان صباح. نجم نزورهم في أي وقت
0: يعني. نجم نزوره في أي وقت. كيفاش تقسمي وقتك؟ كيفاش تنجمي تمشي وتلقي وقت للمطالعة وللمكتبة العمومية حنين؟ نذكروا أن حنين ربحتي في فيش بثبت المسابقة اللي شاركتي فيها،
1: البطولة الوطنية للمطالعة، ترشحتي
0: للبطولة الوطنية هكا ولا لا، وربحتي في البطولة الجهوية اللي صارت لهنا في قفصة. ألف مبروك ليك، إن شاء الله زادة تنجحي في البطولة الوطنية في تونس. به وقتش تمشي بالضبط حنين؟
1: أنا وقت شاركت فيها جتنا عطلة متاع الصيف، نمشي كل نهار. توق لرجعت القراية وليت نمشي كل حد.
0: نحكو على القراية، في الصيف عنا وقت ونجمو نمشو، أما تو في القراية كيفاش نجمو نظمو وقتنا؟ نعرفوا أن صغيرة الكل نهار كل قراية، فما ساعات تدارك وغيره، معناها نهار معبي، كيفاش نجم ناخذ شوي وقت نمشي نطلع فيه؟
1: نهار لحد نهار تو بعد ما نكمل نتعدى المكتبة.
0: قديش تبقي بالضبط توقيت؟
1: ساعة نص ساعتين. هما ساعات يعملوا أنشطة مفيدة، أنشطة ثقافية، أنشطة على المطالعة، أنشطة على الاحترام، أدب طريق، كل مرة نشاط من نوع وكل نشاط يفيد أكثر من الثاني يعني.
0: معناها أنت حسب رأيك صباحة لحد كي نخصوها مثلا نمشوا سويعة ولا سويعة ونص نهار لحد نخصوها للمطالعة، ماهيش حاجة كبيرة وما تعطلناش على القراية، بالعكس تزيدنا.
1: أي تزيدنا التثريل، تزيدنا اللغوي. نجم قصة نقراها تعطيني فكرة موضوع، يجيني موضوع إنتاج كتابي ولا نخدم فكرة هذيك، نجم نلقى كلمات جديدة أول مرة نتعرض لها. نحاول نجيب معنا كراسة ولا ستيل ولا نكتب الشخصيات إطار زمني إطار مكاني، وإلا نلخص، إذا ما نجمش نلخص نجم نكتب القصة ولا نكتب جمل اللي عجبتنا في القصة ولا مفردات جديدة نكتبوهم.
0: معناها انت حسب رايك باش نستفادوا من القصه، خاطر ثم قراءه عاديه، معناها مثلا صغير يقرا قصه يقول لك قريت انا، اما نجم هز منها حتى شيء، فاش نجموا ناخذوا منها القصه؟ فاش نجموا نستفادوا؟
1: نجيب ورقه وستيلو.
0: باهي، معانا الورقه وستيلو، نمشوا للمكتبه العموميه، والا نجموا زاده نستعيروا قصص وروحوا بهم للدار هكا ولا لا؟
1: نستعيروا قصص نروحوا بهم للدار نقروا ونجيبوا.
0: باهي، كيفاش نجموا نستفادوا من القصه؟ وحنين بالضبط تجربتها شنو تعمل بالضبط؟
1: نلخصوا القصه. نجم نخرج منها معطيات، نجم
0: المعطيات شني بالضبط؟
1: مثلا فكره رئيسيه
0: باه،
1: ولا نتخيلوا خيطمه اخرى، ولا نحاولوا مثلا عجبتنا سطريه نحزوا فقره من القصه نحاولوا حتى نحفظوها.
0: قربي الميكرو. ايه
1: نجم حتى نحفظوها باش نوظفوا في حاجه يعني.
0: وانا نقرا ما نبداش نسطر في كلمات صعيبه، نسطر في كلمات جديده عليا، كلمات نجم نستعملها في الانتاج،
1: نسطروهمش في المكتب على خاطر القصه ماهيش ملكنا، نجم نكتبوهم في ورقه.
0: يعطيك الصحه. ايه نكتبوهم في ورقه، معناه انا نقرا يلزمني ننتبه، ثم كلمات يلزمني نكتبها على جنب.
1: ايه
0: معنا مش نقرا نتعدى، ولا القراءه الاولى تكون هكاك عاديه ومن بعد اني
1: نركز في التحليل،
0: نبدأ في التحليل تكون في القراءة الثانية.
1: أي
0: قديش من مرة تقري القصة أنت حنين؟
1: أنا القصة إذا عجبتني نجم نقرأ مرتين لثلاثة. ونلخص نكتب قصة، نكتبها القصة ولا نحاول حتى نسكر القصة عن بعد ما نكمل نقراها. ونحاول نحكي على قصة موضوع متاحة يشبه لها هي، نحاول نشوف نجم نوظف الكلمات ولا العبارات الجديدة اللي أنا هزتها من القصة هذيك.
0: معناها العبارات يلزمنا نخرجوهم، العبارات الجديدة الكل اللي نجموا نستعملوهم في إنتاج كتابي نهزوهم، نحاولوا الفكرة الرئيسية تكون عنا، معناها كي جينا موضوع يشبه نجموا ناخذوا أفكار. شنو آخر؟
1: ناخذوا أفكار، ناخذوا كلمات جديدة، ناخذوا أفكار، نجموا حتى الكاتب
0: أسلوب في الكتابة.
1: أي أسلوب، نهزوا أسلوب نعملوا فيه أسلوب في الخنة المترافة، أسلوب نعملوا حاجة ولا نجموا حتى هم فما مسابقات نتاع قصص، نجموا نشاركوا بقصة كتبناها ونجموا نربحوا، نجموا نكتبوا قصة حتى في المكتبة، نكتبوا حاجة.
0: احنا مازلنا في المطالعة ومازلنا نحبوا صغيرات، نعلموهم كيفاش يقروا القصة وننطلقوا من تجارب الصغيرات اللي قاعدين يمشوا وقاعدين يقروا. يعطيك الصحة حنين. حلا شنو الإضافة؟
2: نحب نقول انه كيف تقرا

0: قصة وإلا كيف شفت قصة
1: ديما تحكينا على تجربتك ديما أنت أي شنو أي تعملي بالضبط أي.
0: ديما حول ديما أنا شخصيا كيف شدت القصة قريتها أمس ديما نحاول نخزر لها بمنظور مش كقصة نقراها جملة جملة جملة وصيفت القصة لا نحاول نخزر لها بمنظور أني أنا باش نتعلم منها حاجة ما نقراهاش وكيف ما قلتي أنت نقول كملت صيفت
1: قراءة سطحية
0: أي ذيك هي قراءة سطحية حاول أنه أي كلمة نشخصها نبدلها لكلمة أخرى العنوان أول حاجة تبدأ بها من القصة هي العنوان علاش نحن عمرنا ما تسألنا علاش أول صفحة من القصة هي العنوان العنوان كيف بتشوفه مش بش يكون يشخص لك القصة بركة بش يكون يشخص لك بش أنت تخزر للعنوان تعيد سياقته بعد ما تكمل تقرأ القصة مرات أنك أنت كيف تشوف مثلا كائن مزعج كل يعني تتشوق ثم تشويق للقصة شنو بش يصير فيها شنو هذا الكائن من شنو كان مزعج علاش بالنجم زادا نحدد الصيغة النحوية وإلا وظيفة نحوية سامحيني ونجم حتى يعني أنه
1: وانتي تقري في القصة انتي تقري في القصة حنين ثم كلمات تخرجيهم الأول وإلا تقري قراءة عادية بعد تعاودي شنو تعملي بالضبط
0: القسم فيهش
1: كيفاش نجمو نستفادو من هالقصة نجمو نقرو قراءة سطحية وما نستفادو حد شيء اما نجمو نقرو قراءة معمقة ونجمو نستفادو برشا حاجات هكا ولا نحبو نستفادو من القصة في كلمتين
0: القصة كيف تجي تقري فيها ما كيفش تقراها قراءة بركة خاطر القراءة ذيك عارفي انه انت قراءة استكشاف ذيك لازمك تعودي تقراها باش تاخذي الكلمات اللي باش تعرفيهم في يعني باش تستغليهم تنجمي نهار اخر تستغليهم في اي حاجة
1: في الانتاج الكتابي خاصة
0: اي خاصة في الانتاج ومش حتى في الانتاج تنجمي حتى تنجمي تكوني نهار يكون عندك الهام تنجي حاجة
1: يعطيك الصحة حلا يعطيك الصحة حنين شكرا لكم على مناقشة قصة اليوم اللي هي كائن المزعج تأليف كريمة عباسي موصلين معكم وموصلين مع الفقرات فقرة أخرى نسمع الشارع ورجعين باش نواصل معكم آخر فقرة في برنامج برعم الأثير
2: نشرة الأنباء
1: مرحبا بكم مستمعينا هذه هي آخر فقراتنا نشرة الأنباء كيف ما ذكرت باش نحكوا على زوز مواضيع ذكرى 92 لوفاة الشاعر التونسي الكبير أبو القاسم الشابي وأيضا باش نحكوا على مناسبة أخرى اللي نحتفلوا بها اليوم اللي هي اليوم العالمي للبنات البداية باش تكون بذكرى 92 لوفاة الشاعر التونسي الكبير أبو القاسم الشابي نشوفوا حالات وقتاش سامة احتفلنا باش نحتفلوا وقتاش بضبط حالات
0: نسيت ما قديش مرة حفظت على أبو القاسم الشابي وكتبت شعر نسيت
1: توا ما تستحضريش بالضبط حنين
3: احتفلنا به
1: وقت ايش بالضبط نهار الجمعة
3: 9 أكتوبر
1: نهار الجمعة 9 أكتوبر الشاعر الكبير أبو القاسم الشابي احتفلنا بذكرى وفاته نهار الجمعة 9 أكتوبر 2026 شدينا نهار 9 أكتوبر حلا به تفضلي حنين شنو تنجمي تقولينا على الشاعر الكبير أبو القاسم الشابي
3: أحيينا يوم 9 أكتوبر ذكرى رحيل أحد أبرز أعلام الأدب والشعر في تونس والعالم العربي الشاعر أبو القاسم الشابي الذي توفي يوم 9 أكتوبر سنة 1934 لتوافق سنة 2026 الذكرى 92 لرحيله ولد أبو القاسم الشابي سنة 1909 بولاية توزر وترك بصمة خالدة في الشعر العربي من خلال قصائده التي عبرت عن حب الحياة والحرية والأمل وأصبحت كلماته مصدر إلهام لأجيال متعاقبة ورغم رحيله في سن مبكرة ظل الشابي حاضرا في الذاكرة الثقافية التونسية والعربية بشعره الذي تجاوز حدود الزمان والمكان وبكلماته التي ما زالت تتردد على الألسن إلى يومنا هذا بهذه المناسبة نستحضر إرث شاعر جعل من الكلمة رسالة ومن الشعر صوتا للأمل والتغيير
1: كل الشكر ليك يعطيك الصحة حنين نكوع نمشو المناسبة أخرى اللي هي نحتفل بها اليوم اليوم العالمي للبنات حنين سمعتي بها وإلا لا؟
3: لا
1: ما سمعتيش اليوم اللي هو اليوم العالمي للبنات؟
3: اليوم برك سمعت.
1: كان اليوم سمعنا به. شنو نجم نقولوا حلا على اليوم العالمي للبنات؟
0: به اليوم العالمي
1: كل عام وانتم بخير وبناتنا كل حين بخير. اي تفضلي.
0: اليوم العالمي للبنات قبل ما نقرا شو كتبت حاولت انه نركز على انه لازم العالم يعترف بالبنات اكثر من الذكور الاخرين. وهو شو اسمه يعني رجال اليوم العالمي للبنات لازمنا نعرفوا الطفله يعني هي انسان وليست مجرد فتاه.
1: فضلي شوي فلسفه من عند حنين ديما نذكره راهي تكتب الادب والشعر هذاك علاش الكلام نحسوه ديما فيه فلسفه هكا ولا لا؟ نحاولوا نقصوا شوي خاطر نحبوا صغيرات الكل يفهمونا. باي تفضلي.
0: اليوم العالمي للبنات أي مفارقة أكثر عبثا من عالم يخصص يوما للاحتفاء بمن حرمهن أحيانا حق الحياة كما يريدنها؟ أي مسرحية هذه التي يقف فيها العالم على خشبة الإنصاف مرتديا قناع الفضيلة مرددا أنشيد المساواة بينما لا تزال خلف الستار فتيات يدفن أحياء تحت ركام العادات وتختال أحلامهن بسيوف الأحكام وتقاس قيمتهن بميزان لم يخترعنه وترسم حدود وجودهن بأقلام لم يمسكنها يوما. أليس من العبث أن نهديهن الورود فيما نترك أشواك الواقع تنهش أرواجهن وأن نشعل الشموع احتفالا بهن فيما نطفي صدورهن آخر مصابيح الأمل. إن المأساة ليست في كون الفتاة ولدت أنثى بل في كون بعض العقول ولدت أسيرة لوهم التفوق حتى خيل إليها أن الاختلاف نقص وأن الحرية امتياز وأن الكرامة توزع على البشر بحسب جنسهم لا بحسب إنسانيتهم. إن الفتاة ليست نصف إنسان ينتظر اكتماله برجل ولا ظلعا زائدا في جسد المجتمع ولا ظلا باهتا يمشي خلف أضواء الآخرين. إنها كيان قائم بذاته وجود لا تستمد شرعيته من اعتراف أحد وعقل لا تحد أفاقه بجدران الممنوع وروح خلقت لتحلق لا لتقضي عمرها تعتذر عن امتلاك جناحين. هي التي تحمل في قلبها رهفة الزهرة وصلابة الصخر وفي عينيها أسئلة الوجود وفي صمتها أحيانا ألف صرخة لم تجد أذنا تنصت إليها. فكم من مبتعة وادها الخوف قبل أن ترى النور وكم من عالمة أجبرت على دفن عبقريتها في مقبرة التقاليد وكم من فتاة لم ينقصها الذكاء بل أحيطت بجدران أقتلتها بأن السماء فهمت بأن السماء سقف لا أفق. وهنا تتجلى المفارقة الوجودية الكبرى. كيف لإنسان أن يطالب بحريته ثم ينكرها على إنسان آخر؟ وكيف لمجتمع أن يتغنى بالحضارة فيما لا يزال يحاكم الإنسان قبل أن ينصت إلى إنسانيته؟ يا عالم يتقن صناعة الشعارات أم أن لك أن تتقن صناعة العدالة؟ إن الحرية ليست منحة من قوي إلى ضعيف ولا صدقة من مجتمع إلى فتاة.
1: يعطيك الصحة حلا. كلام حلو برشا. حلا مدافعة شرسة هكا ولا لا؟ على الفتاة وعلى المرأة. كل عام نقولوا بنياتنا حيين بألف خير بيوم العالمي للبنات اللي هو اليوم 11 أكتوبر مناسبة دولية تعتمدها الأمم المتحدة كل نهار 11 أكتوبر من كل عام. كل عام وانتي حي بخير حنين. كل عام وانتي حي بخير حلا. بنياتنا اللي يسمعوا فينا الكل صغيرات اللي يسمعوا فينا الكل إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير باش نخدموا بغنيات خاصين بالبنات. تحيتكم لشكون ونختموا اللقاء؟
0: تحيتي لما وبا والأستاذ اللي قالوا فيه الكل وتحيتي لك أنت تطا وكاو.
1: شكرا ليك. تفضلي.
3: نقدم تحية عائلتي كل نقدم تحية لجميع البنات نقدم تحية لك أنت ونحب نخص بالذكر أمينة المكتبة العمومية مدام سعاد نحب نقدمها تحية.
1: إن شاء الله توصلها تحيتك. شكرا لكم, شكرا لكل صغيراتنا, إن شاء الله الإفادة والمتعة تكون حصلت من خلال لقانا اليوم. هكا نوصلوا إلى ختام مشوارنا. لفات الاستماع يرجع للصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة قفصة على الفيسبوك, باش نخليكم مع الأغاني الخاصة بالبنيات يوصلكم حتى للعشرة. متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة قفصة, إلى اللقاء.
4: يلا حبيبي.

0: الإشهار.
1: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار أكاهو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي دي.
2: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترابيد تطير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
3: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous le حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
2: عندك أورانج.
0: إشهار.
4: عصام عبسي يشارك في الدورة 11 لأياف قرطاج الموسيقية ويقدم تجربة الموسيقية بين الراب والتوزيع الأوركسترالي. الدكتورة نوال بوزيان فنانة تشكيلية تتألق في فن الرسم. مهرجان المونودراما في دورته الجديدة. الليلة في فنون بداية من 9 على موجة إذاعة قبصة.
5: إذاعة قبصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
6: تمام 10 صباحا.
7: إذاعة قبصة إذاعتكم الأخبار.
6: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. يستعد المستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة لدخول قاعة القسطرة حيز الاستغلال خلال شهر جانفي القادم، حيث شرفت أشغال الهندسة المدنية على استكمال مختلف المراحل فضلا عن وصول التجهيزات الخاصة بالقاعة. يتواصل قبول ملفات الراغبين في كراء محلات بالقرية الحرفية كاستيليا بولاية توزر إلى غاية 4 نوفمبر القادم، وفق المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بتوزر التي أفادت بأنه سيتم فتح 9 محلات في مرحلة أولى في انتظار فتح باقي المحلات خلال الأشهر القادمة استعدادا لاستئناف نشاط القرية مجددا. من المنتظر أن ينظم غدا مجلس نواب الشعب يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الأبار العميقة غير المرخصة، وهو وما يطرحه هذا الملف من إشكاليات قانونية وبيئية وفلاحية، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد المائية في تونس. وتشير المعطيات الواردة في تقرير قطاع المياه لسنة 2024 إلى أن عدد نقاط المياه الجوفية العميقة في تونس فاق 49 ألف نقطة، منها 34 ألف نقطة غير حاصلة على ترخيص. شارك أمس آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في مسيرات جابت مدنا في بريطانيا للمطالبة بوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة. كشفت شبكة أمريكية أن إيران نجحت في الحفاظ على مصانع إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة رغم أشهر من القصف الأمريكي الصهيوني، مما يتيح لها إعادة بناء ترسانتها العسكرية وتعويض ما فقدته من أسلحة. أخيرا قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يرغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع أوكرانيا، واتهم الرئيس الأوكراني بعدم الرغبة في ذلك. وتأتي تصريحات ترامب بعد أيام من إعلانه عن اتفاق مع بوتين لتوريد كميات كبيرة من الديزل الروسي للأسواق الأمريكية والعالمية، وهو الاتفاق الذي أثار غضب كييف وحلفائها في أوروبا. في أمان الله.
8: إذا قفص معاك.
9: كين يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوا له باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد تذكر أمه شو وصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها، يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب وتبالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. هي تغلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الإذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب؟ صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. أولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من المدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب رجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن هارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخد الصحيح في الوقت الصحيح وتقول بصوت واثق وعالي لا للمخدرات،
0: لا للمخدرات،
9: ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكيتنا بتعيش تعيش وحكايات درويش.
10: لا للمخدرات.
11: لمن عاش العمر أسفارا له أن يرتاح بين أحضان تونس. سواح
12: هي مدينة أثرية،
13: دولة ممكن تكون الأجواء الأندلسية من ناحية المباني.
14: فعلا فعلا شعب جميل.
11: سواح سواح
15: معي مستمعات ذات قفصة، مرحبا بكم معنا في رحلة جديدة من رحلات سواح. البرنامج يجيكم كل نهار أحد من العشرة نص نهار. اليوم الرحلة رقم أربعة، رحلتنا مدينة قبلي القديمة اللي تبدأ ريحتها تفوح من عمق الصحراء وتاريخ معطر بنكهة الأصالة العريقة. كتحط ساقك في قبلي لك دخلت الآلة زمان رجعت بيك للوراء. بلاصة كاملة تمتد على مساحة 333 هكتار محاطة بستين النخيل الخضراء اللي تحضنها كيف عينيها، ودنيتها الكل مصنوعة من عرق الرجال وببساطة الطبيعة. ديار وأسوار مبنية بالطين والحجارة، وسقوف وأبواب منقوشة ومطونة بخشب النخيل الدافي من جهة نفزاوة التاريخية اللي تعاقبت عليها حضارات من بربر ورومان، وصولا للبناء الحالي اللي يعود للقرن السادس عشر من عام 1553 ميلادي. الحجر يحكي هنا على أجداد تركوا بصمتهم في كينا. مرحبا بكم معنا في مدينة قبلي القديمة اليوم، وين نبثوا استوديو خارجي مباشرة من الفضاء هذايا، ويحتضننا مكان ساحر الحقيقة جميل برشا في قلب الواحة، في قلب مدينة قبلي القديمة. سفرة الصحراوي الفضاء اليوم اللي يستقبل ويستقبل ضيوفنا باش نحكوا على تاريخ أمجاد وشنو خلفوه جدود من هالمكان الساحر هذايا. مرحبا بكم معنا الكل. خليني نقدم تحية للفريق اللي أمن معايا اليوم الموعد، كمال عبادي من الاستوديو المركزي، معنا كيف كيف سامي حراثي في قاعة موزع الهاتف، من الاستوديو الخارجي مباشرة من مدينة قبلي القديمة معايا في الإخراج التقني زميل محمد بن داود، الإخراج الرقمي محمد الأسود، في نقل زميلنا الأسعد القروي، ورياض دبوبي معاكم في إعداد وتنشيط منوعة سواحة لليوم. مرحبا بكم معنا. خليني نبدأ نستقبل ضيوفنا من الفضاء الجميل هذايا، الأستاذ ياسر رصوف المندوب الجهوي للسياحة بولاية قبلي. أهلا وسهلا ومرحبا سي ياسر.
0: شكرا سي رياض، بارك الله فيكم على الدعوة، ومرحبا بكم في مدينة قبلي القديمة وسفرة الصحراوي. ومن خلال منبر ذا نوجه تحية إلى كل مستمعي إذاعة قفصة.
15: إن شاء الله شنحو سياحتنا في قبلي وفي مفتتح الموسم الجديد.
0: بالضبط، هو ما تعرف سي رياض هو افتتاح الموسم السياحي الصحراوي وانطلاق رحلات سياحية والراليات، وكذلك على أبواب المهرجانات الجهوية والمحلية كما مهرجان التمور بقبلي ومهرجان الدولة الصحراء بيدوز والعديد من التظاهرات السياحية الثقافية. هو طبعا الموسم السياحي بولاية قبلي ينطلق كما حكيت لك من بداية سبتمبر إلى أواخر شهر جوان، وإن شاء الله السنة عندنا توقعات كبيرة أن يكون معنا موسم سياحي استثنائي
15: إن شاء الله يا رب. يعطيك الصحة سياسة المندوب الجهوي للسياحة بولاية قبلي. كيف البرنامج اليوم بمساهمة جمعية تصيانة مدينة قبلي وسيدة هزار زغدود تمثل الجمعية مع الحرفيات اللي حضرات معانا اليوم، تو نشوفوا نعملوا جولة اليوم مع هوية قبلي في لدين الذهب من خلال ما صنعوه وما يبتكروه معنا. مدام هزار أهلا وسهلا.
16: أهلا وسهلا بك، شكرا على الاستضافة.
15: عايش كاتكم الصحة وتم على التعاون زادة والتنسيق بيننا وبينكم. جمعية صيانة مدينة قبلي القديمة، شنو تنجم تقدم هنا الجمعية؟
16: الجمعية معناها ناشطة في كل المحافل معناها الثقافية وخاصة مدينة قبلي القديمة اللي هي مركزها الجمعية. ماذا بينا معناها تكون ناشطة على طول، هي فقط كيكون في مواسم مهرجانات.
15: فهمت. طب نحكو برشا نحكو زادة.
16: أنا مكلف عضوة وزادة مكلف بالصناعة التقليدية.
15: الحرف. مع الحرفيات والكل به برشا. زاد واحد من شباب قبلي هو ناشط على السوشيال ميديا، يحاول هكا بالكاميرا بالتليفون متاعه يقدم هكا صورة مزيانة على قبلي، خاصة الفترة ذي متاع جني التمور. حمزة أهلا وسهلا.
17: أهلين وسهلين خويا، مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة.
15: تقبلنا أخيرا.
17: أخيرا تقبلنا.
15: مرحبا. شكرا. ناس يعرفوك على السوشيال ميديا وتحاول تعطي هكا الصورة المزيانة على قبلي، خلينا نتعرف عليك أكثر. حمزة.
17: أنا حمزة شريف صاحب محتوى، قاعد نقدم في حاجة به على قبلي، قاعد ندعم في السياحة السياحة الداخلية، ونحاول نبرز برشا حاجات برشا ناس ما تعرفهاش على قبلي. نشجع العباد باش تزور قبلي، راهي بلادنا مزيانه برشا وتونس كامله محلاها. ومرحبا بالناس الكل.
15: عايشك
17: وشكرا على الاستضافه.
15: يعطيك الصحه. انا خلينا نقدم تحيه كبيره برشا للمستشار الخاص برنامج سواح، وكاله الاسفار المناجم من فواياج الموجوده في وسط مدينه قفصه قريبا من مقر اتحاد الجهوي للشغل بقفصه، على 22 969 392، اللي يوفرون زوج جوائز. الجائزة الأولانية إقامة لزوج من الناس ليلتين ويكاند جمعة وسبت في واحدة من نزل مدينة سوسة. عنا زادة كيف جائزة أخرى مهداة من مين فواياج متمثلة في وصل بقيمة 500 دينار في رحلة لوين. رحلة لإسطنبول وبورصة التركية، نجموا تشاركوا في الرحلة هذه بالوصل هذا قيمته 500 دينار. عنا زادة كيف 300 دينار كاش مهدات من إذاعة قاصة، 200 دينار كاش مهدات من نزل المأمون وغيرها. إن شاء الله توا كل مرة نفرح بكم مستمعينا، والفرحة ديما مع إذاعة قاصة وبرنامج سوا. خلينا نقدم لكم السؤال اللي تنجموا تشاركوا به معنا على صفحة إذاعة قاصة في سعفيسة. تمشوا على الصفحة الرسمية للإذاعة www.facebook.com/radio-gafsa، تلقوا الأفيش الخاصة بمنوعة سوا، وجابونا على السؤال هذا: شنو الاسم القديم اللي كانت تعرف به منطقة قبلي في العصور القديمة؟ نفزاوة، قسطيليا، وإلا القبيل؟ نفزاوة وإلا قسطيليا وإلا القبيل؟ هذا السؤال الخاص بصفحة إذاعة قفصة، شنو الاسم القديم اللي كانت تعرف به منطقة قبلي في العصور القديمة؟ عنا مجموعة من الأسئلة الأخرى تخص قبلي، معالمها، تاريخها، منطقة قبلي القديمة. المكالمات الهاتفية نهزوها إن شاء الله الدفعة الأولى 10:30 والدفعة الثانية مع 11:30، تطلبونا على 31-376-730 وإلا 76-229-600. مرحبا بكم معنا الكل، نرجع للأستوديو مركزي نسمو نغم ونواصل معاكم في رحلتنا اليوم من سواح، الرحلة رقم 4.

0: إذاعة قفصة، مازلنا مواصلين معكم المشوار في منوعة سواح. تحية لكم وين ما كنتوا تابعونا تسمعونا تلتقطوا صوت إذاعة قفصة. مواصلين معكم المشوار. خليني زادة نستقبل واحد من الفنانين اللي عندهم وزنهم، اسمهم، تاريخهم، سي بشير الحمادي، أصيل نفزاوة. أهلا وسهلا بك سي بشير.
1: أهلا سي رياض، مرحبا بك. مرحبا
0: بك
1: إذاعة قفصة وكل الإخوة العاملين بالإذاعة.
0: عايشك.
1: وكل يعني المشرفين على الإذاعة غادي، خاصة في البداية يعني بداية إذاعة قفصة كان سي العيف الحشاني الله يرحمه كان يسميني بالاسم يقول بشير حمادي مطرب أول لإذاعة قفصة. فكنت أتذكر وبارك الله بحق كل ديما مستضيفيني.
0: عندك ذكريات مع إذاعة قفصة وحكاية كبيرة. وإحنا توا في مدينة كبيرة القديمة وأنت الربوع هذية، شنو الإحساس هكا اللي ينتابك؟ شنو تنجم كسفير اللي قبلي معناه للزوار قبلي يسمعوا فينا، شو تنجم تحكي لهم على المنطقة؟
1: والله في خلاصة فيها نفسية كبيرة برشا، تبعد العالم الآخر كل وتطلي محيط ما شاء الله، هدوء، سكينة، خضرة. وخاصة قبل كانت أكثر حق، كانت عندنا المياه برشا، ورغم ذلك مازال بلاسكو ما تغيرش برشا حاجات، ولكن فما هدوء، فما راحة، فما الواحد ينقصك ستريس ويجي يعمل لك جولة في البلاد، صدقني حاجة ممتازة برشا.
0: هيا احنا توا في مفتتاح الحصة متاعنا لليوم، شنو تنجم تسمعنا سي بشير من الغنيات اللي تعودنا بها من عند سي بشير واللي يحبها الجمهور؟
1: والله أنا تعودت في الاستضافات كمان ونغني أغاني الخاصة ونغني أغاني أخرى، يعني خاطر برشا ناس اللي ما يحضرليش في المباشر بشير حمادي يغني كان في الأغاني التراثية والأغاني الخفيفة وغني لكن الحمد لله نغني معنا جميع.
0: يلا شنو تختار لنا ترى ونسمعه معك؟
1: يلا. نعم هاني شاكر.
0: يلا هاني شاكر.
1: أنا مش باتب عليك، باتب على الزمن اللي خلانا قبلك. أنا مش باتب عليك، باتب على الهوى اللي خلانا أحبك. أنا باتب على السنين مليان حنين واللي قضيتها جنبك. باتب على كلمة حلوة، باتب على كل غنوة تالت يوم في حبك. أنا مش باتب عليك، أنا مش باتب عليك.
0: لا لا لا، من أحلى ما غنى هاني شاكر. الصوت الجهوري هذية نرجع لي هويتك باللي من الأغاني تتغنى بالواحة بالصحراء بعمق هالمكان هذية.
1: هي الأغنية اللي تشهرت لي من وقت نجيب الخطاب وحتى الاندروفر يزينة وكو.
0: يلا نمشوا الاندروفر يزينة
1: على شيء من
0: يلا أنا كنا مع بعضنا. يلا
1: يا زينة يا لاند روفر، يا زينة يا لاند روفر، يا زينة يا شقة الصحراء بينا، يا لاند روفر يا زينة. غنوا معايا يا لاند روفر يا زينة.

0: شديت طريقك ومشيتي يا لندروف عديتي شديت طريقك ومشيتي صحراء وبرور انت تويتي يا مسافر ان شاء الله زينة يا لندروف غربتي شلت الجنوب تحولتي وحاتك باللي لم زرتي جبتي معك ضيوف لينا يا لاند روفر يا زينة
1: لاند روفر يا زينة تجد الصحراء والواحة تعمل طلع على الفضاء هذايا مدينة قبلي القديمة. سياسر سوف المندوب الجهوي للسياحة، ونحن نحكوا على مدينة قبلي من منذ مارس 2026 تم إدراج رسميا مدينة قبلي القديمة في المسالك السياحية الكبرى حتى تكون موعد للزوار. عطينا عمق المكان هذية من الجانب السياحي وشنو ينجم الزائر ينجم يلقى فيه.
2: أكيد سريع، هو أول حاجة الساعة هو فما مشروع لإعادة تأهيل مدينة قبلي القديمة.
1: أيه.
2: هو مشروع بلدي إن شاء الله خلال الأشهر القادمة إن شاء الله ينطلق. مدينة قبلي القديمة كما تعرف سيرات احنا في المجال السياحي نحب المنتوج السياحي بالجهة. عندنا السياحة الصحراوية، السياحة الثقافية، السياحة الرياضية، السياحة البيئية. مدينة قبلي القديمة هي من معناها السياحة الثقافية
1: أي.
2: اللي معناها كوزارة السياحة وديوان التونسي للسياحة في إطار تنويع المنتوج ومزيد استقطاب نوعية أخرى من الحرفاء حتى من جميع أنحاء العالم أو حتى السياحة معناها الداخلية. مدينة قبلي القديمة هي مدينة قديمة فيها تاريخ كبير. معناها المعمار الإسلامي اللي الزائر كيجي معناها يتمتع بال معناها بالنظام متاع المدينة. فما زاد أخيان موجودين ينجم يعطوهم لمحة على على تاريخ مدينة قبلي القديمة. ولاحظنا خلال السنوات الأخيرة فما معناها خاصة السياحة الداخلية وحتى الأجانب تو كنا نشوفوا معناها فما أجانب معناها جو ومعناها يستمتعوا بجمال هذه المدينة.
1: مع المسالك السياحية خلنا نعملوا جولة احنا بالمستمعين اللي يسمعوا فينا، وين تتعدى من مدينة قبلي القديمة وين الوجهة الأخرى والمسالك السياحية وين تنجم توصلنا؟
2: هو شوف هو هو إذا كان إذا كان تحب نحكي على السياحة الثقافية نجم نبدأ من القرية الحرفية بتلمين اللي هي بين الطريق الرابطة بين ولاية قبلي وولاية طوزر. طبعا المسلك ثم إلى مدينة قبلي القديمة اللي كما حكينا عليها معناها موجود فيها العديد من معناها كما قلنا التراث والمعمار العربي الإسلامي. ثم تنجم طبيعة الحال إلى مدينة دوز معناها باش تستمتع بمراكز تنشيط سياحي وكذلك النزول من فئة 4 نجوم وخمسة نجوم وكذلك الرحلات السياحية في العمق الصحراوي. منها النجم ونمشي للصبرية والفوار، نحكو على مخيمات من نوعية أخرى. نحكو على برج الصبرية اللي هو معناها معمار من عهد الاستعمار الفرنسي وفيه معناها برشة تاريخ وفيه تمشي بعد لقصر غيلان العين الطبيعية بقصر غيلان والقصر الروماني موجود في قصر غيلان. جنرال لكريلك الشاهد لجنرال لكريلك اللي موجود في قصر غيلان. ولاية قبلي معناها تحتوي على معناها منتوج سياحي متنوع جدا. السياحة الصحراوية الوحية كما حكينا الثقافية المعالم التاريخية المناظر الطبيعية زي نحكو عن محمية جبيل اللي هي في إطار سياحة السياحة.
1: وين جت المحمية بالضبط؟
2: محمية جبيل تبعد على مدينة دوس تقريبا في حدود 100 وشوي كيلومتر. هي حديقة
1: في اتجاه الفوار
2: لا في اتجاه تنبين في اتجاه تنبين اللي موجود فيها ثلاثة مخيمات سياحية. طبعا هي فيها الحيوانات الصحراوية كيما الغزال كيما برشة نوعية من الحيوانات. كذلك فما بلاصة خاصة بالزواحف الصحراوية. كيما قلت لك معناها من هذيك تنجم تمشي زادة حفظات الرشاد اللي هي اللي هي عين طبيعية تقريبا تبعد مسافة بعيدة برشا على على معناها على على مدينة دوس.
1: شو اسمها سياسر؟
2: حويضات رشاد.
1: هي
2: عين طبيعية.
1: ريق الماء سخونة.
2: ماء سخون. فما غادي مقاهي ومطاعم. إذا كان باش نحكوا على التقبلي راهو منتوج سياحي معناها متنوع والمسافات معناها تعتبر بعيدة شوي. معناها تنجم تقضي في ولاية قبلي راهو تنجم تقضي 3-4 أيام معناها بكل سهولة معناها وما توصلش تستمتع بجميع مكونات المنتوج السياحي.
1: سياسر خلينا ننطلقوا من الأرقام مثلا الموسم السياحي العام للفارط تقريبا قداش عدد الزوار اللي دخلوا لولاية قبلي بمعالمها بأماكنها بفضائاتها اللي هذايا باش تبنوا به واللي هو تحدي بالنسبة للموسم السياحي الجديد.
2: طبيعة الحال هو عم نول عندنا نسبة تقدم تقريبا 10% في حدود تقريبا 150 ألف زائر. طبعا نحكي على ولاية قبلي كاملة. السنة حسب التوقعات وحسب الدراسات اللي تعملها الوزارة والدولة التونسية للسياحة والمصالح الجهوية فما نسبة تقدم في معناها مستوى تصاعدي خاصة نحكوا على الأشهر القادمة. تعرف أن العديد من المهرجانات في ولاية قبلي كيف توعنا معناها فما راليات كانت في دول أخرى ثم رجعت ولاية قبلي لأن البنية التحتية اللي موجودة في جمهورية تونسية وخاصة الصحراء التونسية معناها مقارنة بالصحراء الأخرى معناها عندنا مكان كبير لأنك في وسط الصحراء تلقى مخيم سياحي في وسط الصحراء تلقى الضوء باش تستعمله باش تصور باش تلقى الإقامة تلقى مطاعم تلقى مقاهي اللي هي في بلدان أخرى مش موجودة. إذن هذاك علاش تو احنا العديد من الراليات المشهورة معنا رجعت لنا نجم نحكي لك على ترانس هناك تشالنج تينيزيا فما ديريد اخرين زاد فتره معينه تو رجعنا دونك هذاك علاش نقول لك راه فما سقط تصاعدي نتاع عدد الوافدين ان شاء الله
1: ان شاء الله بقدره ربي. احنا باش نواصلوا معكم المشوار خلينا نعطي الكلمه لصانع المحتوى حمزه بالتجربه نتاعك توا تشد الكاميرا تصور على شنو تركز باش نجم تبارتاجي مع الناس باش يزوروا قبلي على شنو تركز على الطبيعه على الناس قبلي تركز على بعض الحرف الاكلات على شنو بالضبط الخدمه اللي قاعد تشتغل عليها في المواقع التواصل الاجتماعي.
3: احنا في قبلي كمحتوى متنوع مثلا عندنا الصحراء عندنا الماكلة الموجودة خصيصا في قبلي عندنا ماكلة معينة عندنا نركز على كل شيء اللبس التقليدي الصحراء الغابات الواحات عندنا ما شاء الله الدقلة كل شيء كل ما يخص قبلي ما يخص قبلي. بالنسبة كيفاش باش نقول لك
1: خلينا نشوفوا اكثر الفيديوهات مشاهده اللي يقبلوا عليها العباد وقت اللي يدخلوا للصفحه نتاعك والمواقع اللي تشتغل عليها اكثر الفيديوهات اللي لقى رواج ومشاهده من مخزون نتاع ولايه قبلي
3: مخزون نتاع ولايه البلايص
1: البلايص
3: البلايص اكثر حاجه يركزوا على برشا ناس بنصور في بلايص ما يعرفها حد
1: مثلا عطينا البلايص
3: البلاد مثلا تنبين كما قال تنبين كاب عبد المولى الصحراء عندنا بلايص مثلا كما قبلي القديمه
1: كما
3: دبابشة عندنا تلمين عندنا تلمين أقدم السماء من أقدم المناطق في ولاية قبلي يعني أصلي من تلمين معناها ديما مركز محتوي على تلمين أكثر حاجة ونصور على قبلي وعندنا برشا بلايص ننصح الناس كل جي تزورها قبلي ننصح الناس كل
1: يعطيك الصحة حمزة نعطي الكلمة للأستاذ بشيري سمعنا غنية أخرى وفي الأثناء خلينا نستقبلوا الأستاذ جمال بن عيسى تفضل بعدنا سي جمال الشاعر سي بشير شنو تنجم تسمعنا تو خلينا زادة في تراث قبلي وفي الأغاني هكا اللي تتغنى بالصحراء وبالواحة وبهالمناظر الطبيعية المزيانة
4: سي جمال
1: أي يلا
4: يعني عندنا برشا أغاني لكن من العادة يعني تتغنى بالصحراء أكثرها أغنية لوندروفر هذه البقية عندي على الحولي وعلى
1: أغنية قبلي لهنا في أفراحكم في مناسباتكم شنو تغنوا؟
4: تقريبا نغنوا كل شيء يعني بالنسبة للأغاني التراثية القديمة برشا
1: أي
4: والله عندنا برشا أغاني ديما من العادة النسوة هم اللي يحفظوا كل أغاني نتاع التراث وبالنسبة لي هذبت بعض الأغاني يعني كما أغنية سهرت معاه ولا حولية ولا
1: يلا حولية نسمع حولية معاك يلا
4: حولية أهي لله
0: حولي يا لله حولي مشري بالفين ومية يا لله حولي قبلي يا دجل عراجن تدلي وعليك نموت منولي نشرك بمالي وعيني يا لله حول جريدي والحنة مصبوغة فيدي يا طالب ودي يا ريدي خليك حنين علي يا لله حول جرابة مجدود مزين في صوابة يا محلى جدك يا شبابة وتهل حول الجربية يا لله حولي قفصة خارج عالمولات الجصة وشعر مغذى بالعفصة والزيوت سواحل تنسية يا لله حولي جابس رمان الدلة ومحابس يا شاري الحولي يا لابس أوزيد الحنة الجبسية يا لله حولي صفاقس وعليك النسوة تتراقص يا كامل زين مش ناقص وعليك حويتة بورية يا لله حولي سوسة لبستة زينة المحروسة تتمايل في ثوب عروسة يا ربي تهني لبنية يا لله حولي يا لله حولي يا لله حولي مشرب الفين ومية يا لله
1: الله الله الله عليك هذيك الصحة هذيك الصحة خليني نرحب بالشاعر جمال بن عيسى مرحبا سي جمال أهلا وسهلا
5: يقول سلام العز لأهل الوفا والعقيدة ناس كرام موفورة الخير وهذه عادتي ديمة وجديدة في قفصة والعرس الكبير إن شاء الله لمتنا سعيدة ومرحبتين مرحبتين بكبير وصغير مرحبا بكم مرحبين كل بالمستمعين إذاعة قفصة مرحبين بالضيوف الكرام مرحبا بكم كل خو البشير خو ياسر إن شاء الله تحية ليكم خويا محمد جماعة كل اللي تبعوا فينا إن شاء الله ربي يحفظكم منورين إن شاء الله إذاعة قبلي بنالكم وناسكم إن شاء الله
1: إذاعة قفصة معاكم إذاعة في قفصة شين أحوال
5: لاباس الحمد
1: لله طيب نرجع لك بعد شوي عنا مكالمات حاضرين كما قلنا للمستمعين طيب نرجع لك سي جمال وباش نسمع معاك غنيات وكلمات من اللي كتبتهم احنا بنخرجوا جنجل هكا صغير وبعدها نبدو نستقبلوا في مكالماتكم التي فيها على 31-376-730 نخرجوا جنجل من الاستوديو المركزي وننطلقوا في استقبال مكالماتكم التي فيها
6: قبلي قلب الصحراء النابض بالحياة واحة خضرة ورمال ذهبية تملى العين وتحكي تاريخ سنين
1: نواصلوا معاكم المشوار تحية لكل متابعينا ونبدو في استقبال أول مكالماتكم الهاتفية على 31-376-730 ألو عسامة
7: ألو عسامة
1: عسامة مرحبا بيك
7: عايشة
1: اهلا وسهلا شنو الاسم الكريم؟
7: ايمن برحومه جربه
1: عاود لي
7: ايمن من جربه
1: ايمن اللقب
7: برحومه من جربه
1: برحومه مرحبا بك ومرحبا بناسنا في جربه الكل عايسي ايمن اي السؤال نتاعك السؤال نتاعك كم تبلغ المساحه التقريبيه للموقع الاثري والتاريخي لمدينه قبلي القديمه 100 هكتار والا 250 هكتار والا 333 هكتار
7: تعاوني شويه خاطر اول مره شارك معكم واموري ضعف هذا تعاوني شويه
1: 100 هكتار ولا 250 هكتار ولا 333 هكتار
7: دعم في الوسط دعم في الوسط
1: نقول 250
7: وسط
1: لا 333 هكتار يا سي ايمن شكرا لك ان شاء الله في مشاركه اخرى نمشي للاتصال الثاني اهلا وسهلا صباح النور صباح الخير الو عسامه
8: الناس الحلوين عاملين بيدعقوا
1: نهارك من اسعد الايامات شكون معانا الاسم الكريم شكون معانا
8: فاطمه شريسي من القصر
1: مرحبا فاطمة
8: عايش خويا
1: ايا فاطمة يلا فاطمة نعم. السؤال امتاعك السؤال امتاعك يقول في أي فترة تم إعادة تشييد مدينة قبيلي القديمة في شكل الحالي تقريبا؟ منتصف القرن الثاني عشر ميلادي، ولا منتصف القرن السادس عشر ميلادي، وإلا بداية القرن الثامن عشر ميلادي؟ الاقتراح الأول ولا الثاني ولا الثالث؟
8: الثاني. خذ
1: الثاني.
8: أي
1: والجواب صحيح، منتصف القرن السادس عشر ميلادي. إجابتك صحيحة، تدخل معنا القرعة يا فاطمة، شكرا لك. نمشي للاتصال الثالث.
6: تبدأ المغامرة، كثبان رملية عالية وواحة جميلة ومنظر يسحر.
1: نمشي للمكالمة الثالثة. صباح النور، نهارك من أسعد الأيامات. ألو، مرحبا. مرحبا، عسلامة، نهارك من أسعد الأيامات. مرحبا، شكون معانا؟
9: نورة محمد من
1: الرياض. عايشة. مرحبا يا نورة.
9: عايش خويا،
1: ربي يفضلك. الله يخليك يا نورة، عايشك. يلا نورة. أنا
9: متألق يا رياض.
1: ينورك، زرتك بلي ولا؟
9: والله إلا ماذا بيا، نتمنى راهي بلاد سمحة ياسر وأهلها طيبين، يا ربي يكثر منهم الناس.
1: إن شاء الله يا ربي. من عز ما تعرف. هاي نورة، السؤال متاعك، شنية المواد الأساسية اللي تم استخدامها في بناء جدران وبيوت قبلي القديمة؟ الاسمنت والحديد، وإلا الطين والحجارة، ولا الرخام والمزيك اللي استخدموها في بناء جدران وبيوت قبلي؟ الطين والحجارة؟
9: لا لا لا، قبل يعني زمان.
1: أي لا لازم نقبل.
9: عاود لي يا اخويا رياض السؤال.
1: الاسمنت للسيما والحديد، والا الطين والحجر، والا الرخام والمزيك؟
9: الطين والحجر نقول، وان شاء الله يظل الجواب
1: الطين والحجر. برافو، اجابتك صحيحه يا نوره، برافو عليك، يعطيك الصحه. تدخل معنا القرعه. عايشك. تجسد المدينة المعمار الصحراوي الأصيل، وين تم بناء أسوارها بيوتها بالكامل من مواد طبيعية محلية كما الطين والحجارة لتأقلم مع

0: طبعا علاش هي صاحبة النخيل.
1: برافو برافو عليك يا علجية، إجابتك صحيحة. استغل أهالي المنطقة ثروات اللوحة الطبيعية فصنعوا السقوف والأبواب العتيقة من جذوع وأخشاب النخيل الصلبة. شكرا لك يا علجية، تدخل معنا للقرعة. نمشي الاتصال الموالي. أهلا وسهلا.
2: أهلا، صباح النور
1: سريان. نهارك من نسعد ليامات. شكون معنا؟
2: سعيدة عمارة من التلح.
1: مرحبا سعيدة.
2: وبيك عايش تحية ليك مخويا رياض.
1: عايش تمش غنية تحب تسمعها من عند سيد بشير الحمادي؟ اه
2: اقول لك من
1: غنية التراث.
2: لا اخلي رندي اقول البنت عايش تحبي الحولي بتاع صالح. قلت صح
1: الحولي سي بشير قلت لك ما تنساش الحولي متاع الطلح، لازم تغنينا عليها حاجة. باه اي سي اي اختي سعيدة. سعيدة ما هو المعلم الروحي والعلمي الأبرز الواقع في قلب قبلي القديمة؟ نحكو على جامع الزيتونة ولا الجامع الكبير بقبلي القديمة ولا جامع عقبة ابن نافع؟
2: نقول
1: ابن
2: نافع. حس راني يعني كنت مانيش فنية
1: ياسر. شنو اسمه؟ جامع الزيتونة ولا الجامع الكبير بقبلي القديمة؟ تقول الإجابة اللي عندي الإجابة اللي عندي هي الجامع الكبير بقبلي القديمة يمثل رمز روحي وعلمي للمدينة، يعود تأسيسه للقرن السادس عشر وتم تجديده في أربعينيات القرن الماضي. إن شاء الله في مشاركة أخرى يا سعيدة، شكرا لك. يلا نواصلوا عنا مكالمة أخرى. ألو مرحبا. عسلامة، مرحبا بيك. أهلا وسهلا بيك عائشة. عايشة حيدوري، عايشة عيساوي.
3: قبلي الله ما احلاه قبلي.
1: عايشك مازال مازال مازال برشا ما تسمعوا معانا اليوم. يلا
3: نزور سمراء انت رياض، خدنا نزورنا.
1: اي تو نطلب بحذاكم ان شاء الله ان شاء الله. احلى البرنامج اليوم الحلقة الرابعة ان شاء الله، تو نعملوا جولة به ونجوب بحذاكم ان شاء الله.
3: ياسر حوالي سنة انا ما
1: عرفتش. اي اي بالطبيعة. هاي عايشة يلا السؤال متاعك يا عايشة. تعود الأسواق التقليدية العتيقة الموجودة في قبيلة القديمة بأبوابها الخشبية للقرن الخامس عشر ولا التسع عشر ولا القرن العشرين؟
3: القرن الخامس عشر.
1: تقول القرن الخامس عشر؟ لا لا، القرن التاسع عشر اللي تتميز بأسواقها التاريخية ولا تزال تحافظ على تصميمها المعماري العتيق وأبوابها الخشبية المميزة. شكرا لك يا عائشة، إن شاء الله في مشاركة أخرى. شكرا، نواصل معاكم. معنا مكالمة أخرى.
4: ألو أسلامة. ألو
1: أهلا، صباح النور. مرحبا، شكون معنا؟
4: أسلامة
1: شكون معنا؟ مرحبا جميلة. مرحبا يا جميلة. هاي جميلة، السؤال متاعك يا جميلة. في أي سنة أعلنت وزارة السياحة الرسمية عن إدراج قبلي القديمة ضمن المسالك السياحية الوطنية؟ مارس 2020 ولا مارس 2024 ولا مارس 2026؟
4: مارس 2022.
1: معنيش 22، مارس 2020 ولا مارس 2024 ولا مارس 2026؟
4: 2020.
1: 2020. لا لا، مارس 2026. يعطيك الصحة يا جميلة، إن شاء الله في مشاركة أخرى. نكتفي بالقدر هذا من المكالمات الهاتفية. إذا كنت تحبوا تشاركوا معنا الدفعة الجاية إن شاء الله مع 11:30، والسؤال يخص الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك، شنو الاسم القديم اللي كانت تعرف به منطقة قبلي في العصور القديمة؟ نفزاوة ولا قسطيليا وإلا القبيل؟ البرنامج بمساهمة إذاعة قفصة، نزل للمأمون ووكالة المناجم للأسفار مين فواياج الموجودة وسط مدينة قفصة بالقرب من مقر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، 22-969-392. مواصلين معكم مشوارنا.
5: والمتاحف حكاية بدو، ديار منتين ومساجد عتيقة.
1: الكرام ومع الهزيج البدوية. سي جمال يلا باش نرجعوا معاه مع الشعر الشعبي البدوي اللي تعبق به المنطقه نفزاوه. سي جمال يلا. عايشك نهارك من أسعد الأيامات. الناس الكل تسمع وتستنى باش تسمعنا و...

0: وتفرهدنا بالكلام من عمق هالبلاد.
1: حب ابدا بحاجه على قبيل.
0: ايه.
1: قولوا احنا شموخنا شموخ النخل.
0: الله الله.
1: نشموخنا شموخ النخل والفخر لينا من قديم يولي.
0: اها.
1: لناسنا بالخير ما تبخل كبير اصلهم فات السيمي متعلم. ومناش من اللي شاربين الذل والعز فينا ملامحه مجلي وتاريخنا شاهد علينا كل اهل السحالي. ومسكني في قبلي واهل السحالي ومسكني في قبلي احنا شموخنا شموخ النخل والفخر لينا من قديم يولي. تحيه لناسنا في قبلي وتحيه لناس الصحراء كل بصفه عامه.
0: لا لا لا لا سي جمال انت سفير قبلي بالشعر بالكلمه متاعك في المهرجانات حتى خارج تونس.
1: ما خشطنا شوي في الجزائر.
0: اي كي تخرج من قبلي وتمشي للمشاركات متاعك شنو تحمل من قبلي؟ شنو الرساله اللي تحب توصلها من خلال الكلمه نتاعك من خلال لهجه القبلاويه لهنا اللي تحسوها في كل حرف في كلماتك؟
1: يعني ديما نحن نقولوا الاثر الانساني
0: او أي.
1: الاخلاقي والعادات وتقاليدنا تراثنا المادي ولا مادي
0: اي
1: نقولوا يبقى ديما متاثر في في في في دواخلنا معنا. رساله هي ان هي اهل بدو أهل أصل أهل عادات أهل تقاليد هذا ما زلنا نحبوا الغير وما زلنا نمدوا ايدينا للغير وما زلنا نحاولوا نحافظوا على عادات جدودنا مشتركين حتى لو كان بدخول العولمة والذكاء الصناعي وكل شيء لكن ما زالت فينا العادات والتقاليد حد اليوم نحاولوا نخلوا أثر طيب
0: ومعروفة قبل لي ناسها خصوصا بتشبثهم بعاداتهم بتقاليدهم بالمبادئ خصوصا اللي تربيتوا عليها ممكن في بعض هكا الجهات الاخرى ممكن تمشي تغيب شويه والكل لكن كيف تدخل لقبلي الحقيقه تلقى تلقى تلقى الروح نتاع الاصاله نتاع المنطقه وخاصه تشبث بها
1: مع دخول العوالم الحداثه
0: اي اي
1: والمعلوماتيه وكل شيء معناها تغيرت شوي
0: اي
1: قاعد يرجع شوي العادات وشبابنا قولوا يا ريت يا الايام بينا تعودي وترجع ايام الزهو على المعتاد ويا ريت بفرح المحبه تجودي في البيت والباديه والميعاد ويا ريت يا تراث تحيي
2: عودي تجدد حياه تاريخها ينعاد قاعده فينا شويه العادات والتقاليد وقاعده فينا صله الرحم وقاعده نشرو على بعضنا لكن متك الاجيال الجديده نحاولوا نزرعوا فيها الحاجه هذه لكن مع الحواجز الدخيله هذه الثقافه اللي جايه من برا كل شيء نوعا ما قاعده تغيب بشوي بشوي ان شاء الله ما تندثرش على كل حال ان شاء الله قاعدين نوصلوا في المعلومه يعني بحكم حتى شاعر لكن مربي قاعد عندنا تلامذة غادي قاعدين نفكروا فيهم بالعادات والتقاليد والاصاله قاعدين نرجعوا فيهم شوي شوي لكن ساكن مع ضغط العولمه والثقافه الخارجيه هذه قاعده تنقص شوي العادات والتقاليد والتراث نتاعنا
0: يلا خلينا في التراث وفي الشعر الشعبي يلا
2: نقولوا سيدي نقولوا زيد شوقي وسيل دموعي زيد شوقي وتسيل دموعي وكان كتوعي ما تفارق في يوم ضلوعي هذه قصيدة اسمها الحنين
0: أي.
2: في موضوع الحنين حنين البادي بدايتها كما يعملوا قبل في الشعر الغزلي الجاهلي يبدو بكاء على الأطلال فبكينا على الأطلال بيت غزلي نقوله زيد شوقي وتسيل دموعي وكان كتوعي ما تفارق في يوم ضلوعي زيد شوقي وفيض الحن على الماضي ما عاد يعود ذكرى بها القلب ونه دمعي سايل فوق خدود على الصحراء ونجعي وطن ننحب على الوكري مصهود والبيتي منصوب ركن أصل العزة شموخ وجود من البعد يقابل بين لتقول قصر مشيد مقدود في نصب الميعاد لفن ضيف بيها نجعي مقصود خير يحذر من كل صحن لبن وتمر ولحم قعود ونعمة ولا لا ترحن وجابوها في كساع العود علىها هز الصوت بحني نخو وشعرهم مهدود وهيك المحفل كان يرن موقف غناية وبارود وحفالة عروسة زين وجحفة فوق جمل تقود وخيالة من فوق حصن فراسينه على العرض الذود اللي تتعود أيام مظن تقاليد وعادات جدود يزهى قلبي بعد محني كره السكنة وسط حدود نرجع وين الريمي كن نسرح بالمعزات السود نورد يبلي على المعطن ونفلة وين العشب سنود وين شبوب الغيث مزن حدر سالي دار العود هكا قلبي بشوق بكن نطلب ربي الصبر يجود منيا في الخاطر تسكرن بها ولوعي حل الماضي وتراث جوعي وكانك طوعي ما تفارق في مضلوعي زد شوقي وفيض الحن من يا روحي ما نسيتها وخلت وسط القلب جراح. نحب دوم على سيرتها لا متهني ولا مرتاح، عاشق في الصحراء وتربتها جبال وديان وضحضاح، ونفرح لجبدو سيرتها نهواها وبيها نفاح. أنا مفالي يبغي صحرتها يتجول فيها سواح، نمشي نتبح في جرتها نحاذي والرافق صراح، زي عروسة في حنتها زهي وتنور لشباح، ونعشق أمي في لبستها الحولي وحزامة وشاح، ونطرب للشكوى خضتها والبن مكشكش تلفاح، وخبزة ملة لعجنتها على الملال الطيب الشاح، ويحلال التايف لما تعسلم صفة في الأجباح، عقيب ليل الدور راحتها يبنيني الصوت ونرتاح، وياما نسمع تنهيدتها تشكي من الوقت الزلباح يحنت كيف محنتها، على الماضي اللي عدى وراح، وكل مرة نمسح دمعتها وإن شاء الله الغمة تنزاح، نرقد نتوسد ركبتها تحكي لي عن الناس سماح، والصحراء محلى عيشتها صعيب رجوعي، قدر وما اخترتاش بطوعي وكانك طوعي ما تفارق في يوم ضلوعي.
0: خلينا سواح سواحة بالحق، سواحت بينا وسواحت بينا في عديد المناطق ديك الصحة سي جمال. خلينا نمشي للحرفيات لمسات متاعهم، توا نشوفوا احنا بالكاميرا محمد نشوفوا اللمسات هذه الحقيقة، توا ناخذوا مع واحدة من الحرفيات، كل مرة نسقبل من واحدة تحكينا على لمسة يدها. مرحبا بيك مدام.
3: أهلا
0: وسهلا، شنو حوالك؟ مرحبا بيك، نتعرفوا عليك.
3: مرحبا بيك مجموعة كف صافي، رعد كف صافي قبلي. نجيت لوحيشي حرفية، نخدم مسمار وسعف، حاجات للارتزانة، حاجات للديكور للدار، حاجات للتسويق المنتوج التمر متاعنا، نعلب فيها التمر، كل ما يخص النخلة.
0: كل ما يخص النخلة شنو خرجت منها ونشوفه توا؟
3: مثلا العصاية متاعت العرجون خرجنا بوانيه،
0: اي
3: الاسمار خرجنا بوانيه، نحطوا فيها خبز، نحطوا فيها اكسسوار، نحطوا فيها لينيت، عملنا لساك، فهمت؟
0: اي
3: بالاسمار نخدموا نسيج ونخدموا باليد.
0: تو حتى السياح وقت اللي يجوا لهنا اللي قبلي يحبوا حاجه من قبلي حتى كي يروحوا بها من البقايا نتاع المخيل وغيرها والكل. الامور لباس في الخدمه، معناها فما معارض تشاركوا فيه هم، فما اقبال بالنسبه للسياح يقتنوا معناها؟
3: بالنسبه لقبلي ما عندناش برشا معرض، ثم معرض دوس هو الحاجه الباز اللي عندنا ديما نشول، والله هيك تولي جمعيات، تولي هيك استقبال حاجات هيك. اما كمعارض البرة مثلا في مدن تونس نخرجوا ونمشوا ونعرضوا، اما حابين في قبلي ان احنا تكون عندنا اكثر للمنتوجات نحن نخدموا فيها وتعبين فيها وعملين جهدنا، مش نحبين نسلموا فيها، نحبوا الحرفة متاعتنا تبقى ما تتنثرش، نحبوا بنيات جديد نعلموهم، نحبوا احنا مثلا يعملونا لوكا ان احنا نخدموا ونحطوا فيه ما قرية حرفية مثلا تجمع قبلي كلكية البنيات كلكية، كل واحدة تجيب الحرفة متاعها ونخدموا فيها. تمنوا هيك حاجات.
0: هو معنا السيد المندوب مندوب السياحة، في علاقة مع بالتنسيق مع مندوبية الصناعات التقليدية الثقافة وغير بالنسبة للحرفيات اللي هم زادة كسفيرات للمنطقة في علاقة بالسياح والمنتوجات اللي يقدموها. سياسة
4: بالضبط، هو كما تعرف تو عنا قرية الحرفية في تلمين، هي صحيح تم افتتاحها المرة الأولى ولكن زاد فما بعض الأشغال إن شاء الله في القريب العاجل تكمل، ويكون ضايف فضاء الحرفيات معناها لتقديم مختلف منتجاتهم. طبعا احنا كديوان سياحة ووزارة السياحة معناها ديما معناها بعلاقة مع ممثلات الديوان الوطني التونسي بالخارج وبقية المندوبيات، ديما معناها نروجوا للقرية الحرفية بالتلمين، وخاصة عند افتتاحها مرة أخرى، معناها باش تكون عندنا أكيد عندنا وفود صحفية أجنبية باش نجيبوها غادي باش نشوف الحرفيات، بعض وكلاء الأسفار الأجانب اللي بيجيبوهم على الأقل تدخل القرية الحرفية بالتلمين، تدخل في معناها تدخل فعليا في المسلك السياحي. ان شاء الله ضايا نبشركم ان شاء الله اول ما معناها يصير اعاده افتتاح القريه الحرفيه بتلمين باش يكون عمل كبير برشا مع بقيه المندوبيات ومعنا ممثلات الديوان التونسي للسياحه بالخارج.
0: يعطيك الصحه اختي الكريمه. نهار الاحد شنو الطيب في قبلي؟ شنو هي الاكله المميزه في قبلي؟
3: والله هي أكثر حاجة نعملها إنها هي الباز هذه في أغلبية الديار نعملوا الرقاق والمرقة متاعها.
0: الرقاق والمرقة متاعها أعطينا ترى الرسات متاعها كيفاش خندخلوا معك الكوزينة. أحكينا كيفاش تحضر الرقاق والمرقة شنو بالضبط المحتوى متاعها.
3: الرقاق هذا هو من الفارينة. الفارينة نحطوا فيها شوية ملح وشوية شوية سكر شوية زيت ونعجنوها بالمئة من غير خميرة من غير حد شيء فنخلوها ترتاح وبعد تالي نفتحوها جويدة على الاخر هيك ونطيبوها في الغنيت والمرق. هنا اللي يحب مرقة خضرة يحب يعمل
0: كده شد وقت باش طيب الرقاق
3: كما لسخل الغنية لحظة تفتح
0: دقيقة دقيقتين
3: كما لحظة طيب كما المطبقة أما هي فارغة من غير
0: حلوة ولا مالحة بالملحة
3: ملحة بالملح نعجنو وبالمرقة متاحة اللي يحب مرقة خضرة اللي يحب يعمل معها عدس شنو باش تحب تعمل ونعملوا فيها فطور متاع صباح بالرب وزيت الزيتونة. الرقاق ذاك نفطروا به صباح بر الرب وزيت زيتونة
0: هنا في قبلي أغلب العائلات هكا
3: أغلبية الناس
0: الرقاق والمرقة. يعطيك صحة يعطيك صحة أختي جميلة. احنا راجعين معاكم للأستوديو المركزي نواصلوا في مناوعة سواح اليوم مباشرة من مدينة قبلي القديمة. راجعين بعد موجز أخبار لحديش ما تبدلوش الموجة.

0: المهرجان الدولي بيدوس في ديسمبر وين الصحراء تتكلم. عيش العروض الفولكلورية الفرجوية، سباقات المهاري والأجواء عالمية. وين ما كن إذا قفصة معاك. متحف الصحراء بيدوس، تاريخ وعادات تكشف أنه للإنسان حياة. لحد 11 أكتوبر الموعد لأحباء الرياضة، بداية من ساعتين مع نقل مباشر للمقابلات التالية: نجم المتلوي الملعب التونسي، أولمبيك الكاف قواف القفصة، أولمبيك مدنين مستقبل القصرين. بين الملاعب على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الحادية عشرة صباحا، أهلا بكم مستمعينا الكرام.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: ضمن البرنامج الوطني التشاركي للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، نظم دارش ثقافة يوسف بن محمد رديف بولاية قفصة حملة تحسيسية توعوية حول الوقاية من هذه السلوكيات بالشراكة مع عددية النجاح برديف. وتم خلال هذه الحملة التواصل المباشر مع التلاميذ مع توزيع مطويات تحسيسية لتعزيز الوعي بمفهوم السلوك الخطر. أعلنت وزارة التجارة عن فتح مناظرة خارجية لانتداب 100 عون مراقب اقتصادي، وقد حدد اليوم 9 نوفمبر المقبل كآخر أجل لغلق الترشحات عن بعد. ويشترط أن يكون المترشح قد أتم 35 سنة على الأكثر في غرة جانفي من سنة فتح المناظرة، وأن يكون متحصلا شهادة البكالوريوس، شهادة معادلة لها، أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى نفسه. تشمل خطة العمل التنفيذي لمشاريع الطاقة التي أعلنت عنها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم على مشاريع عدة، من بينها تحسين وأداء وحدات الإنتاج القائمة وتركيز أنظمة تبريد الهواء في مداخل التوربينات، مع تحسين أداء وحدات الإنتاج القائمة وتركيز منظومة خزن الطاقة بالبطاريات بقدرة 300 ميجاوات. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية أن الهجوم الصاروخي للحوثيين على مطار الرياض، مطار الملك خالد، نتج عنه وفاة 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين إلى جانب أضرار مادية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود اتصالات مع الحوثيين، مضيفا أنه سيقرر سريعا بشأن مشاركة الجيش الأمريكي في الهجمات السعودية على اليمن. إلى اللقاء.
4: الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية تنصحكم: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني. لمزيد من المعلومات والنصائح زوروا الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية www.ancs.tn أو الاتصال برقم الهاتف 71 846 020.

0: لمن عاش العمر أسفارا له أن يرتاح بين أحضان تونس. سواح
1: هي مدينة أثرية،
2: دولة ممكن تكون الأجواء الأندلسية من ناحية المباني.
3: فعلا فعلا شعب جميل.
0: سواح سواح قبلي قلب الصحراء النابض بالحياة، واحة خضرة ورمال ذهبية تملى العين وتحكي تاريخ سنين.

0: من قصر غيلان تبدأ المغامرة. كثبان رملية عالية وواحة جميلة ومنظر يسحر.
1: إشهار، فما حاجات ما تستحقش إشهار، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تطير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
2: Maxbox 5G Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous les 100 mégas, et petit DN, من 55 dinars في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك Orange.
0: إشهار. الحومة القديمة والمتاحف حكاية بدو، ديار منتين ومساجد عتيقة.
3: هذه هي مدينة قبلي القديمة اللي بثوا منها حصة سواح اليوم الرحلة رقم 4. مرحبا بكم، وصلنا للمشوار في الجزء الثاني للحصة لليوم. جوائزنا نحب نفرحكم بهم، عنا 300 دينار كاش مهدات من إذاعة قصة، 200 دينار كاش مهدات من نزل للمأمون، عنا كيف إقامة كاملة ليلتين لزوز من الناس في نزل بمدينة سوسة، ووصل بقيمة 500 دينار للمشاركة في رحلة لإسطنبول وبورصة تركيا من إهداء وكالة المناجم الأصفار مين فوياج الموجودة في وسط مدينة قوصة على 22-969-362-392. مرحبا بكم معنا. خلينا نذكركم سؤال المسابقة اللي تلقوه على صفحة إذاعة قوصة، تجاوبونا في الصفحة الرسمية للإذاعة، تلقوا الأفيش الخاصة بمنوعة سواح وتجاوبونا على السؤال: شنو الاسم القديم اللي كانت تعرف بمنطقة قبلي في العصور القديمة؟ لفزاوة وإلا قسطيليا وإلا القبيل؟ والدفعة القادمة إن شاء الله مع 11:30 نستقبل مكالمة هاتفية على 31-376-730. يلا خليني نستقبل مجموعة أخرى من الضيوف، مع سي بشير حمادي الفنان وسي جمال بن عيسى الشاعر. أهلا وسهلا ومرحبا
4: بك. أهلا وسهلا، مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة قفصة، مرحبا بكم في قبلي وفي قبلي القديمة.
3: مرحبا بك سي عبد الحفيظ، شحوالك؟
4: الحمد لله.
3: مرحبا، لبس عليك. نادي للتعليم الرياضة الفروسية في قبلي، مرحبا. خليني زادة كيف نرحب بسي سامي، هو من رحالة، ابن دوز
5: سامي بالأحسن. مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة قفصة والسادة المستمعين.
3: شحوال دوز وصحرتنا
5: في أرغد النعيم. تو دوز تتزين وتحضر في الحفل متاعها السنوي، ودوز كما على عهدها تحضر في الموسم الصحراوي متاعها وموسم السياحي، وتفتح أبوابها وتزين شوارعها وتلبس الحولي متاعها وتحضر في دنيتها.
3: هذا هو سامي رحالة. قديش عندك من رحلة قمت بها؟ قديش عندك من مكان هكا مشيت له اكتشفته؟
5: والله أني منش من الناس اللي توثق ياسر، لكن نخلي في رحلاتي نتحرك بها، ويقولك سافر كثيرا تعيش كثيرا.
3: هذا شعارك من غير توثق.
5: أنا إنسان عامل، ما نحبش نحكي على الأرقام. أنا وصلت عملت كامب سولو اللي هي رحلة وحيدا، أطول إنجاز اللي هو تمد على 114 يوم. واحد في الصحراء التونسي،
3: 114 يوم في الصحراء التونسية، صحراء الجنوب الغربي،
5: الجنوب التونسي، ممتد من تونس للجزائر. معناها هذه من أطول رحلاتي. ونعمل كما نعمل على الكاتب
3: مفردك في الرحلة هذه،
5: مفردي
3: شهزيت معاك
5: بين السماء والأرض،
3: دخلت للصحراء في هالليامات هذه في
5: شهزيت معاك. حبيت هي رحلة اعتزال واختلاء، رحلة روحية أكثر من ما هي مجرد رحلة اللي نشوفه بها. هي حبيت نفتح بوابة الزمن ونعيش كما عاشوا باتي وجدودي قبل. شهزيت معايا اللي هي العوين متاعنا، تمر في فصل الشكوى، فهمتني؟ لا بسيسة، والباقي بين كما نقول فيها ديما بين السماء والأرض، مخليها وين ما نلتقي رعاء.
3: الماء
5: الأبيار،
3: الأبيار في الصحراء،
5: الأبيار في الصحراء.
3: تعرفه من مواقع بتاعهم،
5: دليل صحراوي وخبير صحراوي.
3: أنا تعرفه
5: معناه من كي نقوله من شط الجريد، اللي هو من الشط اللي قاسم التضاريس إلى النقطة الثلاثية البرج الخضراء، حتى لندخل لبعض الأراضي الجزائرية نحفظها كما الفرق بين صالة داري والكوجينة وبيت الراحة.
3: سامي توا يقول قائل شنو المتعة متاع أنك سواح في الصحراء في قلش من نهار قلت لي
5: أطول إنجاز صار 114
3: يوم في وسط الصحراء
5: معتزل.
3: معتزل شنو المتعة أنك تدخل الصحراء تعيش ليامات هذية شنو الأحساس والمتعة اللي عشتها؟
5: خلاصة الحديث باش ما نطولهاش المتعة أني فتحت أبواب لعوالم أخرى.
3: عوالم أخرى
5: ما حسيتش روحي أني مجرد الكائن الذي بعد 9 شهور وعايش بين الناس الروتين تفيق الصباح تفطر تمشي الخدمة تكملت الخدمة تروح تتعايش ذلك الروتين اليوم. لكن هني عشت رحلة روحية بأتم معنى الكلمة. كما قلنا لبيار من فضل ربي معنا نحفظها لأن أباتنا كانوا بدوا رحل بعضها جف وبعضها مازال موجود تجدد وكذا. كيف وين ما نلقى سراح رعاة إبل أو أغنام أو أهل الأرض اللي هم قاعدوا قليل مثلا كيما الصوافة الرباعي اللي هم في الصحراء كيما رعاة الغنم والبل متاعنا نقعدوا نتعشوا مع بعضنا ونواصل سي. ومعظم الرحلة كانت سيرا الأقدام رغم أن ساعات نلقى شكون ونحب نمشي من البلاصة الفلانية للبلاصة الفلانية يقربني نظر لعرة الميدان. كما حكيت عن رقم عدد الأيام أطول يوم أمضيته من بزوغ الشمس إلى غروبها كان بمعدل معلق في رقبتي جي بي اس 61 كيلومتر و300 فيها قطعت مني من الحاجات اللي نفرح بها ونفخر بها رغم أني ما نحبش قلت لك التوثيق ياسر ومانيش من هواة التوثيق كما خويا حمزة. خويا حمزة نسميه العين نتاع الناس ألا ما تخرجش الصورة نتاعنا بالفعل معنا أني نستحق حمزة نستحق وليد نستحق الناس ألا تنجم تصور لأنني ما عنديش غرام بشي راك هني ياسر
3: رحلات. شنو رحلات الأخرى اللي بقت في الذاكرة تو
5: بقت في الذاكرة عملت حتى رحلات خارج تونس اللي هي ما هيش طويلة أما بسيطة معنا وكيف نعمل رحلات في شكل تحدي مثلا نحب أني نعمل تبحيرة نقعد أني والشباب والله بحر بعيد علينا وإحنا في منطقة داخلية وكذا نقوم بحر سياحي عملت مرة تحدي على 14 يوم 14 نقطة سياحية من بنزرت حتى لين وصلت صفاقس كل ليلة مبات في بحر
3: على متن
5: أوتوستوب لأن الأوتوستوب ثقافة هي كانت ثقافة غربية قديما ونحن نظرا للكونتاكت متاعنا مع السياح تعلمنا منهم بعض الأبجديات تعلمنا كيفاش الرتب والماتريال ما عادش جمل مثلا وبيت شعر وقربة واحد بدأت الحاجات أبسط
3: بس أوتوستوب بش كملت الرحلة متاعك
5: أنا منه الرحلة الساحل أي طبعا
3: السهل معناه
5: سهل بالعكس تلقى ناس برحابة صدر يفرحوا بيك اشتامل يعطيك الصحة وكذا تحكي له انت على الاهداف وتحكي له انت شين هي المغامرة اللي قاعد تصنع فيها شين الاشياء هذه اللي قاعد تعمل فيها مش مجرد انني والله من تونس حبيت نهبط للصحراء باش نشوف دوس لا هي فيها اهداف وفيها كما قلت
3: شو الرسالة ولا الاهداف اللي تحب تصبو ليها إلى الرحلات المميزة الحقيقة اللي قاعد تقوم بها
5: سي. أي طبعا الأهداف متاع الرحلات متاع أول أنا نحكي على تونس أنا قلت دائما نبدأ نفضلك على صديق تونس سيء كملناها وعودناها ب 24 ولاية بجميع معتمدياتها بعماداتها
3: زرتها الكل 24 ولاية
5: اللي توصل برج الخضر لأخر نقطة اللي هي النقطة الثلاثية على حدود أقدامس اللي بي معناها من رأس أنجلة إلى برج الخضر بجميع ما
3: تكلف لك برشا الفلوس معنا إمكانيات ولا
5: والله هي إذا كانت حد من غير إمكانيات من غير إمكانيات أنت عليك الكيبمو متاعك ماتريالك يكون جاهز تحط أنك تخرج 3 أيام لكن ماتريال رحلتي نحطه متاع 7 أيام أنا خارج 3 أيام لكن نحط أنا نطع الطال أحيانا قد يكون تبات تحت قنطرة في اللوتوروت معناها ما حبست لك شكال تكون ماكلتك خيمتك فراشك كل على ظهرك
3: تقول السكر. قايل الرحالة يجب يكون متفاضي معناه ما عندوش التزامات أخرى معاش عائلية عنده خدمة أخرى والكل أنت متفرغ للرحالات
5: لا أنا عندي مشاريعي عندي أنا لفكرة عندي ورشة لصناعة الجلود سروج الخيل والبلغة الصحراوية كيف الموسم الصحراوي ندخل أصدقائي أو الكليونات أو للصحراء لأنني من الناس اللي تمس الصحراء بروحها وروحانياتها. كي يعني تقصد جدا. الشخص نعرفك أنت ش تحب أنا وميدان النجم نوصلك له، لأن أنا كي نشوف الشخص نقعد معاه على الطاولة نشرب قهوة قدام ندخلة نعرف أنا وميدان النجم يدخل له. مقسم الصحراء خمسة تفاصيل. أنا كي يجيني إنسان زائر للصحراء للمربو والروحانيات والنجوم والرمل وكذا نعرف، كي يجيني كليو للرياضات الميكانيكية وسبور بصفة عامة سواء البارابونت موتوات تريك كامبينج نعرف، كي يجيني إنسان سائح نسموه إحنا حواس بركة عمل هدف تجي الوتيل وبعد يدخل الصحراء ما عندهاش يشوف خبزة ملة وجمل ويروح كل واحد نعرف الهدف فما الجيولوجي فما اللي يدرس الأرض ويدرس النباتات كل واحد نقسمه مجرد بداية حديثة أني نفتح
3: شكرا لنا برشا حديث معاك إن شاء الله كل نقطة نمشولة تكون حاضر معانا خلينا ندخلوا أكثر في عمق البلاد. هنمشي أنا في ثنائية بينك سي جمال بن عيسى وأخونا بشير الحمادي، حبكم ما بين الفن البدوي والكلمة هكا البدوية الشعر الشعبي بينكم الاثنين شنو ينجم يخرج؟ كي تخزروا الاثنين لبعضكم زوز فنانين اصيليين بزاوة اشنو تنجموا تخرجون؟
6: خليك شكرا فرياد شكرا ضيوفك الكرام يعطيك الصحة. نقولوا يا دار كانت حاضنة الأحباب وميعادهم في الليل يرسم ضي اليوم فارغة مخلوع فيك الباب وظلام بين حيوتها المبنية سافر حبيب الروح عنك غاب موحشر كانك فاقد الحنية يا ويح قلبي هالزمان خياب فراق شمن العائلة جملية ويا ما جمعنا الود كنا قراب ويا ما عرفنا فيك عيشة هنية وقداش ضحكة صافية وترحاب وذكرى عزيزة لتو تسكن فيا واليوم يا داري بديت خراب وغررت فيك البوم كل عشية يا دار قولي وينهم الأحباب ريت الزمان يعود يرجع بيا وين أخوتي وين والدي والأصحاب وين هالعزيزة ميمتي وين هي رد صدا كانش عويلة ذياب ودمعات عيني نازلة نزلات سخية عد الزمان وزاد شعري شاب واليوم فيا تعيش تنبض حية ويا دار كانت حاضنة الأحباب.
7: حبيت الماضي اللي كان من بالي عمري ما نسيته

0: يا حسرة علي بزمان، زمن غالي ياسر حبيته، زمن غالي ياسر حبيته.
1: يقول ننشد عنك وناسي غلانا، يا عزيزي كانك اللي خذيت الروح ننشد عنك. غيابك طول وصابر على الأشواق من عم نول، وريت الغلا والحب ما يتحول، وحتى كثيرة وجعجتني منك، أني مسامحك ورضيتك نتسول، ومو حال نخطى يا عزيزي ظنك. يا ناسينا محتاج لك والشوق عامل فينا، ويا ريت يوم تحن تلفت جينا، وبالله لا تغيب علي حنك، ريتك سحابة من المطر تسقينا، وترضى عطش قلوبنا من ظنك، وترضى عطش قلوبنا من ظنك، وننشد عنك يلي ناسي غلانا، يا عزيزي كنك اللي خذيت الروح.
0: تذكرتك يا ذكرياتي، تذكرتك نزلت دمعاتي، تذكرتك يا ذكرياتي، تذكرتك نزلت دمعاتي، يا ريت الحاضر والآتي، يا ريت الحاضر والآتي يكون الماضي اللي خليته، يكون الماضي اللي خليته.
1: قولوا في غربتي يا يما قالوا علي ضايع، واللي شبحت يما يبكي الحجر وجايع، في غربتي يا يما قلبي ملات الغصة، ومرار حتى ريقي، والشوق نار نحسه، ومنه بفرج ضيقي، وجع الفراق ندسه، بالصبر نصبر طايع بعد عندي دبارة، والصبر فات الحد زي البحر تيارة، لمواج جزر ومد غرق مركبي يا خسارة، والبخت عندي ضايع يا وقت يا غدار، هزيتني من العيلة مستحشك يا دار، وميعادنا كل ليلة دي غربتي دمار، وكانش بدي بايع، في غربتي يما قالوا علي ضايع.
0: تذكرتك حلوة لمتنا، محلاها عزيزة حومتنا، تذكرتك حلوة لمتنا، محلاها عزيزة حومتنا، محبة ومودة جمعتنا، الماضي غالي وانا هويته، الماضي غالي وانا هويته.
1: آخر مقطع نقوله يا والدة، حنيت لميعادك وقت العشية تنص ببرادك، هست علي قعدتك واللمة، واشواك تبكي من حنينك يما، وهست علي ايام كانت حلمة، في حضن دافي مشاركك في رقادك، وهالوقت بعدك يا عزيزة ظلمة، ولا شي يحلى في غربتي وبعادك، حنيت وقت رسومة، وهبت علينا من بعيد نسومة، تمنيت بحرك يا حبيب العومة، ونطير لك ونحط وين بلادك، ونشرب التاي الحلو في القرجومة، ولا يوم ننسى طعمتا برادك، حنيت يا ودادة ندير ركبتك، نرقد على هوسادة، وهسس علي والد ومعادة، وقت اللي كنا جاملين أولادك، غزلك السرة مصوفتة وجدادة، من الصبر ديري في العزيمة زادك، ويا والدة حنيت لميعادك وقت العشية في قبيل القديمة، وقت التونس بي برادك، ويا والدة حنيت لميعادك.
0: عودي يا ليام الزينة، يا مفرحنا ويا مزهينة، عودي يا ليام الزينة، يا مفرحنا ويا مزهينا، عالحب الخير تربينا، عالحب الخير تربينا، والحاضر والله مليته، والحاضر والله مليته.
2: الله الله عليكم، برافو برافو برافو برافو عليكم، يعطيكم الصحة، ثنائية مميزة جدا. سي عبد الحفيظ، ندخلوا معاك لقبل القديمة، شنو نجمو نعرفوا عليها هالمكان هذي؟ تقريبا يمسح 333 هكتار للمكان هذي، البقايا اللي بقت من المدينة هذي الكبيرة، شنو نجمو نتعرفوا عليها من بناياتها؟ من
3: بقايا بقايا بنايات يعني بتاع تراث أجداد، أنا تدخل تشوفها، تشوف الحياة اللي كانوا يعيشوا فيها أهلنا وجدودنا قبل يعني، وتشوف راحة نفسية. نذكر أني صغير وأنا أجي فيه الوالد يعني، أنا يعرف فيه في برشة حاجات يعني، كيبدأ يحكي لك على حاجات عايشها زي اللي عايشين احنا توم، أنا في وقتنا في تغرصت فينا حب المكان وحب قبل القديمة، بالرغم يعني مجهودات تقوم بها بعض السلطة وأهالي البلاد يعني باش ما تندثرش التراث، تبقى ديما صورة القبلة قديمة يعني باهية. كشباب دخلنا كفكرة جديدة، قلنا ليش لا.
2: شو أقولك الجدود على المكان رمزية الجامع هذاك الموجود نشوف
3: فيه جامع قبلة قديمة كانت هي مدرسة قرآنية جوها من كل الأماكن يعني يتعلموا في القرآن هنا. كان عندنا جامع ضايل كبير ممكن معروف، وعندنا جامع كامل تم تجديده يعني أخرنا أحداثها. هو كان يعني فيه من قديم الزمان يعني القرآن في قبلة كان يتعلم هنا، مدرسة قرآنية كانت في قبلة قديمة يعني يعني علمت برشا أجيال ومنها التو يعني جيل ورا جيل يعني بقي أنا الدروس تمشي الحمد لله يعني. شوف فما حاجات نجم توصلها، فما حاجات ما نجمش توصلها، لكن فما حاجات تحسها وتمسك الداخل، تحس أن هي مكان هذا يعني قاومت برشا عباد أن هي باش يكون يعني كما نشوف فيه تو تحفة ممكن على وجه الأرض قبل قديمة. الحمد لله يعني كي دخلت تو السكتير والتراث العالمي والسكتير السياحي يعني حاجة تشرف، حاجة تشجع الشباب وتشجع هذه الجهة باش يواصلوا في الحلمة هي أو كما نسموها يعني نفزاوة قبل قديمة هي عروسة قبل قديمة. شوفها كمثلها كعروسة في فرحة يعني حاجة تشرف، حاجة تنور، حاجة شم فارح جدود جهنية راحة نفسية يعني تحس بكل ما هو
2: تحب يعرف قبل اللي يجي لهنا
3: مرحبا بي
2: يعرف قبل القديمة وصولها وجذورها
3: كامل تراب الجمهورية والناس كله خيان كل مرحبا بيهم.
2: نحكوا شوية فروسية سي بشير، تركب الفرس ولا
4: يا ريت ولا عمري ما ركبته ونتمنى نركب.
2: ما تعلمتش الصغر
4: ابدا لا ابدا.
2: اخر نشوفه ترى معاك سي عبد الحفيظ نادي الفروسي، شنو تنجم تحكي لنا عليه الموقع نتاعو، شنو اللي قاعدين تشتغلوا عليه حتى زاد بالنسبه للسياح اللي يجوا للمنطقه لهنا في نفزاوة، الخصوصيه نتاع النادي هذا؟
3: هو الخصوصيه نتاع النادي هو احنا كفرسان قلنا علاش لا، هي كما احنا مثلا تعلمنا فروسيه على الكبارات يعني الجيل اللي قدامنا والقدام، قلنا احنا لازمنا الرساله نوصلوها للجيل اللي بعدنا لان الواحد لازم اجيال ورا اجيال. وكانت الفكره هي من بعض الشباب يعني بعضنا كنا علاش لا ما نوصلوش الفكره او الحلم يعني الجيل اللي بعدنا، خاطر باش يجي نهار واحد باش عايش يركب ما عايش لازم يكون شكون يمثلك وتوصل انت مساج. قلنا المساج علاش لا، انه هو الفرسان اللي تعلمت هي تعلم بعضها يعني يعني انت انسان علمته يكون هو يعلم الغيره، فهمتني؟ هذا هو المساج حبيت نوصله، باش تبقى ديما الفروسيه حيه وتبقى ديما قبل القديمه حيه بالفروسيه لان شأن بين الفروسيه وجه من وجه للبلاد.
2: كيفاش مواعيد النشاط نتاعكم؟ وين الفضاء اللي يحب يتحق بكم حتى يعلم حتى الصغار نتاعهم؟
3: انا تو والله الاولياء يعني كلهم خاصه تو في بدايه الموسم الدراسي يعني كلهم يحثوا على التعليم خاصه ديما يقولوا انا عشيه سبت عشيه سبت وجمعة عشيه السبت وعلى حد يكونوا ديما متواجدين هنا في قبل القديمه يطلبوا منا. صحيح تعدنا بشويه مناخ سخون شويه في الصيف حبسنا، لكن حول الله باش لنا عوده وقاعدين نحضروا في نادي فروسية آخر خاص يعني بعض الأخوان كيف كيف هو باش يخدم مجموعة ويخدم قبلي ونولدوا الفروسية للأجيال القادمة إن شاء الله.
2: للسياح زادة
3: أكيد جدا السياح يعني أنا عارف الخير هي محبوبة في كامة تراب الجمهورية وفي العالم يعني أنا السياح لقين حظهم وفرحانين برشا بالشيء يشوفوا فيه،
2: وهي زاد الروح متاع المهرجانات السياحية الثقافية في ولاية قبلي، منهم مهرجان دوز الدولي.
3: هي مهرجان دوز الدولي يعني كما نقول احنا مهرجان دوز بدون خيول ما نجيش مهرجان بالرغم من الصعوبات اللي مروا بها الأخوة يعني كان في قبلي ولا في دوز ولا في سوق لحد ولا نتحدث على الفرسان في كامل ربوع الفزاوة نقص دعم يعني متاع الاف ناقصه الفرسان ديما المواد ديما الامور الماديه ناقصه يعني لا تشجيع من الادارات لا من بعض بالرغم ديما الفرسان يبقوا هم المانع والصور الاول للمهرجانات والتظاهرات في كم النفزاوة. نتمنى ان هم يوقفوا معاهم باش يسهلوا اداريا او اخلاقيا يسهلوا باش اللي فما مستثمرين وشباب يحبوا يعلموا الشباب يحبوا يكونوا لكن ديما تلقى العرقيل بعض ادارات او في حاجه ما بينا كانت سهل الدعم للفرسان لان ما تعرف تولى الخير يعني تصرف يعني مصاريفها بعضها خاصه في ناحيه الاعلاف او ما كل ما يخص الخيل انا ماديا يتعب شويه خاصه الشاب في بدايته لازم شوية عينة شوية طار شوية حاطة هذا هو باش تستمر الحياة
2: هذا هو ويكبر حتى قلت لي أنه نادي تحبوا يولي جمعية معناها لرياضة الفروسية
3: هي ماذا بينا كان يكون جمعية يعني جمعية متكاملة للنادي الفروسية تعليم وحياة التراث وخدمنا برشا مهرجانات مع المتطوعين كشباب يعني طوعنا البرشة تظاهرات البرشة مهرجانات طوعنا بها الحمد لله يعني كانت خدمة ناجحة خدمة عجبة الجميع الحمد لله ماذا بينا تو أن هو يعني أن نزيد نتمنى الحاجة ذي بتشجيعهم بجمعية يعني جمعية فروسية قبلي المدينة أو قبلي القديمة مش نحيو بها التراث تبقى ديما قبلي منورة والفرسان ديما في صحة جيدة
2: إن شاء الله إن شاء الله يا ربي
3: الصحة لجميع صح
2: خلينا نستقبل احنا الأخت الحرفية ونذكر برقم التليفون 31-376-730 وإلا 76-229 سمعنا مجموعة من الأسئلة تخص السياحة في ولاية قبلي وجهة سياحية باش تحدثوا أكثر عليها أهلا وسهلا ومرحبا
5: عسلامة
2: مرحبا بيك شحوالك
5: الحمد لله
2: مرحبا مرحبا بينا احنا بحذاكم في قبلي اختنا الكريمه شنو الاسم
5: صالحه قريره
2: تعرفوا اخت صالحه
5: مرحبا, مرحبا.
2: منين انت من قبلي
5: من سوق لحد
2: من سوق لحد حكينا شويه على المنتوجات نتاعك تو قاعدين نشوف فيها في ستريمينج لايف نتاعنا حكينا شنو المنتوجات من صنع يديتك
5: حرفيه تحويل تمور
2: اي
5: عمرنا الكل كي وحنا ناكلوا في التمر
2: اي
5: وكاكا لان جاتنا فرصه باش عملنا مصنع تحويل تمور اللي عملنا الرب
2: اي
5: بالدجله والانواع التمر الكل كي نعملوا منها يعني رب
2: نجم تجيب لنا هكا بعض المنتوجات خلينا احنا باش نحكوا عليها ونشوفوها زاد كيف كيف في الكاميرا بعض المنتوجات هذه من صنع يدين اهالي المنطقه لهنا والحرفيات بطبيعه وقت اللي يجوا لهنا القبلي يحبوا يعرفوا المميزات والحاجات اللي تخص المنطقه هذه خلينا ترى تعرفوا على بعض المنتوجات وبعدها ناخذوا المكالمات الهاتفيه حكينا ترى شوية المنتوجات هذه اللي تصنعها من نخيل ايه من نخلة يلا ترى حكينا شوية على بعض المنتوجات
5: عندنا الرب
2: الرب هذي رب الدقلة
5: رب الدقلة
2: هذي رب الدقلة أي.
5: رب الدقلة كل كونفيتير الصباح يعني فطور الصباح كان بزيت كان بالزبدة كل الكسكروت يعني
2: وكيفاش عملتوا هذي توا
5: هذي دقلة وماء يعني
2: دقلة وماء
5: برودوي آخر نغلو وعندنا طريقة يعني يتصفى ويتغلى فما درجة حرارة فما يعني تكنيك في صنعة
2: شنو هذي هذي خل التمر هذي خل التمر
5: خل التمر حتى هو حاجة صحية
2: أي
5: حاجة طبيعية كل شيء طبيعي ما حتى برودوي آخر يعني أعدم التمر عندنا ذي كحل نواة التمر
2: كحل نواة التمر أي
5: كحل أي. حتى هو وعندنا ذي
2: سبحان الله معناه التمر شنو نجم نخرجه منه من منتجات
5: عندنا مسواك المسواك ذي كطنت فريز من نواة التمر حتى هو
2: من نواة التمر تستعملوه
5: وعندنا قهوة نواة التمر
2: هذه قهوة نواة التمر
5: تعدل السكر في البدن
2: وتصفي
5: الكبدة وفيها برشة
2: شنو تزيدوا على حاجة أخرى مع النواة نتاع التمر
5: فما هذية ساك
2: أي.
5: وفما عندنا القهوة عربي نزيدوها أي. يعني نواة التمر ونزيدوها الحوايج الأخرى الهيل ونكوها يعني
2: بيه.
5: وعندنا سكر التمر سكر التمر صحي يجي في البسيسة يجي في الكيك يجي في البشكوت
2: جميل جميل سواء كان السياح الأجانب ولا التوانسة كيف يجوا هنا يحرصوا يشروا هالمنتوجات هذية
5: يشروا بصراحة فيها أما ما هوش بك الكمية الكبيرة يعني أما ديما فيها يعني
2: حاولوا تروجوا شنو هاو النخلة شنو تنجم تخرج وشنو تنجموا تستفيدوا منها
5: أي. وحاجات الكل هي طبيعية وصحية يعني برودويات الكل
2: باهي باهي برشا يعطيك الصحة احنا خلينا نخرجوا ترى الجنجل هكا صغير ونمشوا نستقبلوا مكالماتكم الهاتفية على 31 376 730 معانا اليوم في برنامج سواح جنجل
6: رحلات استكشافية في تونسنا الجميلة
2: إذاعة قرصة معاكم في برنامج السواح على 31 376 730 وإلى 76 229 600 حضر معنا مكالمة أخرى ألو
7: صباح النور والفل يا رياض
2: أهلا وسهلا نهارك زين
7: سميرة مرداي
2: مرحبا بك
7: تحية لك أنت تحية لك أنت والقبل الجميلة والقبل السبحة الدود الحب وقبل يا رياض والضيف مازال معك الفنانين مازال معك رياض
2: مازال مازال معنا سي بشير وسي جمال ومجموعه الكل
7: سلم عليهم يعطيهم الصحه ونقول لهم نقول لهم سمعوني يا بنيه العرجون رد علي سمعوني
2: يا بنيه سي بشير يا بنيه العرجون رد علي نسمعوها بعد شويه
7: بنيه العرجون رد علي يا فايزه بالزين اقبل لي
2: الله الله الله الله يلا سمير اي هاي السؤال نتاعك سمير السؤال نتاعك نسالوك شنية التقنية الضوئية الحديثة اللي تستخدم في قبلي القديمة لإبراج جمال معالمها الأثرية ليلا نحكو على عروض الليزر العادية ولا عروض الضوء التراثية المابينج وإلا الإضاءة الشمسية
7: القديمة رياض قديمة برشا القديمة يعني بيقبل
2: هاي التقنيات اللي استعملوها توي
7: التو عاود لي يا رياض السؤال اخويا الغالي
2: شنية التقنية الضوئية الحديثة اللي تستخدم في قبلي القديمة لإبراج جمال معالمها الأثرية ليلا نحكو على عروض الليزر العادية ولا عروض الضوء التراثية المابينج وإلا الإضاءة الشمسية
7: الإضاءة الشمسية رياض نقول لك الشمسية خاطر قبلي صحرا ما شاء الله لا نقول بالشمسية

0: جغرافي أقوى أجيال يسعد
1: إن شاء الله يا رب. شنو هي القرية الحرفية اللي قريبة من قبلي القديمة واللي تم إدراجها حديثا ضمن المسالك السياحية؟ نحكي على قرية التلمين الحرفية ولا قرية تمغزة وإلا قرية دوز؟
0: الإجابة الأولى
1: قرية التلمين الحرفية. الجواب صحيح، برافو عليك، يعطيك الصحة. شكرا لك، شكرا لك. نمشي لمكالمة أخرى. ألو،
2: المهرجان الدولي بدوز في ديسمبر، وين الصحراء تتكلم. عيش العروض الفولكلورية الفرجوية، سباقات المهاري، والأجواء عالمية.
1: والأجواء عالمية كبيرة في منوعتنا لليوم، حصة خاصة بمدينة قبلي القديمة. نشوفوا ترى إذا كان حاضر مكالمة. ألو ألو، مرحبا، أهلا وسهلا. نكتفي بالقدر هذية من المكالمات الهاتفية اللي ما التحقوش بينا في المشاركة بالتليفون. تنجموا تشاركوا معنا على صفحة إذاعة قفصة www.facebook.com/radio-قفصة، والسؤال يخص شنو الاسم القديم اللي كانت تعرف به منطقة قبلي في العصور القديمة. نحكوا على نفزاوة، قسطيليا، وإلا القبائل. تكتبوا الاسم واللقب المشاركة امتاعكم على صفحة إذاعة قفصة. سيد بشير، يلا نسمع معك غنية، يلا طرح شو سمعنا.
3: محلى

0: برافو برافو برافو عليك، يعطيك الصحة سي البشير.
1: خلينا نغنوا للفلاح.
0: خلينا نستقبلوا اللي استقبلنا اليوم في الفضاء هذية. هو فضاء منتزه عائلي بامتياز حذو المدينة، مدينة قبلي القديمة. سي عبد السلام الصحراوي، أهلا وسهلا بك سي عبد السلام.
2: أهلا بكم.
0: مرحبا، شحوالك؟
2: والله الحمد لله.
0: مرحبا، لباس تمر بيه.
2: الحمد لله يا ربي، الحمد لله.
0: مرحبا سي عبد السلام. الفضاء هذية قديش عمره توا؟ سفرة الصحراوي
2: هو عند
0: اللي هو يستقبل السياح ويستقبل الزائرين اللي يحبوا يعملوا جولة في مدينة قبلي القديمة، ينجموا يعملوا استراحة لهنا.
2: واضح. هو توقع تقريبا عنده 5-6 سنين كاكا في المدة هذيك، معنا تقريبا بدي في فترة وقت جاتنا جائحة كورونا. هي بدت الفكرة، وقتها بدت الفكرة، كنت نجي هنا أنا وأصحابي، معنا نعملوا قهوة لهنا بحكم القهوة مسكرة والدنيا مسكرة. في الأول هكا كانت الوضعية، معنا متاع جيستها وأنا عامل أنا فضاء روحي، معنا نجي مصر.
0: والتحدي أنه إحياء مدينة 333 هكتار، هي مدينة قديمة. يعني فقط اللي يجي جس يعمل طلة ويمشي أنك يتم إحيائها المدينة هذه وتزرع فيها روح، روح جديدة. معناها ما هوش فقط مجرد فضاء يعني مش يستقبل الناس.
2: هو أنا شفت كما معناها خممت أنا في روحي، ومن بعد جيت روحي أنا نخمم في بلاد كاملة معناها. وكان السند السند الكبير لي هو عارفي الوقت ذاك رئيس بلدية سي أحمد يعقوب، الموجولة الشكر والتحية. هو اللي شجعني. بدأت في الأول الحكاية إن إحنا عملنا فضاء كما هذايا على، وسميت على اسم العائلة متاعي الصحراوي، إحنا لقبنا الصحراوي. سميته هو سفرة الصحراوي. في الأول كان معناه نستقبلوا فيه إحنا ضيوفنا الخاصة ونجوا نعدوا فيه أجواءنا، معناه في البداية كانت هيك البداية.
0: أنا شفت فما مميز، حاجات مميزة معناه كما التيم في القلة، اللحم في القلة،
2: كل ما هو تقليدي،
0: كل ما
2: هو
0: تقليدي.
2: هي يعني عندي شوي مواهب،
0: أعطيني بعض الحاجات المميزة التقليدية اللي تلقوها هنا.
2: هو كنا إحنا بالنسبة للقبلي، قبلي أو جنيران نحكي القبلي عامة، أي فلاح تلقاه عامل الراحة وسموه حنيه الكوشه في الغابه. اللي هي ذيك الطابونه معناها.
0: اي طابونه سموه الكوشه.

0: يقولوا الكوشه هنا تقول لي برا اسمها
1: الكوشه نتاع الحم ونتاع الخبز
0: احنا ثقافه الخبز هذيك الطابونه هذيك ما نعملوش فيها الخبز اما اللي يعملها عنده يعملها باش يعمل فيها اللحم طيب وفاهم معناها الحم بالنسبه للخبز نعملوه في الطاجين الحماس نقولوا احنا معروف ياسر طاجين الحماس اما الطابونه ولا انا بدلنا احنا الصيغه نتاعها ونستعملوها في طياب اللحم الفضاء ذايا طبعا ديما يمشي في الأكلة التقليدية كل ما هو تقليدي الخبز العربي الماكلة العربي اللحم العربي كل شيء في العربي
1: كل شيء في العربي
0: أجواء معناه كيجي واحد هنا ينسى المدينة وينسى كل الماكل التقليدية وكل البيتزا وكل حكايات انت
1: السياح اللي يجوا لهنا أكثر حاجات يطلبوها مثلا في الأكلات حاجاتك المميزة اللي يطلبوها منك سي عبد السلام
0: والله كل كيما هيك معناه باربكيو معناه مشوى يعملوا مثلا نقولوا احنا أكلة الفتاة
1: لا لنا باربكيو في وسط المكان
0: الغابة
1: سموه غابة
0: غابة غابة احنا نقولوا الغابة هي واحد
1: في قبل
0: نقولوا ما نقولوا الغابة كما يقولوا السواحلية يقولوا الصوة
1: الصوة في الساحل
0: اي في الساحل يقولوا الصوة احنا نقولوا الغابة طبعا هي تتمثل في واحات نخيل معنا كما تشوفوا توكية معنا وبعض الأشجار المختلفة كما التين كرموس والرمان معنا عندنا باقي في أرضية متاعنا تطلع أنواع الأشجار كل معنا كما قاعد تشوف توكية
1: هي توفما موجود المال هنا
0: موجود
1: المال الضوء زي كيف
0: موجود أنا بصفة خاصة ما بحكم هو مشروع ولا معنا بعد هي في العادة احنا هنا عندنا مشكلة كبيرة ياسر باش تدخل الضوء في الواحات ما زال محلوش الباب الضايع معناها مسكر تسكيرة صحيحة معناها وهذايا زاد نداء للدولة احنا نتوجهوا به
1: باش مدينة كل فلاح مسلك سياحي
0: هو تو مسلك سياحي المنطقة سياحية هذيا قبل القديمة معناها منطقة تاريخية معناها وكما تشوف دي هو تو حاليا فما شكون مكامبين معناها قرة غاديك مقامبين في الساحة
1: ساحة قرة عاملين مكامبينج لهنا
0: تو جو بالكرفان نتاعهم فما ذرية تسمع فيهم يلعبوا في الكوة معناها البلاصة ولت
1: حية
0: حية عباد تهرب لهنا جاية للطبيعة والسكون وراحة البال وجاية تشوف تشم رائحة جدود هنا في البلاد هذيا معناها فيها روحانيات معناها بصح حقيقة معناها حاجة معناها تعمل كيف معناها النقص وين النقص في أنواع المشاريع هذيا والتعطيل راهو كيما هكا باش يدخل الضو يدخل المياه أي واحد معناها بيجي في الواحة نتاعه باش يعمل أي استثمار راهو باش يتعطل
1: هو لهنا تقريبا فما الفضاء هذا فما زاد مقهى البرتال زاد يخدم تو المقهى
0: مقهى البرتال مقهى البرتال هذاك معناها مشروع هو مشروع
1: يعني. تقريبا يعني انتم من الاثنين هنا اللي احييتوا المنطقه لهنا قبل القديمه على الاقل كيجي سايح لهنا تنجموا تستقبلوه
0: حتى نعملوا في تظاهرات زاد معناها تو احتضنت المولد النبوي الشريف معناها عاملين على التوالي معناها هنا نجوا نجيبوا نسي نطيبوا العصيده ونعملوا الاحتفال كبير مربوط بالمنطقه معناها مربوط بال المنطقة التاريخية والجامعة ضاي القديمة اللي هو فوق 400 عام معناها 400 أنا مش شوية عمره معناها حاجة معناها كيجي هني الواحد يشوف حاجات صحيحة معناها فهمتني ويعيش في ظروف زادة طيبة وشو معاه يستنشق الرائحة الحلوة الصافية فهمتني ويحس زادة يتذكر شوي تاريخه وتذكر شوي جدوده ودنيته أنا هني تو هني بصراحة نتمنى إن يكون عندي منافسة هني في المجال هذا باش تزيد تحية أكثر المنطقة كيما حليت أني مطعم سياحي معنا التقليد فضاء ترفيهي كيما قاعد تشوف أني صحيح مش موفر لوقتي كل مية على الأقل وقت اللي يستحقه معنا بعض المنظمات
1: وإحنا نشكروك الحقيقة توا قلت لي تقريبا عندك عام اللي ما مسكر الفضاء هذايا كيف لبينا لك الدعوة من إذاعة قفصة حلت لنا الفضاء أنا نحب نشكرك بالحق وأسرة إذاعة قفصة الكل أنك حليت لنا الفضاء باش نجموا نستقبلوا فيه الضيوف
0: في كل وقت يا خويا لكم وللناس الكل الله يخليك حتى جمعيات تتصل بي عندي جمعية متقاعدين من صفاقس تو 3 سنين على التوالي معناك يجوا يعملوا يتعدوا في المسلك السياحي يلزم يجوا يفطروا عندي راهو حاجة أوبليغاتوار معنا لأنهم هم عملوا كيف على القاعدة وعلى الناس معنا معنا ناس كبار واحد عملوا كيف على القاعدة وعلى نوع الماكلة اللي نقدموها لهم احنا وكل الأجواء يعيشوها هنا ولوا يجوا من طوزر المسلك نتاعهم ولا واضح كل عام تجي للكار نتاعهم من طوزر يعملوا سكان عندي يفطروا هنا ومن بعد يتعدوا لدوز المطماطم وبعد يخرج ياخذوا المسلك نتاعهم عندي كليونات معناها ناس تو 10
1: انا كل شيء تو الجنسيات لهنا مثلا الاجنبيه اللي يجوا للمنطقه لهنا بحكم احتكاكك بهم والكل
0: والله الجنسيات الكل من غير حتى استثناء هني تعرضت للجنسيات الكل لا امريكا فرنسيس من جو بحذايا من هني روس هذا مجموعه من روسيا مستثمرين جو هني عندهم خدمه والسكان نتاعهم كان عندي هني وفطورهم عندي هني لهنا
1: اكثر حاجه كنت تحكي معهم سي عبد السلام السياح كيجوا لهنا على شو يلوشوا
0: والله
1: معناها البزوان كي يجي ماشي لقبلي على شنو يلوج؟ يلوج على الصحراء، يلوج على ما عرفش على الواحه، على وين هكا باش يكلمي؟ شنو شنو ليش جاي؟
0: السائح هو اللي لاحظت هنا السائح يحب الطبيعه ويحب الهدوء.
1: هكا زيد تلقى في قبل
0: كيما حني هني نذكر مره لهنا جاوب حذايا كار نتاع ممثلين عندهم ايفينمون هنا ونذكر فيهم صالح جدي والله ينوضوا بالسيف من هنا معناها جاء وقتهم سي يقولوا انا ما عادش هو يقولون خلوني برب نزيد نسترخي شوي رغم ان تو
1: تحيه لي صالح جدي
0: بس معناها ومعناها ولد الواحات معناها مفروض المهم بحكم عشرته في تونس وخدمته واحد والله نتذكرها كيما تو هكا بالسيف باش نوضوه من الكرسي يقولوا هيا راهو مسيم عشان انا وقته معناها اللي يجي لهنا راهو جاي يريح في مخه يريح في اعصابه جاي يستمتع بمنظر كي يشوف الدقله في عرجينا هكا وفما ناس تاكل بها الدقله ما تعرفش كيما احنا الموز من البنان
1: ثلاث نخرج ندو مادام هزار جيب حذانا دام هزار في الاثناء نشوف احنا تو الدقله هاي في عرجينها شحوال الدقله
0: والله الحد الان ممتاز
1: الحد الان دقه تعال ولا
0: بدي فما مناطق اللي هي قريبه اكثر للسخانه وللشمس كيما نقول في صبريه والفوار والمعتو احنا هنا طيب مؤخر شوي تو ديجا احنا في الشطر تشوف تشوف العرجون تلاحظ ان الشطر بشطر معنا طيب فما مناطق سي كملت معنا خرفت جنت التمور نتاعها وكملت معنا سي واحنا ديما اخر في نقولوا في اواخر اكتوبر في اكتوبر بدايه نوفمبر نبدو احنا الجمعان نتاع الدقله نتاعنا هنا
1: يعطيك الصحه سي عبد السلام دم هزار أنا حاب نشكرك أنت جمعية صيانة مدينة قبلي القديمة الكل اللي اليوم نسقتونا البرنامج كل شنو حبيت تركز عليه في اللقاء متاع اليوم كيف سمعت أنه برنامج السواح وإذا على القفصة الجاية حبيت باش تخرج التصويرة كيف كلمت البنيات شفنا زادة بعض الأكلات على شنو حبيت تركز
2: والله كل حاجة معناها عنا جميلة سواء في الأكلات الشعبية التقليدية سواء من المنتوج الحرف اللي هي معناها حرف تصنع حاجات بيديها فهمت كموسم التمور يكون تشجيع معناها للسياحة
1: توا اللبسة في قبلي لهنا اللبسة التقليدية شنو مميزة
2: والله
1: هذه اللبسة التقليدية أي شنو حكينا عليها شوية هذه
2: العربي معناها شفت وين نموذج
1: اي هذه المنتوجات نتاع اي
2: هذيك اللبسه معناها البسيط
1: شنو تسمى هذيك
2: والله لبسه العربي
1: ملحفه ولا
2: اي
1: اي
2: اي وبال
1: منين هم موجودين لهنا ما تباعوا
2: موجودين ويتباعوا فهمت
1: موجودين
2: فما نساء زاد التطريز تعمل تطريز
1: انت من قبل يا انت من قبل لي به برشا عادك حكينا شوية على المنتوجات متاعك
2: من مخلفات النخيل
1: نخيل
2: نباتية معناها كتثمينة نصنع منها كتصميم وابتكار باش تكون متماشية مع العصر أنا أشوف القطاعة كل قطعة تحكي
1: كل قطعة تحكي حكاية
2: كل قطعة تحكي
1: به برش لك صحة هذا تحياتي لي كل جمعية صيانة مدينة قبلي الكل مندوبية جهوية للسياحة شكرا لضيوفنا الكل يعطيك صحة سي البشير شكرا لك سي جمال مجموعة الكل يعطيكم صحة إن شاء الله نلتقوا بكم في مواعيد أخرى شكرا حمزة شكرا الفريق اللي أمن معايا اليوم الموعد الكل نفزاوة هو الاسم القديم لمدينة قبلي في العصور القديمة شكرا لسعد قاروي تحية المحمد بن داود شكرا محمد الأسود هذا رياض دبوبي كنت معكم قدام الميكرو في الأعداد والتنشيط شكرا لزملائنا سامي حرافي كمال تومي شكرا كمال عبادي الهادي غويل طهر جبالي شكرا الفريق الكل موعدنا إن شاء الله لحد الجاي إن شاء الله شكون معكم في نفطة أبقوا معنا ما تبدلوش الموجة بعد شوية فلاش سبور وتتواصل برمجة على موجة إذاعة القفصة في الأمان
3: بلي قلب الصحراء النابض بالحياة واحة خضرة ورمال ذهبية تملى العين وتحكي تاريخ سنين

0: إذاعة قف سمعاك. لحد 11 أكتوبر الموعد لأحباء الرياضة بداية من ساعتين مع نقل مباشر للمقابلات التالية: نجم المتلوي الملعب التونسي، أولمبيك الكاف قواف القفصة، أولمبيك مدنين مستقبل القصرين. بين الملاعب على موجات إذاعة قفصة. إذاعة قفصة مراية تتكلم. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. تكتمل اليوم الجولة الخامسة ذهاب للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بمباراية النجم الساحلي نادي حمام لنف بإدارة الحكم أحمد الذوادي، نجم المتلوي الملعب التونسي فرج عبداللاوي، فريق ترجي جرجيسة استضيف ملحم ممسوسة أمير العيادي، وشبيبة العمران مستقبل المرسى محرز المالكي. كل المباريات تنطلق على الساعة 2:30. بالنسبة للرابطة الثانية، الجولة الثالثة، مباريات اليوم: جمعية ريان القلعة الرياضية إسلام الزوالي حكم المباراة، أولمبيك الكاف قواف القفصة ياسين أهماني، سبورتينج المكنين جندوب الرياضية يوسف التوتي، شبيبة الخلوان اتحاد قصور السيف فرج بالربح، أمل بوشمة الملعب الجبسي عبد الحميد بدر الدين، وأولمبيك مدين مستقبل القصرين والمصباحية. جرات قرعة الدور التمهيدي لكأس تونس الخاص برابطة الجنوب الغربي لكرة القدم يوم أمس. منجم المتلوي باش يستضيف البرق حام تجريد، شبيبة توزر مع نادي برج العكارمة، كبسة الرياضية أمل حزوة. المباريات الدور يوم 8 نوفمبر. بالنسبة للدوريات الأوروبية، الدوري الإسباني من أبرز المباريات اليوم: ريال سوسيدات مع ديفرتوفو لاكارونيز، ريال بيتيس وساسونا، راسيك سانتاندير مع فالنسيا. في البطولة الإنجليزية: كريستال بالاس نيوتنغهام فورست، هال سيتي مع إيفرتون، ليفربول في لقاء القمة مع مانشستر سيتي. بالنسبة للدوري الفرنسي: نيس مع ستراسبورغ، غرين مع أوكسير، تروا مع مارسيليا. في البطولة الإيطالية: كومو مع رومو، لاتزيو مع مونزا، ليتشي مع بولونيا، ساسولو مع ميلان، كاليري مع جوفانتس. وفي البطولة الألمانية: كولن مع بروسيا منشن غلادباخ، وفرايبورغ مع شالك 0-4. بالنسبة لكأس الأمم أفريقيا، بعد ما تقرر باش تكون كل 4 سنوات، ولكن الاجتماع الأخير للكاف معناها رجع الموعد العادي لها كل سنتين. هكا تكون نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحيات فوز نصيب. إلى اللقاء.

0: عايش خويا احترمنا المكان فضاء عام.
1: قلقتك
0: ضريتني وانت تدخن
1: الله غالب.
0: نجم تبدل أسلوب حياتك تضمن سلامتك وسلامة غيرك.
2: التدخين آفة.
1: التدخين آفة.
0: التدخين آفة.

انتصف هذا اليوم مستمعينا الكرام. في هذا الموجز الإخباري تستعد الجهة القصرين لانطلاق موسم شن الزيتون وسط توقعات بإنتاج يقدر بنحو 100,000 طن خلال الموسم الحالي، مسجلا تراجعا طفيفا مقارنة بالسنة الفارطة نتيجة تأثيرات موجة الحر خلال الصيف وتساقط البرد. بلغت نفقة الدولة بعنوان التحويلات البرامج الاجتماعية أكثر من 2220 مليون دينار خلال السداسي الأول من العام الجاري، مسجلة ارتفاعا بنسبة 24.1% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق بيانات وزارة المالية المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان الماضي. أعلنت الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة عن قرار خطة عمل استراتيجية موجهة إلى تقديم حلول عاجلة ومستدامة للصعوبات والشركات المنضوية تحتها. واجه هذا القرار إثر اجتماع عقدته لجنة النقل البري بالجامعة لتدارس واقع القطاع. جددت جماعة الحوثي اليمنية اليوم تحذيرها لشركات الطيران والعاملين في المطارات والمسافرين من استخدام المطارات السعودية، قائلة أنه يجب أخذ هذه التحذيرات على محمل الجد، وذلك بعد يوم من هجوم على مطار الرياض الدولية أسفر عن مقتل 12 شخصا. لقي 4 أشخاص حتفهم جراء الإعصار إيساياس الذي وصل إلى اليابسة في الولايات المتحدة، فيما انقطعت الكهرباء نحو 670 ألف مشترك في ولايات فلوريدا وألباما وجورجيا وميسيسيبي. نهاية هذا الموعد الإخباري، نلتقي من جديد.

0: ذاكرة الأثير.
1: هناك أيضا
0: ذاكرة الأثير. ذاكرة الأثير. ذاكرة الأثير.
2: مرحبا بكل عشاق الأثير في موعد جديد من ذاكرة الأثير. كانت الإذاعة وما زالت بيت للمعرفة والفنون. ما تبثه الإذاعة لا يمر فقط عبر الأثير بل يستقر في الذاكرة. الميكروفون ينجم يكون مدرسة ورفيق ومسرح وفضاء للترفية والتثقيف، وينجم يكون فضاء كبير للاستمتاع بأحلى الإيقاعات. وفي كل مرة نرجع بكم الأنغام مزيانة استقرت في ذاكرة المستمع واسمعها برشا عبر أثير موجة إذاعة قفصة. نتحدث ديما على جميل السنوات وجميل البدايات وأوج الإذاعة في آخر التسعينات، في فترة كانت تتميز بإقبال جماهيري كبير وكانت عندها خصوصية محلية. الإيقاعات التونسية كانت حاضرة بامتياز ولطفي بوشناق يكاد لا يغيب.

اليوم في ذاكرة الأثير اخترنا نتحدث على موعد إذاعي صحي تثقيفي رافق المستمعين لسنوات عديدة على موجة إذاعة قفصة، قدم بأشكال عديدة وأصوات مختلفة وحضر ضمن فضاءات بخلفيات ملحة وأهداف واضحة.

0: الصحة كانت حاضرة برشا ومن أكثر المجالات حضور في الإذاعة. المستمع يبحث عن المعلومة اللي تساعدها على فهم جسمه والوقاية من المرض والعناية بالصحة وصحة الأسرة بشكل عام. عفيف بوترعة صوت استقر في هذا الفضاء الإذاعي لسنوات عديدة، قدمه بخلفية العارف وحاول إنه يحاور أطباء الاختصاص ويقدم المعلومة والاستشارة.
1: كي نرجع بالذاكرة للعيادة الإذاعية، بصراحة تمثل لي برشا حاجات، تمثل مرحلة مهمة في مسيرتي في الإذاعة، وخصوصا تجربة ثرية في الإعلام الصحي. الصحة تهم الناس الكل بمختلف أشكالها وشرايحها بمختلف أعمارها، والعيادة الإذاعية ما كانتش مجرد حصة في شبكة، كانت مساحة يحتاجها المستمع، مساحة يلقى فيها المعلومة الصحية الصحيحة، خاصة وقت اللي تكون المعلومة هذه تتقدم بطريقة مبسطة، تعتمد على الوقاية، تقدم النصيحة، تقدم طرق العلاج، تجاوب المستمعين على أسئلتهم. من أهم الحاجات اللي حققت نجاح وخدت ثقة المستمعين هو الحضور المتواصل للأطباء والمختصين بكل أنواعهم في مختلف الفقرات في البرنامج.

0: معنا اليوم في حصه العياده الاذاعيه دكتور نصر الدين العبيدي، اخصائي في طب وجراحه الاسنان. مرحبا، اهلا وسهلا بك.
1: ايش كاسلام اختي؟
0: اذا اليوم باش نحكوا على الاسنان ومشاكل الاسنان وصحه الاسنان، كيفاش نعتنوا باسناننا باش ربما نتفادوا الام الاسنان.
1: والله هي موضوع كبير، وماذا معناها اول حاجه باش نتفادوا امراض الاسنان ومشاكل الفم بصفه عامه.
0: بصفه عامه كي نحكوا شنو هي الام الاسنان هذه وربما شنو هي اسبابها.
1: اي خليني نكمل لك. قلت لك اول حاجه نعملوها باش نتفادوا المشاكل هذه، نتفادوا ولا نجنبوها ولا نقصوا من الحد نتاعها، هي الوقايه هي البروسه،
0: اهم حاجه
1: الليجيات. معناها الوقايه هي الليجيات هكا، ومعناها هذه اول مرحله. معناها الواحد لازم يعود روحه بالليجيان والبروساج، فهمتني؟ والبروساج هذا مش فما طريقه معينه تاع بروساج صحيحه لازم نتعلمها يتعلموها، فهمت؟ في كل
0: احنا خاصه الاطفال
1: في السبيطار، يعني خاصه في الاطفال
0: والمدرسين سكولار الصغار على الاستعمال الصحي للفرشات.
2: برشا طب من عياداتهم يجوا لعيادتنا، يجوا للعياده الاذاعيه، كانوا يضحوا بوقتهم على خاطر يؤمنوا بدورهم المهم، الشريحة كبيرة في حاجة ليهم، الناس تستنى فيهم باش يقدموا لهم المعلومة الصحيحة ويجاوبوهم على أسئلتهم، وهذا في حد ذاته كان دليل على قيمة البرنامج وعلى ثقة المستمعين فيه. أهم حاجة عندي في تجربتي من خلال برنامج العيادة الإذاعية الإحساس الكبير بالمسؤولية، خطر كي تحكي على الصحة تحكي على أهم حاجة في حياة الإنسان. في كل حلقة كثافة المكالمات الهاتفية للمشاركة في البرنامج تحسسني بخوف بمسؤولية كبيرة، على خاطر وراء كل سؤال مصدر قلق، ربما مصدر ألم، باش يسأل على صحته ولا صحة عيلته صحة غيره، هو يستنى في إجابة في توضيح، ساعات حتى في كلمة طمنه. وهنا لازم تكون المعلومة دقيقة في نفس الوقت توصل بطريقة بسيطة يفهمها المستمع بكل سهولة مهما كان مستواه. عشت مع المستمع، تفاعلت معاه، حسيت بيه وحبيت من خلال تجربتي هذه قربي ليه، وخاصة تقديم حاجة تفيده. البرنامج هذا هو بالنسبة لي عبارة على رسالة يلزمك تقدمها في أحسن صورة، وتبقى العيادة الإذاعية واحدة من التجارب اللي أعتز بها كثيرا في مسيرتي، لأنها تأكد المعنى الحقيقي للإذاعة، صوت يدخل للبيوت والأهم يدخل لحياة الناس ويترك أثر.
3: أهمية البرامج الصحية هي تفتح الميكروفون أمام الطبيب والمختص وتقرب المعلومة الطبية من ناس بلغة يفهموها. الإذاعة ما تقومش بدور الطبيب، أما الطبيب وقت اللي يكون حاضر مع الإعلامي يقوم بالدور التوعوي الكبير، يسأل يفسر يبسط المعلومة ويلفت الانتباه لأهمية الوقاية والمتابعة الطبية.
4: إذاعة قفصة درة المناجم.

0: اسمع يا دكتور، انا اعرف ان الالم يجي من عصب الضرس لما الواحد ياكل حاجه ساقعه.
1: علشان تحرمي تاكلي جلاس وتدوبي في قلوب الناس.
0: وعرفت منين؟
1: ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك، ومن عينيكي اقدر اقولك كل اسرارك.

0: إشهار. فما حاجات ما تستحقش إشهار، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
1: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك Orange. إشهار.

وحنا نروحوا ديما بين مختلف الورقات الإذاعية المختلفة، نرجعوا الأغاني جميلة وقعها كان كبير وانتشارها عبر الإذاعة أحذر، نتحدثوا على الأغاني العربية اللي حضرت في التسعينات. نغم هذا يتغنى في آخر الثمانينات لكنها انتشر بشكل كبير برشا، واستمعنا ليه عبر موجة إذاعة قفصة. الإيقاعات هذه وشحت مواعيدنا وما غبتش، كانت فرصة باش نكتشفوا أصوات عربية منتشرة موجودة، لكن لولا وجود المذياع في كل البيوت ما كناش نتعرفوا على الموسيقى العراقية مثلا. نتحدثوا على نغم جميل أدمنه المستمع ومرر تقريبا في كافة الفضاءات.

0: في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: في مجال آخر نتحدث على المعنى وطرف الذوق. حضور البرامج هذية في الشبكات الإذاعية كان حاجة أساسية. نتحدث على برنامج لا يمكن تخطيه، طوق الياسمين، ونحن ننبش في ذاكرة المبدع باث ومتلقي. هي ورقات شعرية منتقات، خانة الإبداع عملاقة في هذا العمل اللي جاء من إذاعة المنستير وأذيع على موجة إذاعة قفصة. من يذكره في إذاعته الأم، الموعد هذايا كان يبث في الظهيرة، تكتظ مشارب الجامعات ويرتفع صوت الراديو في الأسواق وفي المكتبات، حتى من لا يغريه الشعر معنى وقراءة يأسره صوت الراحل عبد العزيز شبيل، صوت لا يتكرر، حضور وإنصاف لجمال اللغة العربية.
0: ياسمين.

0: الياسمين قطوف دانية من ثمار الأدب والبيان، يقترحها عليكم عبد العزيز شبيل.
1: مستمعين الأعزاء، أسعدت أوقاتكم.
0: أجنحة الكلمة.

أما والذي لو شاء لم يخلق الهوى، لأن غبت عن عيني فما غبت عن قلبي. ترينيك عين الوهم حتى كأنني أناجيك من قرب وإن لم تكن قربي.

يا من تفرد بالجمال فما ترى عيني على أحد سواه جمالا. أكثرت في قولي عليك من الرقى وضربت في شعري لك الأمثال، فأبيت إلا جفوة وقطيعة، وأبيت إلا نخوة ودلالا. بالله قولي إن سألتك واصدقي، أوجدت قتلي في الكتاب حلالا أم لا؟ ففيما جفوتني وظلمتني وجعلتني للعالمين نكالا.

قال بعض الحكماء: المعروف إلى الكرام يعقب خيرا، وإلى اللئام يعقب شرا، ومثل ذلك مثل المطر، يشرب منه الصدف فيعقب لؤلؤا، وتشرب منه الأفاعي فيعقب سما. حاسب بشار بن برد وكيله يوما فذكر له في حسابه 10 دراهم في صقل مرآة، فصفق بشار بيديه وصاح: واغوثاه، جلاء مرآة لأعمى ب10 دراهم، والله لو صدئت عين الشمس حتى يبقى الناس في ظلمة ما ساوى جلاؤها 10 دراهم. قال رجل لبعض الشعراء لائما: أنت تقذف المحصنات في شعرك، فأجاب الشاعر: إذن لا يصيب أمك من شعري شيء.

ولإذاعة قفصة خصيصا بنفس الصوت والحضور والتقصي في درار الشعر والموسيقى، قدمت إذاعة قفصة بعد سنوات قليلة لمستمعيها نسمات الواحة.

0: نسمات الواحة، منتخبات من عيون المنثور والمنظوم، يقترحها عليكم عبد العزيز شبيل.
1: سيداتي سادتي، أسعدت أوقاتكم.

0: للعاشقين بأحكام الغرام رضا، فلا تكن يا فتى بالعذل معترضا. روح الفداء لأحبابي وإن نقضوا عهد المحب الذي للعهد ما نقضا. قف واستمع سيرة الصب الذي قتلوا، فمات في حبهم لم يبلغ الغرض. رأى فأحب، فسام الوصل فامتنعوا، فرام صبرا فأعيا نيله فقضى.
1: نسمة الظهيرة.

يقال ثلاث هن سرور الدنيا وثلاث غمها، فأما السرور فالرضا بالقسم، والعمل بالطاعة في النعم، ونفي الاهتمام لرزق غد، وأما الغم فحرص مسرف وسؤال ملحف وتمني ما يلهف.

روي أن كسرى أنوشروان كان له معلم حسن التأديب يعلمه حتى فاق في العلوم، فضربه المعلم يوما من غير ذنب فأوجعه، فحقد أنوشروان عليه. فلما ولي الملك قال للمعلم: ما حملك على ضربي يوم كان

بأن ابنها قد الثغر، أي نبتت أسنانه، فقال لها غاضبا: أتبشرينني بعدو الخبز؟ اذهبي فأنت طالق.

0: إذا ندى طوق الياسمين انتشر مع نسمات الواحة وكانت القدرة على خلق مساحة للجمال والأنس وتحايا الروح الخالدة.
1: ذاكرة الأثير.

0: إذاعة جفسة درة المناجم.
1: مراوحة دائما بين ما يقال وما يسمع من إيقاعات جميلة. جورج وسوف حضر حضور كبير على موجة إذاعة جفسة بمستمعين عاشقين وبمنشطين وصحفيين اختاروا إنه يكون حاضر ضمن برامجهم ملفاتهم ومواعيدهم. أغنية كانت مساحة تجاذب في الإعجاب والإقبال والإمتاع بين زوز أصوات كبار هما كاظم الساهر وجورج وسوف، مررت وبثت وعشقت وطلبت على موجة إذاعة جفسة.

في ذاكرة الأثير لا نستعيد الماضي فقط لمجرد الحنين، بل نستعيده لأن وراء كل برنامج تجربة، ووراء كل صوت حكاية، ووراء كل موعد إذاعي ذاكرة مستمع. إلى أن نلتقي من جديد، دمتم أوفياء الإذاعة الجهوية بقفصة، أينما أنتم وأينما حللتم، أينما كنتم وتستقبلون ذاكرة الأثير، كونوا دائما أوفياء لهذه الموجات. مع أجمل تحيات سمية جبعة كرمي.

0: لباس الخوذة واجب على كل راكب دراجة نارية، لأن الخوذة تحميه من أكبر خطر يتعرض له. كل ضربة تجي في الراس إثر حادث مرور تكون في الأغلب قاتلة، وبذلك تصبح الخوذة أكثر من ضرورية. وعلى كل راكب دراجة نارية أن يحرص بنفسه على لبسانها وما يخليهاش معلقة في مقود الدراجة، ويحرص كذلك على الأضواء الخلفي والأمامي حتى يحمي نفسه من خطر الطريق في الليل.
1: رفيق الطريق.

0: الواحدة ظهرا مستمعينا الكرام، أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. تتابعون في نشرة الأخبار في هذه الظهيرة. بولاية قفصة برمجت زراعة أكثر من 5000 هكتار بمختلف مناطق الانتاج خلال الموسم الفلاحي الحالي، موزع بين القمح الصلب والشعير. تواصل تنفيذ مشروع القافلة الثقافية بولاية سيدي بوزيد لتفعيل برامج النوادي الثقافية في عدد من المؤسسات التربوية. في العالم، تقارير صحفية تتحدث على وجود استعدادات عسكرية لجيش الاحتلال لشن هجوم جديد على إيران خلال هذا الشهر. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موعد الأخبار. في إطار البرنامج الوطني التشاركي للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، نظم دار الثقافة يوسف بن محمد برديف بولاية قفصة حملة تحسيسية توعوية حول الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر بالشراكة مع عددية النجاح برديف في محيط المؤسسة. وتم خلال هذه الحملة التواصل المباشر مع التلاميذ وتوزيع مطويات تحسيسية لتعزيز وعيهم بمفهوم السلوك الخطر وما يستتبعه من أثار سلبية تهدد سلامتهم النفسية والجسدية والأسرية والاجتماعية. في شأن آخر، بقفصة أفاد رئيس دائرة الانتاج النباتي بمندوبية الفلاحة بقفصة قيس شلبي بأنه تمت برمجة زراعة 4200 هكتار من القمح الصلب و900 هكتار من الشعير خلال الموسم الفلاحي الحالي. وأضاف في التصريح للإذاعة أنه لم يتم لحد الآن انطلاق في عملية البذر، واضحا أن الوزارة وفرت 5150 قنطار من بذور القمح الصلب الممتازة، وبلغت نسبة التزود بها لحد الآن 29%.
1: في قفصة عن نمط سقوي وري متواصل. البرمجة كانت هذه السنة 4200 هكتار قمح صلب، 900 هكتار شعير. الوقت الحالي ما زالت عملة البذر ما صارتش، الموسم تاعنا يعتبر متأخر نسبياً. توا في عملية تحضير الأرض، حرابة عميقة ومعودة أولى وثانية. بالنسبة للمستلزمات، موسم زراعة كبرى، وفرت الوزارة كمية 5150 قنطار بذور قمح صلب ممتازة، وعملية تزود توا واصلة 29%، وصل منها توا 1200 قنطار بذور ممتازة. في نقاط تزود في صمعة، ديوان الحبوب قبصة، في سيدي عيش. وبالنسبة لمستلزمات الأكيدة الثانية، هي الأسمدة الفلاحية لحد الآن متوفرة، فماش مشاكل. وسيد الوالي، أنا أحدث لجنة جهوية لمراقبة عملية تزود الأسمدة الجهوية والحرص على توفرها خاصة في أوقات الذروة.
0: أكد رئيس دائرة الانتاج النباتي بمندوبية الفلاحة بسي بيقبلي محمد بن عبد اللطيف أن مؤشرات موسم جني التمور تعتبر واعدة من حيث النوعية وحجم الثمرة وجودتها والخلو من كل الآفات والأمراض، فضلا عن النقص الكبير في ظاهرة تيبس حبات التمور في عرجينها. وأشار أن تقديرات الانتاج لن تتجاوز 260 ألف طن، منها 247 ألف طن من دجلة النور.
2: موسم التمور في ولاية قبلي موسم واعد، خاصة على المستوى النوعية. عملية النضج إلى حد الآن نوعا ما ما زالت في بداياتها في موسم التمور. أيضا حتى الجني نسبة قليلة جدا نجم نقوله ما زالت، معناها طبعا موسم الجني ما زال في ولاية قبلي، ولو أنه ثم بعض معناها المستغلات اللي بدأت فيها شوية شوية، معناها طبعا عملية الجني، ولكنها لا تذكر مقارنة بإنتاج الولاية بصفة عامة. تسنية الحمد لله على مستوى الجبد أيضا كالظاهرة اللي ديما أرقى عديد الفلاحين، تسنية أقل حدة مقارنة بمواسم فارطة. الانتاج نقص مقارنة بالعام الأول، وهذا الطبيعي طبعا ككل موسم، ديما الموسم اللي يكون فيه برشا انتاج أكيد جدا الموسم اللي بعده باش ينقص الانتاج شوي. الانتاج في حدود 260 ألف طن إجمالي، منها 247 ألف طن دجلة نور و13 ألف طن مطلق. نوصف فلاحتنا طبعا اللي قاعدين حاليا نقوم بعملية التغليف، حاولوا يسرعوا في العملية تخوفا من نزول أمطار وحماية للصابع. إن شاء الله موسم واعد، إن شاء الله عمليات الترويج والتسويق تكون خير من الإنتاج.
0: نبقى في قبيلي. بهدف تقريب الخدمات الصحية من المواطن، نظم المستشفى المحلي بدوزة يوما صحيا مفتوحا بمنطقة قصر غيلان، تضمن جملة من الأنشطة والخدمات من بينها قياس نسبة السكر في الدم وضغط الدم إلى جانب حصص ونصائح إرشادية. البشير العريبي ممثل إدارة الجهوية للصحة بقبيلي تحدث عن هذا اليوم في متابعة لمجد عمر.
3: تحت شرف الإدارة الجهوية للصحة بقبلي ينظم المستشفى المحلي بلوز بالتعاون مع وددية أعوان الصحة بقبلي والمستشفى الجهوي بقبلي والمستشفى المحلي بسوق لحد يوما مفتوحا لتقصي مرض السكري وضغط الدم في منطقة أقصر غيلان، وذلك تنفيذا لاستراتيجية وزارة الصحة لتقريب الخدمات الصحية من المواطن أينما كان وخصوصا في المناطق الداخلية، إضافة إلى تقديم النصائح المستوجبة لكافة الوافدين لتفادي كافة المضاعفات التي يمكن أن تحصل لهم وتوجيههم للاختصاصات المطلوبة. ونحن مستعدين لفحص وتقديم الخدمة لكافة الوافدين علينا، وإلى حد الآن وصلنا لفحص 22 مواطن وإن شاء الله مواصلين العمل متاعنا، نأمنوا باش نوصلوا 100 مواطن إن شاء الله، وإن شاء الله الخيان الكل يستفادوا من هذا اليوم المفتوح.
0: إلى القصرين يطالب أهالي منطقة الشوابية التابعة لعمادة لوغرين بمعتمدية العيون بولاية القصرين بضرورة الإسراع بتأهيل المسلك الذي يربط منطقتهم بالمدرسة الابتدائية لضمان مرور التلاميذ في ظروف آمنة نحو المؤسسة التربوية. وأفاد أحد الأولياء في تصريح للإذاعة المحلية بالقصرين بأن الحاجة ماسة إلى تأهيل المسلك، خاصة نزول الأمطار وجريان الوادي المحاذية لمنطقتهم يحول دون التحاق التلاميذ بمدرستهم.
4: الطريق هذا يربط بين المدرسة ساكنين المنطقة، خاطر المدرسة هي جاية آخر الدوار في رأس الجبل، المدرسة هناك لازم تمر الجبل الأول فما وجبل ثاني ما عندناش منين نتعدوا. المسلك الوحيد اللي عندنا هذا، ولا عندنا المسلك الثاني اللي عاملينه هما 8 كيلومتر معناها بعيد على الدوار طول. احنا منابط احنا في الوادي وقاعدين نعدوا في الصغار زي ما يهبط الواد هذا يمشي فيه الماء ويعرفوه معناها المنطقة كامل يعرفوه، حتى المعتمد عملنا مطلب عملناه وصححنا وشكينا ما فماش تجاوب. هو أصلا الطريق هذا ينجم أي زائر يجي في وقت للخمسة، وقت اللي خرج التلامذة 8، وقت اللي يجو التلامذة باش يجو يشوف التلامذة منين تتعاد. واد أصل صعيب، الطريق هو صعيب، مسلك جبلي تعرف هذه من 2001 من تأسس المدرسة ونحن قاعدين نشكو عليه. احنا نطالبوا سيد الرئيس بالتدخل لحل العقد على الأهل بجهة.
0: تواصل المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد تنفيذ مشروع القافلة الثقافية لفائدة عدد من المؤسسات التربوية التي تشكو ضعفا في عدد النوادي الثقافية خلال السنوات الأخيرة. وبين رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بمندوبية التربية بسيدي بوزيد عبد الحكيم الخسخوسي أن المشروع يندرج في إطار تنشيط الحياة المدرسية ويتضمن العديد من الأنشطة والورشات يؤمنها عدد من الإطارات التربوية في السينما والصور والفنون البصرية والمسرح والموسيقى والسلامة المرورية والمطالعة. في الأخبار الوطنية، دعت المندوبة العامة أو المندوبية العامة للتنمية الجهوية لتسريع نسق تنفيذ مشاريع التزود بالمصالح للشراب واستكمال كافة مكوناتها في الأجيال المحسوبة بالنظر لأهميتها المباشرة في تحسين ظروف عيش المتساكنين. وفي هذا السياق انعقدت جلسة عمل بمقر المندوبية خصصت لمتابعة تقدم مشاريع التزود بالمصالح للشراب سيما بولايات قفصة وسيدي بوزيد والقيروان وتطاوين. أعلنت الجامعة التونسية لوكالة الأصفار والسياحة عن إقرار خطة عمل موجهة لتقديم حلول عاجلة ومستدامة للصعوبات التي تعاني منها الشركات المنضوية تحتها. وجاء هذا القرار في اجتماع عقدته لجنة النقل البري بالجامعة لتدخل ولتدارس الوضع الراهن للقطاع والتحديات الميدانية التي تواجهه. أكد المستشار الدولي في التنمية الفلاحية الدكتور نوردين نصر أن مرض سل الزيتون ليس مرضا جديدا خلافا لما يتم تداوله في الفترة الحالية، نافيا وجود علاقة بينه وبين الحشرة القرمزية، ومشيرا أنه مرض بكتيري معروف منذ مدة طويلة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. وأوضح في تصريح أن ذعين البكتيريا المسبب للمرض ترتبط بأشجار الزيتون وتوجد في عدد من البلدان المتوسطية من بينها تونس، لافتا أن الإصابة يمكن أن تؤثر في إنتاجية الأشجار. ودعا الالتزام بجمل الإجراءات الوقائية لحماية غابات الزيتون والحد من انتشار العدوى بين الأشجار، مؤكدا أهمية التدخل المبكر واعتماد ممارسات فلاحية سليمة. وفي هذا السياق تم تسجيل عدد من الإصابات بواحات الزيتون بولايتي المهدية وصفاقس في الأيام الفارطة. في أخبار العالم، جددت جماعة الحوثي اليمنية اليوم تحذيرها لشركات الطيران والعاملين بالمطارات والمسافرين من استخدام المطارات السعودية، وقالت أنه يجب أخذ هذه التحذيرات على محمل الجد بعد يوم من هجوم على مطار الرياض الدولي أسفر عن مقتل 12 شخصا. بالمقابل توعد المتحدث باسم قوات التحالف اليمنية بالرد على الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار الملك خالد. وفي هذه السياق أفادت مصادر صحفية بأن غارات جوية استهدفت مواقع الحوثي في محيط مدينة تعز باليمن. كشفت وسائل إعلام صهيونية عن وجود استعدادات مكثفة للكيان المحتل لاحتمال استئناف الحرب مع إيران قبل انتخابات الكنيست المقررة آخر أكتوبر الجاري، وسط تقارير عن محادثات أمريكية صهيونية بشأن شن هجوم جديد على إيران. كما يأتي ذلك على خلفية استمرار هجمات الحوثيين على السعودية، وتقارير صحفية واستخباراتية تفيد بتسريع طهران لإعادة تأهيل خطوط إنتاج الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. إلى التذكير بعناوين الواحدة في ظهيرة يوم الأحد. بولاية قفصة برمجة زراعة أكثر من 5000 هكتار بمختلف مناطق الإنتاج خلال الموسم الفلاحي موزعة بين القمح الصلب والشعير. تواصل تنفيذ مشروع القافلة الثقافية بولاية سيدي بوزيد لتفعيل برامج النوادي الثقافية بعدد من المؤسسات التربوية. تقارير صحفية تتحدث على وجود استعدادات عسكرية لجيش الاحتلال لشن هجوم جديد على إيران خلال هذا الشهر. شكرا لكم وإلى اللقاء.

حكاية ذاكرة. في قلب توزر حيث تتعانق الواحات مع عبق التاريخ، يقف مكان تتوقف فيه عقارب الزمن قليلاً. إنها روضة أبو القاسم الشابي، فضاء يحفظ ذاكرة شاعر رحل مبكراً لكن كلماته بقيت حية. هنا لا يطالع الزائر صوراً قديمة فحسب، بل يقترب من تفاصيل حياة الشابي، من ملامحه إلى عائلته وأصدقائه، ومن محطات حياته إلى مسيرته الشعرية والفكرية. صور تختزل زمناً مضى، وجوه عاشت إلى جانبه، وذكريات تعيد رسم ملامح شاعر جعل من الكلمة صوتا للإنسان والحياة والأمل. وفي قلب المكان يرقد أبو القاسم الشابي، ضريحه شاهد صامت على رحلة شاعر قصرت سنوات عمره لكنها اتسعت بما تركته من أثر في الأدب والوجدان. وربما أجمل ما يلخص روح الشابي ذلك البيت الذي ظل يتردد عبر الأجيال: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. كلمات تجاوزت زمن صاحبها لتصبح جزءا من الذاكرة العربية. ومن بين هذه الصور والذكريات يبدو الشابي قريبا من الزائر، إنسانا قبل أن يكون شاعرا، وابنا لهذه الأرض التي ألهمته جمال الواحة وهدوء النخيل وعمق الجنوب. روضة أبو القاسم الشابي بتوزر ليست مجرد فضاء يحفظ صور الماضي، بل ذاكرة مفتوحة على الزمن تروي للأجيال حكاية شاعر عاش قليلا وترك كثيرا. هنا من بين الصورة والضريح والكلمة يبقى أبو القاسم الشابي حاضرا، وكأن قصائده ما زالت تعبر المكان لتقول: إن بعض الشعراء يرحلون بأجسادهم لكن يبقون أحيانا بما كتبوا. حكاية ذاكرة.

حيث لا حدود للزمان ولا جدران للمكان، نقتفي أثر النوتة ونروي حكاية الإنسان.

مرحبا بكم في مدار جديد من مدارات موسيقية. اليوم باش نبعدوا على ضوضاء المدن وموانئ البحار ونمشوا نحو المساحات المفتوحة نحو الصحراء. اليوم مانيش باش نحكوا عليها كعزلة أو كفراغ، بل كمرآة وجودية صلبة وكبرياء إنساني يسوغ مقاييس الوقار والحرية. اليوم باش نعيشوا مع أصوات الصحراء ونسمعوا كيفاش يتحول جيتار التيرجي وعود الرحالة من أنين السفر إلى بلوز عالمي يفرض هيبته على أكبر مسارح العالم. أبقوا معنا.

البداية مع تيناروي اللي ولدوا بين الكثبين وحملوا جيتاراتهم كما يحملوا هويتهم، ما بحثوش على العالمية. أما العالمية بحثت عليهم لأنهم عزفوا بصدق المساحة وسكون الليل التارجي. الجيتار لهنا ما يرافقش الغناء فقط، بل يحاكي خطى الإبل ووقع القوافل اللي ما تعرفش حدود سياسية صاغتها الخرائط. ومن مالي باش نواصلوا الإبحار في بلوز الرمل نحو النيجر.

بامبينو ليس مجرد عازف جيتار، بل هو السفير الأول الروك الصحراء في العالم. خاض تجربة المنفى واللجوء وشاف حروب الساحل تشعل أجاديس، لكن رفض أنه يحمل بيديه غير الجيتار ويخلي منه سلاح دفاع على هوية شعبه التوارق وعزتهم. بأصابعه اللي تلامس الأوتار ببراعة استثنائية سهر بامبينو السلم الخماسي الصحراوي بروح الروك العالمي، ويولي هكا أول فنان نيجيري يترشح الجوائز الجرامي أوردز. موسيقى تحمل سرعة هبوب الريح وتفيض بكبرياء إنسان الصحراء التي لا تنكسر. من النيجر نرتفع شمالا نحو جانت وتمرست والعمق الصحراوي الجزائري مع فرقة إمران، يتجدد شباب البلوز الصحراء بنقاء استوديو مذهل. الشباب هذوما أخذوا الإرث التارق العتيق وطعموه برؤية عصرية حادة، وأثبتوا أنه أصالة الرمل مش فقط حفرية من الماضي، بل كائن حي يتنفس ويكتب تاريخه اليوم بكل اعتزاز.

شنغيت وأرض موريتانيا، هناك حيث يلتقي الحرف العربي الفصيح بشجن المجموعات الصحراوية العتيقة. نورة منت سيمالي بآلة الأردين وصوتها الممتلئ بكبرياء الصحراء تخلي المقامات الشنغيتية تخاطب وجدان العالم. غناها مش مجرد ألحان بل وثيقة تاريخية تحفظ أنساب الذاكرة الصحراوية.

ومن شنقيت نرجعوا لأرضنا، نرجعوا لأرضنا بزاوة والجريد والجنوب التونسي وشماله المزيان والمبتسم للشمس. هنا تصبح القصبة الصحراوية بليغة كقصيدة، وصوت الموقف والذكرى مش للتسلية بل زئير الأرض وصهيل الكبرياء في المحافل والملتقيات. تراثنا الصحراوي التونسي حين يصاغ بنقاء استوديو محترف يثبت أنه الشريان الأساسي اللي يربطنا بقلب إفريقيا وعمقها الروحي.

أسوان حيث ابتسامة الرمل ودفء الطمي، محمد منير وقبله الكثير من الفنانين هم اللي نقلوا الروح الصحراوية النوبية إلى الأثير العربي والعالمي. السلم الخماسي النوبي يحمل في طياته بساطة الجغرافيا وهيبة التاريخ الخالد.

0: لحد 11 أكتوبر الموعد لأحباء الرياضة بداية من ساعتين مع نقل مباشر للمقابلات التالية: نجم المتلوي الملعب التونسي، أولمبيك الكاف قواف القفصة، أولمبيك مدنين مستقبل القصرين. بين الملاعب على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام، والساعة الثانية بعد الظهر. أهلا بكم إلى موجز الأخبار. مكنت أعمال المراقبة الاقتصادية بقبلي خلال شهر سبتمبر الماضي من رفع 155 مخالفة اقتصادية وثماني مخالفات صحية أثناء القيام بأكثر من 1900 زيارة تفقد، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات عزو صالح. واصل مندوبية التربية بسيدي بوزيد تنفيذ مشروع قافلة ثقافية الذي عدته مصلحة الأنشطة الثقافية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي لفائدة عدد من المؤسسات التربوية التي تشكو ضعفا في عدد النوادي الثقافية. أعلن ديوان الوطن للمناجم التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن فتح مناظرة خارجية بالملفات الانتداب 12 إطارا وعون بعنوان سنة 26 و2000، وتستمر عملية التسجيل المشاركة في المناظرة لغاية 6 نوفمبر المقبل عبر البوابة الوطنية للمناظرات العمومية concours.gov.tn. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن إصابات عديدة برصاص قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع بعد يوم دام استشهد فيه 8 فلسطينيين. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته إلى اختيار قيادة جديدة في أوكرانيا بعد انتقادات وجهها لنظير الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بسبب استهداف مصافي النفط الروسية. شكرا لكم وإلى اللقاء.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: سلامتك سلامتك.
5: عسلامة ومرحبا بكم في سلامتك. في ضيافتنا السيد عمر عبدلي المهندس الصحي. الجروح غير المحمية أثناء أعداد أو بيع المواد الغذائية تنجم تكون مصدر تلوث مباشر وخطير على صحة المستهلك. شنية المخاطر الصحية للجروح هذه؟ كيفاش يتم التعامل الصحيح معها؟ وهل ارتداء القفازات وحده كافي؟ وشنية أبرز وسائل الوقاية من التلوث الغذائي؟
6: المجروح في صوابع يديه من المستحسن يبعد على تحضير الماكلة وتقديمها، على خاطر الجرح كي يكون متعفن يسيب البكتيريا ولا إفرازاتها السامة في الماكلة واللي تلقى فيها الظروف الملائمة باش تزيد تتكاثر وتولي قادرة باش تتسبب في تسممات غذائية لا قدر الله.
5: النظافة والعناية بالجروح أساس سلامة الغذاء وصحة المستهلك. مع تحيات وسيلة الغولة.
4: سلامتك سلامتك.
7: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوا له باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوبه قال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. يتغلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكه، وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلك، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد اطلب الإذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه من الكل. أولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي ورواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كرابة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخد القرار الصحيح في الوقت الصحيح، هاي وتقوله بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
8: لا للمخدرات،
7: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكيتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
9: لا للمخدرات.
10: إذاعة قفصة، مراية تكلم
11: بين الملاعب.

اهلا وسهلا بالجميع في بين الملعب. نتقابل معكم اليوم من توم الساعتين الى نهايه مقابله البرمجه اليوم على موجات اذاعه قفصه، معدنا معكم حتى للخمسه في نقل كامل ومباشر، ثلاثه مقابلات في نقل مباشر وكامل في التعليق عليها. مباراه في المتلوي، النجم المتلوي مع الملعب التونسي، وبالنسبة للقاء أولمبيك الكاف قوى في القفصة في الكاف، ولقاء أولمبيك مدينة مستقبل قصير في مدنين. النجم المتلوي ملعب التونسي المحترف الأولى مع كارم لخنش، أولمبيك الكاف قوى في القفصة مع مراد بوقرة، وأولمبيك مدينة مستقبل قصير مع موسى الطوير. ضم الزملاء المعلقين في ثلاثة مباريات وثلاثة ملاعب في الرابطة، المحترف الأولى وكذلك المحترف الثاني، إلى جانب كما تعودتوا معنا نقل وإمدادكم بكل النتائج الوقتية والحينية لمختلف المباريات اللي بشدور اليوم الأحد 11 أكتوبر. بالنسبة للمحترفة الأولى بقية المقابلات إلى جانب مباراة نجم المتلوي ملعب التوسي في زويتن في ساعتين ونصف المقابلات، يعني ما زالت 22 دقيقة هكا، 22 دقيقة قبل نهاية المباريات، قبل انطلاق المباريات 22 دقيقة قبل انطلاق المباريات، ضيف شوف الحساب كمان 22 دقيقة ما زالت هكا 22 شبيبة العمران ومستقبل بارسي في ملعب الزويتن، نجم الساحلي نادي حمام لنف في ملعب الأولمبي بسوسة، والترجرية الجرجيسي في المراكب الرياضي بجرجيس مع عمل حمام سوسة. بالنسبة للمحترف الثاني مقابلة اليوم السبورتينج بنعروس واتحاد تطاوين المجموعة الأولى، بقية المقابلات القلعة الرياضية مع جمعية أريانا في أريانا المباراة، أولمبيك الكاف قوى في القفصة، وسبورتينغ المكنية جندوبة الرياضية شبيبة القيروان اتحاد قصور السيف أولمبيك أولمبيك مدينة مع مستقبل قصرين، وأمل بوشامة مع الملعب القابسي. بشتبع معكم هذه المقابلات أول بأول نتائجها الوقتية والحينية والتعليق على ثلاثة مباريات كما ذكرت اليوم معكم. إن شاء الله باش يكون مراد بقرة في الكيف لقاء أولمبيك الكيف قوى في القفصة، وكارم لخنش في المتلوي نجم المتلوي الملعب التونسي، وموسى طوير لقاء أولمبيك مدين ومستقبل القصرين. باقيين نكون معكم في مصافحات أولية ورقة المباريات مع زملاء في مختلف الملاعب، وبعد نتلقوا معكم في النقل المباشر لمختلف المباريات.

0: بين الملاعب.
1: قبل انطلاق المقابلة تقبل 12 دقيقة من انطلاق مقابلة المحترف الأولى وكذلك المحترف الثاني باش نعملوا صفحة في الملاعب ورقة المباريات. باش نبدأ بملعب المتلوي لقنش من المتلوي والملعب التونسي مع كارم لقنش. مرحبا بك كارم.
2: مرحبا أحمد، مرحبا بكافة مستمعي ومتتبعي إذاعة قفصة مباشرة من الملعب البلدي بالمتلوي، والذي يحتضن اليوم مقابلة النجم الرياضي بالمتلوي بنظيره الملعب التونسي في إطار الجولة الخامسة ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. النجم الرياضي بالمتلوي الذي يدخل المقابلة وفي رصيده 3 نقاط في المركز 12 في المقابل الملعب التونسي في المركز 9 ب4 نقاط ومنقوص من المقابلة ضد النادي الإفريقي. تشكيلة الفريقين أحمد، نبدو بتشكيلة الفريق الضيف الملعب التونسي. نور الدين الفرحاتي رقم 22، عزيز السائحي رقم 3، فادي العابدي رقم 19، اسكندر الصغير رقم 25، رائد الدربالي 24، أبو بكر ديوط رقم 6، يوسف السعفي رقم 8، مام تيون رقم 34، وائل الورغمي 7، بركات الحميدي 20، وأمادو نداي رقم 9. على بنك الاحتياط عاطف الدخيلي رقم 16، محمد أمين الخميسي 18، منير أجلاسي رقم 5، أبو بكر كامارا رقم 14، يوسف قمرو المؤهل الجديد والعائد إلى تشكيلة الملعب التونسي رقم 12، يوسف توري رقم 21، فخر الدين بن يوسف رقم 11، رفاء الدين الرياحي رقم 17، ويوسف الضفلاوي رقم 24. يدرب الفريق المدرب التوزي موريكو. نتعدوا إلى تشكيلة الفريق المضيف النجم الرياضي بالمتلوي. عزيز البجاوي رقم 27، عزيز الغريسي رقم 20، رقم 34 منتصر التومي يوسف مراد رقم 23، بروندو ناناج جناح الأيمن رقم 14، عودة شريف بوديان صانع الألعاب السنغالي رقم 19، إريك كواسي رقم 8، عامر بالغيث رقم 5، أسامة الهيشري رقم 18، أسامة النفاتي رقم 9، ياسين السلطاني رقم 15. في بنك الاحتياط الصادق يدعس رقم 1، محمد بوزعبية رقم 4، محمد الوريمي 28، ياسين صابر 17، عامر جويني 11، باسم الحاجي 7، إسماعيل هرماس رقم 10، أيوب التليلي 29، وعبيد الله الشادي رقم 13. المدرب هو أمين قارة. هذا كل ما لدينا أحمد. حظ موفق للفريقين في المقابلة، وإن شاء الله الدور في أجواء روح رياضية عالية كما نتمنى ونشوف عروض كروية متميزة.
1: شكرا لك، تك صحة كرم. إلى ملعب الكيف، لقاء أولمبيك الكيف مع قوافل القفصة مع مراد بقرة. تفضل مراد.
3: مرحبا بك أحمد، تحية لك وتحية لكل مخيم وتحية لك أحد ظريف الكيف ناصر على الجولة تحية لك.
1: ماش واضح الصوت زي مراد بقرة، بتحاول نعد الأمور معك مراد في ملعب الكيف لقاء أولمبيك الكيف وقوافل القفصة. حبينا نأخذ معك ما عندك التشكيلة الأساسية في هذه المباراة قبل انطلاقها ب8 دقائق. على كل بشكل معنا بعد شوية مراد في نقل هذه المباراة، فقط نحاول نعد الأمور معه في ملعب الكيف. تكمل التشكيلة الأساسية لقوافل القفصة: خالد السعداني، بسام التريكي، سامر الكنزاري، أزر الشكري، علي العجمي، ياسر الطالب، أسامة شعباني، بركات شعباني، ياسين الصالحي، بديع الجويني. بالنسبة لورقة أولمبيك الكيف: ربيع الشوشان، نور الدين الشرطاني، رائد الرحالي، ياسين العبيدي، أحمد الرحالي، محمد العرفاوي، محمد بن عزيزة، يوسف جلاسي، أمين الستيني، نبيل كريك كرير، محمد صادق نجازو احتياطي، فريق قوافل القفصة رائد رابحة، يسلم زروق، إبراهيم جمالي، أمان بوستة، منتصر بالله كامل، جسر ملالة، يحيى حسن، مسعود دربالي، ومحمد يوسف بنور المدرب أيمن مخلوف. أول مباراة للمدرب أيمن مخلوف بالنسبة لإحتياطي فريق أولمبيك الكيف. أمير البرهومي، محمد أيمن البرهومي، علاء الدين الفاهم، يحيى البلومي، طارق الشعبوني، جاسر العثماني، حازم التونسي، ياسين الخليفي، والمدرب مكرم العارمي مدرب فريق أولمبيك الكيف. تنرجوك مشاهدة بعد قليل مع انطلاق المباريات قبل 7 دقائق. نذكر مرة أخرى بالمقابلات بشدور اليوم في المحترفة الأولى في ملعب زويتن شبيبة العمران مع مستقبل مرسى، نجم الساحلي نادي حمام الأنف، نجم المتلوي الملعب التونسي الترجري نادي الجرجيسي، وأمل حمام سوسة. في المحترفة الثانية مقابلة لحد سبورتينج بن عروس، اتحاد الطاوين، جمعية ريان، القلعة الرياضية، أولمبيك الكيف، قوف القفص، سبورتينج المكنيز، جندوبة الرياضية، شبيبة القيروان، اتحاد قصور السيف، ملعب شام، الملعب الجبسي، وأولمبيك مدين مع مستقبل القصرين. وباش نكونوا في نقل 3 مباريات، نجم المتلوي ملعب التونسي مع كريم لخنش، أولمبيك الكيف، قوف القفصة، مراد بقرة، أولمبيك مدين، مستقبل قصرين مع موسى أطويل. نرجوك إن شاء الله ظلي حاضر مراد. حاضر، يقول لي كمال مراد حاضر. نرجع مرة أخرى المراد في ملعب الكيف، تفضل مراد.
0: شكرا لك يا أحمد، تحية لك وتحية إلى كل هو الرياضة في كل مكان. أحييكم من ملعب بوليفة بالكيف، مسرح لقاء الجولة السادسة بطولة الرابطة المحترفة الثانية. لقاء الجولة السادسة المجموعة الثانية، لقاء الفريق المحلي فريق أولمبيك الكيف بيضيفوا فريق قوف القفصة. المباراة إلى حد الآن ما زالت ما تنقص، باش تنطلق بالساعة 2:30. أحمد في الأثناء باش نعطيك ونعطي للسادة المستمعين تشكيلة الفريقين وكذلك طاقم التحكيم. بالنسبة لفريق القوافل اليوم ينزل المباراة بعدة تغييرات نأتي عليها اتباعا أثناء التعليق على هذه المباراة. اليوم في حراس المرمى خالد السعيداني، بركات الشعباني، أسامة الشعباني، آزر شكري، بسام السريكي، سامر الكنزاري، محمود مسعي. وتو نرجع على محمود مسعي اللي كان أقصي في الجولة الفارطة، علاش اليوم يلعب محمود مسعي؟ بديع شويني، ياسر طالب، علي العجمي، وياسين الصالح. هذه التشكيلة الأساسية على دكة البدلاء. رائد بالرابحة حارس مرمى سامي، ياسر زروخ، إبراهيم جمالي، أمان بوسطة، منتصر بالله كامل، جاسر ملالة، يحيى حسن، مسعود خليل البردالي، ومحمد يوسف النور المدرب لأول مرة على دكة بودولا فريق قوف القفصة، المدرب الجديد أيمن مخلوف بمساعدة سمير عبادة. بالنسبة تولاتي طبعا هي كف الإطار الفني بعد قليل. في الأثناء هات نعطيكم تشكيلة أولمبيك الكيف. أحمد ربيع شيشان اليوم في حراس المرمى، نور الدين الشركاني، رائد الرحالي، ياسين العبيدي، أحمد الرحالي قائد فريق، محمد العفلاوي، محمد بن عزيز، يوسف الجناسي، أمين ستيتي، نبيل كرير، ومحمد الصادق إنجازو. على دكة البدلاء أمين البرهومي، محمد أمين البرهومي، علاء الدين الفاهم، يحيى البلومي، طارق الشعبوني، جياسر العثماني، حازم التونسي، وياسين صالح المدرب هو مكرم العامري. بالنسبة لحكام هذه المباراة، حكم ساحة اليوم هو ياسين هماني، مساعد أول أو مساعدة أولى هي شافية العمري، مساعد ثاني هشام ولا تعليم، حكم احتياطي فادي بخريس، ومراقب المباراة هو عز الجبنياني. تشكيلة الفريقين الآن اللي هم الآن في طريقه نحو وسط ميدان. بعد قليل أحمد تنطلق المباراة.
1: شكرا لك، تك صحة مراد. بعد قليل تنطلق المباراة، ناخذ معك إشارة أنت وزميلنا كريم لخنش، وبعد شوي كذلك بشكر معنا موسى طوير، لقاء أولمبيك مدين مع مستقبل القصرين. نرجع بعد قليل لنقل المباريات.

0: نرجع مع بعضنا في بين الملاعب، نتلقى معك في الوصف التعليق على ثلاثة مباريات على موجات إذاعة قفص ومتابعة لبقية المقابلات أول بأول باش تتلقى الآن المباريات ساعتين ونص نعطيكم المقابلات باش تبعها اليوم. نجم المتلوي ملعب التونسي مع كرم الأخنش والأولمبيك الكيف قاوة في القفصة، مراد بوغرة وأولمبيك مدين مستقبل قصرين، موسى الطوير. نمشي مع موسى في ملعب مدين لقاء أولمبيك مدين ومستقبل القصرين، ناخذوا مع ورقة المباراة. موسى أهلا وسهلا بك.
1: اهلا وسهلا بك، مرحبا بكم بالسادة المستمعين الكرام عبر موجة إذاعة قفصة. هذا هو ملعب صلاح الدين بن حميدة في مدين، بعد قليل يحتضن مباراة الأولمبيك مدين بداية المبجل المستقبل الرياضي بالقصرين. بسرعة يعطيك تركيبة سيد فريقين بالنسبة لمستقبل الرياضي بالقصرين، يمثلوا سليم الرباعي، عمر دامي، أمين الكنيسي، أنيس عزوز، عثمان الشرف الدين، وسيد خلالي، عصام الخلالي، حسام بالحزية، شمس الدين الضيفاوي، رمزي رقيق، وحسام المناعي. بالنسبة للاحتياطيين أيوب السعيدي حارس مرمى بديل، يقعد معه على بنك البودلاء ياسين عاشوري، جاسر بوعالتي، محمد ريان عبدلي، محمد مهاب عوينة، هيثم خميسي، وهيثم الخلالي. مدرب الفريق هو سيد هشام السويسي، ومدرب الحراس بالنسبة للمستقبل الكسري محمد الهادي الدالي. بالنسبة للأولمبيك مدين، رامي قابسي حارس مرمى مع بقية العناصر، محمد أمين النفسي، محمد خليل مشارك، زيدان وزياد زروق بحر، ياسين بوفالغة، عبدالله شوشان، آدم عزيز برجاني، حسام البجاوي، أرسلان بنساسي، إياد النايلي، وأشرف بالعربي. الاحتياطيون مهاب بن سليمان، منصور المراعي، محمد عمر زلامة، نزال الصغير، نعيم المشتوش، معتز بالله اليعقوبي، وزياد بن حميدة. مدرب الفريق طبعا هو السيد عبد الكريم حمزة بمساعدة حمزة المقدم، مروان الأمير، ومحمد السلمي كمعد بدني لأولمبيك مدين، حكم رئيسي، وائد للمصباحي مساعد أول، رائد شنباح مساعد ثاني، محمد أمين بكوش، والحكم الرابع هو السيد ريان حمدي. في التنسيق طبعا المقابل التنسيق العام عماد بن صالح، والمنسق الاعلامي الهادي جريسيعه. استوفى اللاعبون الاستماع الى النشيد الوطني في انتظار طبعا انطلاق المباراه.
0: شكرا لك، يعطيك الصحه موسى، الخط مفتوح ليك في كل وقت نجم تدخل. نمشي لمراد في ملعب الكيف لقاء اولمبيك الكيف وقوافل القفصة. مراد.
2: نعم أحمد، شكرا ليك أحمد. في ملعب الكيف وصلنا إلى قرابة دقيقة و 12 ثانية انطلق اللقاء بين أولمبيك الكيف وفريق قوافل القفصة. نذكر أن فريق قوافل يحتل المرتبة الرابعة مع النادي الكردي مستقبل القصرين والقلعة الرياضية والجندوب الرياضي وأمير المسمى بثلاث نقاط طبعا بعد الفوز بالاعتراض أمام مستقبل القصرين. يطبع في رصيد فريق قوافل القفصة ثلاث نقاط، اليوم يلعب من أجل تحقيق ثلاث نقاط والعودة أو تحقيق الانتصار الأول في البطولة على الميدان. طبعا نتحدث بالنسبة لفريق القوافل عنده يعني هزيمة الجولة الخامسة مع أمام فريق النادي الكردي. بالنسبة لفريق أولمبيك الكيف نذكر المرتبة 11 مع جمعية ريانا والسبورتين بالمقنين، عنده نقطة واحدة بعد تعادل هنا في ملعب الكيف أمام فريق اتحاد قصور الكيف بنتيجة 0-0. بعد 9 سنوات فريق أولمبيك الكيف يرجع للرابطة المحترفة الدولية. نعم مضبوط، عندك توقيت اللعب بملعب الكيف، ما زال التعادل السلبي 0-0 بين
0: أولمبيك الكيف وقوافل القفصة. شكرا لك مراد، الصحة. من الكيف إلى المتلوي لقاء نجم المتلوي والملعب التونسي مع كرم الأخنش. تفضل كرم.
3: مرحبا بك أحمد مرة أخرى. 6 دقائق منذ بداية المقابلة وما زالت النتيجة 0-0 بين النجم الرياضي بالمتلوي والملعب التونسي. الفريقين ما زالوا أحمد في فترة جفت نبض نمط المقابلة بطيء وبطيء جدا إلى حد الآن، تخوف من كلا الفريقين. الفريقين مبدوش بالمجازفة الهجومية، تكتل دفاعي كلا الفريقين ولعب بحذر من كلا الفريقين. الآن مخالفة على مستوى دائرة منتصف الميدان وفي التنفيذ. اللاعب الشريف بوديان مخالفة، والحكم ينبه على المدافعين ومهاجمي النجم المثلوي تتنفذ الكرة طويلة وخطيرة، وكانت الكرة بالرأس كانت من أيمن السلطاني وتخرج الكرة إلى ضربة ركنية تدخل نور الدين الفرحاتي، كان ناجع تمشي ركنية على يسار الحارس نور الدين الفرحاتي، محاولة أولى لنجم المتلوي، كانت محاولة خطيرة من أيمن السلطاني للتنفيذ، شريف وديان مرة أخرى تمشي طويلة على مستوى القائم الثاني وتدخل الفرحاتي، كان ناجع بدين الفرحاتي يأمر لاعبيه بالصعود، نور الدين الفرحاتي مازالت عنده الكرة، بطبيعة الحال ما زلنا نعيش فترة جس نبض بين الفريقين، فريق النجم الرياضي بالمتلوي اللي في رصيده 3 نقاط في المركز 12 والنادي الملعب التونسي ب4 نقاط في المرتبة 9 وتنقصه مقابلة تتلعب الكرة طويلة في منتصف الميدان عند سيون، نزلت الكرة على اليسار يوزع في اتجاه مدايه وتخرج الكرة، تخرج الكرة بدون عنوان بعيدة على مرمى نجم المتلوي وعزيز البجاوي، تمشي ضربة 6 أمتار تتنفذ سريعة في اتجاه عزيز الغريسي الظهير الأيمن المتميز في نجم المتلوي، تتلعب طويلة في منتصف الميدان، نزلت الكرة لنجم المتلوي وتدخل مامتيون، ترجع الكرة إلى نجم المتلوي عزيز البجاوي طويلة في اتجاه بروندونانا بالرأس ما يقدرش بروندونانا، ترجع الكرة في وسط الميدان عند يوسف السعفي على اليمين، تمشي إلى بروندونانا ما يقدرش، ترجع وسط الميدان عزيز الغريسي طويلة في اتجاه السلطاني مع عزيز السايحي، ماذا يفعل السلطاني؟ بدأت عنده الكرة يرجع بها إلى إيريك كواسي وبعيد الكرة تخرج 6 أمتار لصالح الملعب التونسي
0: في توقيت
3: 9 دقائق أحمد، وما زالت النتيجة 0-0 الملعب التونسي والنجم الرياضي بالمتلوي.
0: شكرا لك تكسحها كارم باش تمشي لمدنين أولمبيك مدنين مستقبل قصين مع موسى الطويل، تفضل موسى.
4: شكرا لك كثير منذ تلك المباراة أولمبيك مدنين بالمستقبل الذي بالقصرين ولا تغيير في النتيجة، بقي متعادلة، كرة عند الرباعي يرفعها طويلة وسط الميدان زياد زروق وسط الميدان 1-2 يلعب مع الظهير الأيسر محمد أمين النبتي في مناطق المستقبل الكسرين، هجمة لسلع الأولمبيك والحكم يقول أو مساعد الحكم يعلن عن تمس لسلع المستقبل الكسرين، يلعب على يسار المتفرج في ملعب صلاح الدين بن حميدة، بينما الأولمبيك يلعب زيه العادي في الجهة المقابلة، كرة لصالح الأولمبيك في وسط الميدان تمشي وتقصها لعب أحمد 19 رمز الخيك من مستقبل قصرين، وما زالت الهجمة لصالح الأولمبيك مدنين تصدم بأعد لاعبي المستقبل، تخرج ضربة زاوية لصالح أولمبيك مدنين، عامات العتقيقة الثالثة في هذا الشوط الأول من مباراة الأولمبيك أولمبيك مدنين والمستقبل الرياضي بالقصرين، بيسترجع الكرة من ضربة زاوية يمشي رقم 34 في تركيبة الأولمبيك مدين محمد أمين نفسي، هو بش يتولى في تنفيذ ضربة الزاوية الأولى في هذه المباراة، وكل اللاعبين في مناطق 18 متر مستقبل قصرين أمام الحارس السليم الرباعي، ويعطيه الحكم إشارة التنفيذ وصراع مراقبة دقيقة في منطقة 18 متر مهاجمي أولمبيك مدين
1: من مدافعي القصرين ترجع الكره تتنفذ بسرعه، لكن تونو خطوره تبقى لصالح اولمبيك مدين، يرفع الكره مرزوقه طويله كل ايدي الفريقين.

0: هدف مقابل صفر. نمشي للكيف مع مراد بوقرة. تفضل مراد.
1: نعم أحمد.
0: تفضل مراد.
1: شكرا لك يا أحمد. نلعب في 9 دقائق لعب في الشوط الأول مباراة في غطة ولا في تكير. كانت فرصة وتوزيعة من الجهة اليسرى وتدخل حارس القوافي خالد السعيدان يقول قرابة 9 دقائق في هذا الشوط الأول 0-0 دائما بين أولى في تكير وقوافي الغطة. فريق القوافي يلعب بتاريخ 3-5 سنين في هذه المباراة منذ قليل أصيب أسامة الشعباني لكن والحمد لله إصابة خفيفة مش يرجع لاستئناف اللعب يعني استغرق بعض الوقت إسعافه من قبل الإطار الطبي لفريق القوافل. نذكر أحمد أنه هذه المباراة كما ذكرت في البداية لأول مرة أيمن مخلوف على دكة قضايا القوافل خلف أن المدرب فرحات زروق بعد القطيعة بينه وبين الهيئة التشكيلية المؤقتة لفريق القوافل. انتبه هذه كورة وهجوم لصالح هولندي كشاف وتدخل دفاع القوافل يضع الكرة في الرقيع حكم المباراة يقول أنها ضربة لاعب هولندي كشاف وتمشي ضربة مرمى لصالح فريق القوافل. ضربة مرمى باش يمشي الحارس خالد السعيداني باش يتولى تنفيذ ضربة المرمى لصالح القوافل. قلت أنه اللاعب محمود مسعي يشارك في المباراة بالرغم أحمد من أقصى وأمام هولندي كشاف ولكن الحكم محمود قشيعة بعد ما أقصى كل من محمود الطماني وكذلك محمود مسعي بسبب ربما مناوشات يعني لم يذكر في ورقة المباراة كل حرفيا شنو السبب نتاع الأخطاء يذكر حرفيا شنو المناوشة والكلام اللي قال مدينة مزدوج لكن هذا ما قامش به الحكم محمود قشيعة حكم مباراة القوافل على هذا أمد براقة إرفاء أنه يرفع العقوبة اللي كان المفروض أنا بفضل على محمود مسعي وشبرك مستطني على هذا الموقف وحب الحي موجود بالتشكيل الأساسية في فريق الخوات. تمشي كورة ضربة مخالفة لصالح فريق كورة في تشكيل هي تقريبا 10 أمتار على زاوية الركنية على يمين المطرج في المدارج الرئيسية لملعب بوليفا بالكاس من يعرف هذا الملعب جنب شوية بين خط الجزاء وخط الجزاء والخط النهائي للميدان وخط منطقة التماس. حكام المباراة يأمر الجدار باحترام الأمطار القانونية 915 جدار الصد مركز غاري وكذلك يمكن الصاحي طالب أرسال مخالفة خطيرة نسبيا لصالح فريق أولمبيك كيف شخص معتدل وجماهير متوسطة سعادة وسط هذه المباراة تحرك داخل منطقة الجزاء تحت أنظار حكام المباراة يعني شرط تنفيذ ضربة المباراة.
0: فما نداء مراد سامحني فما نداء من أحد الملاعب سامحني مراد ملعب بنتين. تفضل موسى. تفضل موسى.
2: شكرا على الهدف الأول لصالح مستقبل يد الجسيد حقيقة هزمة سريعة من الناحية الأسرة يدخل التسعة في المرة الأولى ثم يرجح المدافع وكان في الاقتناص تأكد مساعدة الهدف إذا يتمكن مستقبل الجسيدين من افتتاح النتيجة بعد تعطيك في الثامنة بالضبط من هذا الشوط الأول هدف بصفة أسبقية أنية لمستقبل الجسرين أمام أولمبيك مدين.
0: شكرا لك موسى يعطيك الصحة ورجعك بعد قليل في أكثر تفاصيل. نكملوا لحظات مع مراد وبعد نمشي للمتلوي. مراد تفضل. مراد تفضل. ايه نمشي المتلوي. ايه تفضل كارم. تفضل.
3: 16 دقيقة لعب في ملعب المتلوي والنتيجة مازالت 0-0 بين الملعب التونسي والنجم المكان. نذكر احمد في الدقيقة 9 كان هجوم خطير لصالح الملعب التونسي توزيع من ابو بكر ديوب من اليسار ما احسنش استغلالها اللعب بركات الحميدي بالراس وتكون فوق مرمى العزيز البجاوي. فريق نجم المتلوي مازال يقود هجومات محتشمة بطبيعة الحال عكس الملعب التونسي اللي دخل في المباراة وأصبح يعكس في هجومات خطيرة على دفاع نجم المتلوي حاليا تم اصطدام بين

0: اللاعبين وتدخل الإطار الطبي باش نذكروا بترتيب الفريقين، فريق النجم المتلوي بطبيعة الحال بثلاث نقاط في المركز 12، نجم المتلوي الذي يعيش على وقع أزمة مالية كما تعرف أحمد، ودعوه هيئه رابح الديناري لشركه فصفات قفصه وكل المحبين والغيورين على النجم الرياضي بالمتلوي للالتفاف على الفريق ومساندته بالرغم من هذه الازمه. هيئه رابح الديناري قامت بتدعيم الفريق بعديد الانتدابات على غرار محمد وائل معالي، عقد يمتد لمدة سنتين، محمد علي الوريمي متوسط الميدان القادم من مكارم المهدية، أسامة الهيشري، إضافة إلى اللاعب السنغالي شريف بوديان لاعب وسط الميدان الهجومي والعائد إلى النجم الرياضي بالمتلوي. ترجع الكرة بمخالفة لصالح النجم المتلوي في التنفيذ الغريسي، عفوا ضربة تماس كانت طويلة على الطريقة الإنجليزية تخرج من دفاع الملعب التونسي، تمشي ركنية لصالح النجم الرياضي بالمتلوي في التنفيذ. الجناح الأيمن بروندون نانا تتنفذ قصيرة، توزيعة من إريك كواسي على مستوى القائم الثاني وتخرج من دفاع الملعب التونسي، كان تدخل ناجع من سادي العابدي، ضربة تماس لصالح النجم المتلوي تتنفذ طويلة بالرأس ومطالبة بضربة جزاء ولكن الحكم يؤمر بمواصلة اللعب، مطالبة بضربة جزاء بعد تنفيذ بضربة جزاء ولكن الحكم يؤمر بإعادة تماس لصالح النجم المتلوي. الجماهير متوسطة العدد هنا ولكن بحماسة كبيرة والتشجيع لفريق النجم المتلوي حتى تعود النتائج الإيجابية. نجم المتلوي اللي ما حصلش في أربع جولات إلا ثلاث نقاط، مازال اللعب متوقف أحمد والحكم ننتظر في قرار الحكم، الجمهور يطالب بالعودة إلى الفار ولكن الحكم مازلنا ننتظر الحكم ماذا سيقول بالنسبة للقطة اللي أحدث جدل بين لاعبي الملعب التونسي والنجم الرياضي بالمتلوي. كانت كرة على مستوى 6 أمتار ولاعبي النجم المتلوي طالبوا بلمسة يد على مدافع الملعب التونسي، ما زلنا ننتظر في قرار الحكم من غرفة الفار ماذا سيكون قرار الحكم. السيد فرج عبد اللهوي توقف المقابلة في انتظار قرار الحكم والعودة إلى تقنية الفار. ذكروا أحمد نجم المتلوي الصاعد إلى الرابطة الوطنية المحترفة الأولى منذ موسم 2013، قاعد يقدم في مواسم رائعة رغم الصعوبات المالية اللي يعيشها الفريق إلى حد الآن. ما قررش الحكم ضربة جزاء أو مواصلة اللعب، ضغط من لاعبي الملعب التونسي على الحكم فرج عبد اللهوي، وفي المقابل جماهير نجم المتلوي تطالب بضربة جزاء. ذكروا اللي الملعب التونسي خرج من فترة جس النبض وقاد هجمات معاكسة خطيرة على دفاع نجم المتلوي، نجم المتلوي هجمات محتشمة إلى حد الآن. دقيقة 19 ومازال والحكم فرج عبد اللهوي يؤمر بمواصلة اللعب، لا وجود لضربة جزاء حسب إشارة الحكم فرج عبد اللهوي. ترجع بتماس
1: في توقيت كريم،
0: في توقيت 19 دقيقة لعب، ما زالت النتيجة 0-0 ما بين النجم الرياضي بالمثلوي والملعب التونسي.
1: به شكرا لك كرم إلى مدنين أولمبيك مدنين مستقبل القاسية قبل ما نمشي للكاف. تفضل موسى.
2: شكرا. بعد 15 دقيقة يبقى التقدم.
1: سامحني مراد. مراد
3: نعم
1: لحظات في الكاف وفي مدنين لحظات بعد نجيك مراد. سامحني مراد لحظات مع موسى بعد نجيك. فضل موسى.
2: شكرا. مع المعذرة للزميل في ملعب كيف يان 15 دقيقة لعب بدأت منذ انطلاق الشوط الأول من مباراة المستقبل القصرين وأولمبيك مدنين. لازال المستقبل الرياضي بالقصرين يحرز أسبقية أنية منذ دقيقة 8 بإمضاء اللاعب حسام المناعي. لعب أحرز الأسبقية للمستقبل القصرين في وقت الحقيقة سيدها متقاسمة نسبيا هجمة بهجمة إلا أنه دقيقة تامة إذا يتمكن المستقبل من افتتاح النتيجة. كرة في منطقة مستقبل القصرين في دفاع يروض المحور دفاع المستقبل كرة يرفعها طويلة لكن كاد أنه يفقدها نظرا لضغط صلت عليه من أحد المهاجمين لكن يتدارك الأمر في آخر لحظة. تمشي كرة في الدائرة المركزية للميدان بين عناصر أولمبيك لبوفالغا إلى الجهة اليسرى وإن تم محمد أو زياد بحر زياد زروق بحر يلعب كرة قصيرة مع عبدالله شوشين. عبدالله يرفع طويلة من ناحية المحور ثم طهير الأيمن للمستقبل قصرين يبعد الكرة تمشي مباشرة إلى رمي التماس يستفيد منها مستقبل أو اتحاد أو الأولمبيك مدنين. تمشي من رمي التماس من محمد أمين نفسي لعب أولمبيك مدنين وجعله منذ قليل حكم المباراة ورقة صفراء باعتبار أنه جادلة وناقشة في خيال حكمت آخر من مرة. كل سرعة مستقبل القصري عند من تم تدخل من رسام البنساسي ثم في وسط الميدان عبدالله شوشان ويخلط المهاجم لكن يتفطن المحور دفاع القصيد خلالي بعد كرة يمشي لقائد الفريق قائد فريق مستقبل للقصرين عصام الخلالي كرة من الناحية الأسرة هزم الفلاح المستقبل هاي الكرة بين عثمان شرف الدين وعصام الخلالي كرة في قدام الحارس رامي جيبسي حارس الأولمبيك يرفع الكرة يدخل الدفاع في مرة أولى وفي مرة ثانية 1-2 لعب آدم عزيز برجاني لعب أولمبيك مدينة يفقد الكرة وكرة طويلة خلفية للحارس رامي جيبسي بعد 18 دقيقة لعب في مدينة بين أولمبيك مدينة ومستقبل القصرين أسبقية أنية للمستقبل بهدف صفر أمضاء اللاعب حسام المناعي في الدقيقة الثامنة.
1: شكرا لك تك صحة موسى. إلى الكيف إلى مراد بوقرة. تفضل مراد. ملعب الكيف مراد. مراد في الاستماع. مراد ملعب الكيف. تفضل مراد. مش في الاستماع مراد في ملعب الكيف. مرة معنا مرة مش معنا مراد في ملعب الكيف. على كل نحن إلى حد الآن نتيجة 0-0 بين أولمبيك الكيف وقوف القفصة دقيقة 23 لحد الآن. عش نعود نعمل نداء مراد ولا لا اللي كان يسمع فيه مراد. تفضل مراد. به إلى المتلوي إلى كرم نخلش. تفضل كرم.
0: دقيقة 26 أحمد وما زالت النتيجة 0-0 ما بين الملعب التونسي والنجم الرياضي بالمتلوي. نحب نذكر بطاقم تحكيم المباراة الحكم الرئيسي فرج عبد اللاوي المساعد الأول محمد بوعبيد مراقب المساعد الأول أحمد الزويوي المساعد الثاني محمد بوعبيد مراقب المباراة عصام الرحموني التنسيق الإعلامي عصام شعباني وماهر بن محمد في حكم الفار هو هيثم جيراد وحكم الفار المساعد هو غسان بوغطاس كما قلنا 27 دقيقة لعب ونتيجة 0-0 خروج النجم الرياضي بالمتلوي من مناطقه في الدقائق الأخيرة وعكس هجومات على دفاع الملعب التونسي. الكرة في وسط الميدان عند السلطاني يرجع بالكرة إلى إيريك كوسي وتدخل عزيز الساحي. مزات الكرة تتفك لصالح نجم المتلوي عند عزيز الغريسي يمشي على اليسار للسلطاني. سلطاني توزيع بدون عنوان ياخذها سادي العابدي وتخرج الكرة إلى ضرب التماس لصالح نجم المتلوي في التنفيذ على اليمين عزيز الغريسي. نسق بطيء نوعا ما في مقابلة الملعب التونسي ونجم المتلوي نظرا للوضعية الكارثية للملعب. تنفذ الكرة تسديدة كادت كادت تباغت نور الدين الفرحاتي. كانت تسديدة من محور دفاع متصر التومي.
1: باهي كارم باش نرجع لك كارم انت وبقيه الزملاء بما انه لحظات قبل موعد الاخبار ثلاثه نرجع لكم الذكر بنعطيكم النتائج لحد الان. نجم المتلوي ملعب التونسي صفر صفر دقيقه 30. نجم الساحلي منهزم امام مدي حمام لنف هدف مقابل صفر. شبيبه العمران مستقبل مرسى صفر صفر. الترجي الرياضي الجرجيسي وحمام سوسه صفر مقابل صفر. المحترفه الثانيه بن عروس منهزم امام تطوي واحد بلاش. ومحيط قرقنه وعقارب صفر صفر المجموعه الاولى. المجموعه الثانيه جمعيه تنيانه منهزمه امام القلعه واحد صفر. أولمبيك الكاف القوافل صفر مقابل صفر دقيقة 25. مكنين وجندوبة صفر صفر. القروان وقصور السيف صفر مقابل صفر. بوشم متقدم على الملعب الجابسي واحد صفر. أولمبيك مدين منهزم أمام مستقبل قصير واحد صفر دقيقة 23. نرجع لكم بعد موجز الأخبار.
3: عصام عبسي يشارك في الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية ويقدم تجربته الموسيقية بين الراب والتوزيع الأوركسترالي. الدكتورة نوال بوزيان فنانة تشكيلية تتألق في فن الرسم. مهرجان المونودراما في دورته الجديدة. الليلة في فنون بداية من 9 على موجة إذاعة قبصة.
4: لباس الخوذة واجب على كل راكب دراجة نارية لأن الخوضة تحميه من أكبر خطر يتعرض له. كل ضربة تجي في الراس إثر حادث مرور تكون في الأغلب قاتلة، وبذلك تصبح الخوضة أكثر من ضرورية. وعلى كل راكب دراجة نارية أن يحرص بنفسه على لبسانها وما يخليهاش معلقة في مقود الدراجة، ويحرص كذلك على الأضواء الخلفي والأمامي حتى يحمي نفسه من خطر الطريق في الليل.
5: رفيق الطريق.

0: الثالثة بعد الظهر، مرحبا بكم مستمعينا لهذه الموجزة الإخبارية.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: يستعد المستشفى الجامعي الحسين بوزيان في قفصة لدخول قاعة القسطرة حيز الاستغلال في شهر جانفي 2027، حيث شارف تشغيل الهندسة المدنية على استكمال مختلف المراحل فضلا عن وصول التجهيزات الخاصة بالقاعة. قدرت صبة الزيتون بولاية القصرين في الموسم الفلاحي 2026-2027 بنحو 100,000 طن مقابل 130,000 طن في الموسم الفارط. ومن المنتظر وفق رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين فاطمة حليمة التبكير في موعد انطلاق جني الزيتون في الموسم الحالي ليكون منتصف شهر أكتوبر الجاري، خاصة في مناطق جنوب الولاية نتيجة النضج المبكر للثمار. توجهت وزارة الفلاحة في بلاغ لها اليوم بجملة من التوصيات الفنية للفلاحين المتضررين من تساقط حجر البرد في بعدة مناطق بهدف التدخل الوقائي من الإصابات المرضية، تتمثل في ضرورة قص الأغصان المتضررة والتدخل بالمداوات باستعمال أحد المبيدات المصادقة عليها التي تحتوي على مادة نحاسية بنسبة ضعيفة، مع تجنب التدخل في فترات الحرارة المرتفعة من اليوم وفي فترات نزول الأمطار. كشفت وسائل أعلام صهيونية عن استعدادات في الكيان المحتل لاحتمال استئناف الحرب على إيران قبل انتخابات الكنيسة المقررة أواخر أكتوبر الجارية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: إذاعة قفصة، مراية تكلم
4: بين الملاعب.
5: نرجع بين الملاعب ونرجع مع هدف قوف القفصة، هدف بركات شعباني دقيقة 23 في ملعب الكاف. أكثر تفاصيل مع مراد بوغرة. تفضل مراد.
6: نعم أحمد، شكرا لك أحمد. في ملعب الكيخ وصلنا إلى 30 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، والنتيجة تغيرت لصالح فريق القوافل الرياضية بقفصة بعد ما تمكن اللاعب سامر الكنزاري من تحقيق الهدف الأول والوحيد إلى حد الآن في 23. في الحقيقة العملية انطلقت من الجهة اليمنى، بسام التريكي يوزع على مستوى القائم الثاني، تسديدة أولى بالرأس من ياسين الصالحي تصطدم بالعارضة في زاوية 90 تحديدا، ترجع أمام سامر الكنزاري بكل سهولة، يسدد يضع الكرة في الشباك ويفتح النتيجة لصالح القوافل أحمد في 23 دقيقة لعب من الشوط الأول أحمد.
5: شكرا لك، يعطيك الصحة مراد. أنا قلت بركات الشعباني، أكيد أنت أصدق بمنك في الملعب. أنا في الانترنت شفتها بركات. على كل هو هدف ثابت أنه هدف قوف القفصة دقيقة 23 ضد أولمبيك الكيف بالتوقيت والنتيجة في مدنين مع موسى. موسى
7: 26 دقيقة لعب في مدنين، باقي المستقبل الرياضي بالقسرية متقدم على أولمبيك مدنين بهدف لصفر.
5: شكرا.
7: أنه اللاعبين حاليا في فترة استراحة الكولينج بريك.
5: واضح واضح، شكرا لك موسى. توقيت وتيجة في المتلوي كارم
8: 35 دقيقة أحمد منذ بداية المقابلة، والنتيجة 0-0 بين النجم الرياضي بالمتلوي والملعب التونسي.
5: به ذكر بالنتائج الحاصلة لحد الآن في مختلف الملاعب. بالنسبة للمحترفة الأولى فما هدف في سوسة، لكن اللي فات نادي حمام لنف النجم الساحلي منهزم أمام نادي حمام لنف هدف مقابل صفر. بقية المقابلات لحد الآن 0-0 متلوي الملعب التونسي، العمران والمرسى وجرجيس وحمام سوسة. المحترفة الثانية مقابلات المجموعة الأولى بن عروس منظم امام اتحاد طاوين 1-0 ما بين قرقنه وعقارب. المحترف الثاني المجموعه الثانيه اريانا متقدم على القلعه 1-1. اولمبيك كيف منظم امام القوافل هدف مقابل 0. واولمبيك مدينه منظم امام مستقبل القصيه هدف مقابل 0. بوشمه الملعب التونسي 0-0 ملعب الجيبسي تحديدا. الشبيبة القروانية قصور 0-0 مقابل 0. المكنين وجندوبة 0-0. نرجع لوصف التعليق في مختلف الملاعب. نمشي مرة أخرى لكيف مع مراد بوقرة. تفضل مراد.
6: أحمد
5: تفضل مراد.
6: شكرا ليك أحمد. الهدف الثاني تقيع على طريق القرص بطريقة غريبة بديع الجميني يحتم هيد من علي العجمي تقريبا أمام شباك ثانية يضع الكرة خارج المرمى وضيع الهدف الثاني على طريق القوافل. في الحقيقة يعني واقف وقف صحيح على الميدان. أحمد
5: معك مراد. تفضل تفضل.
6: شكرا. قلت أنه فريق القوافل إلى حد الآن ممتاز إلى حد الآن يعني فارض ضغط على فريقنا في كتاب وكان بإمكانه أنه يضعف النتيجة لكن بديع الجبيني ضيعها بطريقة غريبة. هذه ضربة مختلفة لصالح الأولمبيك داخل منطقة فريق القوافل. فريق القوافل خطير خاصة على مستوى الهجمات المعاكسة عن طريق اللعب علي العجمي وياسين الصالحي خاصة بمعاضدة من بديع الجبيني. ضربة مختلفة في على يمين الحارس كادر الصعيداني خطيرة هذه الكرة. دفاع القوافل التوزيع داخل منطقة الجزاء خطيرة الكرة وتمشي محاجة للقائم. خطيرة هذه المختلفة تسديدة راسية تمشي على يمين الحارس كادر الصعيداني وضيع فرصة على أولمبيك كاف. يبقى الحارس كادر الصعيداني موقع على أرضية الشيخ أحمد النجم ونشوفه ملعب آخر ومن بعد أرجعه إلى ملعب بوليس الكاف.
5: شكرا لك مراد. إلى كارم في ملعب المتلوي. تفضل كارم.
4: 37 دقيقة أحمد في ملعب المتلوي والنتيجة ما زالت 0-0. لعب غلب عليه الاندفاع البدني وإصابة عدة لاعبين أحمد والحكم السيد فرج عبد اللهوي يقوم بالتنبيه على اللاعبين من كلا الفريقين بتجنب اللعب الخشن. مستوى الفني متوسط من كلا الفريقين أحمد لم يرتقي إلى اللعب هجومي أو مستوى فني عالي. الكرة الآن عند حارس المرمى عزيز البجاوي وسط احتجاجات من جماهير نجم المتلوي بعد تدخل الظهير الأيمن الساحي على المهاجم نجم المتلوي ياسين السلطاني. ترشح الكرة من حارس المرمى وإصابة للاعب نجم المتلوي. الحكم ماذا سيعلن؟ يمكن تكون ورقة صفراء الأولى في المقابلة. مازال اللعب متوقف كما قلنا أحمد. مستوى فني في المقابلة ما ارتقاش. مستوى فني متوسط من كلا الفريقين. يغلب عليه الحذر من فريق الملعب التونسي والنجم الرياضي بالمتلوي. ما شفناش برشا هجومات خطيرة على المرمى الحارس عزيز البجاوي ونور الدين الفرحاتي. تقطع كبير في مجريات المقابلة توقف برشا. التوقيت في مقابلة النجم المتلوي والملعب التونسي. فرج عبد اللهوي ينبه على جدار الدفاع بالتنفيذ عزيز الغريسي. مخالفة على مستوى منطقة الجزاء. الملعب التونسي هل تأتي بجديد؟ موجود شريك بوديان وعزيز الغريسي. بشكون تنفيذ في انتظار تنفيذ المخالفة. شريك بوديان وعزيز الغريسي على الكرة. هل تكون توزيعة أو تسديدة مباشرة من أحد اللاعبين؟ نحن ننتظر في التنفيذ. تتنفذ الكرة من شريف بوديان ممتاز في الجزء والهدف الأول. الهدف الأول لنجم المتلوي شريف بوديان. يا سعية كانت بالمقاس في زاوية 90 لمرمى نور الدين الفرحاتي، وفرحة كبيرة لجماهير النجم المدلوي. الهدف الأول كانت ممتازة جدا، تسديدة بالمقاس من شريف بوديان العائد إلى تسجيل النجم المدلوي في أول مقابلة لي، يسجل الهدف الأول في الدقيقة 41، يسجل الهدف الأول شريف بوديان. ممتازة جدا، فرحة كبيرة هنا في ملعب المتلوي، افتتاح النتيجة لنجم المتلوي عن طريق شريف بوديان. ممتازة جدا كانت.
5: به شكرا لك، يعطيك الصحة كرم. واحدة بليش لنجم المتلوي أمام ملعب تونس، هدف شريف بوديان دقيقة 41. إلى موسى في ملعب مدنين، تفضل موسى.
9: في ملعب مدنين 33 لعب ديال السق مرتفع بين فريق أحرز أسبقية ويحب يحافظ عليها حتى العودة إلى حجرة الملابس ربما في مرحلة أولى، وبين فريق يصر على العودة والتعديل، وهذا يلوح من خلال فرصة خطيرة قبل قليل لأولمبيك مدين. كاد على أثره، قلت الأولمبيك أن يحرز هدف التعادل، لكن تصيبة اللاعب الأولمبيك محمد أمين نفسي مشات قوية، مشات حذو المرمى، ترجع كرة من رمي التماس في 34 دقيقة لعب، لكن يفتكها لاعب نشيط وسريع لاعب رقم 11 عثمان شرف الدين من مستقبل الجزرين، وثم تقول لصالح الأولمبيك مدين أكثر دفاع أكثر فرص وفي حتله في هذا الشوط الثاني، لكن يبقى تسرع أكبر سيمة ربما ميزة أداء وأداء هجوم الأولمبيك في هذه الفترة، تمشي من رمي التماس قريب من الحارس سمير باي حارس المستقبل القصري في وسط الميدان بين لاعب رقم 19 رمزي رقيق ورسلان بن ساسي، والكرة لصالح يفتك عليه فريق أولمبيك مدين، تمشي سريعة هذا وجه لوجه ولا ممتاز لعب رقم 11 لعب تك الكرة تلقى بسرعة نحو المرمى، مرمى الحارس رامي جابسي شد ده، لكن هذا الأخير تعلق وبعد نختار ومازال نختار قدام الحارس رامي الجابسي، وفي النهاية إذا يتمكن من اقتناس الكرة، فرصة حقيقة في غاية من الخطورة، ربما واضح الحسرة على اللاعب رقم 11 عثمان شرف الدين، كان تقريبا يعني بعد 3 أمتار فقط سدد، لكن ما كانش كما ينبغي، ضعيفة، يتمكن الحارس رامي الجابسي من إنقاذ مرمى، وهذه هجمة خطيرة من جديد لصالح مستقبل قصرين، لكن تفتك من الدفاع في مرة أولى، ثم ما زلت لصالح مستقبل قصرين يطلق الدفاع في مرة أولى، عديد الأخطاء من الدفاع الأولمبيك في هذه الفترة، يتحسن الأولمبيك مدين على مخالفة قريب من خط التماس لصالح الأولمبيك مدين، وعبد الله شوشان لعب يحبخ اللعب برجل اليسرى، هو مش طول التفيد لا يخليها للنبذي ويستعد لإرسال الكرة، ويشير زملائه طبعا تتنفذ سيرة يفضل يمدها بينه وبين الحارس رامي الجابسي حارس أولمبيك مدين، يرفعها طويلة تعدي وسط الميدان تمشي مباشرة إلى الحسام الحزية في وسط الميدان من جديد
5: في توقيت موسى، في توقيت موسى
9: 37 لاعب في الشوط الاول، كما قلت مستقبل كثير متقدم في هدف صفر على الاولمبيك مدين.
5: شكرا لك موسى، يعطيك الصحه. باش نرجع للكيف مع مراد، تفضل مراد.
10: على مشكله احمد،
5: تفضل مراد. تفضل مراد، تفضل.
10: شكرا لك احمد، في ملعب الكيف هدف التعادل، احمد هدف التعادل صالح لنسيك الكيف، والأخير ضربة مخالفة من اليسار بدون رقابة أداها برائد الرحال عامل قميصة مخالفة بكل سهولة، رغم أن الكرة ما كانت قوية، غلط الحارس خالد الصعيداني حارس مرمى فريق القوافل، ويعدل النتيجة لصالح فريق احمد بتوقيع 42 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، أصبح النتيجة هدف مقابل.
5: نكمل معك لحظات مراد، تفضل مراد. تفضل مراد، نكمل معك لحظات. تفضل مراد. مراد إلى كرم، اسمعش فيه برشا مراد، صوت الجماهير تغلى صوته. إلى كرم في ملعب المتلوي، تفضل كرم.
11: 45 دقيقة لعب أحمد والنتيجة ما زالت على حال هدف مقابل صفر لصالح نجم المتلوي. تسديدة كانت من مخالفة مباشرة من شريف بوديان في دقيقة 41، يفتتح النتيجة لصالح نجم المتلوي. الحكم فرج عبد اللاوي كان أعلن على 4 دقائق وقت ضايع، نلعب في الدقيقة الأولى من الوقت الضايع هجوم لصالح الملعب التونسي على جهة اليسار، يمشي الكرة إلى بركات الحميدي، ترجع توزيع منتظر، يبدأ الوكادة تكون هدف التعادل، يبدأ يكون هدف التعادل. اسكندر الصغير على ما أظن بالرأس يطلع، هو ظهير الأيمن عزيز السايحي، بعد توزيع من أبو بكر ديوب كاد عزيز الساحي يسجل هدف التعادل للملعب التونسي. مستوى المقابلة انخفض بعد الهدف، هدف شريف بوديان من مخالفة مباشرة. الحكم يعلن عن 6 أمتار لصالح النجم المتلوي. تتنفس من البجاوي في وسط الميدان، أسامة النفاتي بالرأس وترجع من دفاع الملعب التونسي، تمشي إلى أمادو اندياي. أمادو اندياي ماذا يفعل؟ وتدخل من محور دفاع النجم المتلوي من منتصر الوريمي، استدام مع المهاجم أمادو اندياي، والحكم فرج عبد اللاوي يعلن على مخالفة تبعد حوالي 27 متر على مرمى عزيز البجاوي. هل تأتي بجديد؟ الملعب التونسي بعد الهدف يحاول يرد الفعل بهجومات على الظهيرين الأيمن والأيسر، ولكن الهجومات ما أتتش بأكلها، مخالفة على مستوى منطقة الجزاء. يتنفذ الكرة مباشرة تضرب في دفاع نجم المتلوي وترجع بهجوم، ولكن برونت أننا ما يحسنش الترويض وتخرج إلى ضربة تماس للملعب التونسي. تتنفذ الكرة باتجاه مامتيون، مامتيون ما زالت عنده الكرة، يمشي بها على اليمين، اسكندر الصغير يرجع بها إلى زميله عزيز السايح، تمشي على اليسار، الكرة طويلة باتجاه من؟ باتجاه بركة الحميدي، ترجع اندياي اللاعب السنغالي المهاجم اليوم إلى جانب بركة الحميدي، ترجع الكرة على مستوى وسط الميدان، يرجع بها أبو بكر ديوب. وفي هذه الآونة بالذات يعلن الحكم فرج عبد اللاوي على نهاية الشوط الأول بتقدم النجم الرياضي بالمتلوي هدف مقابل صفر. الهدف كان عن طريق شريف بوديان من تسديدة مباشرة بدقيقة 41.
5: شكرا لك صح
11: أحمد عند بداية الشوط الثاني.
5: شكرا لك كلمتك صح. نكمل الشوط الأول في الكيف وبعد نمشي لموسى. إلى مراد في ملعب الكيف، تفضل مراد.
10: نعم شكرا لك أحمد. في ملعب الكيف استوفينا الوقت الأصلي بالنسبة لهذا الشوط، وحكم المباراة إن أضاف 3 دقائق مرت منهم قرابة الدقيقة، ما زالوا 60 دائما نذكر هدف مقابل هدف بين قوافي قفصة وأولى تيكا. كيف المبادرة بالتسديد كانت لصالح القوافي عن طريق تمر الكزاري في الدقيقة 23، وعدلها لصالح أولى تيكا كيف اللاعب رائع التربية.
5: ملعب مدني سامحني مراد، مراد شوف الملعب الجديد بعد نرجع مراد. تفضل موسى تفضل.
12: عفوا ملعب مدني ضربة جزاء لصالح مستقبل الجزرين، كرة قوية برشا كانت تسديدة من أحد اللاعبين على ما أعتقد اللاعب رقم 11 عثمان زرف الدين، تصطدم بيد أحد لاعبي أولمبيك مدني في منطقة 18 متر، والحكم تونس على تدوان عن ضربة جزاء رغم نقاش طبعا وجه تل من لاعب الأولمبيك والتنفيذ ليس في الحين.
5: باي نرجع لك تفضل مراد مرة أخرى.
10: أولمبيك كاف ولكن الكلمة الأخيرة تبقى لحكم المباراة تلعب ضربة المرمى بسرعة لصالح فريق أولمبيك كاف ذات قرابة أقل من دقيقة على نهاية هذا الشوط هجوم لصالح أولمبيك كاف دخل محمود مسعي يوصل ميدان حكم يعتبر أن هناك عملية قطع من قبل محمود المسعي وبالتالي قطع ومخالفة لصالح فريق أولمبيك تقريبا في منطقة وسط الميدان. جماهير أولمبيك كاف تشجع بعد والحقيقة تقال فريق الحواس سيطر على مجريات هذا الشوط سيطرة تكاد تكون كلية وكان يمكن أن ينهيها مقدم سنين ولا ثلاث أهداف مقابل صفر لكن ما عرفش ربما الفترة تاع القوة تاعه ويسجل أهداف ويقتل المباراة على كل هذه كرة خطيرة كامل كنزار يدخل يبعد الخطر من مناطقه وفي هذه اللاونة بالضبط يعلن حكم المباراة ياسين هماني نهاية الشوط الأول مباراة أولمبيك كاف وحواس قبطة على نتيجة تعادل إيجابي هدف مقابل هدف كامل كنزاري بدأ بافتتاح النتيجة لصالح القوافل في الدقيقة 23 وأعدلها لاعب رائد الدربالي في الدقيقة 42 لصالح أولمبيك كاف. يتجدد اللقاء بيكون بإذن الله مع انطلاقة الشوط.
5: شكرا لك مراد نرجعلك مع انطلاق الشوط الثاني هدف التعادل لأولمبيك كيف رائد الرحالي هو لاعب أولمبيك كيف لعدل النتيجة صاحب قميص رقم 3. نرجع لموسى تفضل موسى.
12: شكرا إذا قلت تحصل المستقبل لتسريب عن ضربة جزاء كان تسريب حكم والتنفيذ مباشرة والهدف الثاني الهدف الثاني من اللاعب عمر دامي يتمكن من تضعيف النتيجة لأن هدفين لصفر لصالح المستقبل الرياضي بالقاسين على حساب الأولمبيك مدين قبل تقريبا دقيقتين من نهاية هذا الشوط الأول لفرض فيه يعني المستقبل الرياضي بالقاسين نقاطه يعني وفوز مستحق لحد الآن بالاعتبار المردود اللي قدمه مستقبل القاسين منذ انطلاق المباراة حقيقة وسيستأنف اللاعب طبعا بعد قليل بعد ما نجح اللاعب عمر دامي من تضعيف النتيجة للمستقبل النادي بالقاسمين.
5: تفضل موسى كملوا معك الشوط.
12: شكرا إذن سيستأنف اللاعب بعد قليل قلت ينجح مستقبل القاسمين في الحفاظ على أسبقيته منذ دقيقة ثامنة بل ويداعمها مع نهاية هذا الشوط الثاني ويستأنف اللاعب وأن الشوط الأول يستأنف إذا اللاعب من جديد كرة في مناطق في وسط الميدان تمشي من عند ياسين بوفارغا تقطع من وسط الميدان للمستقبل النادي بالقاسمين وما زالت لصالح أولمبيك مدين مسترجع من رمية تماس من محمد خليل مشارك يدخل دفاع المستقبل القاسمين تمشي من عند لاعب قصي خليل تخيل يلي يا رقم الأربعة في تشكيلة المستقبل والحارس سليمان الرباعي قدام الجميع يقتنص الكرة استعد ويرسل الكرة طويلة عدي وسط الميدان مباشرة من مدافع الأولمبيك على خط 18 متر يقتنص الكرة براس ثم كرة بين لاعبي مستقبل القاسمين بكرات قصيرة ثنائية ثلاثية في منطقهم لمرة أولى ثم تتحول بهجمة سريعة نحو الحارس رامي الجابسي حارس المستقبل نجح إلى حد الآن مستقبل القاسمين في إحداث الأسبقية. كيف سيتعامل المدرب الأولمبيك أولمبيك مدين في هذه في هذا الشوط الثاني بعد تراجع في النتيجة بهدفين لصفر واحدة من الدقيقة الثامنة ومع دقيقة 42 يتمكن اللاعب عمر دامي من تضعيف النتيجة ورسالح مستقبل القاسمين تبع تقريبا 5 أو 6 أمتار على خط منتصف الميدان ويستعد اللاعب قوسي دخل خلالي أو دخيلي خلالي عفواً
5: تخيرالي
13: حصلت هذه المخالفة قدامه لاعبين لاعبين من أولمبيك مدين ويستعد ليرجع الكرة عصام الخيلي كابتن مستقبل القصرين
5: موسى
13: الكرة طويلة
5: عصام تخيرالي موسى عصام تخيرالي
13: تخيرالي وفي انتظار طبعا ما سوديت والحكام من وقت مبدد من زمن هذا الشوط الأول وكان يبيه ينظر الساحب على كل ننتظر أرجع الكرة يمشي لعب مستقبل القصرين باش يرجع الكرة من تماس ومن جديد لكن تول إلى المستقبل رجع الكرة اللي من رمية تماس من جديد وكرة مرفوعة داخل 18 متر تصدم بالقائم في مرة أولى ويدخل الحارس رامي الجابسي والمدافع تقريبا على الخط النهائي يبعد الاختر وينقذ رامي الجابسي.
5: موسى تبقى معي موسى فقط لحظات رفع أذان صلاة العصر بعد نرجعك ناخذ معك نتيجة نهائية تاع الشوط الأول.

0: كان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة
2: نرجع مباشرة لموسى في مدينة بعض تكمل نتائج الأشواط الأولى. تفضل موسى. موسى ملعب مدنين. موسى خلينا نتيجة ثين بلاش لمستقبل قصرين أمام أولمبيك مدنين إلى حد اللحظات الأخيرة في المباراة. هو موجود في خط موسى لكن ما يسمعش فيه. موسى به على كل باش نرجع له بعد قليل لازر بما أن موسى مش في الاستماع. على كل أولمبيك كيف منهزم أمام مستقبل قصرين ثين مقابل صفر. القوافل المتعادلة أمام أولمبيك كيف. أولمبيك مدنين منهزم أمام مستقبل قصرين ثين صفر في الكيف في مدنين تحديدا. أولمبيك الكيف عندي زوز أولمبيك. أولمبيك الكيف قوافل القفصة متعادلين 1-1. أولمبيك مدني منهزم أمام مستقبل قصرين 2-0. نجم الممثلين متقدم الملعب تونسي هدف مقابل صفر. نرجوك إن شاء الله بعد قليل بعد استئناف اللعب في الأشواط الثانية.

0: بين الملاعب.
1: عودة إلى بين الملاعب، نرجع للمقابلة. نذكر بنتيجة الأشواط الأولى في المحترف الأولى، النجم المتلوي متقدم الملعب التونسي هدف مقابل صفر، هدف شريف بوديان دقيقة 41. بالنسبة لبقية نتائج المحترف الأولى، النجم الساحلي منازم أمام حمام لام في 1-0، والعمران والمرسى 0-0، جرجيس وحمام سوسة 0-0. المحترف الثاني أولمبيك الكيف والقوافل بتعديل 1-1، هدف القوافل هدف ثامر الكنزار دقيقة 29، ثم رائد الرحيل دقيقة 41. أولمبيك مدنين منهزمة مستقبل قصرين 2-0، حسن مناع دقيقة 9 وعمر دامي دقيقة 45 عن طريق ركلة الجزاء. بقية المقابلات، بوشمة متقدم على الملعب الجيبسي 1-0، والشبيب القروانية قصور السيف 0-0، مكنين وجندوبة 0-0، وأريانا متقدم على القلعة كما ذكرت 1-0. هذه الأشواط الأولى، نعمل المصافحة ما بين الزملاء، مازال لقاء أولمبيك مدينة مستقبل قاسين لم ينطلق الشوط الثاني بما له انتهى مؤخرا في الشوط الأول مع موسى. نمشي لمراد في ملعب الكاف، فضل مراد.
2: شكرا لك احمد. عوده الى ملعب الكاف ومجريات الشوط الثاني، نلعب في قرابه 3 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني. دائما هدف مقابل هدف بين الفريقين، مع المحافظه على نفس العناصر اللي كانت بها كل من المدرب ايمن مخلوف لصالح القوافل ومكرم العامري لصالح اولمبيك الكاف. نذكر تغيير وحيد القوافل، تغيير اضطراري في الحقيقه بعد اصابه لاعب محور الدفاع وسام الشعباني، وخذا ما كانوا اللاعب خليل الدربالي اقبل ما يسجل الهدف الاول، هدف التعادل لصالح اولمبيك الكاف دقيقه 42.
1: شكرا مراد. الى المتلوي، الى كرم، تفضل كرم.
3: 6 دقائق لعب احمد منذ انطلاق الشوط الثاني، والنتيجه ما زالت على حالها، هدف مقابل صفر. الهدف كان من مخالفه مباشره من شريف بوديان في الدقيقه 41. نجم المتلوي دخل بقوة في مجريات الشوط الثاني، وكان هجوم معاكس عن طريق الجناح الأيمن بروندون نانا، واللي كاد يغلط الحارس نور الدين الفرحاتي. نذكروا أحمد بتشكيلة

0: تعب. بالنسبة لتشكيلة المدرب أمين قارة ما شاهدتش أي تغييرات، حافظ على نفس التشكيل في حراسة المرمى، عزيز البجاوي، عزيز الغريسي على اليمين، منتصر التومي، يوسف مراد، بروندون، نانا شريف، بطيان، إيريك كواسي، عامر بالغيف، أسامة الهيشري، أسامة النفاتي، وياسين السلطاني. اللقاء يدور بتحكيم فرج عبد اللهوي كحكم رئيسي، المساعد الأول أحمد الزويوي، والمساعد الثاني محمد بوعبيد، مراقب المباراة عصام الرحموني، في والحكم الرابع أسامة أشريط، في غرفة الفار نجد كحكم رئيسي هيثم جيرات، يساعده غسان أم طاوع. الكرة لصالح
1: نرجع لك كريم في الوصف التعليق باش ننطلق مع المباريات بعد. نرجع لك كريم، ذكر بعد شويه باش يلتحق بينا موسى لقاء اولمبيك مدني مستقبل قصين، مازال ما انطلقش في الشوط الثاني، 1-2 بلاش لمستقبل قصين امام اولمبيك مدنين. نمشي للكيف مع مراد، تفضل مراد.
2: شكرا ليك احمد. ست دقائق لعب في هذا الشوط الثاني، دائما هدف مقابل هدف بين اولمبيك كيف وقوه في هفه دي رامي تماش تنفذ من ياسين القاسي، تدخل الدفاع مرة أولى ومرة ثانية يبعد الخطر، لكن ترجع مؤسسة لصالح الطواف باتجاه ياسين القاسي، مرة أخرى دفاع أولمبيك كيف يبعد الخطر، ترجع مؤسسة لفريق الطواف، تمشي محمود مسعي في وسط الميدان يغير اللعب عبد الكورة عن فريق القوافل، تمشي عملية اثنين ياسين الصالحي بينه وبين سمر الكنزاري، ياسين الصالحي يرجع كورة إلى الصالح فريق القوافل، يلعب داخل مرمى فريق أولمبيك كياف، محمود مسعي يغير اللعب في اتجاه بسام التريكي، ترويج ممتاز ولكن الكورة يعتبرها المساعد الثاني، خرجت رامي التماس لصالح أولمبيك كياف. الحقيقة تغيير لعب كان ممتاز من محمود مسعي في اتجاه بسام التريكي، نزل المعاضة يعمل الكنترول، لكن الحكم يعتبر أن الكورة خرجت رمي التماس تأثر لصالح أولمبيك كياف، توزيع كرة في اتجاه متوسط الهجوم، لكن آزر شكري موجود بعد الخطر من مناطقه، تمشي في وسط الميدان عن طريق اللاعب بديع الشميني مرة أولى، لكن تضيع له الكرة، تمشي لقاعد فريق أولمبيك كياف، اللاعب أحمد الرحالي، أحمد الرحالي يوزع الكرة، تمشي ما يأخذهاش محمود مسعي، لكن يأخذها اللاعب خليل مسعود الدربالي اللي اخذها مكانه، نذكر مكانه أسامة الشعباني اللي تعرض الى اصابه في وسط الميدان. محمود مسعي يحاول يخرج ياسين الصالحي، وثم رفع راي، ثم رفع راي من المساعد الثاني يقول انه اللاعب ياسين الصالحي موجود في موقع تسلل، مخالف التسلل لصالح فريق اولمبيك كياف، مخالف التسلل باش تنفض ياسين العبيدي خلاه الى حارس المرمى ربيع شوشان، ربيع شوشان ينفذ الكره، يمشي في وسط الميدان، ثم ضغط من سامر الكنزاري على مستوى منطقة وسط الميدان، تصدم الكرة بسامر الكنزاري وتخرج رمية تماس لصالح فريق أولمبيك كياف، ونفذ بسرعة خليل الدربالي يأخذ الكرة، ممتاز يعطي رأي إلى سامر الكنزاري يحتفظ بالكرة مرة أولى ومرة ثانية، يسم لعبية ويتمكن من إخراج الكرة، يغير اللاعب بسام التريكي في الرواق الأيمن، بسام التريكي يحاول يخرج ياسر طالب، كرة ما خلفتش ولكن ثم رفع راية المساعد يقول أن الكرة خارجت رامي التماس لصالح فريق أولمبيك كياف، تتنفذ بسرعة، يرجع اللاعب علي العجمي، خطيرة هذه الكرة ولكن كانت بدون عنوان، تمشي ضربة مرمى لصالح فريق القوافل. فالحقيقة نجم نقول أن فريق القوافل اليوم أمام فرصة سانحة من أجل الانتصار في هذه المباراة، لأنه في الحقيقة متحكم في مجريات اللعب. الشوط الأول تقريبا كان سيطرة لفريق القوافل شبه كلية، وكذلك الآن بإمكانه أن يسجل الهدف الثاني، تم ياسر طالب، ياسر طالب يخرج علي العجمي كجناح أيمن، علي العجمي ياخذ كرة يحاول يدخل منطقة الجزاء، علي العجمي يتواغل مرة أولى ومرة ثانية، يوزع كرة والدفاع يتدخل، ترجع مرة ثانية ياسين الصالح يسدد الكرة في الحارس، ياسين الصالح في الحقيقة تمرير كان ممتاز، ياسين الصالح يقرب شوية من منطقة الجزاء يسدد، ولكن كرة شقوية أحمد تمشي سهلة في يد الحارس. ربيع حسين أحمد في توقيت ورابة 10 دقائق لعب في الشوط الثاني، هدف مقابل هدف بين القوافل وأولمبيك.
1: شكرا لك مراد. إلى مدنين لقاء أولمبيك مدنين مستقبل قصرين، قبل ما نمشي للمتلوي موسى الطويل، تفضل موسى.
3: أهلا وسهلا بكم من جديد من

0: ملعب صلاح الدين بن حميده مدين مع انطلاق الشوط الثاني. ياتي الاونه بالضبط من لقاء اولمبيك مدين والمستقبل بالقصرين. خليناها طبعا مع نهايه الفتره الاولى في تقدم المستقبل الرياضي بالقصرين الفريق الضيف بهدفين لصفر ذكروا بها الدقيقه الثامنه حسام المناعي وضعف النتيجه عمر دامي. اذا كان سمعت يا احمد نستعرض معك تشكيلتي الفريقين.
1: تفضل.
0: بالنسبه لمستقبل القصرين سليم الرباعي عمر دامي امين الكنيسي يعني عزوز عثمان شرف الدين وصيد تخيلالي عصام تخيلالي حسام بالحيزية شمس الدين الضيفاوي رمز رقيق وحسام المناعي. بالنسبه للاحتياطيين ايوب السعيد ياسين العاشوري جاسر بوعزي محمد ريان العبدلي محمد مهاب عوضية هيثم خميسي وهيثم تخيلي خلالي الاولمبيك مدين. هذه فرصه لصلاح اولمبيك مدين وتمشي الى نابت زاويه حد اشاره العشم. اذا بالنسبه لاولمبيك مدين رامي الكابسي محمد النفسي محمد خليل مشارك زياد زروف حرب يسيم بوفلقه عبد الله شوشان ادم عزيز الفرجاني حسام الجاوي اسلام بن ساسي اياد النايلي اشرف بالعربي. بالنسبه للبودلاء مهاب سليمان منصور المرايحي احمد عمر سلامه نضال الصغير نعيم المشلوش ومعتز بالاهلي يعقوبي وزياد بن حميده ترشح التحكيم هذه المباراه عبد الحكم الساحه على عفوا وائل المصباحي ومساعدة رائد السنباخ والسيد محمد أمين أو أمين بكوش ومساعد ثاني ويراقبها السيد عماد بن صالح. دقيقتين منذ انطلاق الشوط الثاني لم هدفين للسبق أصبحين لمستقبل الكسرين على حساب نادي أولمبيك مدين.
1: شكرا لك موسى يعطيك الصحة. نمشي للمتلوي مع كارم. تفضل كارم. ملعب المتلوي كارم
2: 15 دقيقة لعب أحمد والنتيجة ما زالت على حالها هدف مقابل صفر لصالح نجم المتلوي. نذكر بصاحب الهدف شريف بوديان من مخالفة مباشرة نجم المتلوي اللي اعتمد على الأجنحة وسرعة بروندون نانا وياسين السلطاني في الهجومات المعاكسة. بالعكس من ذلك الملعب التونسي يعتمد على الكرات قصيرة والتدرج بالكرة من الدفاع إلى الهجوم. الكرة الآن لصالح الملعب التونسي تمشي طويلة في اتجاه فخر الدين بن يوسف. فخر الدين بن يوسف يوزع وتخرج من دفاع نجم المتلوي. تدخل كان من منتصر التومي تخرج الكرة على ما أظن ضربة ركنية يتوجه السعفي لتنفيذ ضربة الركنية بعد تدخل منتصر التومي لعب المحور في دفاع نجم المتلوي. ركنية على يمين الحارس عزيز البجاوي. يسعى الملعب التونسي إلى تعديل النتيجة في اللحظات الأخيرة. مازلنا ننتظر في التنفيذ. تقطع كثير في المقابلة والحكم يأمر بتنفيذ الركنية. المقابلة شهدت الكثير من التدخلات القوية من كلا الفريقين والحكم فرج عبد اللاوي نبه على كلا الفريقين باش تتنفذ ضربة الركنية. مازلنا نستنوا في التنفيذ. يوسف السعفي لتتنفذ الكرة على مستوى القائم الأول وترجع من عزيز الغريسي. مازالت الكرة للملعب التونسي يرجع بها إلى محور الدفاع. تمشي الفادي العابدي توزيعة طويلة في اتجاه فخر الدين بن يوسف وترجع الكرة بتسديدة. تسديدة كانت من أمادون جاي ولكن تعلو المرمى. تمشي ضربة 6 أمتار لصالح نجم المتلوي. النجم المتلوي يعتمد على اللعب المباشر والكرات الطويلة، ويعتمد على سرعة الجناحين كما قلنا. اللاعب أفرونت أننا اللي أتحت له أكثر من فرصة، ولكن ما يحسنش بالتعامل معها، ترجع الكرة في منتصف الميدان. اندياي يطلع بالرأس مطالبة بمخالفة وورقة صفراء على ما أظن لاندياي، لكن الحكم يكتفي بالتنبيه على اللاعب، على مهاجم الملعب التونسي، مخالفة لصالح نجم المتلوي. ترجع الكرة في التنفيذ منتصر التومي، لعب محور دفاع النجم المتلوي، بتكون طويلة في اتجاه من؟ في اتجاه بروندونانا. طبيعة الحال كل الكرات على بروندونانا على الجهة اليمين، مازال يحتفظ بالكرة بروندونانا. ماذا يفعل بروندونانا؟ ويوزع وتخرج الكرة من محور دفاع الملعب التونسي، تمشي سريع الكرة في اتجاه اندياي وترجع إلى الحارس عزيز البجاوي. تمشي الكرة في وسط الميدان، عزيز الغريسي مازال يتوغل، مازالت عنده الكرة. بروندونانا يطلب على الجهة اليمين، يرجع بالكرة عزيز الغريسي، يتوزع في اتجاه بروندونانا مرة أخرى. عزيز الغريسي وتسلل على عزيز الغريسي، كانت فرصة سانحة ولكن عزيز الغريسي
1: في موقع تسلل في توقيت كرم،
2: في توقيت 19 دقيقة لعب، ومازالت النتيجة على حالها. أحمد، هدف مقابل صفر، هدف شريف بوديان في دقيقة 41 من الشوط الأول.
1: شكرا لك كرم، يعطيك الصحة. نجاك بعد قليل نمشي لملعب الكيف مع مراد بوقرة. تفضل مراد. ملعب الكيف، مراد ملعب الكيف، تفضل مراد ملعب الكيف.
3: شكرا لك احمد، شكرا. نسمع فيك احمد. 18 دقيقه لعب في هذا الشوط الثاني، دائما هدف مقابل هدف بين اولى في تسجيل قوافل دفع الهاف وفي دفاع القوافل. خطيره الكره ولكن تمشي راس ضربه مرمى. الحقيقه المهاجم اخذ الكره، يهرب على المدافع ازر سكري ويوزع كره عرضيه، لكن ما تمش حتى مهاجم من اولمبيك كييف. الدقائق الفارطه في الحقيقه، يعني رجع اولمبيك كييف، يعني تعوى هدد مرمى الحارس كيرز السعيداني، مرمى حارس مرمى فريق القوافل، ضربه مرمى لصالح فريق القوافل، ضربه مرمى بصوره تنفيذة كيرز السعيداني، حارس مرمى فريق القوافل نفذ كره ما تتجاوز وسط الميدان، تمشي بكل راحة، ياخذها لاعب فريق اولمبيك كييف، لاعب محمد بن عزيزة، يرجع الكرة إلى حارس المرمى ربيع شوشان، حارس مرمى اولمبيك كييف، يوزع بالساق، يطلع آزر شكري ياخذ كرة، يمشي لها بسام التريكي، ياخذ كرة قبل ما تخرج، بسام التريكي يوزع في اتجاه ياسين الصالحي، ما ياخذهاش، ياخذها المدافع، تمشي إلى اللاعب محمد العرفاوي، يرجع الكرة في محور الدفاع إلى اللاعب محمد بن عزيزة، هجوم لصالح فريق اولمبيك كييف في وسط الميدان.
1: مراد نمشي لموسى في ملعب مدينة. تفضل موسى.
4: شكرا. في مدينة صدقيق بالضبط الشوط الثاني، كرة لصالح مرفوعة طويلة تعدي وسط الميدان من حارس رامي الجابسي، أول إذا رمي التماس هنا من جهة المدارس الرئيسية، حيث يتواجد محبه ومشجعه نادي أولمبيك مدين. حقيقة ما انقطعوش على التشجيع. أولمبيك مدين طبعا هو في حاجة إلى زني النقاط باعتبار ثلاث مباريات لحد الآن، انتظار أول نقطة في رشيده، لكن ليش مقابلة تكتسي أهمية كبيرة اليوم بالنسبة لي، لكن لحد الآن لم يتمكن امام المردود الفورمه الكبيره للاعب المستقبل الذي بالكسري. ترجع الكرة مرمية التماس لصالح أولمبيك مدنين رقم 13 منذ قليل تم تغيير في تشكيلة المستقبل النادي بالكثيرين. خرج رمزي رقيق حسب بعض الأوجاع في ساقه وطلب التعويض بنفسه إخدام كان اللاعب جاسر بوعزي. جاسر بوعزي هو اللي يخوض الآن مباراة صاحبة زملائه لاعب مستقبل الرياضي بالقصرير. كرة في وسط الميدان لصالح سوشان لاعب الأولمبيك. وماذا يقول الحكم؟ تم ضربة مخالفة لصالح أولمبيك مدين في مناطقه ورأية مباشرة من عند قائد الفريق ترجع له ترجع الحارس رامي القابسي وطويل الكرة إلى ناحية اليسرى. أما حسام لبشاوي حسام يفقد الكرة في وسط الميدان. أما اللاعب رقم 11 حقيقة 12 في الدين تعلق قبل هذه المباراة لعب خفيف يحرق المراوغة سريع كان ساهم بشكل كبير في الأسبقية الآنية اللي حوزها.
1: سمحني يا موسى سمحني قص عليك موسى موعد الأخبار موجز الأخبار بعد نرجع لك أنت بقية الزملاء.

0: الرابعة بعد الزوال، مرحبا بكم مستمعين لهذه الموجزة الإخبارية.
1: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: في إطار البرنامج الوطني التشاركي للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، نظمت دار الثقافة يوسف بن محمد برديف من ولاية قفصة حملة تحسيسية توعوية حول الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. يتواصل قبول ملفات الراغبين في كراء محلات بالقرية الحرفية كاستيليا بولاية توزر إلى غاية 4 نوفمبر القادم. أكد رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبل محمد العبد اللطيف بأن مؤشرات موسم جني التمور تعتبر واعدة من حيث النوعية وحجم الثمرة وجودتها. وأشار المتحدث إلى أن تقديرات الإنتاج قد لا تتجاوز 260 ألف طن، منها 247 ألف طن من نوع دجلة النورة و13 ألف طن تمور مطلقة. أعلنت وزارة التجهيز والإسكان عن برمجة طرح طلب عروض مشروع الرواق الاقتصادي المتمثل في مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس قبل مواف السنة الحالية. أعلن الديوان الوطني للمناجم التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 12 إطارا وعونا بسنة عنوان سنة 2026. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية أن الاعتداء على مطار الرياض الملك خالد الدولي نتج عنه وفاة 12 شخصا وإصابة 309 آخرين. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: بين الملاعب.
1: نرجع بين الملاعب، نرجع لملعب الكيف مع مراد بوقرة. مراد.
2: نعم احمد، نسمع فيك. شكرا لك احمد. الهدف الثاني لصالح اولمبيكا كيف، والنتيجه تتغير مره اخرى لصالح الفريق المحلي، لصالح اولمبيكا كيف. وضربه جزاء للقوافل، ضربه جزاء للقوافل. ياسين الصالح يقوم مجهود فردي، يتواصل داخل منطقه الجزاء، تقع عرقلته وحكم المباراه يعطي ضربه جزاء لصالح الفريق. قلت أن اولمبيكا كيف تمكن من اخذ الاسبقيه عن طريق اللاعب محمد امين السيتي، تسديد الزواجية داخل منطقة الجزاء، يغالط بها الحارس كان بيسعداني في 26 من هذا الشوط. وقبل قليل كان حكم المباراة بعد مجهود فردي من أعتقد بديع شميني، يكون مجهود فردي بديع شميني، وتقع الغلطة داخل منطقة الجزاء بدون تردد حكم المباراة ياسين هماني يعلن ضربة جزاء بكل وضوح، ضربة جزاء لصالح الخوف الجي في توقيت 25 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني لصالح القوافل. نتبع في المباشر ضربة جزاء لصالح فريق القوافل. شلون باش يتولى توفيق ركلة الجزاء في الحقيقة ما تمش احتجاجات من ملاعبية أولمبيكا كيف. الحركة كانت واضحة والمسالفة كانت واضحة بدون تردد. ياسين الصالح باش يتولى توفيق ضربة الجزاء لصالح فريق القوافل. ياسين الصالح يضع الكرة في مكانها. ياسين الصالح متوسط هجوم فريق القوافل في تمثيل ضربة الجزاء. ياسين الصالح حكم المباراة يعطيه شرط التمثيل، يتقدم ياسين الصالح في تمثيل ضربة الجزاء لصالح القوافل. ياسين الصالح من جهة وحارس المرمى ربيع سفيان من جهة أخرى، يتقدم ياسين الصالح رويدا ويسجل. اثنين مقابل اثنين، تتغير النتيجة مرة أخرى في ملعب الكاس بعد ما تمكن ياسين الصالحي من تعديل النتيجة. مستوى 2-2 من ركلة جزاء. أحمد، خذ عندك التوقيت في 27 دقيقة لعب الشوط الثاني.
1: شكرا لك. 27 دقيقة من الشوط الثاني، 2-2 في لقاء أولمبيك الكيف وقوافل قفصة. باش ناخذ التوقيت والنتيجة مع كرم وكذلك موسى. كرم، التوقيت عندك في المتلوي.
3: 29 دقيقة أحمد من منذ بداية الشوط الثاني، ونتيجة على حالها هدف مقابل صفر لصالح نجم المتلوي. الهدف كان في دقيقة 41 من الشوط الأول عن طريق مخالفة مباشرة نفذها الشريف بوديان.
1: به واضح كرم. فقط كرم حبيت ناخذ ما عندك التوقيت والنتيجة باش نمشي لموسى في مدنين وبعد نرجع لك.
3: واضح.
1: موسى، التوقيت والنتيجة. موسى في مدنين.
4: شكرا. التوقيت ورثي 17 دقيقة لعب في مدين. دائما مستقبل قصرية متقدم بهدفين لصفر على حساب أولمبيك مدين.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة موسى. لحظات معك كارم في ملعب المتلوي، تفضل كارم. وينه كارم تو؟ كارم
3: مرحبا مرة أخرى أحمد. كرة عند بروندن أنا على اليمين، الجناح الأيمن بروندن أنا، حركي جدا بروندن أنا، تتفكل وبن يوسف السعفي، تمشي هجوم لصالح الملعب التونسي. ما زالت عند يوسف السعفي، ماذا يفعل في وسط الميدان؟ وتتفك الكرة وسط احتجاجات من جماهير نجم المتلوي، والإعلان عن مخالفة من فرج عبد اللاوي على اللاعب أمادو ندياي، لاعب المهاجم الملعب التونسي على مستوى دائرة منتصف الميدان. النجم المتلوي اللي تخلف قوة في الشوط الثاني واتاحت له عديد الفرص عن طريق خاصة بروندون نانا من الجهة اليمنى، الجهة اليمنى اللي تنشط بصفة كبيرة خاصة عزيز الغريسي وبروندون نانا اللي شفنا منهم انسجام كبير على المستوى الهجومي في تنفيذ ضربة المخالفة. يوسف السعفي ننتظر في تنفيذ ضربة المخالفة يوسف السعفي.
1: تفضل تفضل مراد تفضل.
2: شكرا لك أحمد. النتيجة قد تغير مرة أخرى في ملعب الكاف لصالح الفريق المحلي أولى تلك الكاف بعد ما تمكن المهاجم محمد صادق من استغلال بهتة في دفاع القوافي يتني كورة يتوازن بتسديدة قوية لطالب الحارس كانت السعيداني ويخلي النتيجة 3-2 28 في الغلاف في الشوط الثاني.
1: شكرا لك مراد. 3-2 لأولمبيك الكاف أمام قوافي في القفصة. دقيقة معك كرم قبل ما نمشي للمدينة. تفضل كرم.
3: 30 دقيقة لعب أحمد، ما زالت النتيجة على حالها، هدف مقابل صفر. نجم المتلوي دخل بقوة في مجريات الشوط الثاني وتحت له عديد الفرص كما قلنا عن طريق الجناح الأيمن بروندون نانا واللاعب المتميز عزيز الغريسي. فريق الملعب التونسي اللي ينزل الهجوم في الدقائق الأخيرة، ولكن الهجومات كلها تفتلها دفاع نجم المتلوي. تمشي الكرة يوسف عمرو ولكن تخرج ضربة 6 أمتار لصالح نجم المتلوي. كان هجوم مركز من الملعب التونسي، توزيعة من يوسف السعفي باتجاه يوسف عمرو، ولكن يوسف عمرو تسديد الرأسية ساعه تخرج ضربة 6 أمتار بالتنفيذ عزيز البجاوي. يوسف عمرو اللاعب النيجيري العائد، نذكره أنه كان في الحزم السعودي ويرجع إلى الملعب التونسي، كانت له تجربة مع الاتحاد المنستيري والترجي الرياضي التونسي. تتنفذ الكرة من عزيز البجاوي باتجاه بروندون نانا، ما ياخذهاش بالرأس وترجع يوسف السعفي. ممتاز جدا يوسف السعفي، يرجع للمعارضة الدفاعية. الكرة على اليسار يوسف السعفي مرة أخرى باتجاه فخر الدين بن يوسف، ماذا يفعل؟ والحارس عزيز البجاوي أسبق منه ليأخذ الكرة. نجم المتلوي يسعى إلى تهدئة اللعب بعد تمكنه من تسجيل الهدف الأول، والملعب التونسي يحاول عن طريق الهجمات المركزة الوصول إلى مرمى عزيز البجاوي.
1: في توقيت الكرة في توقيت كرم،
3: في توقيت 32 دقيقة لعب أحمد. نذكر النتيجة مازالت هدف مقابل صفر.
1: به هدف مقابل صفر لنجم المتلوي أمام ملعب التونسي. شكرا لك كرم. نمشي لموسى في ملعب أديد. تفضل موسى.
0: شكرا من شديد. إذن يشتد التنافس ويرتفع على سقف هذه المباراة وسط الميدان مرفوعة مباشرة تعود إلى وسط القطاع وسط الميدان. الكرة ترجع من أرسلان بنساسي، أرسلان وعند الكرة إلى شوشان لعب أولمبيك مدين، يرفع الكرة طويلة يبعد عن زلمة خل منذ قليل بالرأس يخلص ما يخلطش، وتأول الكرة إلى حسب إشارة مساعد الحكم إلى مهمة تماس ما يخلطش عليها حسام البجاوي لعب الأولمبيك، وتأول إلى ستة ربعة رمية تماس وشوشان عبدالله شوشان الشيخ غادر الميدان دخل مكان اللعب رقم 9 نعيم المشلوش بحثا طبعا من المدرب عن تعزيز الخط الهجومي والعودة ربما للمباراة بعد تين بلايش. إذن أكم أول المورد المدرب يلعب كل أوراقه في هذه اللحظات، لكن طبعا لمستقبل كثير رأي آخر بعد إعرازه ثنائية التقدم. هذه كرة مخالطة وخطيرة، كرة كانت فرصة في كرة مخطئة من دفاع. تفضل
3: ملعب المتلوي.
0: تفضل تفضل.
3: 33 دقيقة لعب وتغير النتيجة في ملعب المتلوي. الهدف هدف التعادل للملعب التونسي، كانت توزيعة من يوسف السعفي باتجاه فخر الدين بن يوسف اللي غالت الحارس عزيز البجاوي بتسديدة رأسية على الجهة اليسار كانت لعزيز البجاوي. هدف التعادل إذن لصالح الملعب التونسي في دقيقة 33 عن طريق فخر الدين بن يوسف.
1: شكرا لك كيرب تولى جاك بعد قليل. ناخذ دقيقة معك موسى في ملعب مدين. تفضل موسى.
5: الحقيقة يتوقف اللعب يصعب على اللاعبين، لكن كانت منذ قليل فرصة خطيرة لصالح مصطفى الجسرين، هاف ودفاعية كادت تكون قاتلة وتكلف الكثير. تصيبها وجه لوجه تقريبا من اللاعب رقم 11 عثمان شرف الدين، ولولا تعلق الحارس كانت الهدف الثالث. لكن تبع موعدنا ضربة الزاوية تمشي مرفوعة طويلة، يقطع نفس الحارس فضل ويبقى إذا التقدم هدفين لصفر
1: لي شكرا لك صحه موسى. شكرا. نمشي لمراد في ملعب الكيف. تفضل مراد. ملعب الكيف مراد.
2: نعم احمد شكرا لك. 34 في قلب هذا شوطين لكره خطيره لصالح الطواف، تصدم بالدفاع والمطالبة بضربة كامل من لاعبي الطواف، لكن الحكم يقول أنها ضربة كبيرة، فرصة كبيرة لصالح الطواف. فالحقيقة هجوم انطلق من الجهة اليسرى، توغمن توزيع الكرة تصدم بالمدافع من لاعبي الطواف، يقول أن الكرة لم تسد المدافع. حكم المباراة يقول أنها ضربة ركنية، احتجاجات كبيرة من لاعبي الطواف، لكن حكم المباراة يقول ضربة ركنية. الحقيقة مباراة يعني فيها 5 أهداف، يعني تقريبا شوط بشوط. شوط أول سيطر عليه فريق الطوابل، ولكن والحقيقة تقال الشوط الثاني فريق قونا بالتكاف كذلك كان ممتاز، ويعني حاضرة النجاعة خاصة من خلال العمليات الهجومية وانحلال في دفاع الطوابل، نتيجة ربما تبني على مستوى اللياقة البدنية. لاحظنا أنه برشا ملاعبية من فريق الطوابل ما همش يعني في أفضل حالاتهم البدنية. على كل ضربة ركنية لصالح فريق الطوابل في ستة وثلاثين دقيقة لها تتنفس تسديدة رأسية كانت من يسير الصالح قبل ما تخرج، ياخذ عليها عزر سكري يوزع كورة أبقى لفريق الطوابل داخل المناطق فريق أولمبيك الكاف، والكورة تتقص اللاعب خليل الدربالي تمشي هجوم معاك لصالح أولمبيك الكاف، وممتاز كان سامر الكنزاري جهة من جهة اليسار مش يقوم بالتغطية على مستوى الجهة اليمنى، وبالفعل يقطع الكرة ويخرجها للتماس رامي التماس لصالح أولمبيك الكاف. أحمد مع إصابة لاعب من أولمبيك الكاف يجب تأخذ الخطرب على الوقت.
1: شكرا لك يعطيك الصحة. مراد إلى كارم في ملعب المتلوي. تفضل كارم.
3: 36 دقيقة لعب أحمد والنتيجة هدف مقابل هدف. الملعب التونسي يتمكن من تعديل النتيجة بدقيقة 33 من الشوط الثاني عن طريق فخر الدين بن يوسف. كوتشينج ناجح من المدرب توزي ماريكو اللي دخل فخر الدين بن يوسف، واللي يتمكن في دقيقة 33 كما قلنا من تسجيل هدف التعادل لصالح الملعب التونسي. الحكم فرج عبد اللهوي أحمد كان متسامح برشا في المقابلة هذه، ما خرجش أوراق صفراء بالرغم من تدخلات القوية من كلا الفريقين. الكرة على اليسار تمشي، يوسف أمرو يرجع بالكرة مباشرة إلى حارس مرماه الفرحاتي. الفرحاتي يمشي إلى فادي العابدي الطويلة، نجم المتلوي تراجع إلى مناطقه بعد الهدف، هدف التعادل من فخر الدين بن يوسف. سيطرة ميدانية الآن للملعب التونسي، نجم المتلوي اللي انكمش دفاعيا ويرجع إلى مناطقه. الكرة عند يوسف السعفي، نشيط جدا يوسف السعفي على مستوى وسط الميدان. تمشي الكرة على اليسار ما زالت عند يوسف السعفي. يوسف السعفي يرجع بالكرة إلى يوسف أمرو، ترجع تتفك من نجم المتلوي، تمشي على اليسار إلى منتصر التومي، ولكن تتفك من الملعب التونسي باتجاه بروندو نانا، وترجع الكرة من محور دفاع الملعب التونسي باتجاه اندياي بالرأس ما ياخذهاش. تمشي الكرة ما زالت في اخذ ورد بين الفريقين باتجاه فخر الدين بن يوسف، هجوم معاكس ولكن يترك الكرة. فخر الدين بن يوسف كان في موقع تسلل يتركها الى يوسف السعفي، ولكن ما يلحقش عليها يوسف السعفي وتخرج إلى ضربة 6 أمتار لصالح نجم المتلوي. نجم المتلوي اللي انخفض بالمستوى على المستوى البدني والتكتيكي، يرجع إلى مناطقه تتنفذ 6 أمتار طويلة، ترجع من محور دفاع الملعب التونسي، ترجع من عزيز الساحي على اليسار، تتفك من ياسين السلطاني. ياسين السلطاني ماذا يفعل؟ وترجع الكرة بضربة تماس لصالح نجم المتلوي. 40 دقيقة لعب أحمد وما زالت النتيجة هدف مقابل هدف. هدف دقيقة 41 من الشوط الأول من يوسف من شريف بوديان، وهدف التعادل كان من فخر الدين بن يوسف في دقيقة 33 من الشوط الثاني. ننتظر تنفيذ ضربة التماس.
1: باهي نرجعك بعد قليل، سامحني كرم نرجعك بعد قليل، مازال عندنا برشا وقت في 3 مباريات، نحاول نوزع الوقت ما بين الفرق الكل والمعلقين الكل. نمشي للكيف، أولمبيك الكيف مع قوف القفصة، مراد بوقرة، تفضل مراد.
2: شكرا لك احمد. 5 دقائق وصلنا لنهايه الوقت الاصلي بالنسبه لمباراه قوف القفصة. دائما تقدم أولمبيك الكيف بست اهداف مقابل 2، ضربة مخاطرة على الطواف تتخفض والدفاع يتدخل بعد الخطر مرة أولى ومرة ثانية. تعكس الهجوم لصالح فريق أولمبيك الكيف، هجوم معاكس خطير جدا باعتبار أنه أغلب لاعبي الطواف كانوا في الهجوم. يرجع دفاع الطواف يعني الآن المدرب أيمن مخلوف قام أبو خليل بالتغيير الثاني بيستلم اللاعب يحيى حسن مكان اللاعب أجل شقري. هجوم معاكس على الطواف تمشي يحيى حسن في أول لمس الكرة يوقف حكم المباراة يقول ما سماش مخالفة. تبقى كرة لصالح أولمبيك الكاف، خطيرة هذه الكرة، يراوغ مرة أولى مرة ثانية، رجع كرة إلى الخلف، يبقى الهجوم لصالح أولمبيك الكاف دائما عن طريق اللاعب أحمد الرحالي. كرة باتجاه من بدون عنوان تمشي سهلة عند اللاعب بسام التريكي الظهير الأيمن في تشكيلة القوافل. يرجع كرة يحيى حسن في محور الدفاع يعطي إلى خليل الدرباني. هي الدبالي على مستوى منطقة 6 أمتار تمشي تامر الكنزاري. تامر الكنزاري ياخذ كرة يطلب زملائه بالتقدم، يحاول يلعب كرة لكن مفصل دفاع فريق أولمبيك الكاف يقطع هذه الكرة، ترجع من جديد تامر الكنزاري. تامر الكنزاري يخرج كرة ياسين الصالحي، كرة خطيرة غير لاعب إلى اللاعب علي العدلي، خطيرة هذه الكرة علي العدلي ياخذ الكرة يدخل منطقة يحاول يوزع خطيرة وزيع الكرة مرة أولى ما يقدرش يحيى حسن ترجع يا ياسين الصالحي. ياسين الصالحي رجع كرة
1: سامحني مراد ملعب مدين مراد باش نرجع لك نعرف مراد ما يسمعش فيا سامحني الأزرق باش نمشي الموسى تفضل موسى.
6: ملعب مدين ضربة جزاء للسلاح أولمبيك مدين والتنفيذ في العين بعد أخير الكرة في الحقيقة. تفضل.
1: تفضل موسى تفضل.
6: ملعب مدين وممتازة من الحارس ممتاز من السمر واعي يتمكن من طبعا تسدي لضربة الجزاء ويبقى محافظا على تقدم فريقه هدفين. تفضل.
1: شكرا لك انتك صحة. 2 بلاش لمستقبل قصير امام اولمبيك مدينة. قداش توقيت موسى عندك؟
6: الهدف الثالث المستقبل المدرين حقيقة ممتاز ممتاز في غاية من الروعة. كرة خلاعة لاعب رقم 9 لما اعتقد خل منذ قليل روض كورته وتصيبه تقريبا بعد 20 متر لم يجد للحارس رامي الكبسي اي حلول ويتمكن من تسديد النتيجه 3-0 لمستقبل القصرين عزاب زيد اولمبيك مدين قبل 10 دقائق تقريبا من نهايه المباراه.
1: شكرا لك موسى يعطيك الصحه. نمشي لكارم في ملعب المتلوي تفضل كارم.
3: 43 دقيقة من مجريات الشوط الثاني أحمد وما زالت النتيجة هدف مقابل هدف. هدف شريف بوديان في دقيقة 41 وهدف فخر الدين بن يوسف في دقيقة 33 من الشوط الثاني. الحكم فرج عبد اللهوي أضاف 5 دقائق وقت ضايع
1: ملعب مدينة. تفضل موسى تفضل.
7: ملعب مدينة صاحب الهدف هو محمد مهاب عودة.
1: محمد مهاب عودة واضح. شكرا لك تك صحة موسى. شكرا على التوضيح. نرجع الكلمة.
3: ترجع الكرة لدفاع الملعب التونسي. ملعب التونسي اللي خذا ثقة في نفسه بعد تسجيل هدف التعادل. الكرة عند يوسف السافي. نشيط جدا يوسف السافي بعملية الربط بين خط الدفاع وخط وسط الميدان. تمشي الكرة على اليمين إلى عزيز السايحي. عزيز السايحي يرجع بها يوسف السافي. توزيعة في اتجاه فخر الدين بن يوسف بالرأس وترجع من دفاع نجم المتلوي. نجم المتلوي اللي يقبل في اللعب في الدقائق الأخيرة من المقابلة. انهيار بدني للاعبي نجم المتلوي اللي يتراجعوا الى مناطقهم بعد البداية القوية في الشوط الثاني. لكن نجم المتلوي يتراجع الى مناطقه تحت الضغط المسلط من لاعبي الملعب التونسي. نذكروا كوتشينج ناجح من المدرب توزيم ماركو اللي دخل اقحم فخر الدين باليوسف اللي يتمكن من تسجيل هدف التعادل. تمشي الكرة على اليسار من الظهير الأيسر وسام الهيشري. وسام الهيشري مباشرة إلى محور دفاع الملعب التونسي. تمشي على اليمين. على اليمين عند عزيز السايحي يرجع بالكرة. يرجع بالكرة إلى رائد الدربالي. توزيعة طويلة باتجاه فخر الدين بن يوسف. تدخل المطالبة من لاعبي الملعب التونسي بضربة جزاء. لكن الحكم فرج عبد اللاوي يؤمر بمواصلة اللعب. الكرة عند ياسين السلطاني. توزيعة وبدون عنوان. تخرج الكرة إلى ضربة 6 أمتار. كانت مطالبة بضربة جزاء بعد التدخل الأخير على وائل الورغمي. والحكم فرج عبد اللاوي يؤمر بمواصلة اللعب. توقف اللعب بعد إصابة لاعب من الملعب التونسي.
1: به نرجع لك مدام اللعب توقف في المتلوي ونحاول نكمل مقابلات في نفس التوقيت مع عدم مباراة مديني. أنا مازال فيها برشا وقت. نمشي المراد في ملعب الكيف. تفضل مراد. ملعب الكيف مراد.
2: نعم احمد شكرا لك. ملعب الكيف احمد نلعب في 90+1 جاي من تقدم فريق اول في الكيف ثلاثة مقابل اثنين. نذكر ان حكم المباراة كان اضاف 5 دقائق معهم الدقيقتين مازالوا 3 دقائق. جاي من تقدم اول في الكيف ثلاثة مقابل اثنين وفريق القوافل بكل سكنه للهجوم. الحقيقة الشوط الثاني كارثي بالنسبة لفريق القوافل على عكس الشوط الاول. فوائد دفاعية كبيرة من حارس المرمى ومن خط الدفاع خاصة علي العجمي في هجوم لفرع القوافل. علي العجمي يحاول يمر مع كفة لاعبية من أولمبيك كيف بالطبيعة والغلبة كانت لصالح علي العجمي باعتبار أنه كتب ركنية مكن من الخروج ومن مراوغة المدافع وإيقاعه بالفخ وإخراج الكرة خلاها لمسة المدافع تخرج ضربة ركنية. الفرص الأخيرة لأولمبيك كيف المدرب فكرم العامري يقوم ببعض التغييرات التكتيكية ربحا للوقت في هذه الدقائق أو في هذه الدقائق الأخيرة بالفعل. ضربة ركنية لفريق القوافل. علي العاجمي يسجل فيها اللحظات الأخيرة كما ذكرت. علي العاجمي يتنفيذ الركنية. ما يبقى كان زوجهم لعبية منتصر بالكامل ويحيى حسن بالدعاء فضل نقص خطيرة للكرة من خليل الدربالي وتمشي ضربة مرمى. الكرات الأخيرة زالوا تقريبا أقل من 60 على نهاية الوقت الأصلي. 3-2 لفريق كرة الكيف أمام القوافل. 3-2 لصالح كرة الكيف. الحكم يقول يؤمر بالإسراع بتقديم ضربة المرمى. طبيعي يحاولوا يرفع بعض الثواني هذه المباراة. ذكر الانتصار هذا لمنافسه كيف يعني محصول منذ 9 سنوات احمد وقت كان يلعب في الرابطة المحترفة الثانية ونزل في عقاب موسم 2016 2017 وقت كان تلعب المباراة كانوا بين الصواب انتصر بين الصواب الدفاع الاهلي مقابل الدفاع يعني بعض يعني الارقام التاريخيه اللي خاص بين الفريقين هجوم للصواب المرجع واللحظات الاخيره 49 في قلابة قبل منطقة أحمد فصلنا على نهاية هذه النقطة الإضافي والحكم يعطي ضربة مخالفة لصالح الصواب المعركة عن زاب في وجه لاعب أولمبيك كيف الفرص الأخيرة لفريق القوافل ضربة مخالفة لصالح فريق القوافل في هذه اللحظات الأخيرة باش يتولى تنفيذها اللاعب يحيى حسن يعطي حكم مباراة كالتنفيذ لناخذ الكرة ياسين الصالحي داخل منطقة الجزاء ياسين الصالحي يراوغ مرة أولى ومرة ثانية يحاول يسدد والدفاع يتدخل ياسر الصالح حاول التسديد لكن الدفاع يتدخل يبعد الخطر مرة أولى ومرة ثانية يتعكس الهجوم لصالح فريق أولى بالكاف لكن يخرج الحارس خالد السعيداني يبعد الكرة وفي هذه اللون بالطبق أحمد يعني حكم المباراة يهدينا مالي على نهاية المباراة ولا في كيف بكثرة أهداف مقابل اثنين المبادرة بالتسجيل للصواب عن طريق تامر الكزاري في الدقيقة 29 ثم رائد الدربالي عاد في الدقيقة 42 من ثم ياسين الصالح عدى الخوف من ضربة جزاء في الدقيقة 72 وأخيرا محمد الصادق إنجازه في الدقيقة 73 يحدث تقدم والانتصار في
1: شكرا لك تك صحة مراد إلى اللقاء ثلاثة مقابل اثنين أولمبيك الكاف أمام قوافل القفصة نكمل مع كارم في ملعب المتلوي تفضل كارم
8: يلعب المتلوي دخلنا في الدقيقة الخامسة بعد في الوقت الإضافي وفرج عبد اللاوي بعد تشاور مع غرفة الفار يعلن عن ضربة جزاء لصالح الملعب التونسي وسط احتجاجات كبيرة من جماهير نادي النجم الرياضي بالمتلوي كما قلنا أحمد الحكم فرج عبد اللاوي يعلن عن ضربة جزاء بعد المخالفة اللي ارتكبت في منطقة جزاء النجم المتلوي ضربة جزاء يعلن عنها فرج عبد اللاوي كما قلنا وسط احتجاجات كبيرة يشهد ملعب المتلوي تظهر في تنفيذ ضربة الجزاء على ما أظن فخر الدين بن يوسف هم اللي بش يتقدم لتنفيذ ضربة الجزاء اللي نجم المتلوي تراجع إلى مناطقه وقبل اللعب والإنجاز عليه ضربة جزاء تقدم لها اللاعب فخر الدين بن يوسف صاحب هدف التعادل ولكن يخليها الى زميل امادون داي رقم 9 اذا امادون داي وعزيز الجاوي الحكم يؤمر اللاعبين بمغادرة منطقة الجزاء بانتظار التنفيذ امادون داي يستعد وفرش عبد اللاوي لنبه على اللاعبين من كلا الفريقين ننتظر التنفيذ أمادون داي والحكم يعطي الإشارة لتنفيذ ضربة الجزاء أمادون داي وعزيز الجاوي هل يتمكن الملعب التونسي من إضافة الهدف الثاني السبب نادو يسجل يسجل أمادون داي الهدف الثاني لصالح الملعب التونسي في الدقيقة السادسة من الوقت الإضافي يتمكن أمادون داي من تسجيل الهدف الثاني لصالح الملعب التونسي هدفين مقابل صفر نذكروا أن النجم المتلوي كان افتتح نتيجة عن طريق شريف بوديان في دقيقة 41 من مجريات الشوط الأول ثم يتمكن الملعب التونسي كوتشينج ناجح من المدرب توزي ماريكو يتمكن الملعب التونسي كما قلنا من تسجيل هدف التعادل عن طريق فخر الدين بن يوسف وبعد العودة إلى الفار الحكم مفرج عبد اللوي يعلن عن ضربة جزاء لصالح الملعب التونسي يتمكن أمازون داي رقم 9 من تسجيل الهدف الثاني لصالح الملعب التونسي. رفع الكره بهجوم لصالح النجم الاهلاوي. تفتك من فخر الدين بن يوسف وتدخل على فخر الدين بن يوسف من إريك كوسي. ورقة صفراء لإريك كوسي بعد التدخل.
7: ملعب الدين
8: تدخل على فخر الدين يوسف.
1: ملعب الدين تفضل موسى تفضل.
7: ملعب الدين للمرة الثانية الأولمبيك مدين حصل على ضربة جزاء وللمرة الثانية يخفق بالتنفيذ سرعة تفتة الكرة والقائمة المرة يقول للتاليف إذن تبقى الأسبقية ثلاثية في مستقبل الجسرين للأحساب أولمبيك مدين
1: في توقيت موسى
7: في توقيت تقريبا دقيقة واحدة تصني عن المباراة حسب توقيت الأسبقية.
1: واضح تبقى معي على الخط موسى نكملوا المباراة في المتلوي بما أن في الوقت بدل الضيع وبعد نرجع لك تفضل كارم.
8: دخلنا في دقيقة 9 أحمد من الوقت الإضافي وما زال الحكم مش عبد اللهوي ما أعلنش على نهاية المقابلة. المقابلة متوقعة إلى حد الآن. ترجع الكرة بضربة تماس وشوف لصالح الملعب التونسي توسيعة ترجع من دفاع النجم المتلوي. بزيلة الكرة في منطقة نجم المتلوي ترجع الكرة للسعفي. السعفي نشيط جدا هذا اللاعب وفي هذه الآونة بالذات أعلن الحكم فرج عبد اللهوي عن انتهاء المقابلة بين نجم المتلوي وضيفه الملعب التونسي بانتصار الملعب التونسي هدفين مقابل صفر. الهدف الافتتاحي كان من شريف بوديان لصالح نجم المتلوي ويعود الملعب التونسي بهدف فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 33 من الشوط الثاني ثم يعزز النتيجة بهدف ثاني عن طريق أمادو أنداي من ضربة جزاء. شكرا أحمد للقاء في مواعيد رياضية.
1: شكرا لك يعطيك الصحة كارم. إلى اللقاء. نجم المتلوي هزم أمام ملعب تونسي 2-1. إلى موسى في ملعب مدني تفضل موسى.
7: شكرا وتحية من جديد لمستمعينا إذاعة قفصة. أجل تقريبا 3 دقائق على أقصى تقدير أو 4 على نهاية المباراة. ككل مباراة قدم فيها مستقبل القسرية ده ممتاز تمكن من تحقيق ما أراد له في المباراة في مردود منتظم مردود جيد أحدث بصفة مبكرة يعني هذه الأسبقية ثم دعمها مع تقدم المباراة الأولمبيك يعجز ولم يحلف الحظ على الأقل بمناسبتين من أجل العودة في التهديف. المرة الأولى كان الإخفاق من اللاعب نفسه بحيث يتمكن الحارس يسمى رباعي من الانقباض على الكرة ومنذ قليل في ضربة جزاء كذلك ينفذها لعب رقم 9 في تشكيلة الحل هو بديل نعيم المسلوس لكن كرته ترفع بالقائم وتخرج ضربة 6 أمتار يبقى التقدم والفوز إلى حد الآن لمستقبل القسرين. تعامل كما يجب المدرب هشام السويسي عطوار المباراة وكرة بين عناصر المستقبل في وسط الميدان بكرات قصيرة طبعا بكل أريحية تمر كرة بين اللاعبين وفي الجانب المقابل تم تسرع كبير وارتباك في أكثر من مرة من لاعبين الأولمبيك مدين وطبعا هذا مفهوم لاعبين الأولمبيك يحاوموا يبحثوا عن أول فرصة يعني أول نقاط المباراة لكن لحد الآن بعد 3 مباريات إلى حد الآن دون التسجيل ولو يوقع على كل إن شاء الله حد موفق في المباريات السابقة زال فيكتين تقريبا والمباراة لجرت قائمة في وسط الميدان كرة تمشي مباشرة إلى سليم أو رامي الجيبسي حارس الأولمبيك مدين تمشي مخطئة يتحصل عليها نجم مباراة هذا المساء عثمان شرف الدين متعلق يتسرب على الناحية اليمنى لكن تقطع الكرة وتقول لإياد النايلي. إياد النايلي يلعب على المشلوش والكرة لصالح الأولمبيك مدين توزيع عليه وصلت
9: تصويب تصدم بالدفاع في مرهولة ثم قبل ما تخرج لا يقول حكم ضربة زاوية لصالح المستقبل النادي المجاسرين على يمين الحارس سليم رباعي أو عفوا رامي الجيبسي حارس أو لصالح عفوا رامي الدين بل تصدى في مرة أولى والدفاع أبعدها في مرة ثانية وترجع الكرة طويلة أمام الحارس سليم رباعي ودخل الدفاع في مرة أولى لكن ما زالت السلاح أولمبيك مدنين كرة رأسية طويلة تمشي من ساعد فريق أولمبيك مدنين مباشرة إلى ضربة 6 أمتار يستفيد منها الحارس رامي أو سليم رباعي دقيقة واحدة حصل طبعا هو اللوحة أعلنت عن 5 دقائق كوقت مبدد وبعض الحالات فقط تصنع عن نهاية المباراة مباراة تكسب نجم نكون نهائيا نقاط المستقبل الرياضي بالجسرين بمردود إلى حد الآن طبعا مردود ينسجم تماما مع النتيجة الحاصلة على الميدان في الخط في 3 أهداف عمر دامي حسام المناعي ومحمد مهيب عويبة بتصويبة بعد 25 متر كانت جميلة برشا أسكنها الزاوية العليا للحارس رامي الجابسي حارس أولمبيك مدنين حصل في هذه الأونة المستقبل المصريين على مخالفة في مش بعيدة برشا على خط 18 متر لصالح المستقبل المصريين بالجسرين واللاعب عثمان شرف الدين قدام الكرة ينتظر طبعا إشارة الحكم للتنفيذ والوائل المصباحي واكب صور مباراة عن قرب تقريبا كان محق في جل قرارته يعطي الإشارة للتنفيذ تنفذ الكرة طويلة مباشرة إلى حارس الأولمبيك وفي هذه الأونة بالضبط يعلن عن الحكم مباراة السيد وائل المصباحي عن نهاية مباراة والمستقبل الجسيد بفوز مستحق للمستقبل الجسيد ثلاثية لطيفة أمام وضيفه النادي الأولمبيك مدين أجمل تحياتي والتطوير وإلى اللقاء في مناسبة أخرى.
1: شكرا لك يعطيك الصحة موسى. إذا نهاية المباراة بهزيمة أولمبيك مدنين أمام مستقبل القصيم ب3 أهداف مقابل 0. يعطيك الصحة موسى وشكرا لكل الزملاء المعلقين الرياضيين. ذكر بالنتائج الحاصل لحد الآن نجم المتلوي في المحترفة الأولى نهزم أمام الملعب التونسي 2-1 النجم الساحلي نهزم أمام حمام لم 0 العمران ومارسا 0-0 جرجيس تفوقت على حمام سوسة 2-0 بالنسبة للمحترفة الثانية الأولمبيك الكيف كان فاز القوافل 3-2 متابعنا منذ لحظات أولمبيك مدينة هزم أمام مستقبل قصرين 3-0 بوشامة فاز على ملعب الجبسي 2-1 الشبيب القيرواني هزم أمام قصور السيف 1-0 موكنين هزم أمام جندوب 0-0 وأريانا فازت على القلعة 2-0 هذه أهم نتائج الحاصلة لحد الآن في مختلف الملاعب نتائج نهائية بطبيعة الحال وإن شاء الله كما تابعتم معنا دائما في الحصاد الرياضي من 6-8 تكون مع التصريحات في مختلف الملاعب. أجمل تحيات أحمد لازهر والطاهر إلى اللقاء.
10: كان يا مكان بقرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة كان يعيش طفل اسمه خالد عمره تقريبا في 14 ديما يلعب مع الدودي ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوا له باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقول عليها يا وليدي مش كل ما يلمع اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكى له باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد معوز وملاه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلك، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الإذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي

0: هي انك تاخذ قرار صحيح في الوقت الصحيح، اي وتقوله بصوت واثق وعالي لا للمخدرات،
1: لا للمخدرات،
0: ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم والتونس يخليكم، وحكيتنا بتعيش تعيش وحكايات درويش.
2: لا للمخدرات.

0: عصام عبسي يشارك في الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية ويقدم تجربة الموسيقية بين الراب والتوزيع الأوركسترالي. الدكتورة نوال بوزيان فنانة تشكيلية تتألق في فن الرسم. مهرجان المونودراما في دورته الجديدة. الليلة في فنون بداية من 9 على موجة إذاعة قبصة.
1: يا أخي شبيك شفامه؟ ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكلة.
2: أما زيدا كان تحكي رك تنجم تعاون.
1: لشكون باش نحكي؟
2: نعرفش، نحكي لأمك لبوك ولا أحكي لعزيزك ماكم صحاب أنت وياه.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
5: الخامسة مساء، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
5: مكنت أعمال المراقبة الاقتصادية في ولاية تبلي في شهر سبتمبر الماضي من رفع 155 مخالفة اقتصادية وثمان مخالفات صحية أثناء القيام بحوالي 1900 زيارة تفقد، وفق إفادة المدير الجهوي للتجارة وتنمية التصديرات بتبلي عزوز صالح. أفادت المنسقة الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالقصرين جهان غرسل لتسجيل 1029 قتيلا في حوادث المرور والفترة الممتدة من غرة جانفي إلى غاية 4 من أكتوبر الجارية. بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع توسعة وتهيئة لمقر بلدية بير الحفي من ولاية سيدي بوزيد 60%، والمنتظر أن يدخل المشروع حيز الاستغلال مع بداية سنة 2027 وفق تصريح كاتب عام بلدية بير الحفي معز النيلية. أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن فتح مناظرة خارجية لانتداب 100 عون للمراقبة الاقتصادية، وقد حدد القرار يوم 9 من نوفمبر المقبل كآخر أجل لغلق الترشحات عن بعد. تشتمل خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة التي أعلنت عنها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم على مشاريع عديدة من بينها تحسين أداء وحدات الإنتاج القائمة من خلال تركيز أنظمة تبريد الهواء في مداخل التوربينات وتحذير أداء الوحدات الإنتاج القائمة وتركيز منظومة خزن الطاقة بالبطاريات بقدرة 300 ميجاوات وطاقة خزن ب 600 ميجاوات في الساعة. أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن نحو 198 ألف شخص نزحوا من مدن يمنية منذ مطلع سبتمبر الماضية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: الو ليه ما فما حتى قلق، نجم نسوق ونتكلم معاك
1: يا خويا باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، والا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
0: صعبالك يا خويا، انا ديما نسوق وكي تجيني مكالمه نتكلم ولاباس.
1: ما تعرفش اللي سياقه يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
0: هذيا ما نعرفهاش.
1: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقة، وأي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
0: يا أخويا خوفتني، من اليوم ما عادش الرد على الجوال حتى تقف السيارة. ألو لا تو نطلبك نوصل المكتب.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: السادسة مساء، مرحبا بكم مستمعينا لهذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: 5 عمليات جراحية لمرضى القصور الكلوي المزمن بالمستشفى الجهوي بقبلية تكلل بالنجاح على هامش الأيام الطبية المختصة في جراحة الناسور الشرياني الوريدية. بولاية القصرين تقديرات بإنتاج 100,000 طن من الزيتون في الموسم الحالي وسط التوجه نحو التبكير في انطلاق عمليات الجنية. وزارة الفلاحة تتوجه بجملة من التوصيات الفنية للفلاحين المتضررين من تساقط حجر البرد بعدة مناطق توقيا من الإصابات المرضية. السلطات السعودية تمدد تعليق العمليات في مطار الملك خالد بالرياض بعد هجوم أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 309 آخرين. كللت 5 عمليات جراحية أجريت لفتة مرضى مصابين بالقصور الكلوي المزمن بوحدة قاعة العمليات المركزية بالمستشفى الجهوي بقبلي، وبالتعاون مع المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير بالنجاح في اختتام الأيام الجراحية المختصة في جراحة الناسور الشرياني الوريدي المنتظمة على مدى يومين، وفق تصريح المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني لمجد عمارة.
2: انتظمت يومي 10 و11 اكتوبر 2026 الايام الجراحيه المختصه في جراحه الناسور الشرياني الوريدي لفيت مرضى القصور الكلوي المزمن بالجهه الصحيه بقبلي، وذلك بالمستشفى الجهوي بقبلي بوحده قاعات العمليات المركزيه. خلال هذه الايام تم اجراء 5 عمليات جراحيه، الحمد لله كلها كلت بالنجاح لفيت مرضى القصور الكلوي المزمن بالجهه الصحيه بقبلي. المبادره هذه جي في اطار برنامج جهوي متواصل قاعدين نفذ فيه بصفة دورية يهدف لتقريب الخدمات الجراحية المختصة في جراحة الأوعية الدموية من المرضى. هذا مش يحد من مشاق التنقل، بخصوص الوضعية متاحهم الصحية هشة المعنيين بالعمليات هذه اللي كانوا يتنقلوا لجهات أخرى باش يقاوا العلاج ويعملوا العمليات متاحهم، وكيف كيف نستغلوا فرصة قدوم أساتذة الأطباء اللي مش يقوموا بالعمليات هذوما باش نعزوا تبادل الخبرات ونقل الكفاءة الطبية والجراحية للفرق الصحية بقبلي اللي قاعدة في مرحلة تطوير كفاءات متاحها. قاعدين نشهد ذلك في العمليات النوعية اللي قاعدة تصير فيها بصفة مسترسلة هنا، زادين نتمكنوا من استغلال أمثل قاعات العمليات الجديدة المجهزة بأحسن معدات وتجهيزات طبية من طرف وزارة الصحة.
0: يطالب أهلي منطقة شوابية التابعة لعمادة الجرين بمعتمدية العيون من ولاية القصرين بضرورة الإسراع بتهيئة المسلك الذي يربط منطقتهم بالمدرسة الابتدائية لضمان مرور التلاميذ في ظروف آمنة نحو المؤسسة التربوية. وأفاد أحد أولياء التلاميذ في تصريح للإذاعة المحلية بالقصرين بالحاجة الماسة إلى تهيئة المسلك، خاصة وأن نزول الأمطار وجريان الوادي المحاذي لمنطقتهم يحول دون التحاق التلاميذ بمدرستهم.
3: الطريق هذا يربط بين المدرسة ساكنين المنطقة، خاطر المدرسة هي جاية آخر الدوار في رأس الجبل، المدرسة هناك لازم تمر الجبل الأول ثم وجبل ثاني، ما عندناش منين نتعدوا. المسلك الوحيد اللي عنا هذا، ولا عنا المسلك الثاني اللي عاملينه هما 8 كيلومتر معناها بعيد على الدوار طول. احنا منابط احنا في الواد وقاعدين نعدوا في الصغار، ديما يهبط الواد هذا يمشي فيه الماء ويعرفوه معناها المنطقة كامل يعرفوه، حتى المتمد عملنا مطلب عملناه وصححنا وشكينا ما فماش تجاوب. هو أصلا الطريق هذا ينجم أي زائر يجي في وقت للخمسة، وقت اللي خرج التلامذة 8، وقت اللي يجو التلامذة باش يجو يشوف التلامذة منين تتعاد. واد أصل صعيب، الطريق هو صعيب، مسلك جبلي تعرف هذه من 2001 من تأسس المدرسة ونحن قاعدين نشكو عليه. احنا نطالبوا سيد الرئيس بالتدخل لحل العقد على أهل الجهة.
0: أفاد رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة قيس شلبي بأنه تمت برمجة زراعة 4200 هكتار من القمح الصلبة و900 هكتار من الشعير في الموسم الفلاحي الحالي، وأضاف أنه لم يتم إلى حد الآن الانطلاق في عمليات البذرة. وأشار شلبي إلى أن وزارة الفلاحة وفرت 5150 قنطارا من بذور القمح الصلبة الممتازة، وأكد عدم وجود إشكاليات في التزود بالأسمدة الكيميائية.
4: في قفصة عن نمط سقوي وري متواصل، البرمجة كانت هذه السنة 4200 هكتار قمح صلب 900 هكتار شعير. الوقت الحالي ما زالت عملت البذر ما صارتش، الموسم تاعنا يعتبر متأخر نسبياً، توا في عملية تحضير الأرض حرابة عميقة ومعودة أولى وثانية. بالنسبة للمستلزمات مزروعات كبرى. وفرت الوزارة كمية 5150 قنطار بذور قمح صلب ممتازة، وعملية تزود توا واصلة 29%، وصل منها توا 1200 قنطار بذور ممتازة في نقاط تزود في صمعة ديوان الحبوب كبسة في سيدي عيش. وبالنسبة مستلزمات الأكيدة الثانية هي الأسهم الفلاحية لحد الآن متوفرة، فماش مشاكل. وصيد الوالي أنا أحدث لجنة جهوية لمراقبة عملية تزود الأسهم الكيميائية والحرص على توفرها خاصة في أوقات الذروة.
0: قدرت صبت والزيتون في ولاية القصرين في الموسم الفلاحي 2026-2027 بنحو 100,000 طن مقابل 130,000 طن في الموسم الفارط، مسجلة تراجعا طفيفا أرجعته مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين إلى تأثيرات موجة الحر التي شهدتها الجهة في الصائف الماضية وتساقط البرد الذي ألحق أضرارا بالغراسات والثمار. ومن المنتظر وفق رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين نفط محليم التبكير في موعد انطلاق جني الزيتون في الموسم الحالي ليكون منتصف شهر أكتوبر الجاري، خاصة في مناطق جنوب الولاية نتيجة النضج المبكر للثمار بفعل الإجهاد الحراري الذي تعرضت له الأشجار في فصل الصيف، إلى جانب عوامل أخرى. وكشف التحليم بالمناسبة بأن المساحة الجملية لغابات الزيتون بولاية القصرين تبلغ حوالي 145 ألف هكتارا، ما يعادل نحو 40% من المساحة المحتسبة، فيما يناهز عدد الأصول 15 مليون شجرة تتوزع بين 40% من الغراسات المطرية و 60% من الغراسات المروية. توجهت وزارة الفلاحة في بلاغ لها اليوم بجملة من التوصية الفنية للفلاحين المتضررين من تساقط حجر البرد في عدة مناطق بهدف التدخل الوقائي من الإصابات المرضية. وتتمثل التوصيات في ضرورة قص الأغصان المتضررة والتدخل بالمداوات باستعمال أحد المبيدات المصادقة عليها التي تحتوي على مادة نحاسية بنسبة ضعيفة، مع تجنب التدخل في فترات الحرارة المرتفعة من اليوم وفي فترات نزول الأمطار. وأوصت الوزارة أيضا بضرورة احترام موعد ما قبل الجنية، ودعت الفلاحين إلى الاتصال بالمصالح الجهوية والمركزية للفلاحة لمزيد الإرشادات. جدد الحوثيون لحد تحذيرهم لشركات الطيران المسافرين والعاملين من استخدام المطارات الأجواء السعودية باستثناء مطاري مكة المكرمة والمدينة المنورة. غدا هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة 309 آخرين، فيما مدد تعليق العمليات في المطار مع استمرار تقييم الأضرار. يأتي ذلك وسط تصعيد متزايد في الحرب اليمنية بعد أن وسع الحوثيون في سبتمبر مناطق سيطرتهم على الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر، بما في ذلك مناطق ذات أهمية استراتيجية قرب مضيق باب المندب. في جولة الأخبار العالمية نصل لختام النشرة السادسة مساء إلى التذكير بأبرز عناوينها. 5 عمليات جراحية لمرضى القصور الكلوي المزمن بالمستشفى الجهوي بإدبيل لتكلل بالنجاح على هامش الأيام الطبية المختصة في جراحة النسور الشرياني الوريدية. في ولاية القصرين تقديرات بإنتاج 100,000 طن من الزيتون في الموسم الحالي وسط توجه نحو التبكير في انطلاق عملية الجنية. وزارة الفلاحة تتوجه بجملة من التوصيات الفنية للفلاحين المتضررين من تساقط حجر البرد بعدة مناطق توقيا من الإصابات المرضية. السلطات السعودية تمدد تعليق العمليات في مطار الملك خالد بالرياض بعد هجوم أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 309 آخرين. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: الحصاد الرياضي.

أصدقائي المستمعين، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. هذه إذاعة قبصة، توقيتنا 6:12، نتواصل معكم حتى 8 ككل حد في هذا توقيت الحصاد الرياضي عبر إذاعة قبصة. كما كل ويكاند طبعا إذاعة قبصة تنقلكم المقابلات الرياضية، نرجع بالتحليل الفني على هذه المقابلات خاصة فرق الجهة، نحكو على كل الأنشطة الرياضية طبعا اللي كانت طيلة الأسبوع، نحكو زادة على كل نشاط رياضي باش يصير الأسبوع القادم إن شاء الله. اليوم حديثنا على الجولة الخامسة ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، عودة على هزيمة النجم الرياضي بالمتلوي أمام الملعب التونسي باثنين مقابل واحد في مباراة اليوم، بعد ما استأنفت البطولة نشاطها نهاية الأسبوع الجاري بعد توقف دام لمدة شهر، توقف الدولي وخوض مقابلات بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي. نحكو على تصفية كأس أمم أفريقيا 2027. حديثنا زاد على الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، الجولة السابعة ذهاب من أو جولة ثالثة ذهاب من البطولة، نحكو على فرق الجهة، النتائج متاعها انتصار لمستقبل قصرين، هزيمة لهلال الرديف وهزيمة لقوافل قفصة. هذا بالنسبة لفرق الجهة، باش نرجع على كل النتائج والترتيب بالنسبة للمحترفة الثانية لكرة القدم. حديثنا زاد على آخر المستجدات الرياضية الجهوية الوطنية والعالمية، اليوم باش نحكو على دورة ودية باش تصير في مدينة قابس، الفرق اللي باش تكون موجودة فيها، الهدف من هذه الدورة، شكون باش يكون حاضر في الدورة هذه، باش تصير في جهة قابس، باش يكونوا فيها فرق من جهة الجنوب الغربي بالطبيعة، الوسط والجنوب الغربي باش يكونوا ضيوفنا منظمين هذه الدورة. كيف كيف فما ماراثون يوم 15 أكتوبر الجاري في مدينة المتلوي، باش يكونوا معنا زادة منظمين تاع الماراثون هذايا، باش نحكوا على طبعا هذا الماراثون، باش نحكوا على الفكرة، باش نحكوا على طبعا الانتظارات من هذا النشاط الرياضي المهم اللي ما مش في الحقيقة في الجهة متاعنا مش موجود برشا. فبادرة طيبة كانت من أصحاب الفكرة باش يكونوا معنا عبر الهاتف عبر إذاعة قفصة، وبتبيع أكثر أخبار رياضية كما ذكرنا عبر الحصاد الرياضي. يملككم الحصة التقنية لازر حمد موجود، تحية عماد غرز في الإخراج الرقمي، نجم تابعونا على لايف ستريمينج لإذاعة قفصة على الفيسبوك. معكم حيدرون بعد شوية أو بعدنا هو في الاستوديو هنا دكتور جمال حاجي المدرب والمحلل الفني، باش يكون معنا باش نحكوا شوية طبعا معاه بالتحليل الفني على المقابلات نتاع فرق الجهة، وبعد الموسيقى نبدو الحصاد الرياضي.

0: الحصاد الرياضي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، هذه إذاعة قبصة وبرنامج الحصاد الرياضي، نتواصل معكم حتى لثمانية. عودة كالعادة على نتائج المواجهات الرياضية، نحكو ديما على الفوت، نحكو على الهوند، الفولي، الباسكيت وكل الرياضات الجماعية والفردية. رحب بالمحلل الفني المدرب دكتور جمال حاجي. سي جمال أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا حيدر،
1: مرحبا بك.
2: أهلا
1: وسهلا، تعبناك معنا اليوم. أهلا وسهلا، مرحبا بك. باش نحكو على نتائج الجولة الخامسة ذهاب من البطولة اللي استنفت نشاطها لنهاية الأسبوع الجاري، أمس واليوم دفعتين من البطولة. نتائج بالنسبة لهذه الجولة، خلنا نحكوا على مقابلات اليوم. فريق النجم الرياضي بالمتلوي بعد ما كان متقدم في الشوط الأول في المباراة ينزم 2-1 أمام الملعب التونسي. ترجي جرجيس ينتصر في جرجيس أمام ملحمة مسوسة 2-0، والشبيبة العمران مع المرسى في ملعب الشاذي زويتن 0-0، والنادي حملان في ينتصر على فريق النجم الساحلي في الملعب الأولمبي بسوسة بنتيجة هدف مقابل 0. باش نحكوا على نتائج يوم أمس، الدفعة الأولى الترجي في الملعب الأولمبي برادس ينتصر على فريق الأولمبي الباجي 3-0. نادي الإفريقي أو اتحاد بن قردان يفوز على نادي الإفريقي 2-1 في الدقائق الأخيرة من المباراة في ملعب 15 أكتوبر. النادي البنزرتي يتعادل مع الاتحاد المنستيري 0-0، وتقدم ساقيتا دير في دربي صفاقس يفوز على نادي صفاقسي في المهيري بنتيجة 0-0. هذه النتائج بالنسبة لهذه الجولة. سي جمال، شنية قراءتك لنتائج هذه الجولة بين دفعتين الأولى والثانية؟ أبرز الملاحظات، نجم المتلوي ينهزم بعد ما كان متأخر أو متقدم في النتيجة، مع معطى مهم يجب نقول حسابه أنه نجم المتلوي حتى على مستوى الأرقام في السنوات الأخيرة إذا يتقدم في النتيجة صعيب أنك تفوز عليه، يمكن تتعادل، لكن عندما يتقدم نجم المتلوي في النتيجة فأنه صعيب ترجع في المقابلة على أرضية ملعب المتلوي. هزيمة كما ذكرنا في الدقائق الأخيرة قاسية كانت على النجم المتلوي. الترجي انتصر ب3-0. حازم المستوري ثلاثية بالنسبة لي يصبح هداف البطولة كما ذكرنا، ترجي مع مدربه الجديد أداء محترم جدا بالنسبة للمكشخة. النادي الإفريقي ينهزم أمام اتحاد بن قردان، واتحاد بن قردان انتصر على النادي الإفريقي 2-1 في آخر اللحظات. و المفاجأة متاع البطولة هذا الموسم تقدم ساقيتا دير وانتصار في لقاء الأجوار أمام النادي الصفاقسي في المهيري 1-0، والهزيمة دي عجلت برحيل المدرب نبيل الكوكي. والمفاجأة الأخرى زاد، النادي حملان يفوز على النجم الساحلي في الملعب الأولمبي بسوسة.
2: صحيح، هي عدة ملاحظات كنت لخصتها حيدر، خاطر الجولة هذه تعتبر جولة معناها فيها معناها برشا مفاجآت، وربما النتائج اللي صارت في الجولة هذه مش تأثر حتى على بعض النوادي. كما ذكرت أنت، أبرز معناها النتائج متاع معناها الجولة هذه خلفت خروج نبيل كوكي كمعناها مدرب نادي صفاقسي، ونادي صفاقسي دخل في مفاوضات مع مدربين باش يعوضوه في معناه قادم الساعات، أبرز محمد الكوكي.
1: نعم.
2: نادي حملم في ضرب بقوة وينتصر في سوسة بالذات على النجم الرياضي الساحلي. أكيد النتيجة هذه مش يكون زاد عندها وقع سلبي على الأجواء في النجم الرياضي الساحلي، وحاجات معناها بوزيتيف برشا مش تصير في حملم، لأنه انتصار من سوسة ما هوش سهل.
1: نعم.
2: مش يرجع ويعطي دفعة معناها معنوية كبيرة برشا. نعم. الحملم في باقي المشوار. سفيان الحدوسي مع نادي حملم أثبت علو كعبه، والنتائج اللي حققها الفريق منذ بداية الموسم تحت قيادة سفيان الحدوسي كان تأكيدها موجود بالأمس أمام متصدر البطولة وبطل الموسم الفارط النادي الإفريقي.
1: نعم.
2: ومعناه
1: مدرب اتحاد بن قردان
2: بالضبط. آه. اتحاد بن قردان معناه انتصر بالنتيجة وبالأداء، رغم أنه الحكم كان ألغى هدف قبل ما يسجلوا الهدف الثاني، معناه هدف الانتصار قبيل معناه ثواني من انتهاء المباراة، كان نحالهم بونتو. دونك طبعتنا المباراة كان زخم كبير برشا من أبناء الحدوسي، اتحاد بن قردان في وجه جديد. الفريق اللي همنا برشا اللي هو نجم متلوي، وملاحظتك في بلاستها حيدر أنه نجم متلوي كي يبدأ متقدم على أرضية ميدان، وهو خلينا الساعة قبل ما نحكو على التقدم في النتيجة معناها متلوي عمناول معناها تقريبا ربحت الناس كل في الملعب البلدي متلوي، وتقريبا ما جاش يمكن باستثناء فريق او اثنين الكل اللي جاوا للمتلوي الكل انهزموا، لانه الملعب نعرفوه صعب وصعب جدا. السنه تعيش فتره انتقاليه النجم المتلوي صعيبه شويه بعد معناه تغيير المدرب، خاطر نحكوا على الارقام تاع السنه الفارطه عماد بن يونس تالق مع النجم المتلوي، رغم انه النجم المتلوي لاحظنا عوده عده لاعبين كما شريف بوديان صاحب الهدف نتاع اليوم، لكن التو ما لقاش الريبيرات نتاعو، وربما الانطلاق هذه سيئه منذ سنوات ما عشنا.
1: باش نحكم بعد زاد على الأزمة المادية اللي باش يحكي عليها المدرب وذلال ألقتها على وألقت بذلالها على أداء الفريق، معناها نجمو نحكو على هذا ولا مش نحكي معك أكثر، لأنه أنت فاهم نجم المتلوي، عارف شنو موجود في نجم المتلوي. هذه القراءة العامة للبطولة بخصوص الترجي، أعتقد أنه فما الترجي من الفرق، أعتقد أنه من الفرق اللي راجت حساباتها في فترة التراف واستغلت الفترة التوقف الدولي باش تعدل بعض الأمور، لأنه كان أداء كبير برشا في مباراة يوم أمس.
2: صحيح، هو المدرب الروماني ريجي كامب معناها ما نجحش باش يوظف الرصيد البشري القوي برشا الموجود في الترجي التونسي، هذاك عليه الإدارة شافت أنه يلزم يخرج المدرب هذايا، وجابت بيعتها لأنه اتصلت به معناها فريق محترم جدا في رومانيا من أبرز فرق في رومانيا، استواء بوخارست معناها، ومشى للفريق الكبير هذايا. لكن هو حتى إذا ما مشاش الإدارة متاع الترجي كانت تخمم باش تغيره. اليوم مدرسة أخرى ما عندهاش تاريخ كبير برشا مع الترجي نقصد، اللي هي المدرسة الإسبانية. المدرسة الإسبانية نعرف حيدا هي في قمة الهرم الكروي في العالم، أبطال العالم ومدربين الإسبان معناها عندهم باع وذراع. أول مرة في السنوات الأخيرة على الأقل الترجي الرياضي التونسي يمشي المدرسة هذه. اللي صار أمس معناه كأنه صارت الرجة ذيك النفسية، والتراجي بفضل رصيدها الكبير برشا، وخاصة المتألق حازم مستوري، لأنه الإشكاليات تاع التراجي في العامية الأخرانيين هي البونتا، هي المهاجم الصريح. مع دانو ما مشيتش الأمور، مع زاد الجبري ما مشاش الامور. اليوم عندك مهاجم دوميتي، مهاجم قوي برشا حازم مستوري، خاطر حازم يعرف وين يطلب كره، قوي بالراس، سجل برا من الدزويت، معناها الانواع نتاع الاهداف الكل سجلها. دونك اضافه كبيره برشا، ياسر كبيره برشا للترجي على مستوى الهجوم. الخطوط الاخرى قويه برشا في وجود البلايلي وريبيرو، والمعنى الانتدابات
1: أروقة خاصه الجزائري عماد فراج والمغربي المغربي الفرنسي اللي كان ظهر
2: بأول مرة هو التريف أكثر واحد استفاد منه هو عماد فراج، معناه اللاعب المغربي هذا أعطى معناه أداء كبير برشا أمس، وأعطى حقيقة إمكانياته. نقطة برك بقات في الترجي هي على مستوى الدفاع، معناه الأمور ما هيش باش يكون يلفو،
1: قاعد يقبل الترجي
2: يقبل. والمشكل فين؟ معناه حتى الانتدابات اللي جات في اللاكس، معناه بخليم ما شفناش الدزيري مزال، معناه
1: الشيخ مازال مش حاضر، الشيخاوي مازال ما لقاش،
2: معناه مازال مش حاضر. الميلادي تضرب معناها ومش يغيب برشا على، يمكن من هنا للميركات الشوت، ويمكن معناها إدارة الترجي الهدف الأول متاعها أن تصلح خط الدفاع. ولاحظنا عودة البشير بن سعيد اليوم الشباك الترجي، ربما يعطي توازن الخط الدفاع
1: هذا، وخاصة بالخبرة اللي عنده. باش نرجعوا لمباراة نجم متلوي والملعب التونسي، باش نسمعوا المدرب أمين قارة شنو حكي على المقابلة هذه، باش نحكوا شوية فنيا على هذه المواجهة، على اختيارات الزوز المدربين، على اللي كوتشينج اللي عملوهم، على كل هذا في مباراة الفريقين. باش نسمعوا أمين قارة ثم نرجع نقبع كلامه، وبعد باش نسمعوا المدرب تاع الملعب التونسي شنو حكي زادة على مباراة اليوم. هاو نسمعوا أمين قارة.
0: ما كان من الانتصار نتاعه باش تفسر هذا؟
3: واضح التفسير ساعة والحاجة، ما انت كي تشوف الظروف اللي حضرنا فيهم الماتش، كنا في تريف عن شهر، بالنسبة لنا احنا خير ماتش لعبناها حتى من غير الماتش بيكو ماتش العمران في الشامبيونات، ما انت في الشهر ذي قبل عملنا 10-12 يوم ما نترينيوش، دونك سافا امباكتي الليتا فيزيك نتاعنا، الليتا مونتال كيف كيف لعبي، ما انت الظروف اللي تخدم فيها والظروف اللي قاعدة تعيش فيها ما انت ماهيش سهلة. وكان اليوم عملوا اللي عليهم الكل، حاولنا قلنا ماتشو نلعبو ونسوي فو عطينا كل شيء حركنا كنا قويين في الجويل من بعد لتا فيزيك حكمت في الشوط الثاني ما تلعب ضد جماعية عندها كاليتي انديفيديوال عندها بنك باش يعاون في ليفاندير ميوت ما لي زربيت الحد ولا حرج ما زيد نزيدو نحكيو دونك كذلك الاسباب تاع الريزلتا فينا
0: ماشي
1: هذه الأسباب متاع المدرب اللي فسرها أمين جارة حكى على الوضعية متاع الفريق اللي أثرت على سلبا على أداء الفريق حكى زاد على العام البدني حكى على الجرافات متاع الملعبية لأنه نذكر سي جمال كما ذكرنا هي فرصة توقف الدولي لبعض الفرق ولكل الفرق أنه تراجع حساباتها حتى الفرق اللي تكون في المستوى العالي يعطوا فرصة للملعبية اللي مش حاضرين النجم المتلوي ما استغلش هذا نذكره الملعبية عملوا أكثر من جراف قاطعوا تمارين حتى مباراة جرجيس اللي كانت مباراة جودية رفضوا تحول جرجيس مش نحكوا على حقهم الملعبية من حقهم لكن هذا أثر سلبا كما ذكرنا على نتائج الفريق والأداء متاع الفريق دونك هذا كما ذكرنا معطيات مهمة مع المعطى اللي حكينا عليه سي جمال اللي هو نجم متلوي وختلي تقدم في النتيجة صعيب أنك ترجع عليه حتى مع الفرق الكبرى بين ظفري هل أقنع كلام أمين جارة ولا شنو صحيح شنو اللي كان ربما نجم يعدل فيه وزاد فما جماعة أخرين وناس تتفرج والمحللين مجموعة محللين يقول لك أنه حتى التغييرات ربما اللي عملها أمين جارة كانت مش في محلها تشاطر من الرأي ولا في هذا الكل
2: صحيح هو ذكر زوز معطيات كبيرة برشا حكاية على الانفيرونمون الانتوراج متاع الفريق الناس كل نعلموا الأزمة الخانقة المادية متاع نجم متلوي وهذاك علاش قلنا معناه تاريخيا ما كانتش الانطلاقة في الموسم هذا طيبة خاطر كي تجي تشوف فريق تقريب 10 شهور ولا عام ما تثبتش الفلوس وما صارتش معناها اليوم معناها نعرف الشركة الأم معناها سي بي جي أخلت بتعهداتها مع نجم متلوي الفريق الكبير هذا تعرف راهو الفرق في الناسيونال راهو يلزم معناها تعيش بالشهر ثم جمعيات معناها يلزم عنده صوم معناها معروفة يلزم كل شهر لكن هذا ما يخفاش على حتى حد الجانب الثاني هو حب المدرب جارة مع احترامنا ليه بالطبيعة وبذل مجهود كبير وظروف صعبة جدا حاول هو يغطي الهزيمة هذه باللونتوراج اللونتوراج نعرفه الانفيرونمون نعرفوها مع الأسف معناها مثبتة للعزائم جدا جدا لكن ثم كونتكس متاع مباراة هذه خاطر الانفيرونمون اللي تحكي عليها انت واللي حكى عليها المدرب تتحط فوق الطاولة كيفاش تتعامل معه قال هو معطى مهم برشا المدرب غير راهو نعرف انه مش يتمسوا فيزيكمون في نهاية لانه ما 12 يوم برشا ما تترينيش في المستوى هذا معناه بشكل كبير برشا على المستوى العملية التدريبي لا. ثم قال انه مش يتمسوا مونتالمون هذا اللي صار مع ما نحبش نسبق أن التصريح متاع الملعب التونسي كوتشينج ناجح من طرف الملعب التونسي يرجع ليك خاطر أنت أعطيت عنوان مهم حايدر قلت ديج متلاوي كي تبدأ متقدمة صعيب باش ترجع عليها وتنتصر عليها تعدلها نفهم كما تنتصر عليها معناها صعب صعب جدا لكن أنت شحذرت للكونتكس هذا كمدرب شحذرت في المباراة نجم أنا ما نعرفش أنا خطر مانيش هو أدرى
1: أي في قراءته العامة المقابلة وتقدموا في النتيجة والشوط الأول شنو القراءة متاعك
2: يعني؟ احنا مش نقوله مثلا خلينا سيدي معناش فني قولوا علاش ما سكرتش باش تحافظ على النتيجة شا عملت باش تحافظ على النتيجة خاطر راهو علاش برشا مرات تعاودت في المتلوي تربح 1-0 والفريق هذاك يحافظ على النتيجه لاخر المباراه وقدام معناها جمعيات كبيره برشا معناها حتى الملعب التونسي راهي جمعيه كبيره برشا معناها تقدم مع المدرب البرتغالي معناها ماري كوفي معناها لعب حجم لعب كبير برشا دونك هنا معناها مش نعيبه خاطر المدرب ديما يعرف الكونتكست اما انت كمدرب اش حذرت باش كي مش تصير لك معناها يتيحوا الملاعبيه فيزيكمون مونتالمون
1: اش
2: حذرت واش حذرت تعويضات كوين بالضبط مش يكون وهذا مش يتدرس في وسط الاسبوع وانت تعرف تقيم معاك الستاف تكنيك وتقيم انه الناس تعبه الناس ماهيش حاضره فيزيكمون الناس ماهيش حاضره مونتالمون مش خالصين انت اش حذرت للملعب التونسي وخاصه انه جاتك الفرصه مهمه جدا وتقدمت في المباراه وخذيت بزمام المباراه لكن اللي صار رد التفاعل صارت من الملعب التونسي ربما تعرفوها في التصريح معك.
1: مش نسمعوا مدرب الملعب التونسي توزي ماريكو شنو حكي على المواجهة حكي على صعوبة المتلوي وملعب المتلوي شنو نسمعوه ثم نرجعوا نلخصوا شنو حكي بالضبط
4: C'est organisé, très difficile de jouer à ce terrain. Et on a joué football ici. Ça, c'est une chose difficile et qu'on a fait bien. Après, on a mettre en place le deuxième plan. C'est avec, jouer avec deux attaquants. On travaillait beaucoup ça sur cette dernière semaine. Et le joueur mérite vraiment cette victoire parce qu'on a crié beaucoup, on a été meilleur. C'est pas facile de jouer contre 10 joueurs derrière le balle. Et on a trouvé une solution. Et on le mérite. Je suis content pour les 3 points, de nouveau. Maintenant, c'est pour continuer. Mais ici, c'est pas facile. C'est mon 15e semaine de travail. Et seulement 4 matchs. Et on a besoin de jouer plus. C'est beaucoup de matchs qu'on va pas jouer. Mais maintenant, on va reposer demain. Mais après, déjà penser à Ben Garden.
1: كان صعوبة يعني تنظيم وخوض مقابل على ملعب المتلوي لأنه ملعب صعب. الميريت قال يرجع للملعبية وقود شخصية زاد حكاية على الدعم الهجومي بمدافع أو مهاجم ثاني. ديجا هو نقص شوي من كلامه حكاية على الميريت متاع السعفي اللي جاب البونتو لأنه كان فرصة جمال على المقابلة أنه عمل تغيير والقوة متاع المدرب أنه في وسط أو في مع بداية الشوط الثاني عمل تغيير في الرسم التكتيكي متاعه. يعني السعفي والورغمي كانوا يلعبوا كلاعبي رواق معهم طبعا المهاجم رقم 19 اللي هو في اندياي أمادو انداي كان رقم 9 يلعب القدام ولا يعني رجع زوز ملعبية للخلف اللي هم الورغمي كما ذكرنا والسعفي وهذا اللي صار معناها كما ذكرنا مع التغييرات هو الكوتشين كانت نجح بدخول أما اسمه يوسف الروج. أي الروج وأمارو كان نحكي عليه معناها الميريت هو أكد أنه للملعبية في مباراة صعيبة على الملعب هذا
2: هو شوف معناها في التصريح متاعه يلزم يفهم هو شوف هو من التصريح تعرف اللي الرجل يخدم في خدمة منظمة برشا قال لك هذا الأسبوع 15 أنا على رأس فريق والعبد كان زوز 4 مباريات ومشي حاضر مباراة بن قردان على نفس الأرضية وكذا به الإشكال أنه ولينا في السن معناها في الأشهر الأخرانية وفي السنوات نسمع برشا يتشكيوا من ملعب المتلوي أنا مسكي طبعت مثلا ماتش بن قردان لاحظت أنه الأرضية يبدو أنها تغيرت في ملعب 7 مارس وأفضل متلوي تستحق معناها أرضية خير برشا من هذيك خليني من الأدفرسير حتى من الملاعبين اللي يدربوا عليه خاطر صعب تكور على الملعب هذاك ونزيدك حاجة معناها ملعب وحيد فيه اللي جون الكل متاع زوج جمعيات متاع نجم تلوي متاع المينا معناها راهو هذاك الملعب المعشب هذاك ترتان راهي مثلا مش تصلح العشر سنين راهو بمعدل ضئيل جدا مباريات اما مش تدرب عليه زوج جمعيات ويكور عليه كل حد ما بين الصغار والكبار راهو هذاك يشد لكش عامين نداء معناه حتى لأولادنا معناه هنا في المتلوي معناه ذكره وملعب غير صالح لممارسة القدم
1: هو أنت دكتور فاهم وزاده وفني وتفهم ومدرب أنه هذا يشكل خطر كبير على الملعبية وأصلا نجم المتلوي لأنه اليوم المدرب هذية توزي كان تشكى من ملعب وحكاية برش على أرضية الميدان

0: كيما الركبه وكيما المحاجي كيما الناس معناها كنت راه الكويس نتاعو راه مخك يحبس كيما خالد بن يحيى كيما لاعبيه معناها مبرجه رجليهم. اليوم الترطاو ما يعطيكش البروفيل هذيك، ما يعطيكش العضله هذيك
1: الا في الطبيعي،
0: كان في الطبيعي لانه في الطبيعي ثم مورتيسمون والعضله معناها تاخذ معناها القوه نتاعها في العشب وكل هبطه نتاع العشب، هذا كارثي جدا. وتزيد تخليه انت بالوضعيه، هو من اللي جاء ملعب متلوي كي بدلوه صار عليه برشا حديث، هذاك سي خرج من الخدمه عنده عميل.
1: هو قال شيء عميل، ونذكره زاد الموسم الماضي انه عند زياره السلطه الجهويه الملعب المتلوي تم تاكيد انه باش يتم تغييره في الصيف الفارطه،
0: ما صارش،
1: لكن هذا ما صارش. وكما ذكرنا بالنسبه للملعب المتلوي اصبح يمثل عائق بالنسبه للملعبيه لطار الفني واثر على نتائج الفريق.
0: صحيح. وكما قلت لك حيدر معناها هو شنو اللي اهم نقطه تو بعد تصريح نتاع ماريكو، هو انه قرا كي يحكي، هو قرا اللعبه هذاك علاش معناه لي شانجمون اللي عملهم التغييرات اعطاو الاكل نتاعهم، هو درسك مليح. انت ما درستش مع الاسف معناه.
1: هذا هو انا في اليوم في التعليق على المقابله قلت شنو شنية القراءه نتاع كل مدرب باش تكون
0: بالضبط،
1: وهذا اللي صار. وتاكيدا الكلام سي جمال انه اعتقد انه المدرب البرتغالي كان درس جيدا الفتره الاولى خاصه نتاع فريق نجم متلوي وفريقه زاد
0: بالضبط، درس كما ينبغي، وحتى الملعب درسه وهذاك هاو مش نعطيك مثال، الدليل انه درس الملعب انه ما بداش بأمره وما بداش بالروج، لأنهم لاعبين أول حاجة الروج تقدم في السن،
1: زوز متقدمين في السن،
0: زوز متقدمين ومروا برك شوي
1: 33 سنة
0: 33 متقدم في السن ولا وزوز تكنيسيانات برشا نجموش يلعبوا على أرضية كي هذيك. دونك مثلا الخطأ هذا صار أمس مباراة النادي الإفريقي، سيدو خان ما ينجمش يلعب على الترطان، هذا كان ينجم معناه المدرب كانزاري ياخذها بعين الاعتبار، وثم ملاعبيه ينجموا يلعبوا على الترطان. ملاعبيه خاصه اللي نشأوا في جمعيات كبيره ولعبوا وتطوروا هما صغار في الجازون راو يمثل عائق كبير، هو الارضيه الاصطناعيه ما يعطيش الاداء. دونك شو نقولوا باش نختم،
1: هو كلمه سي جمال باش نختم، باش في ظل هالوضعيه الماديه الصعبه اللي يعيش فيها نجم متلوي حكى بها بهدينا اللي قبل وحكى مدرب اليوم، في ظل الظروف الكل نفترضوا باش تواصل الوضعيه كيما هكا، فنيا كيفاش نجموا نتعاملوا مع الفريق مع اللاعبين، كيفاش نجموا نتصرفوا الفتره القادمه؟
0: هو صعب ليه، احنا تو راهو انتقدنا طريقه لعب المدرب، ما انتقدناش شخصيه المدرب. هنا معناها بكل صراحه انا كمتابع للشأن الرياضي خليني نقول معناها كنا عادي، خليني من التحليل وما عنديش حتى معناها مصلحة بأي هذا، نشكر المدرب معناها قار أمين قار لأنه خذا الفريق وهو يعي جدا الوضعية الصعبة، خذاها كتحدي. تعرف مدربين من النوع هذا اللي يحبوا التحديات وكذا، رغم أنه أمين معناها يلزم يتكلم في الاخر انفا تكلم بالمشاكل الموجوده هذه، خاطر راهو مدرب نجمش تحكي معاه برشا ولا تقيمه وقت اللي ملاعبيته غايبين 12 يوم وواحد وكذا. بكل صراحه معناها هذا اللي يلزم معناها باش ما نتجنوش برشا على المدرب. لكن هنا شو نقول، انا نقول لامبه الحمراء شعلت بالنسبه للمتلوي. اذا مش نواصلوا هكا راهو بعد ما عادش نجموا ريكبيرو. وراو برشا ناس وليت متقلقة من أحباء اللي يحبوا برشا نجم متلوي وأنه العام صعيب وكذا، إذا سلط بكل صراحة ما تحركش رانا من نجموش في الأخر نحافظوا على الصرح هذا، صرح نجم متلوي وينجم يدخل في متاهات كبيرة. فريق معناه عنده أكثر من 17 عام في الناسيونال، معناه قدم مستويات كبيرة شرف الجهة، يلزم الناس تو تتكاثف الجهود وتوقف باش ندزوا مع نجم متلوي ويرجع معناه تسالف إشعاعه.
1: هذا هو بالنسبة للنتائج كما ذكرنا، باش نحكم بعد شوية قبل ما زالوا الدرجين أقل شوية، باش نحكم على المحترفة الثانية اللي كنت قدمه ثم باش نقسموها وبعدها باش ناخذوا ونرجعوا ونحكم على المحترفة الثانية. نذكر مرة أخرى بنتائج الجولة الخامسة من البطولة، اليوم نجم المتلوي انهزم على أرضية ميدان وأمام الملعب التونسي 2-1، جي اس او والمرسى العمران والمرسى 0-0، نجم الساحلي انهزم في سوسة أمام نادي حملان في هدف مقابل 0، والترجي الجرجيسي يفوز على أمال حمام سوسة 2-0. بالنسبة ليوم أمس الترجي الرياضي التونسي في العاصمة ينتصر على الأولمبي البيجي 3-1، 0-0 في لقاء النادي بنزرتي والاتحاد المناسيري، اتحاد بن قردان يفوز على الأفريقي في الدقائق الأخيرة 2-1، وتقدم ساقية الدير يفوز على نادي سفاقسي هدف مقابل 0. نذكر أنه اسمه إدارة نادي سبيك.

0: قررت الإنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب نبيل الكوكي. وكما ذكرت سي جمال فما اتصالات يعني مباشرة وانطلقت مفاوضات متقدمة مع محمد الكوكي, وإن شاء الله ما يكمل السيزون زاد عاود يخرجوا لي, هي نقطة استفهام فقط إلى حد الآن, برشا ما فهموهاش علاش محمد الكوكي اللي حقق في نتائج أي نتائج إيجابية مع فريق سي اس اس يتم إقالته بعد كل نهاية الموسم. إذن الترتيب الترجي في الصدارة ب 12 نقطة على النقطة لتقدم سقيط الدير واتحاد بن قردان, 9 نقاط للنادي الافريقي الاتحاد المنسيري, 8 نقاط للسي اس اس شبيبة العمران والسي ا بي, 7 نقاط للملعب التونسي, 6 نقاط لجرجيس, 5 نقاط لفريق المرسى, 4 نقاط لاتحاد 4 نقاط للنجم الساحلي, 3 نقاط حملان في نجم المتلاوي, 2 نقاط الباجة ونقطة لأمل حمام سوسة. به سي جمال خلينا نمشوا للمحترفة الثانية لكرة القدم ونتائج هذه الجولة الثالثة ذهاب من البطولة. بالنسبة لليوم جمعية ريانة تفوز على القلعة الرياضية في مقابل صفر, بوشمة تنتصر على ملعب القابسي في مقابل واحد, فريق مستقبل قاسرين ينتصر من خارج القواعد 3 أهداف مقابل صفر, انتصار مهم في مدنين على أولمبيك مدنين, وشبيبة القروان تنهزم في ملعب حمد العواني أمام اتحاد قصور الساف 1-0, المكنين تنهزم أمام بجندوبة الرياضية 1-0, 0-0 في لقاء قرقنة وكوكب عقارب, انتصار أولمبيك الكاف على قوف القبسة 3-2, وتعادل بن عروس مع اتحاد تطاوين في المجموعة الأولى 2 مقابل 2. ذكر أنه يوم أمس مستقبل قابس ينزم أمام هلال الشابة في مقابل 1-2 في لقاء مكرمدية ومساكن, 0-0 في لقاء بن خلية الدرالوي, رديف تنهزم على أرضية ميدانها أمام قربة 1-0, مستقبل سيمان ينهزم أمام جمعية ميغرين 3-2, والملعب السوسي يفوز على بعث بوحاجة 3-0. ناخذ هلال رديف وفريق قربة. هلال رديف سي جمال حقق 6 نقاط في الجولتين الأولى والثانية, انتصار خارج القواعد, انتصار في الفرديف, ماتش آخر فرديف كان صار يوم أمس, لكن الهزيمة يعني كانت في الحقيقة ما كانش يستنى فيها الجمهور, خاصة كما ذكرنا بعد لذلك ظهر به الفريق. خلينا نأخذ تصريح المدرب باش نعقبه على كلامه ونحكي شوية على الهلال الرياضي فرديف في لحين نكون حاضر معنا تصريحات قوف القبصة ومستقبل قاسين. صابر مرزوقي شنو حكى على هذه الهزيمة؟
1: بدينا 20 مينوت الأولى في اللونتام كنا محترمين جدا, قدمنا مستوى محترم في 30 متر ل 20 دقيقة كاملة, ونحن في 30 متر متاع فريق الفريق المنافس, زوز كرات فرص يعني تقريبا أهداف واضحة, ثم كرة تضرب على على العارضة, لكن المشكلة الكبيرة أنه في البريود اللي نحن ضاغطين ونقدموا في مستوى محترم, خطأ تقديري من حكم المباراة أنه اليوم قل التجربة من حكم المباراة هي اللي تسبب في هزيمة الفريق. عديد النقاط اللي للمراجعة بالنسبة للحكام هذوم. اليوم أنت رابطة محترفة أول رابطة محترفة ثانية, تقريبا لازمها حكام من تجربة خاصة, لازمها حكام بشخصية وإمكانيات محترمة باش ينزموا يزفروا في رابطة ثانية. اليوم تجيب لي حكام من كان يزفر في رابطة الهويت بالمستوى هذا سيء جدا, تقريبا اليوم تسبب في توتير الأجواء, تسبب حتى في يعني في هزيمة الفريق يتحمل مسؤوليته. اليوم شفنا الفيديو ما بين الشوطين, شفنا الفيديو لاعب فريق المنافس يعني اوبستريكسيون ومسكورة بيديه وهو يتفرج ما هوش هنا, تقريبا ما تنجمش تلعب كورة بالحكام اللي بالطريقة هيد. حتى المساعد الأول المغاديكة تقريبا كل بالاريتي يهز فيها الدربو متاعه, ما تنجمش تلعب مع كرة قدم في رابطة محترفة بنوعية متاع حكام كيما هذو.
0: صابر المرزوقي سي جمال هذا اللي نسى الأمور الفنية وحكيها على التحكيم داخل في اللعبة, لكن ينجم كما قال معناها وأكد أنه التحكيم ينجم يأثر بشكل مباشر جمال على الأجواء, حتى نجم يخرج الملعبية من المباراة كما ذكر أخطاء تحكيمية بالجملة بالنسبة لفريق هلال رديف. وما نعرفش أنا كنت أتوقع الهزيمة اليوم مع مع مع المنافس هذا النادي قربي,
2: كنت أتوقع مش خاطر المنافس النادي قربي أي منافس, لأنه ايش صاير في
0: الرديف؟
2: رديف إشكاليات مادية كبيرة برشا, نفس الشيء كما نجم متلو, فماش فلوس ما فماش معناها الشركة الأم كيف كيف, نعرفوا المشاكل اللي مرتبطة به ما ثماش فلوس تعمل لك زوز انتصارات لحبام متاع الهلال ما صدقوش فهمت ما صدقناش خاطر التحذيرات كانت سيئه جدا
0: في ظل غير الفرق تاع الجهه كل ما حضر فيه ما حتى فريق
2: شو راه يشري لك هو الملاعبيه اللي شراهم لعدد تقريبا 8 ولا ما نعرفش 12 جوار في ال 24 ساعه الاخر اذا يحسب لها المديره معناها في ساعه تصرفت جابت الملاعبيه لليبر وراو في الفتره هذيك ماكش تلقى كاليتي كبيره راه
0: صحيح
2: في الامتار الاخير باه جاب صارت رده الفعل رغم قلة ذات اليد ثماش فلوس في الرديف الناس كل نعرفوا الإشكالية جاء الانتصار الأول جاء الانتصار الثاني أنا معنيش نحكي هنا على أمور فنية ولا كاليتي متاع جوارات ولا استحقاق متاع مدرب لا الرلاش ما مش تصير في حيط لأنه جوار مش يربح لك ما غير فلوس ما غير بريمات مش يربح لك دو ماتش الثالثة استناك مش يستناك في الدورة الثالثة فهمت كان هي هو جوار كي يلعب ويربح لك وعارفين الناس كل المتفائل جدا ما تفائلش بالانطلاقه الطيبه جدا نتاع هلال الرديف
0: ولا ابرز متشائم ما كانش يتسنى في النتيجه
2: بالضبط كي انت تجي ما تتحركش مع الملاعبيه اللي بذلوا مجهود وجابوا لك 6 بوان راه مش سير ولا شمو دونك اليوم الهزيمه خلينا الحكم معناها احنا مش نمشوا مع المدرب معناها مش يكون صادق المدرب لاني انا حتى الاجواء نسمعوا فيها متوتره في الفيستير واحد وبرشا ينجم معناها مدربين اخويا نقطه استفهام كبيره معناها يجي يسرق معناها تعب متاع ناس ما نحبش نحكي فيه الموضوع هذا يخليه اما اليوم الهزيمه متاع ما هيش هزيمه فنيه اخويا هي هزيمه نفسيه مونتالمون ثم رولاشمون صارت بعد المجهود اللي قدموه الملاعبيه كبيره رغم الظروف سيئه جدا في الرديف الظروف ماهيش كيما نجم تلو
0: نعم.
2: ثماش فلوس جمعيه اخويا راي في الدو راي في رابطه محترفه يلزم معناها الناس كل تحمل مسؤوليتها
0: نعم.
2: باش العجله تدور في الرديف اليوم يجيب لك 6 نقاط والناس مازالت كتلمت وعملوا ميم با ميكروسيكل باش وقفوا مع بعضهم يسمى حاجه كبيره
0: نعم.
2: الاهم من هذايا تو انا منين خايف كمحب مثلا لهلال الرديف انا منين خايف أنه تصير تنصروا ونمشوا في الهزيم لا يلزم الناس كل توتوف مع الهلال ونحبسوا قدر الله وما شاء فعل
0: نعم.
2: هزيمة عادي جدا في كرة القدم ما زلنا في الجولة الثالثة
0: نعم.
2: إن شاء الله معناها ردة الفعل تجي في أقرب الجولات ويرجع نعم. الهلال سكة الانتصار
0: هذا هو باهي باش نخرج شوية موزيكا ثم نرجع سي جمال باش ناخذوا زوز فرق أخرى من الرابطة المحترفة الثانية قوي في القفصة مستقبل قصرين وبعدها باش نمشوا نحكوا شوية على الماراثون تاع المتلوي وكيف كيف باش نحكوا على طبعا الدورة اللي باش تعمل في جهة جابس بمشاركة طبعا برشا جمعيات من تونس.
3: عصام عبسي يشارك في الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية ويقدم تجربة الموسيقية بين الراب والتوزيع الأوركسترالي. الدكتورة نوال بوزيان فنانة تشكيلية تتألق في فن الرسم. مهرجان المونودراما في دورته الجديدة الليلة في فنون بداية من 9 على موجة إذاعة قبصة.
4: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات وتفكر كتجي تجيوز اللي عندك وليديت أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة ولو كان تجرى لك حاجة ماما هما في الغصرات واللي ما تبوه في حادث حيته معاه راهي مشي
5: المرصد الوطني لسلامة المرور

0: السابعة مساء، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: أفاد رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة قيس شلبي ببرمجة زراعة 4200 هكتار من القمح الصلب و900 هكتار من الشعير في الموسم الفلاحي الحالي، بهدف تقريب الخدمة الصحية من المواطن. نظم المستشفى المحلي بدوز يوما صحيا مفتوحا بمنطقة تصر غيلان، تضمن جملة من الأنشطة والخدمات من بينها قياس نسبة السكر في الدم وضغط الدم إلى جانب تقديم الإرشادات والنصائح الوقائية. تواصل المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد تنفيذ مشروع قافلة ثقافي الذي عادته مصلحة الأنشطة الثقافية بالمرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي لفتة عدد من المؤسسات التربوية. من المنتظر أن ينظم غدا مجلس النواب الشعبي يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة. تنظم الأكاديمية البرلمانية يوم الاثنين 19 من أكتوبر يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهيكل الرياضية. جدد الحوثيون الأحد تحذيرهم لشركات الطيران والمسافرين والعاملين من استخدام المطارات والأجواء السعودية باستثناء مطار مكة المكرمة والمدينة المنورة. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: الحصاد الرياضي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا من جديد في الحصاد الرياضي. 47 تواصل معكم حتى الثمانية. حكينا على المحترفة الأولى، حكينا وسمعنا مدربي الملعب التونسي والنجم المتلوي، سمعنا مدربي الأردي في المحترفة الثانية لكرة القدم. تو نسمعوا بعد شوية أيمن مخلوف قوي في القفصة ينهزم أمام أولمبيك الكاف بعد ما كان متقدم في النتيجة هدف مقابل صفر لعبة في الكاف. أولمبيك الكاف زوز هزائم في الجولات الأولى، ينهزم قوي في القفصة 3-2. نسمع من مخلوف سي جمال بعد نرجع للمقابلة باش نحكوا عليها ونحكوا على تصريح المدرب.
2: اليوم الفريق قدم مقابلة ممتازة بالنسبة لي أنا، خاصة من ناحية النفسية ومن ناحية خاطر كان فما بلوكاج مونتال كبير برشا اللاعبين. اليوم تحسهم حبوا يعملوا رياكسيون، حبوا يبينوا لي هما قادرين انهم ينافسوا في الـ في الـ في البطوله، لكن العامل البدني ما تنجمش طالب من اللاعبين باش يطبقوا المعلومات ولا باش يطبقوا لي شيما ولا ستيل دو جو ولا تكتيك اللي انت تطلبهم منهم وانت مع لاعبين عندهم جاهزيه ممكن اقل من 40% من جاهزيتهم البدنيه. اليوم الفريق قاعدين نحاولوا كما كنت نحكي، هيئه جديده مديره مازالت قاعده تحاول معناها باش توفر كل سبل النجاح للفريق. تعرف الفريق زاد الوحيد يمكن على ملعب الجابسي اللي يعنيهم من ملعب الانتداب، دونك تشوف فريق ممنوع من الانتداب مع مجموعه ريدوي برشا، فما كاليتي لكن ما فماش الكونتيتي، معناها الفريق عندنا نقص كبير من ناحيه العدد مع لياقه بدنيه بريسك ابلا. دونك مانيش راني نقول في حتى انسان، خاطر هذيك هي الظروف اللي تتعدى بها الجمعيه. انا الميساج نتاعي خاصه انا تو في اذاعه القفصه، انا اذاعه الكاف مرحبا بكم، اهم ميساج هي الجماهير يزوم يصبر على فريقهم. فريق راه مش في نهار وليله، مش الهيئه المديره في 20 يوم باش نجم نبدل لك فريق ولا الاطار الفني. اليوم احنا نخدموا وان بلوس ما تنجمش ني تعمل معنا باش تستاج ني باش تنجم تقوي اكثر في الشارج تاع سول بلان فيزيك، على خاطر ما تعرف احنا تو بلان كومبيتيسيون. دونك نحاولوا شويه منا شويه منا، قدره ربي معنا في تقدم الجولات، الاولاد ترجع الروح نتاعهم، ترجع الكونفونس كسوا في انفسهم، ومن بعد تحظى اللياقه البدنيه وقدره ربي يشوف وجه جديد لفريق الكره.
1: أيمن مخلوف حكى على طبعا الجاهزية الذهنية بالنسبة للملاعبية، حكى على هيئة تسييرية جديدة، حكى وهي مديرة جديدة بالنسبة للفريق، حكى على رضاه التام على اللاعبين. شنو تقييمك سي جمال طبعا على هذه المقابلة كما ذكرنا في ظل ما كان يعيش فريقه في القفصة وما زال يعيش فيه؟
3: صحيح، هو الناس كل نعرف التغييرات اللي صارت، نذكرك نرجع بيك حتى المباراة الأولى ضد مستقبل القاسرين، معناها تصور خوافر وقتها مرت بصعوبات حتى على مستوى اللوجستي. بعد جاءت الهيئة التسييرية برئاسة سي فوزي قطاري والناس اللي من حوله اللي يحاولوا في كل يوم يبذلوا في مجهود ومتاع ويذلوا في مشاكل وديزانتيسيدون، معناها قديمة برشا. هذا على المستوى، معناه نحكي على المستوى اللوجستيك، على مستوى التسيير، على مستوى المجهودات اللي يقوموا بها تو الهيئة التسييرية الجديدة والناس اللي واقفين واللي يحاولوا كل يوم وكل ساعة باش يذلوا المشاكل هذه. بعد ما ننساوش أنه راوت معناه مخلوف مازال جاء عنده تقريب ساعات على رأس الفريق وصار التغيير وعلى المعناه إطار فني كامل تم سحبه وأجاب إطار فني جديد معناه بقيادة تيم مخلوف باش ياخذ في الفترة هذه. المباراة صعيبة برشا، علاش؟ لأنه أمام أولمبيك كيف على أرضية ميدان ومنهزم حتى هو في زوز مباريات ومش يعمل ردة فعل، هو الغالب لونتام وزهر معناه والحظ ما مشيش مع القوف، لأنه تعمل ماتش القاسرين الحمد لله أخذينا 3 نقاط معناها متاعنا، بعد تخرج القربة وقربة وقت تمشيت القربة هي منهزمة خارج معناها مش تعمل ردة فعل وماهوش مش يفرط لك في 3 نقاط، خاطر راه التفكير حيدر متاع المدربين على أرضية ميدان وكل كان خسرت البر على أرضية ميداني، هذا الديسكور مش تعدى راه الملاعبية على أرضية ميداني فرصتكم باش نرجعوا باش نهزوا 3 نقاط متاعنا ويصير معناها عملية الشحن الذهني في الجانب هذا. وتلقى الملاعبية المحليين هما عندهم أكثر أسندون مورال على الجمعية المنافسة وهما مش يهبطوا اللجوم وهما مش يحاولوا معناها يحسموا النتيجة. اليوم هذاك اللي صار، رغم أنه قوافل منها عن طريق بركات شعباني تمكنت من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة معناها 23، إلا أنه ردة الفعل معناها كانت قوية من أولمبيك كيف، لأنه تعرف فريق يكون نعم. منهزم حيدر نعم. ويعدلك في آخر شوط الأول مش يدخل مورال مو خير منك أنت هذاك نعم. علاش لونتام متاع الشوط الثاني دونك هنا رحالي تسجل نعم. في دقيقة 41 وعدل أولمبيك كيف. في الشوط الثاني منتظرة معناها معناها الكيف هي المجدوميني القوافل، وهذاك اللي صار استيتي في دقيقة 65 يسجل الهدف الثاني
1: نعم.
3: ما قعدش برشا قوافل ورجع ردة الفعل معناها هنا مهم راو المعتك تسجل زوز أهداف كيف معناها راو بدأت الشخصية متاع فريق قوافل تتوجد بدأت تتوضح ربما العمل شو مش يقولوا احنا معناه فنيين في الفتره هذه كي يجيك اي مخلوف معناه يعمل دو ولا تروا سيونس راهو العمل لكل مونتال ما ينجمش يغير برشا حاجات معناه في التكتيك ولا في التكنيك ولا حتى في الفيزيك فهمت ما ينجمش في ثلاثة ايام معناه عنده عساس حريم مش يغير. لكن الديسكور هنا مهم برشا والشخصيه متاع الفرق هذه معناه خاصه خد تعرف الرابطه ثاني راهي صعبه وصعبه جدا لانه كل الفرق تقريبا نفس المستوى دونك هنا يرجع بشخصيه كبيرة بالنسبة قوافل عن طريق ياسين صالحي ويسجل نعم. الهدف معناه متاع التعادل في 71. هنا المنعرج متاع المباراة وما نعم. عجبتنيش أنا شخصيا طبعا هذا رأيي شخصي ديما يلزمني نعم. اللي أنه بعد دقائق تقبل الهدف الثالث بالنسبة معناه هنا وقت احنا نشوف القوافل عدلت بك الشخصية ذيك والملاعبية معناه مشكورين عملوا ردة الفعل بعد زوز دقائق فقط في دقيقة 73 معناها تقبل الهدف الثالث عن طريق الصادق اللاعب هذايا سجل في دقيقة 73 معناها مازلنا موقفناش مازلنا ما خممناش كيفاش حتى نحافظوا على النتيجة خطر
1: نعم.
3: تعادل في الكيف بردة الفعل هذيك في الظروف هي. اللي نعيشوا فيها توا ممتازة
1: هو
3: جدا
1: هو سي جمال بس تفسروا هذايا هل انه ثم سامحوني في الكلمة لكن ضعف شخصية متاع الكيب
3: لا مش ضعف شخصية هذايا ربما هنا صارت رولاشمون صحيح مونتال لأنه هو قالها مخلوف أقرب واحد الملاعبية هو الوحيد اللي نجم يقيم الوضعية قال كان لقيت الملاعبية ممسوسين برشا مونتال مون
1: أي.
3: الجانب البسيكولوجي معناه أي. ممسوسين برشا قال لك زاد حتى كلمة أخرى مهمة جدا قال حتى على المستوى البدني رام ناس جاهزين 40% فقط من الإمكانيات بتاعهم دونك هذايا كل ما يتقدم المباراة كل ما احنا نتراجعوا خاصة كي نبدو ممسوسين مونتال مون وخاصة كي نبدو ماناش جاهزين بدنيا دونك الله غالب كنت انا مثلا واحد من الناس اتمنى انه نحافظوا على الاقل على نقطه تعادل لكن ما صارتش في ظرف زوز دقائق معناها رده فعل كانت قويه برشا من الاولمبيك كيف وتمكن تسجيل هدف
1: هذا هو مناش حاضر وجاهز التصريح نتاع مدرب مستقبل القصرين مستقبل القصرين ينتصر بثلاث اهداف مقابل صفر العلامة الكاملة بالنسبة لمستقبل القصرين من غير ما نحكو على الجانب القانوني وخاصة ثلاثة نقاط مع قوافل القفصة لكن مش نحكي بالجانب الرياضي مستقبل القصرين ثلاثة مباريات ثلاثة انتصارات من داخل قواعد من القصرين وخارج القصرين جاهزية ذهنية جاهزية بدنية جاهزية مادية بالنسبة لمستقبل القصرين برغم أنه هي تسيرية ولكن ظروف كل توحي أنه مستقبل القصرين عازم كل عزم هذا الموسم لأنه في السنوات الأخيرة الفريق كان قاب قوسين مصعود للمحترف الأولى وعاود لمكانه الطبيعي سناب ده بالبطولة بقوة كالعادة
3: هي هو حيدر شوف كي تسمع أنت البروفيل متاع مستقبل قاسرين في السنوات الأخيرة
1: أي.
3: كل عام نقوله إحنا بلغة الكرة يوصل لعينه ما يشربش
1: أي.
3: هنا معناه بصراحة تحية كبيرة تحية كبار كبيرة برشا الهيئة التسيرية لأنه ما صارتش الرلاشمو
1: صحيح
3: معناه صاروا عامين خاصة عاملين وكانت قريبة برشا
1: عاملين ولو القاول عاملين قبل
3: عاملين قبل معناه جمعية أخرى تصير الرلاشمو والناس تسلم يقول لك يا أخويا هذا هو الأوبجكتيف ما وصلنا لوش ساي نسلمه لا السنة كالعادة كانت الروح كبيرة برشا في القصرين أول حاجة الاختيار متاع المدرب السويسي
1: نعم.
3: معناه اختيار ذكي برشا تحس معناه الناس في القصرين والهيئة يخدم في الماتشوات أما يقمر في الملاعبية ويقمر في المدربين اللي نجموا نعم. يمشي معه اثنين المعطى الثاني الانتدابات سيبلي على الأخر
1: نعم.
3: دونك اليوم مستقبل القصرين بشخصية كبيرة برشا يستغل الإشكال الكبير خاطر أولمبيك المدنين زاد اليوم يمر بأزمة كبيرة برشا أزمة على مستوى التسيير رئيس جديد ناس بعدت شوية على الأولمبي ما خاطر أولمبيك مدنين رو عندها تاريخ كبير حتى في الناسيونال مستقبل القصرين ناس معناها براغماتيك على الاخر
1: نعم.
3: يفهموا انه ثم راهو الادفيرسير يمر مشاكل حتى وتاو نفسرها لك ونعطيك معناها الدليل
1: أي.
3: انه دخلوا ديريكت معناها من الدقيقه التاسعه دخلوا في سجلوا عن طريق المناعي بعد في الدقيقه 45 عن طريق عمر دمي وبعد ايش يصير؟ يصير انه ورقه حمراء اللاعب بيلانتي مونكي عفوا الاولمبيك بدني تحس معناها للفريق ماهوش هو
1: نعم
3: ما يتراجعش مستقبل قاسرين عن طريق عوينه يسجل في الدقيقه 79 الثالث ونزيد باش نبين لك اللي هما ممسوسين في الدقيقه 88 مره اخرى بيلانتي اخرى اولمبيك مدني راتي عن طريق المره هذه امين في الدقيقه 88 معناها نعم. هنا كي تجي ضيع زوز بيلانتيات على ارضيه ميدانك وتقبل نعم. ثلاث راهو ثم حاجه ماهيش ماشيه برشا في اولمبيك مدني لكن الميريت المستقبل قاسرين نعم. والستاف نتاعو يسرتو للملاعبين
1: خلينا نشوف الستاف هشام سويسي شنو حكى على هذا الانتصار كما ذكرنا مستقبل قاسرين على حساب اولمبيك مدني في مدني بثلاثيه نظيفه باين بعد الاذان اكيد باش نرجعوا للتصريح نتاع مدرب مستقبل القاسرين ثم نواصلوا الحصاد الرياضي
0: حان الان موعد اذان صلاه العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينه قفصه وما جاورها الله

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: أهلا وسهلا، تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مرحبا بكم مستمعينا من جديد، أنتم في الاستماع لإذاعة قفصة وبرنامج الحصاد الرياضي. كنا نحكوا على مستقبل القصرين، باش نسمعوا المدرب هشام سويسي شنو حكى على انتصار فريقه مستقبل القصرين على أولمبيك مدين بثلاثية نظيفة في المدينة.
3: الحمد لله اليوم كما قلت هاني الملاعبيه نتاع على المردود اليوم، وعلى يعني نجمنا ننتصروا بالمانيير وبالنتيجه. صحيح المباراه ما كانتش سهله اليوم على ارضيه ما احناش متعودين بها برشا، يعني اول مباراه على الترتون. الحمد لله الرياكسيون تاع الملاعبيه كانت تري بوزيتيف سورتو في البلان تكنيك. سجلنا ثلاثة أهداف، جات صحيح جات من فريق منافس جوز ضربة جزاء كانوا ينجموا يقلصوا الفارق. الحمد لله اللاعبية الكل من الحارس حتى المعوضين اللي دخلوا كل كانوا اليوم في المستوى، في مستوى التنقل كله المدني. إن شاء الله في قادم الجولات نكملوا بالمستوى هذا ونفرحوا جماهيرنا إن شاء الله في قادم المقابلات.
2: إن شاء الله هذا ما تمنوه بالنسبة لمستقبل قاسين. هذا هشام سويسي. سي جمال، سيطرنا حكاية على السيطرة، حكاية على الأفضلية من جميع النواحي بالنسبة لمستقبل قاسين، وهذا يكون تحكي في ظهري
4: بالضبط. معناه الفريق كما حكينا جاهز جدا، وراه هيئة تسييرية معناه موفرة كل شيء، مدرب جاب الانتدابات اللي حب عليهم اليوم في أحسن الظروف. اللي نتمناه كما قلت أنت حيدر أنه نعم. خطر يلزم نفس طويل في الرابطة ثانية إن شاء الله. مستقبل قاسرين ياخذ استحقاقاته في الموسم هذا ويكون نعم. في الرابطة الأولى.
2: باهي نكملوا بالمحترف الثاني لكرة القدم، فريق جمعية الريان ينتصر على القلعة الرياضية 2-0، بوشمة تنتصر على الملعب الجيبسي 2-1، هزيمة أولمبيك مدينة أمام مستقبل قاسرين 3-0، شباب قروان تنهزم امام قصور السيف 1-0، نفس النتيجه فاز بها جندوبه خرج القواعد على المكنين 0-0 في لقاء قرقنه وقارب 3-2، فوز الكيف على قوف القفصه و 2-2 في لقاء سبورتينغ بن عروس واتحاد تطاوين. يوم امس فريق مستقبل قابس ينهزم امام هلال الشاب 2-1، 2-2 في لقاء مكرم المهديه وهلال مساكن، 0-0 في لقاء بن خيار والرلوي، ورديف تنهزم امام قربه 1-0 في رديف، انتصار المقرين على مستقبل سليمان في ملعب سليمان 3-2، وانتصار ملعب السوسي على بعث بوحاجه 3-0. الترتيب بالنسبه للمجموعتين، المجموعه الاولى مكرم المهديه مع مقرين 7 نقاط لكل فريق، 5 نقاط لمساكن والرلوي، 4 نقاط لمستقبل سليمان بن عروس والملعب السوسي والشاب اضافه لاتحاد تطاوين وبعث بوحاجه، 2 نقاط لبن خيار وكوكب عقارب بين مركز 11 و12، والمركز 13 فيه مستقبل قابس وقرقنا أو محيط قرقنا بنقطة لكل فريق. بالنسبة للمجموعة المجموعة طبعا الثانية، يتصدرها اتحاد قصور السيف 7 نقاط، 6 نقاط لرديف، قربة، القصرين، جندوبة الرياضية، الجياسكال، قروان وأمل بوشمة، 4 نقاط للأريانة، الكيف 4 نقاط، 3 نقاط للقوافل الرياضية بقفص القلعة الرياضية، 2 نقاط للملعب الجابسي، نقطة للمكنين وصفر من نقاط لأولمبيك مدين. نخش شوية موسيقى ثم باش ناخذوا ماراثون متلوي ونحكوا مع ضيفنا وليد يعقوبي أحد منظمي هذا الماراثون في المتلوي، باش نحكوا على كل ما يهم هذا الماراثون بعد شوية.

0: الحصاد الرياضي.
1: أهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعين أنتم في الاستماع لإذاعة قفصة وكمان حديثنا في الحقيقة على الرابطة المحترفة الأولى والثانية لكرة القدم. كما ذكرت باش نمشوا للمتلاوي ثم باش نمشي لقابس وباش نحكوا شوية على تظاهرات رياضية باش تكون في الجهة. باش نبدأ بفريق أو ما زلت مع الفرق، هو فريق في الحقيقة فكر في تنظيم ماراثون في جهة المتلاوي. معنا الناشط في المجتمع المدني وأحد منظمي هذا الماراثون سيد وليد اليعقوبي. سي وليد أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا بكم، شكرا لإذاعة قفصة على الاستضافة ومرحبا بكم وشكرا على اهتمامكم بالمبادرة المحلية هذه.
1: أهلا وسهلا مرحبا. سي وليد عندي بعض الأسئلة، لكن قبل هذا لو كان تنقصنا في الراديو تسمع فيه ولا تقص كاريمو عندك التسجيل نجم ترجع لإذاعة قفصة صفحة رسمية باش تاخذ الصوت والصورة بتبيعة كما ذكرنا. سي وليد، شنو الهدف من تنظيم الماراثون هذا في مدينة المتلوي؟ لكن قبل أعطينا فكرة على الماراثون هذا، وقتش باش يصير؟ هل إنه أول مرة يصير في مدينة المتلوي؟ أعطينا فكرة عامة.
2: وي مرحبا بكم الناس كل. البرنامج هو كان في اطار مشاركه بلديه المتلوي بدعم ومشاركه من المجتمع المدني في اطار برنامج اسيست اللي هو برنامج كندي جاء في تتاقلم مع مناخ وعمل المناخ الشامل الدامج في البلديه التونسيه. وكان البرنامج هذا معناه كيف ربحت بلديه المتلوي فيه وشاركت فيه. عندنا في ثلاثة برامج كبيرة مبدئيين هي متعلقة بتغيير المناخية، إعادة تهيئة تحت البلدية باش تكون معناها منطقة خضراء ومساحة للمجتمع لسكان المدينة. عندنا برنامج آخر ذلك جمعيات اللي هو محاولة تشجير ما أكبر ممكن في المدينة ديما باستعمال معناها طرق ذكية للري خاصة. وفي اخر البرنامج كان ثم معناها دعم من مشروع اسيس، معناها البرنامج بتاع اسيس هو اللي قالنا انتم كنشطاء في المجتمع المدني اعطونا مشروع نجم معناها نوعوا فيه الناس اهميه معناها التغيرات المناخيه وتاقلم مع التغيرات هذه. فكان اللقاء مع اغلب معناها الناشطين في المجتمع المدني في المتلوي بمعناها لاقتراح مشروع. فكان مشروعهم هو انه نعملوا ماراثون يكون الغايه منه هو تحفيز وتوعية الناس بالتغيرات المناخية اللي قاعدة معناها تجتاح بلادنا معناها.
1: بيه وليد باش نرجع معاك، طبعا حكيت لي وعطيتني فكرة على الأطراف المنظمة الشركاء متاعكم. أنا عندي سؤال أول ثم باش من خلاله باش ندخلوا طبعا نحكوا شوية في الماراثون هذايا وفي طبعا باش نحكوا على أهمية هذه التظاهرات خاصة كما ذكرنا أول مرة في مدينة متلوي، هيك صح عني معلومة؟ عاود لي المعلومة كان تسمح.
2: هي تظاهر هذه أول مرة في مدينة
1: المتلوي. نعم.
2: ما سبقت انه نظمت ماراثون.
1: بيه نسك سؤال، انا علاش اخترتوا 15 اكتوبر؟ يقول قائل اذا حبوا نجاح اكبر للماراثون ويكون فيه عدد كبير من المشاركين، علاش ما اخترتوش احد العطل، ربما العطله القادمه ولا معناها في فتره متاع تكون فيها ما فماش دراسه ما فماش طبعا ولا يوم احد، ولا علاش اخترتوا 15 اكتوبر؟
2: هو الحقيقه البرنامج كان مفروض يتم من السنه الماضيه معناها من ماي، مش حتى ماي معناها ابريل ولا مارس كان ممكن ينطلق البرنامج. فصارت تعطيلات وطبيعه ما كناش نجمو ننفذ البرنامج الصيف خاطر معناها درجه الحراره معناها نتاعنا مرتفعه ياسر، وكنا معناها طيب ياسر حتى شركائنا الكنديين معناها كانوا معناها عازمين باش يجونا ومعانا زاد الشركاء في تونس. فما نصورش معناها باش يكون وقت مناسب جدا. فبعد برشة تقمام بحكم تأجلت معناها اللي نروحنا بداية السنة هذه فكان تقمام من بعض الأصدقاء أن يكون يوم 15 أكتوبر حكم أنه هو يوم عطلة رسمي وفي برشة معناها فيه برشة معناها رمزيات أخرى معناها بخلاف كونه عطلة رسمية.
1: بيه مهم جدا. دونك عطلة رسمية 15 اكتوبر دونك اي عيد الجلاء. دونك نحكوا على على هو باهي كي اخترتوا 15 على الاقل ما كانش حتى يوم اخر حتى معناها انا القصد نتاعي ديما يا تكون علاش العطل سي وليد لان العطل معناها اولاد المتلوي اللي يقروا خارج خارج المتلويه وفي قفصه ككل بالطبيعه ونحكوا زاد على الناس اللي تخدم ربما تروح في العطل في لضمان اكثر عدد من المشاركين تكون تكون في العطل. خلينا نحكوا على التظاهره هذه شكون النجم يشارك فيها شنو هي الفئات العمريه اللي المعنيه بهذه التظاهره.
2: بالنسبه لنا كانت فكرتنا انه معناها جميع احنا هو نعرف حتى العنوان المشروع هو معناها مشروعنا اسمه رصيف هذا هو هو معناها برنامج هو برنامج شامل ودامج للمعني للبلديات كان هدفنا ان يكون ثم انكلوزيون معناها هدفنا ان يكون اكبر عدد ممكن من الناس مشاركه سواء معناها حتى اللي عنده حتى اعاقه نجم يشارك معناها لانه يعني هدفنا هو ادماج الجميع بمعنى الكبار نساء الاطفال بقدر ممكن اكبر اكبر قدر ممكن من الناس معنا او خاصه من قادرين ينشطوا معنا فوالا
1: بيه مهم جدا. قداش توقعوا عدد مش مشاركين في الماراثون هذا يا وليد بعتي وزيد ناخذوا الاعتبار انه اول مره تصير ومعناش في الجهه نتاعنا الثقافه نتاع لي ماراثون ولا يعني التظاهرات الرياضيه الكبيره اللي يشاركوا فيها الناس الكل هل انه تتوقعوا عدد مهم من المشاركين؟
2: شفت احنا كيف نشوفوا احنا بلديه المدلوي كان من بين معناها 9 بلديات تونسية شريكة في البرنامج هذا. وقت ما قدمت 9 بلديات المشاريع نتاعنا كمعناها كمبادرون معناها كمشاريع المواطنة. كان اهتمام غير عادي معناها من قبل شركائنا اللي هم في تونس سيليغ وإلا في كندا معناها الاتحاد البلديات. كان معناها حفاوة كبيرة من قبلهم بفكرة الماراثون. وكان حتى انهم قرروا يدعموا معناها الماراثون أكثر معناها ميزانية معناها من خلال معناها تمويل رحنا النشاط الشامل كله من كل الفايز وكل ما عنده علاقه معناها بالنشاط دعم منهم وهم كمان منهم كوامن واحنا زاد مؤمنين بالحكايه هذه كون عدد المشاركين بيكون كبير
1: هذا
2: كبير
1: بهذا اتمنوا. سي وليد بالنسبه للمسار نتاع الماراثون شنو المسار بالضبط لو كان تعطينا لي فكره وشنو الاجراءات اللي باش تاخذوها طبعا لضمان سلامه المشاركين نعرفوا لي ماراثون هذوما طبعا تطلب حضور الحمايه المدنيه طبعا اضافه للصحه العموميه لانه كما ذكرنا تطلب اتخاذ اجراءات مهمة لضمان كما ذكرنا سلامة المشاركين.
2: نرجع لك بركة في نقطة مهمة احنا حبينا نسمو المشروع بتاعنا المدلوي تتنفس.
1: سي وليد خليني لحظه هذه انا باش خلي السؤال الاخراني ذاك باش نقول لك شنو علاقه الرياضه هاكا حضر روحك باش نقول لك شنو علاقه الرياضه بالوضع البيئي وتاثيره على الوضع البيئي لكن خلينا نرجع نكملوا شويه مع المسار ومتاع الماراثون باش نحكوا زاد على التدابير اللي باش تتخذوها طبعا لسلامه المشاركين.
2: احنا كان معناها خذينا المسار نتاعنا هو الانطلاق من تحت البلديه لان هي باش تولي بحد ذاته معناها متنفس معناها مساحة خضراء متنفس للمدينة إن شاء الله على قريب العاجل من تحت البلدية باش توجه معناها بالقرب من قاعة من الملعب المتلوي ملعب البلدي بالمتلوي وتم معناها رحنا الإحاطة به ونرجعوا في السلكوي معناها ندوروا على معناها الملعب البلدي ونرجع مرة أخرى لساحة البلدية. بطبيعة تم التشاور مع السلطات الأمنية وتم بطبيعة إعلام وتواصل مع المستشفى المحلي مع الحماية المدنية إبلاغهم بشكل رسمي معناها بالموضوع وإن شاء الله باش يكون معناها تأمينهم معناها أساسي ومهم معناها وداعم بينا معنا.
1: مهم جدا به أو سؤال متاعي أنا مازلت به مازل سؤال الآخر مادام حبيت نحكو فيه ميسيلش الرياضة اليوم نحكو بصفة عامة على الرياضة مش كان حتى نظموا الإماراتون ما عندهم امباكت باهي هما الإماراتون هذوما شنو معناها تنجم وكيفاش تنجم الرياضة تساهم في نشر الوعي البيئي والمحافظة المحيط.
2: باهي. شوف كي نرجع نتذكر معناها الجلسات اللي قعدناها كمجتمع مدني وكان معناها تخمام شنو هو الفكره، ما تصورش معناها الفرحه والا الاجماع اللي كان موجود على فكره الماراثون برغم الصعوبات والتحدي اللي موجود فيها، لكن كان معناها فرحه كبيره والناس كل وافقت على فكره الماراثون. طب بالنسبه لي الماراثون هو الرياضه اللي باش تخلي العباد هو في السيركوي هذيك يرجع لك يرجع يقول احنا هو يمارس الرياضه، الهواء باش يكون متغير شويه، الشمس باش تكون مواجهته، ربما يشوف شويه مظاهر نتاع تلوث ولا حاجه كمان هكا. الامور هذه باش تخليه هو في نفس الوقت يمارس الرياضه، لكن زاده يبني يتبنى عنده وعي معناها وعي المدينه خضراء، وعي مدينه فيها مساحه من الظل معناها اللي نجم من مواطن يتحرك فيها. وهذا هو الهدف معناها الاساسي، انه يكون زاده في حركه، لانك انت اذا كنت تحب تغير في وضع بيئي كما عايشات المتلوي، مجرد انه نعملوا محاضرات والا نعملوا انشطه معناها تكون ضيقه المشاركه ماشي بيكون عندها صدى، كما نجم يكون ماراثون نجم نخلي حتى العباد في الشارع تتسائل شنو هو موضوع الماراثون هذا. وان شاء الله كان معناها نجحنا في الماراثون هذا، وان شاء الله باش ننجحوا باش نعاودوها الحكايه دي في اطار انه نحيوا فكره المقاومه او التاقلم مع التغيرات المناخيه، وحياء فكره انه بلادنا تستحق معناها بيئه احسن من هيك للرياضه وللحياه، معناها تكون بيئه احسن للمواطنه.
1: مهم جدا. انت حكيت وتوا مرت لي الكورة، انا مش نسأل سؤال كنت طبعا سؤال الختام، لانه بشوفوا يعني دورات اخرى تظاهرات مماثلة في المستقبل تهم الوضع البيئي في الجهة، وكيف كيف تهم مواضيع اخرى زادة في علاقة بمدينة متلوي.
2: ان شاء الله بالنسبة لنا كما مشروع اسيس مثلا شاركنا فيه في اطار انه معناها بلديه متلوي معناها وضع البيئي نتاعها معناها طيب، معناها من الانجرافات لتلوث الهواء معناها للامطار اللي تكون غزيره في فتره وجيزه، برشا مشاكل خارج بلديه متلوي معناها برميل معناها من بين 9 بلديات اللي هي معناها واضح يستحق الاهتمام. فكان فكره الماراثون اللي هو فكره مواطنيه معناها مباشره لسكان المدينه. الفكره الثانيه انه تم دعم للجمعيات في المدينه باش تصنع مشروع ولا باش تنفذ مشروع يحاول يعاون شويه في مقاومه وفي التاقلم مع التغيرات المناخيه. والفكره اللي هي تتويج المشروع على هذا الكل هو انه نحاولوا قدمنا معناها فكره مشروع انه ساحه البلديه اللي هي معناها منطقه تمشي لها الناس الكل بالمتلاوي ولكنها غير مهيئه وناقصه معناها تهيئه معناها خاصه في رمضان وفي الصيف وتقعد فيها. كانت فكرتنا انه مع الشراكه مع البلديه انه نحولوها المنطقه خضراء. منطقه تجمع سكان المدينه وفي نفس الوقت تكون بدايه خلق وعي بالوضع البيئي للمدينه ومحاوله معناها تغيير.
1: هذا هو خليك كلمة الختام. طبعا ربما عندك دعوة لسكان مدينة المتلوي من خلال هذا طبعا هذه التظاهر وهذا ماراثون.
2: بالطبيعة أنا ندعو جميع سكان مدينة المتلوي وخاصة الشباب هم وجميع البيئات أن تكون حاضرة موجودة معنا في الماراثون تدعمنا. شباب المتلوي يحب شكون يدعمه، يحب شكون يثمن مجهوداته، وإن شاء الله تكون هذه بداية معناها المستقبل أفضل ومسيرة معناها تكون معناها بداية تغيير مهم في مدينة
1: متلوي. نعم، شكرا لك، يعطيك الصحة سيد وليد يعقوبي الناشط في المجتمع المدني بمدينة المتلوي. حكينا على الماراثون باش تنظموه طبعا يوم 15 أكتوبر الجاري يوم الخميس، إن شاء الله يكون ناجح، إن شاء الله يشاركوا فيه أكثر عدد ممكن من سكان مدينة المتلوي، وكما ذكرنا الهدف متاعه أنه توعية المجتمع المدني في مدينة المتلوي بضرورة يعني طبعا هو الخدمة كل على الوضع البيئي في الحقيقة كبادرة هذه أولى، ومن بعد إن شاء الله يعني تنطلق دورات أخرى ونحكو على مجالات أخرى في مدينة المتلوي. شكرا لك، يعطيك الصحة سي وليد، إلى اللقاء. بعد شوية باش نمشي للجابس من عش لازا إذا كانت حب طبي ولا غنية مثالش باش نخرج وناخذوا طبعا ضيوفنا من مدينة جابس باش نحكو على الدورة الوطنية الأولى مدارس آه وباء خاصة بالجمعيات المدنية في كرة القدم.

0: الحصاد الرياضي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين، أنتم في الاستماع للحصاد الرياضي. معنا السيد محمد الطياري، رئيس سابق لفريق الملعب القابسي، وكيف كيف عضو الهيئة المنظمة للدورة اللي بش تصير في طبعا مدينة قابس، مشاركة مختلف الجمعيات الرياضية المدنية. بش نحكو على هذه الدورة، الهدف من طبعا هذه الدورة نحكو على مدارس A و B، وطبعا هي فرصة للصغيرات بش يتقابلوا من كل الجمعيات. سي محمد، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا بك ومرحبا بكل متابعي إذاعة قفصة، ونشكركم على الاستضافة عبر الهاتف.
1: أهلا وسهلا
2: ومرحبا بكم زادة كثير في مدينة قابس في الدورة الوطنية الأولى لمدارس A و B.
1: نعم،
2: للمرحوم رشيد بكراني.
1: باهي سي محمد، مرحبا بيك، وطبعا تحية لكل مستمعينا اللي يسمعوا فينا زادة في قابس، لأنه موجة إذاعة قفصة تسمع في قابس. طبعا نحكوا على هذه الدورة، كما ذكرنا الدورة الأولى. كيفاش جاتكم فكرة بالنسبة لهذه الدورة؟ شنو هو الهدف من هذه الدورة؟ بعد نحكوا شوية على الفرق المشاركة والتسجيل بالنسبة للمشاركة والعدد متاع الجمعيات اللي تتوقعوا يشاركوا معكم.
2: هي والله الفكره، هي الفكره ما كانتش وليد الصدفه للامانه، معناتها كانت خمر سنين عندها برشا، انا مسويها مدير الفرع شبان. كتبت من الدوره هي خاطر برتكمو اخر رئيس مرحوم هو سي رشيد بن كلاني اللي وفات المانيه، فكرنا ان سلوك توكا فور مومو النجم على مستوى القاعده ملعب جيت نجم نعمل دوره وطنيه بالحجم الكبير يضم عدة فرق من كامل أنحاء الجمهورية. الدورة الوطنية هذه تعتبر الأولى وطنياً على مستوى الحدث، نحكي على مستوى الملعب القاسي.
1: نعم.
2: حبينا نوجه الدعوة ونعرفه مو على الأقل تاريخ الملعب القاسي، نعرفه ذلك التاريخ رؤساء طالما الملعب القاسي. وتنظيمياً نحبوا ننجحوا باش نحاولوا لي ماكسيمو بوسيبل أن نلعبوا الدورات ونقربوا الفرق لبعضها، نقربوا المسافات. وتعرف ان الرياضه وكره القدم ما ترسك ال وتعرف الجمعيات
1: هذا هو دور مهم جدا بتبيع مثل هذه الدورات، لانه فما اليوم عدد مهم من الجمعيات اكدت المشاركه نتاعها في هذه الدوره.
2: طول مامو فما في المدارس ما ترسك 2000 ما 14 فريق بوم 14-15 فريق وما زالت بالنسبة للمدارس الباء إلى حد الآن 12 فريق معنا.
1: مهم جدا، رقم كبير هذا بتبيع. سي محمد، نحكو على فرق من كامل أنحاء الجمهورية كما ذكرت، وفرق من مختلف الرابطات، يعني من الرابطة الأولى حتى الرابطات الجهوية.
2: أكيد احنا وجهنا الدعوة مات لكل الفرق. ما فرق ما زالت اتصلت بينا وعبرت عن المشاركة بتاعها، واحنا في انتظار معك.

0: للشركة تاعهم باش تتأكد معناتها رسميا معناتها.
1: وقت السي محمد الدورة تنطلق؟
0: هي ما بين بريسك 26 و 31 اكتوبر معناتها الان 26 اكتوبر 31 اكتوبر في ملعب بوسامة. اخترنا ملعب بوسامة زاد كيفيه،
1: اي
0: ملعب بوسامة ملعب ممتاز فيها ممتاز زاد جدا زاد كيفيه. اساس ما نجموش نلعبوا مضامين ولا كبير، خاطر للامانه معناتها الملعب الى حد الان ما هو براتيكمون معناتها ما نجموش نكوروا فيه.
1: نعم.
0: وكي باش تعمل حدث كما هذا لازم يكونوا على الاقل على مستوى الحدث ارضيه تكون ممتازه، واخترنا ملعب وشمه باش يحفظ لنا الدوره هذه.
1: نعم.
0: وينال ذلك كيف ملعب وشمه وهالب وشمه الشرف معناتها شرف الدوره.
1: تنظيميا معنا لوجستيا حاضرين لهذه الدوره؟
0: محاضرين 100% وان شاء الله بحول الله يعني يكونوا على مستوى الحدث ان شاء الله.
1: ان شاء الله سي محمد، اكيد خليك كلمه الختام في دوره المرحوم رشيد الكيلاني بطبيعه الدوره الاولى اللي الى حد الان طبعا عدد محترم 14 نيكيب بالنسبه للاي والبي 12 نيكيب، ما زالت الفرق طبعا قالت تاكد المشاركه نتاعها. دونك نحكوا على حدث كبير في مدينه قابس من خلال هذه الدوره. ربما كلمه الختام شنو هي خليها لك بطبيعه تعطيها للناس تسمع فينا.
0: هو كلمة الختام هو أفار إن مش يكون نجاح متى من الفرق، لكن كيف على مستوى الإعلامي نوجه لكم الدعوة باش تكونوا زي حاضرين معنا
1: إن شاء الله
0: يقصى، وإن شاء الله زي كيف إعلاميين تنال معركة خطوة كبيرة، وإن شاء الله مو على الأقل نعرفوا على الأقل الجهة الجابس وملعب الجابس والدورة الوطنية الأولى.
1: نعم
0: للمرحوم رشيد الكيلاني.
1: نعم شكرا لك طبعا أستاذ، يعطيك الصحة، نتمنوكم التوفيق إن شاء الله في هذه الدورة وفي نجاح هذه الدورة هي الأولى بالطبيعة. إذا تنجح الدورة الأولى أكيد بشكون فما دورات أخرى. مأكد أنه فريق ملعب قابسي هو فريق كبير بالطبيعة اليوم، ويحبوا زادة يعرفوا بالفريق أكثر من خلال زادة هذه الدورة والرؤساء متاعها السابقين الله يرحمه سيد رشيد الكيلاني. يعطيهم الصحة سي جمال أنه فكروا بالطبيعة في مثل هذه الدورة باسم المرحوم كما ذكرنا رشيد الكيلاني.
2: صحيح، وهو حتى كانوا وجهونا مشكورين احنا كقوافي القفصة.
1: نعم.
2: معناها الدعوة باش نشارك ونتمناو النجاح للملعب القابسي في الدورة هذه وإن شاء الله نكونوا من بين الحاضرين.
1: نعم هذا هو، شكرا لك، يعطيك الصحة سي محمد، بارك الله فيك، إن شاء الله موافقين في تنظيم هذه الدورة وإن شاء الله تنجح الدورة ونكونوا حاضرين معكم إذاعة قفصة لطبعا تغطية هذه الدورة وكذلك بقية الإذاعات عبر الإذاعة التونسية. سي جمال ختاما شكرا لك، يعطيك الصحة.
2: شكرا حيث.
1: شكرا للدكتور لازر حمد اللي عمل الحصة رقمين، عماد يضحك وطبعا تحية لعماد الغرز اللي يملك البث الرقمي لهذه الحصة. نوجه تحية طبعا كل مستمعينا وكمال حميدة بتبيع اللي يمنى الاتصال الهاتفي طبعا المتدخل خلينا معنا في برنامج اليوم. كان معكم حيدرون، قابلوا إن شاء الله في معايدة رياضية قادمة. إلى اللقاء.

0: يا اخي شبيك شفامه؟
1: ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكله.
0: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاون.
1: شكون باش نحكي؟
0: نش نحكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
2: لا للمخدرات، نعم للحياه.

0: الثامنة ليلا على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود في بلاغ صادر المساء اليوم عن ديوان الإفتاء أن يوم غد الاثنين هو مفتتح شهر جماد الأول 1448 هجري، وذلك عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب. تشير تقديرات صابة التمور بولاية قبيلي إلى إنتاج 260 ألف طن، منها 247 ألف طن من نوع دجلة النور و13 ألف طن تمور مطلق. بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع توسعة وتهيئة مقر بلدية بير الحفي من ولاية سيدي بوزيد 60%، ومن المنتظر أن يدخل المشروع حيز الاستغلال مع بداية سنة 2027 وفق تصريح أكده كاتب عام بلدية بير الحفي معاذ النيلي. أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال اليوم أن تطبيقة الهاتف الجوال خدمات أصبحت متاحة للتحميل عبر متجر التطبيقات أبل ستور، بعد أن سبق إتاحتها لمستخدمي نظام أندرويد عبر متجر جوجل بلاي موفى شهر أوت الماضي. وتندرج هذه الخطوة في إطار التوجه نحو توسيع نطاق الخدمات العمومية الرقمية وتيسير النفاذ إليها من خلال توفير حلول رقمية تمكن المواطنين من إنجاز عدد من الإجراءات الإدارية عن بعد والحد من الحاجة إلى التنقل بين مختلف الهياكل العمومية. سجل عدد حوادث المرور في تونس تراجعا بنسبة 12.47% إلى غاية 8 أكتوبر الجاري مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية وفق معطيات إحصائية وردت على الموقع الرسمي للمرصد الوطني لسلامة المرور. تنظم الجامعة التونسية للنسيج والملابس يوم الجمعة الموافق للسادس عشر من أكتوبر ندوة عبر الأنترنت حول حلول الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين الطاقة وآليات التمويل المتاحة للمؤسسات الناشطة في قطاع النسيج والملابس. أخيرا هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي بتدمير البنية التحتية الرقمية الأمريكية في المنطقة إذا استأنفت واشنطن عملياتها العسكرية ضد طهران. الموجز إلى اللقاء.
2: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالباً الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل. المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبيلي سيدي بوزيد على 91.8.
4: الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية تنصحكم.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني. لمزيد من المعلومات والنصائح زوروا الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية www.ancs.tn أو الاتصال برقم الهاتف 71 846 020.
6: العلم والحياة.

0: نتحدث اليوم عن بطارية مرنة قابلة للتمدد تعمل بالرطوبة للأجهزة القابلة للارتداء. طور باحثون في الولايات المتحدة بطاريات مرنة وغير سامة تعمل عبر التقاط الرطوبة من الهواء المحيط حتى في البيئات الجافة. في ابتكار يفتح الباب أمام جيل جديد من الأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة إنترنت الأشياء. وأوضح الباحثون أن البطارية الجديدة لا تعتمد على الإلكتروليتات السامة أو القابلة للاشتعال المستخدمة في بعض البطاريات التقليدية، بل تستفيد من بخار الماء الموجود في الهواء لتكوين وسط ناقل للشحنات يشبه في فكرته محلولاً ملحياً بسيطاً. تأتي أهمية هذا الابتكار من أن كثيراً من التقنيات الحديثة مثل أجهزة المراقبة الصحية القابلة للارتداء والروبوتات الصغيرة والحساسات اللاسلكية تحتاج إلى مصادر طاقة خفيفة ومرنة وآمنة، لكن البطاريات التقليدية غالباً ما تكون صلبة أو ثقيلة نسبياً، كما قد تحتوي على مواد خطرة، بينما تظل تقنيات حصاد الطاقة من البيئة محدودة الأداء في كثير من التطبيقات. تعتبر البطارية كما وصفها الباحثون بأنها منشطة بالرطوبة، تتكون من قطبين يفصل بينهما غشاء من السيليلوز عليه أملاح تمتص الرطوبة، وعندما تتعرض البطارية للهواء يجذب الغشاء بخار الماء من البيئة فتذوب الأملاح ويتشكل إلكتروليت يسمح بمرور الشحنات الكهربائية وتشغيل الجهاز. بطارية تتجنب الإلكتروليتات السامة والقابلة للاشتعال لأنها تعمل في الأساس على ماء مالح. البطارية تبقى خاملة داخل العبوة المغلقة ولا تبدأ العمل إلا بعد تعرضها للهواء، وهو ما يمنحها مساحة تخزين أكبر. اعتمد الباحثون على تصميم مستوحى من حيوان آكل النمل الحرشفي، إذ بيّنت البطارية في صورة وحدات متداخلة تشبه الحراشف، موضحين أن هذا التصميم يساعد البطارية على التمدد والانحناء والالتواء مع الحفاظ على الأداء، بدلاً من فقدان جزء من كثافة الطاقة بسبب الفراغات التي تظهر عادة في البطاريات المرنة عند شدها. النمذجة الميكانيكية أوضحت كيف يمكن للبنية المتداخلة والمواصلات المرنة أن توزع الإجهاد على أجزاء البطارية، بما يقلل الفراغات ويحافظ على الأداء تحت الانحناء والشد والالتواء. اختبر الباحثون البطارية في تشغيل جهاز لاسلكي لقياس تشبع الأكسجين في الدم يعمل بتقنية البلوتوث، واستمرت البطارية في تشغيله لمدة وصلت 30 ساعة، وهي مدة تجعل أداة البطارية قابل المقارنة مع بعض البطاريات التقليدية المستخدمة في أجهزة إلكترونية صغيرة بحسب الباحثين. البطارية ليست مجرد إثبات نظري للفكرة، بل مصدر طاقة عملي قادر على تشغيل أجهزة يومية في مجالات إنترنت الأشياء وتطبيقات الطبية. البطارية أخف من أغلب البطاريات التجارية المتاحة، كما أنها مصنوعة من مواد متوافقة حيوياً وقابلة للتحلل، ما يجعلها بديلاً واعداً أقل سمة من بطاريات الليثيوم إيون في بعض الاستخدامات الصغيرة المرنة. البطارية تفتح فرصاً لتطوير مصادر طاقة صغيرة الحجم عالية الكثافة نسبياً وغير سامة، يمكن أن تناسب الجيل القادم من الأجهزة، أجهزة إنترنت الأشياء والحساسات المدمجة. شكراً لكم مستمعينا على المتابعة، إلى الملتقى.
1: العلم والحياة.

0: المنحول.
1: رحلة في ثنايا الموروث الشعبي.
2: هناك حيث يبدأ الأفق من سفح جبل وتنتهي الحكاية عن ظل نخلة، وين تعلمت الريح تحفظ القصائد وحفظت الأرض أسماء رجالها ونساها. يمتد الوسط الغربي والجنوب الغربي التونسي فضاء من الضوء والحنين. هنا لا يقاس المكان بعدد الطرقات بل بعدد الأغنيات اللي تولدت فيه، ولا يعرف التاريخ بما دونته الكتب فحسب بل بما حفظته الصدور وردوها النسوة في الحقول وأنشدوه الرعاة فوق الرباة وتغنى به الشعراء في الليالي الطويلة.

من جبال السد لسهول الرقاب، ومن مرتفعات الجسرين لهضاب قفصة، ومن المسالك القديمة اللي عبرتها القوافل للقرى اللي ما زالت تستيقظ على صوت السردوك وريحة خبز الغني. الكل شبر من هالأرض حكاية، والكل شجرة ذاكرة، والكل نسمة لحن قديم.

هنا موطن الشعر الشعبي ومهد الغناء البدوي ومرتع الأصوات اللي ما عرفتش خشبة المسارح لكنها عرفت اتساع السماء وصدق الحياة ونبض الذاكرة. في هالربوع ليكون التراث ماضي يروى بل حاضر يعاش ويتردد في أهازيج ويزهر في مواويل ويورث كما تورث الأرض للأبناء. ومن هنا يبدأ المرحول رحلة إلى الجهات اللي لازالت تحفظ نبض تونس العميق حيث للكلمة جذور وللنغمة هوية وللذاكرة صوت للحنين.

0: الملالية أو الملولية تختلف هالتسمية من منطقة أخرى في الوسط والجنوب التونسي، فتقال الملالية أو الملولية، وهي لون من الغناء النسائي الشعبي يؤدى غالبا بصوت فردي أو جماعي أثناء العمل. ويرى الباحثين في التراث الشفوي أن الاسم قد يكون مرتبط بكلمة الملل، أي الغناء اللي يطرد الملل ويخفف مشقة العمل، بينما يربط أخرين بطريقة الأداء المتمهلة اللي تعتمد على المد والترديد. ولا يوجد تفسير لغوي واحد متفق عليه، لأن هالتراث انتقل شفويا أكثر مما يدون. ففي المجتمع البدوي الريفي ما كانش الغناء منفصل عن العمل، بل كان جزء منه.
1: نشت الرحى، ليش يا رحانا قمحنا مرحيتي، وليش ساكتة وياما زمان رغيتي، ليش مرحيت القمح وليش ما حكيت حكايتها السمح، أيام ما كنا عسل وجبح وانتي على صوت الغلا غنيتي، ليش يا رحانا قمحنا مرحيتي وليش ساكتة وياما زمان رغيتي.

0: فالمرأة كانت تتغني أمام الرحى وهي ترحل حبوب لساعات طويلة. كان دوران الرحى يصنع إيقاع ثابت فتنسجم معه الكلمات ويتحول التعب إلى نشيد وتصبح الحركة المتكررة أقل وطأة. أيضاً كانت تتغني وراء المنسج فالنسيج يحتاج لصبر وتركيز، وكانت الأغنية تمنح النساجة إيقاع داخلي وتكسر الصمت الطويل، وأحياناً تحمل رسائل عن الحب أو الشوق أو الحكمة أو الدعاء. أما أثناء الحصاد فكان الغناء يشجع العاملات وينظم حركة المجموعة ويخلق شعور بالمشاركة، كما كانت بعض الأهزيج تمجد الأرض وتشكر الله على الخير وتدعو للبركة في الزرع.
1: Let's go.

0: Ayy, ayy, ayy, ayy, ayy, ayy, ayy, ayy, ayy, ayy, ayy,
1: مش كل غناء يولد على المسارح، فبعض الألحان تولدت تحت شمس الصيف بين سنابل القمح وعلى إيقاع المناجل وهي تحصد خير الأرض. في الجنوب والوسط الغربي التونسي ما كانش الغناء ترف، لكن كان رفيق التعب والمقاومة الإرهاق. ومن بين الأشكال الغنائية العريقة المليلية أو الملولية، هاللون اللي يحمل أصوات النساء والرجال معا، اختلط فيه الشجن بالفرح، العمل بالمحبة، حتى صار جزء من هوية المكان. فبقت هالأصوات تسكن الجبال والسهول والوديان.

في كثير من مناطق رقيب والمكناسي ومنزل بوزيان وسيدي بوزيد وقفصة والسند وبالخير والمتلوي والقصرين وغيرها، كانت الملولية ترافق مواسم الزراعة والحصاد وتختلف كلمتها بعض الشيء من منطقة الأخرى، لكنها تحتفظ بروحها الواحدة. فالمرأة تنشد عن الفراق والحبيب البعيد، والرجل يرد عليها بأبيات عن الغزل ولوعة الحنين والشوق، فيتحول الغناء لحوار جميل بين الأصوات لا غالب فيها ولا مغلوب، وإنما الجميع شركاء في صنع الفرح.

0: كان واحد
1: المرحول.

لأن النساء كانوا أكثر ملازمة للأعمال اليومية، فهن اللي حفظوا القسم الأكبر من هالتراث. كانوا يردوا الملولية أو الملالية أنا مرحة ورا المنسج وفي جني الزيتون وفي الحصاد وغيرها من الأعمال. كانت الأغنية تنتقل من الأم لبنتها من غير تدوين أو تسجيل، يكفي تحفظها الذاكرة، والذاكرة أوفى من الورق.

الشباب العطيلة وما

Yeah.

0: بك إيه يا هبك رفا غالية
1: ويا راكبة بلتا طويلة
0: يا براك رفا غالية
1: ويا راكبة بلتا طويلة
0: يا
1: وصار

أما الرجال فقد ارتبط ملالياتهم أكثر بالمواسم الكبرى وبالرحيل ورعي الأغنام والسفر في الفيافي، وكانت أصواتهم أكثر امتداد وقوة حتى توصل المسافات بعيدة، بينما امتازت أصوات النساء بنعومة تخليها أقرب للمناجات. ووقت اللي يلتقي الصوتان يتحول المكان اللوحة موسيقية لا تحتاج الآلات، فالآلة الوحيدة هي الحنجرة.

0: ويلاد بالله يا ويلاد بالله توصل لي فلانة صيف جاد الريم قالوا غضبانة ويلاد بالله وقالوا صيلها لك هيا فاصل الضيم غلك واخباه لك دزينا للريمة دزينا للريمة ونايقوها هواه لك ما طول اشباح وصدرت عطشانة ولاد بالله توصل لي فلانة ولاد بالله يا توصل لي فلانة ولاد بالله ولاد بالله توصل لي فلانة صيف جاد الريم قالوا غضبانة ولاد بالله الريم كان مهطي ويشبه بوخي طين اليضرب ويخطيها مغبون الراحة ويا مغبون الراحة وبالذهب مغطي ناصب الأحراب جابوا مليانة ولاد بالله توصل لي فلانة ولاد بالله يا توصل لي فلانة ولاد بالله ولاد بالله توصل لي فلانة صيف جاد الريم قالوا غضبانة ولاد بالله الغيم حطي جهونة قليل عنود غلي دونة لا صبت اشترس لا صبت اشترس يا ناوي تساهوك ولاد بالله توصل لي فلانة ولاد بالله يا توصل لي فلانة ولاد بالله يا ولاد بالله توصل لي فلانة صيف جاد الريم قالوا غضبانة ولاد بالله يا وقابلتني ترجع قدام المرحول فوق بالخارجة لا صبتاش مجزونة لا صبتاش مجزونة يا ونكبس لحارجة يوصل لي العنود كحل عيانة يا ولاد بالله توصل لي فلانة ولاد بالله يا توصل لي فلانة ولاد بالله ولاد بالله توصل لي فلانة صيف جاد الريم قالوا غضبانة ولاد بالله وماشي لفريقة والخطير مهموم تهوى هضيقة وخيارات الرأس ايوه خيارات الرأس اللي يمشي مع رفيقة لاخرك يموت يلقى دافع
1: أكد الباحثين في التراث الشعبي أنه الملالية مش مجرد لون غنائي بل هي وثيقة اجتماعية حقيقية فمن خلالها نعرف أسماء الأماكن والعادات والأمثال وقصص الحب وسنوات الجفاف ومواسم الخير وحتى تفاصيل الحياة اليومية كانت أرشيف شفوي حفظته الذاكرة وتنقلته الأجيال جيل بعد جيل
2: وسلام

0: أمير الدوام.
1: كانت الأرض هي المسرح، وكانت السماء هي السقف، أما الجمهور فكان الريح، وهو يحمل الأصوات من أرض الأرض ومن الحقل للدوار. وقت تبدأ نسيف الأحصاد ويجتمع رجال في موسم الدريسة وجمع الصابة، كانت الأصوات ترتفع بالملالية، يبدأها صوت منفرد ثم تلتحق به بقية الأصوات في تناغم جميل، وكان الحقل كله يغني. وما كانتش الملولية مجرد كلمات موزونة، بل كانت نظام اجتماعي متكامل ينظم إيقاع العمل ويخفف المشقة ويخلق روح التضامن بين الجميع.

0: انا بتجري
1: يا هكرا يا بتجري
0: انا اجري انا شقت بين عينيا وانا بلدي انا
1: شقت بين عينيا بلدي انا.

0: يا هالحشينا.
1: المليلية أو الملولية مش مجرد نغمة من الماضي، لكن شاهد على مجتمع عرف كيفاش يحول العمل الغناء والتعب الإبداع واليوم العادي الاحتفال.

0: التاسعة ليلا على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مكنت أعمال المراقبة الاقتصادية بولاية جبلي خلال شهر سبتمبر المنقضي من رفع 155 مخالفة اقتصادية وثماني مخالفات صحية أثناء القيام بحوالي 1900 زيارة تفقد، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات عزو صالح. أعلنت الإدارة العامة لمستشفى سهلول في بلاغ اليوم عن استكمال أشغال تهيئة جناح ما بعد العمليات بقسم جراحة القلب والأوعية ودخوله حيز الاستغلال بداية من يوم غد بطاقة استيعاب تبلغ 10 أسرة. بلغت نفقات الدولة بعنوان التحويلات للبرامج الاجتماعية 2221 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 24.1% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق بيانات وزارة المالية المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2026 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة. أعلن الديوان الوطني للمناجم التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 12 إطارا وعونا بعنوان سنة 2026، وتستمر عملية التسجيل للمشاركة في المناظرة إلى غاية 6 نوفمبر القادم عبر البوابة الوطنية للمناظرات العمومية www.concours.gov.tn. تستعد كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت بالتعاون مع مؤسسة كونراد إيدناور بتونس لإطلاق فعاليات النسخة الأولى من منتدى حوارات الصناعة التونسية 2026 المزمع تنظيمها يوم 21 أكتوبر الجاري بالعاصمة. ويمثل هذا الحدث منصة حوارية استراتيجية رفيعة المستوى تجمع نخبة من صناع القرار في القطاع العام ورؤساء شركات كبرى الشركات، إلى جانب خبراء وطنيين ودوليين وشركاء فنيين وماليين وممثلين عن المنظمات المهنية. أخيرا، أعلنت بحرية الحرس الثوري وقوع انفجار كبير بناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم بحري بالمنطقة الجنوبية من مضيق هرمز، وأضافت أن 3 ناقلات نفط اصطدمت بألغام بحرية منذ الأمس لعبورها مسارات غير مصرح بها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: الفنون هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
1: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
2: فنون؟
3: فنون
2: الفن تعبير.
4: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
2: فنون حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.

0: المراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عن نجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
1: الفنون هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
2: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
3: فنون؟
4: فنون
3: الفن تعبير.
5: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
6: فنون حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.
7: وسهلا بكم في سهرية فنون، كما تعودت كل ليلة أحد بتبيع من توحد الأحداش على أثير إذاعة قفصة، رفقت فريق كابل كل من راديا العياري تقنيا في الإخراج. بالنسبة لبعض اللقاءات بتبيع عماد الغرز، بتبيع كمال حميدة في غرفة موزع الهاتف، ومن خلف الميكروفون معاكم سعيدة. نسألوا على حالكم وعلى حوالكم، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وبسلام. نقضي مع بعضنا سهرية مع الفنون كما عودناكم، الفنون وما الفنون، وبرشا إذاعات بتبيع في عالم الفن، سواء كان الفن التشكيلي، المسرح، السينما وغيره في هالعوالم هذية عالم الفنون. الليلة باش نحكو على مشاركة تونسية لفنان منذ الثورة التونسية، خذا اسم خذا صدى بتبيع في عالم الراب، ولكن بطريقة جديدة وبطريقة التوزيع، توزيع أوركستري، بتبيع عاود تقديم النصوص برؤية موسيقية جديدة، تناولت المواضيع على التحولات الاجتماعية والاقتصادية والهوية والانتماء، وتجربته كانت منذ الثورة التونسية. نحكي على عبسي ولا عصام بتبيع عبسي، مشاركته في أيام قرطاج الموسيقية الدورة الحالية عدد 11 بتبيع، وحضوره على هامش التظاهرة الثقافية اللي عشنا على واقعها بتبيع، الاختتام كان بالأمس بالتحديد. الليلة كذلك باش نسلطوا الضوء على عالم المسرح، من الراب إلى المسرح، باش نحكوا على عالم المونودراما بالتحديد، وإضاءة على هالعالم هذا. يا أكيد بلادنا تحتفي بعالم المونودراما في مهرجان وطني بتبيع لهالعالم هذية وللفئة هذية بالتحديد من المسرحيين. باش نحكوا على المهرجان وقتاش، كيفاش الالتحاق، شنو هو المونودراما بالتحديد، لما لا احتفال، لما هذه التظاهرة بتبيع الثقافية، برشا تفاصيل نكتشفوها من خلال لقائكم. نمشوا للمحطة الغنائية الثانية، راجعين بعد شوية للحوار مع ضيفنا الكريم.

0: هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
1: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
2: فنون؟ فنون الفن تعبير. الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
3: فنون حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.
4: بين الراب والتمثيل، عصام عبسي معنا ضيفنا الليلة على أثير إذاعة قفصة في بداية المشوار في سهرية فنون. عصام مرحبا، أهلا وسهلا بك، منورنا. مرحبا، سعداء جدا باستقبالك.
5: مرحبا بمستمعي إذاعة قفصة الكل وبالقفصة الكل، وفرحان ياسر لي أنا لموجود إذاعة قفصة.
4: وإحنا كذلك سعداء بهاللقاء هذا يا بتبيع في سهرية الليلة. الليلة باش نحكوا على صوت، فما برشا أصوات، فما اللي يختار باش يعبر بالصوت متاعه، فما شكون اللي يختار باش يعبر بتبيع بحضوره، ولكن عصام اختار أنه يجمع ما بين الاثنين، اختار أنه يعبر بصوته، يعبر كذلك بالتواجد متاعه، يعبر بالتمثيل، يجمع ما بين الراب والتمثيل، وهكاك تولي الحكاية، ربما الحكاية تكون أعمق والأحساس يكون أقرب، والكلمة تكون عندها بارشة معاني. فالليلة باش نضو على شخصية عصام عبسي، المعروف بعبسي أكثر بتبيع في عالم الراب وحتى في عالم التمثيل كذلك. باش نبدو بشوية بشوية دخولك للمجال هذايا، للعالم هذايا عصام، من البداية الدخول هذايا كان دخول ربما من باب الهواية، من باب الرغبة، من باب الصدفة. كيفاش بدأت البداية معك عصام؟
5: هو الحقيقة البداية كانت من باب الإعجاب، كما نقولوا الإعجاب بالموند نتاع الهيب هوب، عالم الهيب هوب اللي هو العالم نتاع الفن الشارع اللي بدايته في السبعينات في أمريكا، وتحول إلى موجة عالمية، معناها من الإبداع الفني على الثقافة الجديدة للفن اللي ما يستحقش من الإنسان إنه يكون لازم يكون عنده ديسيبلين نتاع أرتيست نتاع كما نقولوا رسام واضح بأدوات واضحة، ولا رقص واضح، ولا كاتب أغاني لازم يكون عنده نحو وصرف كبير برشا، ينجم بلغة الشارع يكتب أشعار ويكونوا يعطيه كما نقولوا الفكرة، ولا يعالجوا قضايا، ولا يطرحوا أسئلة غير على المجتمع اللي يعيش فيه، ولا على الانتوراج اللي يعيش فيه، ولا على الأفكار اللي تعدى في رأسه. هذا هو في العمر بتاع 12-13 سنة كانت الموجة هذيك وقتها، ونحن في المزينة في الكوليج ودينا نكتشفوا بشوية بشوية في العالم هذاك. كانت أنا واحد من الناس كانت عندي فرصة أني قريت شوية بباباسات، معناها الباب اللي جت من فرنسا، الحاجة اللي جت من فرنسا نجمت نفهمها ونسمعها ونفهم خاصة النصوص هذيك، وكان ذاك العصر الذهبي بتاع النصوص الجميلة بتاع الراب. نجمو نذكروا أيام ليكول دي ميكرو دارجون، أنتيام، اسمه بوتشينو، برشا ريفرنس اخرين كيلي جيمس، وبرشا عباد تكتب مليح. وهذا هو هذا هو انا كنت كيفاش نقول لك عجيب كبير برشا جات النصوص هذيك، بالرغم اللي بابا كان يسمع لنا شعر ويسمع لنا لي شانسون لي شانسون انوبليابل هذوكم الكل، والاغنيات التوانسه كسوا في المالوف، والاغنيه الشعبي التونسي كنا نسمع برشا زاده في الدار. من الراب كانت حاجه اخرى بالنسبه لي، انا كنت الشوك بالتكستويت هذيك، قداش نشوف فيها تصاور وقداش نشوفها معناها
4: عالم الالهام. فوالا تكوينك الاكاديمي عكس تكوينك الموسيقي عصام، فالدراسه في مجال والهوايه والغرام في مجال اخر، فشنو
5: علاقه؟ انا قريت جيني كبير، انا
4: عملت جيني كبير على كسالتك انا
5: بستوانت والكالكيل في البيتون وفي الماتريو قداش لازمنا في ارتي والدياميتر وحلاقهم والدنيا في اما ما كنتش مقتنع، انا مشيت خاطر تعرف احنا والدينا
4: يفرضوا علينا
5: الاساس، يقول لك مستقبلك وشهادتك وجيب لي الشهاده واعمل اللي تحب، من بعد تجيب لها الشهاده تقول لك شنعمل بها انا الشهاده هذه نتاعك انت هذيك تخدم ولا فهمت كانت هكاك
4: كان ارضاء هو كان ارضاء
5: الوالدين طبعا طبعا طبعا هذاك هو معناها القرايه انه واحد هي مش خاطر ما نتصورش واحد ينجم ياخذ قرارات في عمره 18-19 سنه كيفاش يكون مستقبله لما داخل بعضه يشوف في حاجات كل شيء يشوف في جديد والقرار يكون سعيد برشا برشا انك تنجم معناتها تكون عندك نقاش واضح وصريح مع روحك، صعيبة برشا 18 سنة عمر واحد بالرغم هذا مش في باله وفاهم كل شيء
4: اما هو في نهاية المطاف ما هوش هو اللي باش يختار طريقه. بدأت بشوية بشوية الانسان يكبر شوية في العمر، وبدأت بتبيع الاحلام تكبر، وبدأت المحطات الفنية.
5: وبديت تقابل في عباد مغرومين كيفك، معناها تقاسم معهم افكار، تتعامل انت وياهم، تخدم انت وياهم وهكذا. من قبل الثوره ونحكي لك انا اول مره غنيت فيها معايا الاولاد، معايا رابريتا ومعروفين، معناها نجم نذكر بلينغوس ولا نايدي ولا في وقت معين. بدينا في 2005 عملنا اول موزيكات، نزلت وقت الراب ما خذاش البيك نتاعو اللي جات بعد الثوره. وكهو معناها اللي زيفن مون صغار، اللي كونسير صغار، الحاجات هذوكم الكل جينا القفصز اللي كانت عندكم مجموعه تلعب نتاع دون في وقت معين في العربين جماعه القفصه كنت فما فريق باهي نتاع بريك دانس كان يطلع للايفنمونات في تونس وكان يعمل كيما نقولوا يبليو البلاء الحسن. ديجا نتكلم على ستيف ابيدوف غاديكا من قفصه، طفل دي جي من احسن دي جي موجودين في الهيب هوب في تونس، فما حليم اليوسف يزيد خرج من غاديكا في وقت معين، حجر حمدي، برشا ولاد كانت كوميكا باهيه نتاع يعني قفصه في تونس قبل الثوره
4: في الوقت هذاك. وسيرتو في الفتره هذيك بالطبيعه باش تحقق النجاح ماهيش حاجه هينه. بدات بشويه بشويه التحديات وبديت تدخل العالم هذايا، عالم الراب وعالم التمثيل كذلك. وبتبيع إذا كان نقول عصام عبسي، باش نقول برشا محطات في عالم التمثيل باش نذكر البعض منها، أكيد هي عديدة المحطات سواء كان بالنسبة للأفلام القصيرة ولا كذلك الطويلة ولا المسلسلات التلفزية. أولاد مفيدة، راجوج، سيرتو راجوج معناتها تعرفت فيه بالكدا فيلم جندي، نحكي على أولاد الغول، نحكي على مشاعر، نحكي على النوبة وغيره بتبيع من المحطات ومن الأدوار الشريرة بين قوسين اللي جسدتها في برشا بتبيع من أدوار. فبدأت الطموح يكبر
5: بين قوسين، تمحني
4: تفضل قول يا عيسى.
5: الأدوار الشريرة فسخهم من كل فرحات في رجوز بالتربية والأخلاق وتمعلك لهم لهم
4: بدلت الموت.
5: أنا من أكثر الحاجات اللي فرحتني وفرحة الدار شلتو إني مثلت دور إنسانة كيكة بعد متربي بالكدية، خاطر يقولوا معناها تحب ولا تكره الناس تاخذ فكره من التلفزيون كي تشوفك برشا مرات شرير تخمم بالحق انت شرير بالحق.
4: الادوار هذه قديش خذيت روحك منها؟ قديش حسيت روحك فيها قبل ما نمشوا بتبيع المحطات التمثيل والمحطه هذه بتبيع بالتحديد في حياتك عصام، ولكن قديش خذت من روحك الادوار هذه اناها واللي لقيت روحك فيها أكثر واللي لقيت فيها أحساسك أكثر واللي لقيت فيها تعبيرك أكثر عصام؟
5: والله الحقيقة هو قد ما يرد الدور أطول وعندك مساحة أكبر قد ما الدور يأخذ منك أكثر، وقد ما تلقى روحك معناها لازمك ومستحق خاصة أنك تكون عتيق قيمة حتى في حياتك اليومية. فما تصرفات تتبدلك تفيق بها من بعد وقت، معناها فما تصرفات تكون ما عندكش، فما طريقة تعامل تكون ما عندكش، تولي تشبه أكثر الدور شوي، مش جوست أيامات ماهيش حكاية كبيرة برش، من أيامات تحتار فيها في الدور خاصة كيبدأ الدور طويل، كيبدأ الدور معناها مش ما عملت 4 أيام ولا 5 أيام تورناج ومشيت على روحك هذيك، تنجم تركز لها مليح نقولوا جمعة التورناج تركز مليح تكون موجود 100% بالدور وفهم روحك، معناها خاطر باش تصنع دور لازم كومبوزي، لازم يكون عندك باك جراوند عارفوا شنو يعيش مع شكون ياكل كيفاش يتصرف شكونهم اصحابه، هذايا لازم تصلحهم لوحده باش ما تكون عندك ريبيرات باش تتعامل بهم. هي فكره انه كتبدا جاي عامل اسير مسرح ومسي جامي اسير، معناها ما نجمش يكون عندك فكره على المسرح ولا بناء شخصيه مسرحيه، التلفزه تولي عندها أبروش أسهل، مش أسهل أما تولي عندك المفاتيح باش نجم
4: المسرح يحضر الأرضية تنجم تقول،
5: خاطر المسرح مبني على برشا برايد على الإلقاء الحي ولا على وجودك مع الببليك طول، معناها ما عندكش نقص ونعاود ونرجع ونزيد ونقص، معناها كيما نقولوا مسودة، معناها ماهيش مكتوبة ومنظفة وحاضرة وباش نعاود نرجع، قد ما تكون نظيفة قد ما تكون باهية، هذاك هو المسرح شنو يعلم.
4: واضح. تميل أكثر للدور دور الشخصية الطيبة ولا الشريرة؟ احنا لاحظنا بتبيعها في راجوج شخصية طيبة، لاحظنا كذلك في لص شايح الفيلم هذايا ودور العون الأمن اللي يخدم بضمير ومحلية بتبيعها جسد ربما الصداقة مع محمد السويسي، التواجد للمرة الثانية على التوالي، فوين ترتاح أكثر عصام؟
5: والله أنا الحقيقة إذا كان الدور يكون مكتوب بالكدا وخاصة إني أنا نلقى راحتي باش نحكي مع المخرج ونبروبوز علي حاجات من الحاجات اللي نعرفهم ونسمع منه ويقنعني بحاجات باش ننجم ونخلطوا للملامح الأخرى كما نقولوا بتاع الدور، حاجة تفرحني برشا إني نخلط الحاجة هذه. اما بين الشرير والباهي ما نختار كلهم طيب. الادوار ونحب نعملهم بالبدايه معناها
4: اما عندك زوج شخصيات تجمعهم الاثنين معناها عندك انت جانب من الطيب وعندك جانب من الشر بين الاثنين
5: الناس الكل هذه ساعات الناس تنساها معناها يعني الناس الكل عندها جانب طيب وعندها جانب مظلم اكثر شويه في خاصه بجانب الطفوله الجانب المظلم وجاي من الحاجات اللي تعرضنا لهم في الحياه هذاك هو اللي يخلينا عندنا التروما نقول اما واحد يخدم عليهم هذوكم زاد ويبدا كيبدا مقتنع سيرتو يبدا عنده علم بالشيء اللي هو عنده في نفسه من داخل ينجم يطور من روحه ويحسن معناها صحيح تاخذ وقت صحيح ساعات ما تفهمش ديما من هذيك الفايده انك تبدا فاهم روحك انا نشوفك هيك
4: انا لاحظت حتى من كلمات الاغاني نتاعك فما رسائل تحب توصلها عصام بطبيعه الراب اللي قاعد تخدم فيه هو راب فيه برشا معاني فحب نقف مع موقف ربما عصام وراء الميكروفون وامام الكاميرا وين يرتاح اكثر عصام وراء الميكروفون والا امام الكاميرا هو يمثل
5: والله انا تو عندي 5 سنين حطيت روحي قدام الكاميرا وبعد شوية على الموسيقى بركة جت أيام قرطاج الموسيقية وبقبول الدوسي متاعنا الملف متاعنا وخاصة في شارع الحبيب بورقيبة اللي نحن من غادي
4: كما احنا مدينة محلال عنوان
5: نحن في الأخر بالكل جمح من أول الدنيا غاديكا موجودين وكانت كل كونسكراسيون أنا تو معناها تقدمت وكبرت في العمر ومعناها عمري 40 سنة بعد كارير كبيرة وعشت برشا حاجات والنهجة ذاك الأفنيو عشنا فيه برشا حاجات عشنا فيه الثورة عشنا فيه العهود متاع تونس الكل الترويكا النكسات العمليات الإرهابية عشنا فيه الفرحة عشنا فيه اختلاط الشعب التونسي الكل مع بعض وما عادش فما طبقات ما عادش فما ولايات البريود ذيك متاع الثورة واللونجومو ذاك ولبعض الكل يعني أنا كان نهار عظيم بالنسبة لي أنا نهار 7 أكتوبر إني نطلع نغني في الأفينيو في البلاصة اللي بديت نحلم فيها إني نعمل حاجة وبديت نكتب فيها أول مرات وبديت نخمم ومن بعد نلقى روحي معناها من بعد مدة من الوقت باهي برشا باهي برشا ما نكذبش عليك أختي باهي من أحسن ما تعيش إنك تمن بحلمتك وقت نايم من بيك حد ومن بعد تمن بيك العباد ومن بعد تقدم وتولي تشوف في روحك تعم في حاجات كبيرة ما نعرفش كيفاش فسرها لك ما غير كبر وما غير حد شيء الحاجة الوحيدة اللي تقعد في نفس الإنسان حتى يكشي ليموت بعد عمر طويل إن شاء الله
4: عمر طويل لطف عليك زلنا في الانتظار العطاء من طرفك عصامي
5: هذا هو الحمد لله
4: هيا نسمع شوية نرجع بك بالذاكرة لبعض المحطات عصام وبعض التصريحات كذلك ومن بعد نعلق مع بعضنا يلا نسمع المقطع الأولاني

0: تحس انه راجوش قربك ياسر للمشاهد التونسي عصام؟
1: اي برشا برشا برشا
0: هي كان من احسن. انت اللي عندك الفضل عليه ولا هو اللي عنده الفضل عليك؟
1: لا لا، المجموعه والفريق وعبد الحميد وحمزه ومروه بن جميع والليكيب وكافون الله يرحمه ومحمد سويسي العبادي خدمه معايا الكل، محمد صابر لوسيتي، كلهم عندهم فضل علي. انا تم فضلي ما يجي حتى شيء قدام، خاطر تنجم تكون البار نتاعك شويه مي بار مع بار مع بار مع برشا ناس تولي حاجه كبيره وحاجه تتشاف كيما كاكا في تونس وتنجح النجاح هذاك. وطلعنا رانا تور، خذينا في الفستيفال في ايطاليا، خذينا احسن حلقه للمسلسلات تعادت عامتها.
0: برافو.
1: معناها كانت حاجه كبيره رجوز بالنسبه لي أنا. وهو عنده فضل عليا بصراحه، مش انا اللي عندي
0: ولا عندك مسؤوليه، ولا عندك مسؤوليه في الفتره القادمه بالطبيعه. يلزم الانتقاء، ثم الانتقاء بالنسبه للاعمال نتاعك على خاطر توا، ولا بصمه نجاح في حياتك المهنيه اكيد في عالم التمثيل، فبالتالي المحطات اللي جايه باش تكون صعيبه عليك شويه. يلا نمشوا، يفضلك نمشوا للمقطع الثاني عصام. يلا
2: فرحان برشا اللي نلعب لهنا على خاطر هي في الاخر بالكل حومتي وبلاصه نحبها برشا برشا، وفخور لي انا اليوم كونكريتيزي في حاجه مع ايام كارتاج الموسيقيه في بلاصه بديت فيها. نحن في التحضيرات الاخيره تسمع، وان شاء الله زينه ان شاء الله زينه ويكون سبيكتاكل باهي.
0: قمح المدينة، ايه قول لي تذكرك اللحظات والتصريحات.
1: انا مرعوب، ريت مرعوب
0: ريتك تتكلم هكا وكانه غريبه انه الميكرو ديما عنده الرهبه نتاعو، برغم فنان ومتعود بالميكرو تلعب به لعب بالميكرو.
1: انا وقت اللي لعبت في كارتاج ولعبت قداش من مره في كارتاج ولعبت قداش من مره في سياسه ولعبت في مهرجان بنزرت معناها ومهرجان حمامات ودقه، وطلعنا لعبنا في باريس معناها
0: الواحد
1: وشيء ما عنده حتى حتى حتى حتى امباك حقاني. نقسم لك بالله تكون مرعوب، تقول اول مره نطلع وجدنا عملنا رسالة بتاع 4 ساعة قعدنا نركحوا في الصومة تعرف كياس ودنيا لازم الصومة يبدا لك حمليه حمليه. يعني نقسم لك بالله قلبي مش طالع، تعرف كي طلعت وعملت غنية الأولانية حسيت روحي كريت حطيت الإطار شوية، قلت أي ربي كبير وربي معنا.
0: إيش نوى يا أخي أول مرة ممكن بتعود بتبيع عصام؟ نسمع تصريح الموالي. يلا نرجع
1: شوية ما تبزعش الفجعة ذيك. قلت لي برا بدأ بوجيها الجدوب يبطل الخدمة يمشي شوف لسة أخرى يخدم فيها في اللي كان عندك الفجعة هذه.
0: يلا نسمع التصريح.
2: احنا بدينا فيستيفال خارج من عمق الهيب هوب التونسي باش يهزنا التقدم فنان في الحياه في العمر في الاكسبيريونس في المحاولات انه ينجح، هذا كل يهزنا لثنيه واحده معنا فتحي افاق ما نعرفش. اما اللي نعرفه بالحق اللي هو فروي حقاني نتاع برشا خدمه وبرشا ريميز اون كيستيون وبرشا وبرشا وبرشا برشا محاولات وبرشا فشل وبرشا نجاحات، معناها مع بعضهم حطونا في اطار ان نجم نكونوا عباده مومونداني في قلب مدينتنا اللي نحبوها هي تونس العاصمه اللي نعيشوا فيها كل يوم. سور سين سيسرا نونور تخش عليا كما نقولوا فما كلمه يقولوها في دارنا برشا طبال وارشولد وعرفتها تخش عليا انا معناها نغني في ايفينمون في وسط سنتر فيل في حومتي.
0: ديما عندك نرجع لك بالطبيعة نرجع لك عصام، ديما عندك مستجدات وديما عندك البصمة متاعك، ديما عندك توزيع جديد للموسيقى، فماهوش الكراب اللي تعودنا به، فما ديما حاجات جديدة، فهيت ناخذ فكرة عليها عصام.
1: والله هو المستوحى كله انه واحد يقدم في عمر معين. انا قد كل الموفمون هيب هوب مانيش ولد الراب برك، بعد الراب راه ديسيبلين من جمله
0: البريك دانس فوالا
1: صحيت والبوبين والصحيت والبوبين والجرافيتي صحيت وسكيت بور والرولر والبيبيكس والواحد والبيكل ترا وذاك الكل معناه الموزيشن اللي خارج من فن الشارع الكل. بالنسبه لي انا التطورات اللي صارت في حياتي انا ولا في تونس بصفه عامه وشنو انا نشوف، خاطر انا في الاخر بالكل مانيش عبد باش نلقى اجوبه، في الاخر نجم نطرح اسئله اخرين على الاسئله الموجوده هذا هو. اما مانيش من لا مسؤوليتي لا مهمتي اني انا نلقى اجوبه، وهذا هو اللي مرتحني على الاخر. انا نسال بسنسيريتي كبيره، نحب نكون صادق قد ما نجم على قوه جهدي ونحب نحطهم في في في, في نصوص تكون بلغتنا التونسيه المزيانه اللي تتعدى فيها الكلمه. ساعات الموسيقى الهيب هوب الراب المونتال نتاعنا نحن اللي هو بوكل تتعاود حسيتها ضويقه على كتيبة النجم ونمشيو فيها اكثر. شوف تجارب تبيع عالميه والهمتني تجارب عالميه مانيش انا بادع او شيء. اما الراتوريت كي تكبر شويه في العمر وتقدم شويه في الكارير نتاعها تمشي انها تلعب مع اوركسترا ولا تلعب مع باند. والفكره هذه هي اللي جابت لنا خدمت انا في راجوز وغني راب سيرسيد وعملنا كارتاج وعملنا بنزارت وعملنا دورنا به مليح مليح زاد في بينومي في المسرحيه عندي باساج غني في راب زاد من وقت هذاك فهمني ان نحن نجمو فما حاجه نجمو نعملوها. وكنت نخلي فيها راني العمر القديم شويه بعد كنت نخدم كذا سنين اخرين هذه باش فرحان انا خلتنا معناها كيما نقول قبل وقتها كنت استنى فيها في وقت لقيتها قبل شويه انه تلموا باند نعملوا موزيكا نعاودوا نكتبوها. وديجا ديديكاس كبير الامين سعدوني اللي هو البروديكتور تاع الموزيكا اللي هو اللي عاود يكتب الموزيكا الكل وعاود نظمها. وكهو معناها
0: خممشي في مشروع يجمع ما بين الراب والتمثيل يكون خاص بك حاجه البصمه نتاعك الوحيده ربما في العالم هذايا تخمم ان شاء الله ان شاء الله تري بيانتو
1: نمشوا احلام ممنوعه
0: اي بيان سور اي ديما الاحلام بتبيعها متاحه ومن غير احلام ما نجموش ننجحوا راهو في نهايه المطاف. قام احلام دينا العنوان هذايا منين استنبط العنوان هذايا محلاه يشد الانتباه يشد الاهتمام وفي برشا رسائل فمنين اخترت العنوان هذايا كيف جات
1: نحن ما نجمح نحن الكرو بتاعنا المجموعه الفنيه بتاعنا من اول الدنيا اسمها جمح احنا سمينا روحنا جمح خاطر الجمحة بدك تزرعها تجيب لك 50 سبوله فيها 50
0: الكلور بتاع تونس
1: أما الجمح
0: اللي هو
1: دوريجين موش نهجين هاي ده الجمح نتاعنا جمحنا الغامق هذيك السبيب عرفتوا
0: جمحنا جمحنا
1: جمحنا المزيان مش الجمح البالح نتاعهم والله غالب أما هذا هو من جمح من جمح نحن جمح ونحن كلنا بريسك ولاد ولاد سنترفيل ومش ولاد سنترفيل في فكرة نحن ولاد سنترفيل نحن كبرنا غديكا لقينا رواحنا غديكا والدينا جاءوا في أوقات معينة للعاصمة على خاطر الظروف خليتنا نتولدوا غديكا واللي تحب ولا تكره انه المجموعه تو تلمينا الكل عنا برشا ما تلمينا شوفوا مشكون هبط بزمه من برا انا حاجه تفرح برشا انه كي جوست اللمه الصغيره هذيك نتاع جامع حمدينا من بعد الباركور هذاك الكل باللي احترناه الكل اللي تشيك باوت معناها نقطه من هنا نجم تهزنا لبلاصه اخرى ولا نقطه انا عشناها وكهو معناها انا انا انا جاتنا الفرصه ان نعيشوها في وسط البلاصه اللي كبرنا فيها وقرينا فيها ومشينا وجينا فيها وحلمنا وحكينا برشا وحكينا برشا برشا برشا على أحلامنا وعلى شنين نحبوا نعملوا هذيك هو الحاجة اللي فتح.
0: على ذكر اللميت ريت عندك تصريح عصام وحكيت على الصداقة وأنه ما زالت الصداقة بعد التجربة متاعك هل فعلا ما زال فما صداقة ما زال فما المفهوم هذايا خاصة طبعاً. في عالمك
1: طبعا الصداقة بتبيعة لازم واحد ديما يحسب مليح مليح مع شكون يتخالط ومع شكون يصادق وشكون يكون له صديق وحلال الباب بتاع حياتك باش يدخل فيها شكون باش يكون عنده كلمه وينجم يوجهك وتنجم توجهه ماهيش سهله اما الحمد لله اللي نحن عندنا صداقات قديمه معناها عندنا 20 و30 سنه صحاب عرفت شنو معناها الصداقات هذيك اللي بالعينين نفهموا بعضنا وكلي ما مش مستحقين وحتى كي نتعارك ومهما وصلنا عمرنا ما نوصل نسمع بعضنا كلمه خايبه وهذيك الصداقات في الاحترام في الماء الملح اللي نخزروا له نحن بعين كبيره في تونس لو عندنا كل شيء موجود في ثقافتنا التونسية جوز ساعات جت الانترنت عملت لنا انفلونس جاي علينا بعيدة شوية وما صح كده قيح معناها ما يقعد سلوية كان حجر لما تقول الاتوان سيراو بالعشرة ويراو بالصحبة ويراو بالماء والملح وبرشا حاجات جوز وشتو في عالم الريزو سوسيو تو المشاكل والسكندال والواحد هما اللي عملوا كليك وهما اللي عملوا جامعات وهما اللي تفرش فيهم العباد الحاجات النظيفة والباهية فتبينش برشا
0: حلو محلاها الطاقة الإيجابية اللي عندك عصام أحلى مقطع من مقاطع الراب بتبيع اللي تعبر عليك واللي تعبر على ذاتك واللي تعبر على عصام عبسي ولا عبسي كما هو معروف بتبيع على ريزو سوسيو فبالتالي أعطينا تراه المقطع عنه واللي تختاره واللي هو يعبر عليك في كلمتين
1: نقول
0: قولي
1: منش فرد حلام ومنش فرد سنية ولد الممشى أمامنا ولد قضية استعطي اللي قدرته ما عنديش أحلى من سي
0: حلو جميل زيدوا مقطع يضيب شي كملها مقاطع
1: غامق شوية
0: لا خلينا ديما في نفس الوتيرة
1: نكون مرص بالوحده اللي ولات الدوات شويك شميت ريحه قلبي كي تشوي واني اليوم لهنا فريقي موفى باللي جاب اللي مشى باللي الوقت عليا قصى تحت نفس السماء وما نسوى والمكتوب يلمنا في بعض الاجواء ولا تندى في نهار شتاء رجال ونسى نعيش حكايه تتنسى صارت حاجات ما تنساش.
0: ان شاء الله عمرنا ما ننسوك بطبيعه عصام. حبيت
1: نخلي لك نشكرك على الاستضافه على الاخر على القفصه اللي تعز عليا برشا برشا.
0: انا اول ما كلمتك قلت لي قفصه، انا فرحان بقفصه وفرحان اني نكون بتبيعها على موجه.
1: انا نحبها برشا برشا، مشيت كل ما مشيت قفصه ما لقيت كان الترحيب والحب والناس بالرغم اللي مشيت لها مثلا في زوز افلام انا قفصه، ومنهم مره قعدت مده طويله شويه خاطر مشينا ورجعنا ومشينا. كل ما نروح قسما بالله نروح مصدوم بها، نقول العباده ذيك درجه الحفاوه هذه ودرجه الحب اللي مازالت عندنا. انا مشيت لهاش قبل جمله، مشيت لها وقتها في الافلام. انتباهها طيب جدا جدا في قلبي من داخل، نحبها برشا قفصه.
0: هي بلد الفن وبلد الابداع كذلك. يعيشك يا عصام. عصام ان شاء الله بتبيع للسياح يقع عرضه في قفصه بالتحديد وتكون حاضر بتبيع
1: مع باش نعمل المستحيل باش نكون موجود غاديكا كان جاي القفصه. طيب نزيد والله ما نزيد ناكد على المجموعه وعلى البرودكسيون، خلينا نمشيو القفصه.
0: يا مرحبا، وتكون حاضر معنا بطريقه مباشره في الاستوديو بتبيع، تكتشف الاجواء بطريقه مباشره وتكون ضيفنا ونعدوها لقاء فقط للراب. الحديث لا، مش ناخذ بتبيع مسيره عصام، ولكن باش ناخذ مقتطفات من اغاني الراب بالنسبه عصام عبسي. يا سيدي نورتنا الليله، محلاه لقاء معاك، لقاء
1: انت
0: خاطف.
1: استدعاني وانا تنجي نغني لك يا اخويا غديت ما عندي حتى.
0: يعيشك، انا مستدعيتك في كل وقت يا عصام. ومحلاه عنوان قمح المدينه، خاطر بالحق عنوان يستحق التقدير. وبرافو بتبيع بالنسبه للعرض على هامش الجي ام سي، الاختتام كان البارح، فموفق نورتنا شرفنا بتبيع. ومحلاه بتبيع هيك التحدي اللي عندك، ونعرف انه مسيره حافله بالصعوبات بالتحديات أحلام، ولكن في نهاية المطاف الطريق اللي رسمته من البداية حققته ونجحته فيه، نجحت فيه في ظرف وجيز. نعرف أنه الكارير متاعك للبعض تسمى كارير طويلة، ولكن ما زال رو عندك ما تقدم أكثر
1: وأكثر. وربي نجم تعكس معك 5 و6 و10 سنين، وفي عامين ربي يجبر بقاترك ما تنسيهش. هذي خلي إيمانك بربي وإيمان بنفسك كبير، خاصة إيمانك بربي كبير. أما قسما بالله رو ربي يجبر بالخاطر يفسوى يعدل كل شيء والله ربي.
0: صحيح صحيح عصام، محلك ومحلى هاللقاء معاك، ومحلى بتبيع الكلمات النابعة من قلبك، ومحلى الروح الظريفة والروح الخفيفة والروح الصادقة اللي عندك، كيما تمثل كيما تغني كيما تتكلم تقريبا نفس الشخصية. فنورتنا الليلة. باش خلي كلمة الختام باش نوجه لك الميكروفون، شو تحب تقول للناس اللي تسمع فيك في جهات الجنوب الغربي بالتحديد، خاطر اللي يسمعوا فينا واكيد يسمعوا فينا في كامل تراب الجمهورية حتى خارج تراب الجمهورية على موقعنا بتبيع. تفضل
1: يا خويا، اللي عباد اللي تسوق توا سيسوا لي رواحكم في كيات الدنيا الليل وقبل الليل ردوا بالكم على رواحكم خويا. الناس اللي تقرا وباش تتمسى غدوه ان شاء الله ربي يجيبكم في الصواب ويعطيكم ما تتمناه. وكوراج، نصبروا شويه على بعضنا، نصبروا شويه على البلاد، وان شاء الله جاي خير لينا الكل ان شاء الله.
0: والنجم نجم ما بين جيني سيفيل والراب راهو.
1: نشكرك انت اسلام، نشكرك انت رأس الخرسانة على استضافتك، ونشكر إذاعة قفصة، ونشكر اللي سمع، وإن شاء الله اللي يسمعوا فينا الكل، كلكم نهاركم زين غدوة وصبح على خير.
0: يا سيدي تصبح على محبة وعلى نجاح وعلى عطاء.

0: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على ثلاثة أنواع: الضوء الوضعي بيوز، وضوء المقاطعة كود، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة، وآخر ينبه بوقوفها، وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
3: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: العاشرة ليلا على موجة إذاعة قفصة.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في عناوين نشرتنا: إجراء 5 عمليات جراحية لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي المزمن بالتزامن مع انتظام الأيام الجراحية بولاية قبلي. ارتفاع عدد التلاميذ المستفيدين من خدمات الإعاشة بالمطعم المدرسي معهد ابن عرفة بسوق جديد من ولاية سيدي بوزيد لتبلغ حوالي 500 وجبة يومياً. تعرض مطار الملك فهد الدولي في الدمام شرقية السعودية إلى هجوم جديد وسط تحذيرات لجماعة الحوثية باستهداف قطاع الملاحة الجوية للمملكة. إليكم تفاصيل النشرة. كللت 5 عمليات جراحية أجريت لفائدة مرضى مصابين بالقصور الكلوي المزمن بوحدة قاعة العمليات المركزية بالمستشفى الجهوي بقبلي، وبالتعاون مع المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستيرة، في اختتام الأيام الجراحية المختصة في جراحة الناسور الشرياني الوريدي المنتظمة على مدى يومين، وفق تصريح المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني لمجد عمارة.
6: انتظمت يومي 10 و11 أكتوبر 2026 الأيام الجراحية المختصة في جراحة الناسور الشرياني الوريدي لفائدة مرضى القصور الكلوي المزمن بالجهة الصحية بقبلي، وذلك بالمستشفى الجهوي بقبلي بوحدة قاعة العمليات المركزية. خلال هذه الأيام تم إجراء 5 عمليات جراحية، الحمد لله كلها كلت بالنجاح لفائدة مرضى القصور الكلوي المزمن بالجهة الصحية بقبلي. المبادرة هذه جي في إطار برنامج جهوي متواصل قاعدين نفذ فيه بصفة دورية، يهدف لتقريب الخدمات الجراحية المختصة في جراحة الأوعية الدموية من المرضى. هذا مش يحد من مشاق التنقل، خصوصا وضعية متاحهم الصحية هشة المعنيين بالعمليات هذه، كانوا يتنقلوا لجهات أخرى باش يقاوا العلاج ويعملوا العمليات متاحهم، وكيف كيف نستغلوا فرصة قدوم أساتذة الأطباء اللي مش يقوموا بالعمليات هذوما باش نعزوا تبادل الخبرات ونقل الكفاءة الطبية والجراحية للفرق الصحية بقبلي اللي قاعدة في مرحلة تطوير كفاءات متاحها. قاعدين نشهد ذلك في العمليات النوعية اللي قاعدة تصير فيها بصفة مسترسلة هنا، زادين تمكنوا من استغلال أمثل قاعات العمليات الجديدة المجهزة بأحسن معدات وتجهيزات طبية من طرف وزارة الصحة.
4: يطالب أهالي منطقة شوابية التابعة لعمادة الجرين بمعتمدية العيون بولاية القصرين بضرورة الإسراع بتهيئة المسلك الذي يربط منطقتهم بالمدرسة الابتدائية لضمان مرور التلاميذ في ظروف آمنة نحو المؤسسة التربوية. وأكد أحد أولياء التلاميذ في تصريح للإذاعة المحلية بالقصرين الحاجة الملحة إلى تهيئة المسلك، خاصة وأن نزول الأمطار وجريان الوادي المحاذ لمنطقتهم يحول دون التحاق التلاميذ بمدرستهم، كما يمثل خطرا على سلامتهم.
7: الطريق هذا يربط بين المدرسة ساكنين المنطقة، خاطر المدرسة هي جاية في آخر الدوار في رأس الجبل، المدرسة اللي يلزمك تمر الجبل الأول ثم وجبل ثاني، ما عندناش منين نتعدوا. المسلك الوحيد اللي عندنا هذا، ولا عندنا المسلك الثاني اللي عاملينه هما 8 كيلومتر معناها بعيد على الدوار تو. احنا منابطين احنا في الواد وقاعدين نعدوا في الصغار، ديما يهبط الواد هذا يمشي فيه الماء ويعرفوه معناها المنطقة كيف يعرفوه، حتى المدمد عملنا مطلب عملناه وصححنا وشكينا ما فماش تجاوب. هو أصلا الطريق الطريق هذا ينجم أي زائر يجي في وقت للخمسة وقت اللي خرج التلامذة الثمانية وقت اللي يجو التلامذة باش يجو يشوف التلامذة منين تتعاد بواد أصل صعيب الطريق هو صعيب مسلك يا جبلي تعرف هذه من 2001 من تأسس المدرسة ونحن قاعدين نشكو عليه احنا نطالبوا سيد الرئيس بالتدخل لحل العقد على الأهل الجهة.
4: بولاية سيدي بوزيد تزايد الطلب خلال السنة الدراسية الحالية للانتفاع بخدمة الإعاشة من قبل عدد من تلاميذ المعهد الثانوي ابن عرفة التابع لمعتمدي سوق جديد بولاية سيدي بوزيد حيث يقدم المطعم يوميا حوالي 500 وجبة للتلاميذ. وفي هذا الإطار أكد عماد الكرمي مدير المعهد الثانوي حرص الإطار العامل على تقديم وجبات متنوعة وذات جودة كما طالب بزيادة عدد العمل في المطعم لمواجهة تزايد الطلب على الأكلة وضمان خدمات جيدة للتلاميذ.
8: المؤسسة هذه تأسست عام 2001 حوالي 25 سنة من تأسيسها أثناء أمها 778 تلميذ منهم مطالب المقيمين وأنصاف المقيمين بلغت حاليا حوالي 560 مطلب في الحدود هذه خاطر قاعد تزيد العدد قاعد يرتفع اللي وفقنا عليهم في حدود 495-500 وحاليا قاعدين يأكلوا وبالنسبة لنا نحن ما خديناش بعين الاعتبار أنه التلميذ استوفى تحضير الملف متاعه حتى كي يبدأ ناقل احنا نوفر في الأكلة قبل ما تحضر حتى الأوراق في انتظار أن تحضر لأن أنا مصادقة من هنا وتم مصادقة من اللجنة الجهوية قاعدة الناس كلها تخدم والتلميذ الحمد لله قاعدين أبنوا له في الأكلة متاعه وكذلك المقيمين التحقوا بالمزيد عندي حوالي 15 تلميذة وتسعة فتيان وقاعد العدد كيف يرتفع ونظرا للطلبات الكبيرة هذه على المطعم إن شاء الله بالتعاون والتنسيق مع ديوان الخدمات المدرسية باش نرفعوا في الكوتا متاعنا من عملوه 410 نحاولوا باش نرفعوا فيه باش نحاولوا أن نستجيبوا للطلبات هذه الكثير. بالنسبة للمحيط نحن محيط ريفي شوية يكاد يكون التنقل في النقل العمومي أو الخاص حوالي 10 كيلومتر مربع بالدير المعتمدية هذا ما يخلي العدد هذا يرتفع تلامذة من مناطق ريفية لازم نأمنوا لهم الأكلة والحمد لله الأكلة توا حاليا مسيطرين على العدد هذا تضافر الجهود بين أعوان المطبخ وكذلك ديوان الخدمات المدرسية قائم بالواجب وموفر لنا كل المواد الأكلة نحاول ديما نراعوا فيها جانب الصحي والحمد لله أنا معايا ستاف نتشاور كله مع بعضنا في الأكلة وتنوع الأكلة حويجة واحدة ماذا بينا الترفيع في عدد العملاء لأنه نحن طاقة الاستيعاب قاعدة ترتفع وبصراحة ما نجمش نرفض طلبات.
4: التلاميذ المنتفعون بالأكل المدرسي التي يوفرها المطعم المدرسي بالمعهد الثانوي ابن عرفة بسوق جديد أكدوا على جودة الأكل المقدمة إضافة إلى توفر مكان آمن يحتويهم خلال فترات الفراغ. ألف خسخوسي التقت عددا منهم.
9: أسمى فيلحي رابعة ثانوي أديب في معهد ابن عرفة بسوق جديد معهد ابن عرفة المطعم مثل متوازنة عندي بريسك 4 سنين لهنا ولا 5 سنين فيه مثل متنوعة بلا يشبع بلا بيهي متوازن مثل فما غلة فما لحم متنوعة كل مرة يحطوا لنا حاجة ومثل بنينا الحقيقة نظيفة زيدة تساعدني شي واحدة من الناس ناخو مثل من برا ما نعرفش اسكم نظيفة ماشي نظيفة على عكس المطعم انه يكون مثل نظيفة ومثل بيهي وفي محيط زيدة نظيف وآمن.
10: آدم خصوصي نقرة ثالثة آداب بمعهد ابن عرفة سوق جديد والله وجبة بصراحة متكاملة ثم معناها يتنوع وفما ديسير فما معناها نتصور اكثر بلاصه تنجم ترتاح فيها وظروف كل شيء منظم فما قيمين يدخلونا نتنظموا وتاكل في كرسي نظيف في بلاصه نظيفه نبعد يمكن 3-4 كيلومتر مسافه بعيده ما نجمش نمشي في ساعه ونرجع دونك لازمني نفطر في المطعم ياسر تسهل علي وعندي حتى فتره بعد نمشي نراجع دونك المطعم هنا ياسر بصراحه عاوني.
11: اسمي هاجر زارعي نقرا في بكالوريا اداب نبعد عن دارنا حوالي كيلومتر شاركت في المطعم على خاطر نظيف وفيه ظروف يعني باهيه الأكلات متنوعة وديسير برشا حاجة بصراحة خدمت به على الأخر وفما قايمين لازم الصف.
4: إلى أخبارنا الوطنية كاد وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري اليوم خلال مداخلة قدمها بمناسبة مشاركته في أشغال الاجتماع الوزاري 17 لمنتدى الطاقة الدولي تحت شعار أمن الطاقة والأهداف المشتركة في عصر جديد المنعقد بالعاصمة الرياض أكد أن تعزيز أمن الطاقة يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب مقاربة متكاملة تقوم على تنويع مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية وتحفيز الاستثمار وتكثيف التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة مع دعم دور القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية في تمويل المشاريع ودعم الانتقال الطاقي. ويشارك الزواري في مؤتمر الطاقة الدولية 25 إنرجي كونغرس الذي تستضيفه العاصمة الرياضة من 11 إلى 15 من أكتوبر الجاري بالتوازي مع انعقاد الاجتماع الوزاري 17 لمنتدى الطاقة الدولية. أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال اليوم أن تطبيقة الهاتف الجوال خدمات أصبحت متاحة للتحميل عبر متجر التطبيقات أبل ستور بعد أن سبق إتاحتها لمستخدمي نظام أندرويد عبر متجر جوجل بلاي موفى شهر أوت الماضي. وتندرج هذه الخطوة في إطار التوجه نحو توسيع نطاق الخدمات العمومية الرقمية وتيسير النفاذ إليها من خلال توفير حلول رقمية تمكن المواطنين من إنجاز عدد من الإجراءات الإدارية عن بعد والحد من الحاجة إلى التنقل بين مختلف الهياكل العمومية. هذا وتهدف التطبيق إلى تجميع عدد من الخدمات الرقمية في فضاء موحد مع تأمين النفاذ إليها بالاعتماد على الهوية الرقمية التونسية إيهوية. ومن المنتظر أن يتواصل إدماج خدمات إدارية جديدة في التطبيق تدريجيا بما من شأنه توسيع مجالات استخدامها وتعزيز النفاذ إلى الخدمات العمومية عن بعد. إلى أخبارنا العالمية، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب عدد آخر اليوم جراء غارة جوية للاحتلال الصهيوني استهدفت مناطق غربية مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. وأعلنت مصادر طبية أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 7 شهداء، أحدهم متأثرا بجروحه و28 مصابا. تعرض مطار الملك فهد الدولي في الدمام شرقية السعودية مساء اليوم إلى هجوم جديد بحسب ما أفادت به مصادر رسمية. ودمر الدفاع الجوي السعودي بصاروخ كروز اليوم بعدما اعترضه في محيط مطار الملك خالد الدولي. هذا وتعرض مطار الرياض لهجوم جديد اليوم تسبب في اندلاع حريق، وذلك بعد هجوم يوم أمس أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين. إلى ذلك شنت القوات الحكومية اليمنية اليوم غارات جوية مكثفة على مواقع تابعة لجماعة الحوثيين في مديرية نهم بمحافظة صنعاء. وقالت القوات المسلحة اليمنية إنها نفذت 1732 عملية استهداف لمواقع تابعة للحوثيين. هذا وحذرت جماعة الحوثيين اليوم القطاع الملاحة الجوية من أنه مستهدف في أي وقت. إليكم تذكيرا بالعناوين: إجراء 5 عمليات جراحية لفائدة المرضى المصابين بالقصور الكلوي المزمن بالتزامن مع انتظام الأيام الجراحية بولاية قبلي. ارتفاع عدد التلاميذ المستفيدين من خدمات الإعاشة بالمطعم معهد ابن عرفة بسوق جديد بولاية ديبوزيد لتبلغ الحوالي 500 وجبة يوميا. تعرض مطار الملك فهد الدولي في الدمام شرقية السعودية إلى هجوم جديد وسط تحذيرات لجماعة الحوثي باستهداف قطاع الملاحة الجوية للمملكة. نهاية النشر الإخبارية قدمتها لكم هيفا سلوجا، أمنها تقنيا راضي العياري. إلى اللقاء.
12: في الليل السائق ما يشوفش السيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالباً الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
13: على المراية تبدأ الحكاية، المراية تغني واسمع فني، تذكر وارجع تفكر، سواح نعرف ببلادي وثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
14: الفنون هي هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
15: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
16: فنون؟ فنون الفن تعبير.
17: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
18: فنون حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.

0: الفنون هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
1: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
2: فنون؟
3: فنون
2: الفن تعبير.
4: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
2: فنون حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.
5: رجعنا لكم على ثلاثات كفسة، رجعنا نحكو بطبيعة على الفنون، باش نحكو حاليا على المونودراما وفن المونودراما والمسرح الفردي بالتحديد، ومهرجان يحتفي بهالنمط هذا بطبيعة من المسرح الموجود في بلادنا. أكثر تفاصيل باش تكون مع مدير المهرجان سيهاب حسناوي. مرحبا، أهلا وسهلا بك، منورنا سيهاب. مرحبا.
6: مرحبا مدام سعيدة، مرحبا ومرحبا بكيفة المستمعين لإذاعة قفصة. مرحبا بيك ونتشرف ياسر بالدعوة هذه. مرحبا عايشك.
5: وإحنا كذلك بتبيع سعادة جدا باستقبالك في سهرية الليلة، باش نحكو على المسرح الفردي، باش نحكو على الممثل الواحد، باش نحكو على حكاية كثيرة، رسائل بتبيع تتجاوز الركح في نهاية المطاف، فن اختزال، قوة للأداء، قدرة على شد الانتباه من البداية حتى النهاية بتبيع من غير ما يكون فما شخصيات أخرى، ونحتفي بتبيع بهالنمط هذا من المسرح في مهرجان وطني للمونودراما بباجة بالتحديد. هيد ناخذ التفاصيل بتبيع على المهرجان، ومن بعد باش نحكو على مسرح المونودراما وتواجد النمط هذايا من المسرح في بلادنا في تونس ككل. المهرجان مازال متاح المشاركات وغيره، ناخذ التفاصيل اكثر من عندك سي ايهاب، تفضل.
6: اكيد مدام سعيده، اكيد شكرا على التقديم الثري هذايا. المهرجان الوطني للمونودرام في بيجا في دورته الثامنه. قديما كان يعرف المهرجان الوطني للمونولوج، وتم تغيير الاسم في هذه الدوره. هي دوره المرحوم الفنان احمد الكشباتي، تحت شعار التوقي من السلوكات المحفوفه بالمخاطر. يعني احنا نشوفوا اللي المونودراما تكون هي اللي توقي الشباب وتجمع الشباب الكل في انهم يكونوا موجودين في المهرجان هذا. بالنسبه للدوره مازالت المشاركه مفتوحه الى حدود 31
5: اكتوبر
6: 2026. نعم. والدعوه مفتوحه لكافه المسرحيين الشباب، خاصه الشباب اللي المهرجان هذا هو من الشباب، بطاقات شبابية وإلى الشباب، وموجه إلى الشباب خاصة.
5: واضح. نحكو شوية بتبيعة على المونودراما في نهاية المطاف، نسلط الضوء على النمط المسرحي هذايا، وشنو يميزه عن بقية الأنماط بالنسبة للمسرح بالتحديد سيهاب؟
6: أكيد أكيد المونودراما هي موجودة في بلادنا منذ السبعينات مع سي عبد الرزاق الزعزاع الله يرحمه في يومية مجنون الكاتب نيكولاي غوغول. المونودراما ماهوش فن حديث، عكس هو فن قديم، ويعالج القضايا الحارقة والقضايا التي تهم المجتمعات وتهم الشباب خاصة. هو متنفس للشباب، ويكون فيه الوقت أكثر، مش كيف المونولوج، وده معناها السبب الرئيسي لتغيير التسمية. لأن المونولوج يكون عادة منحصر بمدة زمنية قصيرة وبعمل معين. دونك المونودراما لا، بالعكس المونودراما يكون أوسع وأشمل، وحتى في الطرح معناها في الطرح نتاعو يكون خير معناها من المونولوج. حتى المونولوج يحصر الممثل في زوايا معينة. إنما المونودراما لا، بالعكس المونودراما لك حرية اختيار الطرح، ولك حرية اختيار العمل المقدم. فقط انه المونودراما هو صراع الانسان مع شخصيات اخرى، على عكس المونولوج هو صراع مع الذات في ذاتها.
5: واضح. شنو الجديد في الدورة هذه؟ شنو باش يميزها عن سابقاتها بتبيع من الدورات على مستوى البرمجة، على مستوى المشاركات؟ تحبون ياخذوا أكثر إيضاحات من عندك سيهاب؟
6: أكيد الدورة هذه إن شاء الله بتكون آخر دورة وطنية، لأنه نحن في جمعية تنمية الإبداع المسرحي نتمنوا يعني الدورات السابقة، ولكن سنعمل يعني انه في الدورات القادمه ان تكون عربيه وتكون دوليه على شناب.
5: جميل.
6: دونك شناب تكون اخر دوره وطنيه، السنه المقبله والدوره المقبله ستكون عربيه او مغاربيه.
5: جميل.
6: ثم
5: جدا.
6: سنمر الى الدولي، دونك ستكون بيجا عاصمه المونودراما دوليا، يعني هي التي ستقيم المهرجان يعني.
5: وحتى كذا الاطلاع ربما وتلاقي ومعرفة للتجارب الأخرى في العالم هذا. بالنسبة للدورة الحالية، شنو هو الرهان الأساسي اللي وضعته أكيد الهيئة المديرة بالنسبة للدورة الحالية حتى تحقق من خلاله الأهداف؟
6: شعار الدورة هذه هو التوقي من السلوكات المحفوظة بالمخاطر، أو بالأخص استقطاب أكثر الشباب في ولاية بيجا وخارج ولاية بيجا، ليتلاقى الشباب كلهم في هذا المهرجان من 24 ولاية. سيكون الملتقى في مهرجان الوطني للمونودراما، مع أنه مش يكون موجود زوز ورشات في المهرجان، ورشة الأستاذ محمد الهميسي على الأداء الحركي عند الممثل، وورشة الأستاذة مريم الزغبي من اليومي إلى العرض المسرحي، وورشة الأستاذة مريم التي من اليومي. فنحن لهنا يعني إن نسمنوا دور اليومي بأنه يرتقي بالشباب، بأنه يكون اليومي متاحهم ثري، يكون مليء بالاستغلالات الجيدة، ننأى بالشباب على كل المخاطر. وهذا هو دور المهرجان بالأخص هذه السنة، أنه باش نحاولوا كيفاش نحسسوا الشباب بأهمية المسرح، بضرورة المسرح التوقي من كل السلوكات المحفوفة بالمخاطر.
5: واضح. كيفاش يتم اختيار الأعمال المشاركة؟ ربما المعايير اللي تعتمدوها، التنوع بالنسبة للتجارب، بالنسبة للمستويات كذلك الفنية بالتحديد في هالدورة الحالية؟
6: أكيد. دونك بخصوص الانتقاء، بتكون فما لجنة انتقاء للعروض. الشرط الأهم هو أن يكون العرض من الإنتاجات الحديثة، ولم يسبق له المشاركة في دورات أخرى للمهرجان، يعني هذا هو الشرط الوحيد. ولا يمكن يعني قبول أكثر من عرض لنفس المخرج أو الممثل، هذا يعني في سبيل أنه نطور المهرجان ونكون منفتحين أكثر على أكثر مشاركين في المهرجان هذا.
5: واضح. المونودراما في نهاية المطاف هي تعتمد على ممثل واحد، هكا ولا سيهاب؟
6: أكيد أكيد.
5: وأكيد من خلال ربما اللقاء ومن خلال المهرجان باش تكون نافذة تفتح على الشباب المغروم بهالعالم هذا، أنه يبدع، أنه يشارك، أنه يثمن الطاقة متاعه في إطار بتبيع مجموعة من الورشات، مجموعة من الندوات، مجموعة من اللقاءات الفكرية على هامش المهرجان.
6: اكيد اكيد. دونك نحن في الدوره هذه نسعى الى استقطاب كما قلت لك اكثر عدد ممكن من الشباب، وخاصه شباب ولايه بيجا. بيجا التي تفخر بالطاقات الشبابيه التي تحب المسرح وتسعى دائما الى المسرح. نحاولوا كيفاش نحن اللي نمشي للمعتمديات ان نجيبوا منها الشباب ونقولوا نعرفوا بالمهرجان نتاعنا. هذا في اطار العمل الدؤوب اللي تقوم به الهيئة المهرجان السنة، إنه نحن اللي نشيل المعتمديات ونحن اللي نحكيه على المهرجان متاعنا، ونكتفيوش بالتعريف متاعه على التواصل الاجتماعي. بالعكس، احنا اللي نشيلهم واحنا اللي نفهموهم ونوعيهم انهم عندهم الحق في مسرح في بيجا. المسرح لا يشترط فقط على متسكيني ولاية بيجا المدينة، لا، المسرح هو للناس الكل ولولاد بيجا الكل والتونس الكل. ماذا بينا احنا تونس الكل تشارك، وماذا بينا نفتحوا على اكثر عروض وتكون الحضور متاعهم ثمين وثمين جدا.
5: نعود نذكر انه مازال الرهبة مفتوحة غاية نهاية هذا الشهر. باش نختم بالسؤال حول المونودراما والمساحة اللي تفتح طبعا للجمهور وللشباب كذلك للتجريب، حتى باش يجربوا ويكسروا شوية هيك القوالب المسرحية التقليدية. فكيفاش يكون المونودراما عنده أثر في هالمجال هذا يا سي إيهاب؟
6: المونودراما بالنسبة للشباب هو المتنفس اللي كل شاب ينجم يحكي فيه شنو هو القضية اللي تهمه، شنو هو القضية اللي بالنسبة ليها حارقة وبالنسبة ليها تمثل نقطة تحول في حياته. بشيكون المهرجان هذية تعريف للقضية هذية، تعريف للمشاكل اللي هو يعاني منها. نحاولوا كيفاش يكون المهرجان هذا هو ليس للطرف فقط ولكنه للعلاج. إنه الشاب ما يحسش روحه وحده، ما يحسش روحه أنه هو ماهوش موجود. لا، رأوا في المهرجة دي نسمعوه، القضايا نتاعو مهمة ومهمة جدا وتهمنا نحن يعني كناس كفاعلين في المسرح. وعن طريق المهرجان هذا نحن باش نكونوا الواجهة لكل قضية هو يحب يطرحها ويحب يحكي فيها ومتنفس ليه باش يكون مرتاح.
5: فوالا، نخدم فقط بتحديات المونودراما في بلادنا وآفاقها كذلك بالنسبة للقناة الليلة سيهاب.
6: بالنسبة للمونودراما في بلادنا فما زوز مهرجانات، مهرجان في التياترو، مهرجان الدولي لكارتاج. دونك احنا ماذا بينا يكون فما اكثر مهرجانات المونودراما، اكثر مهرجانات الممثل الواحد في بلادنا، باش نفتحوا المجال ونخليه المجال يكون اوسع للشباب الكل، معناها في الجهات الكل. احنا نحبذ انه تكون مهرجان وطني المونودرام في كل ولاية، في كل تظاهرة مسرحية في ربوع البلاد الكل، بس الشباب ياخو فرصته ويكون موجود ويكون أنا موجود عن طريق المهرجان هذا وعن طريق المسرح بالأخص.
5: واضح. إذن برشا رسائل باش يقدمها المهرجان الوطني للمونودراما في باجة بتبيعة في الدورة الحالية، ومن ضمن ربما بالنسبة للرسائل اللي باش يوصلها المهرجان في كلمة واحدة، في جملة واحدة، شنو نجم نقوله سي إيهاب بتبيعة كلمة الختام بالنسبة اللي لقانا معاك وحوارنا معاك الليلة حول المهرجان الوطني للمونودراما في باجة في الدورة الحالية؟
6: أنا ندعو في كلمة الختام، ندعو إلى الشباب الكل أنه يشارك، الشباب الكل اللي يرافق المهرجان ويكون موجود في المهرجان، حتى لو لم يكن موجودا في العروض فهو يكون موجود في الورشات. لازم الشباب الكل يتمتع بالمسرح، الشباب الكل يتنفس مسرح، الشباب الكل يزور باجة ويعرف باجة ويكون شريك فاعل في المهرجان هذا.
5: واضح يا سيدي، موفقين. شكرا ليك سي إيهاب الحسناوي بتبيع بصفتك مدير المهرجان الوطني للمونودراما في باجة. نعود نذكر أنه مازال المجال مفتوح للمشاركة حتى غاية نهاية هذا الشهر بالتحديد، وأكيد في باجة تلتقي الكلمة بالفعل المسرحي في موعد ثقافي يحتفي بهذا اللون وهذا الفن بالتحديد. هي فرصة تتلاقى فيها التجارب واكتشاف كذلك الطاقات والإبداع متاعهم، يكون مجال لفتح المساحات، أكيد مساحات جديدة أمام المسرحيين التوانسة الشباب منهم خاصة. شكرا، وإحنا مازلنا معكم. فضلك سي إيهاب، إحنا مازلنا معكم في سهرية فنون على إذاعة قفصة.
3: وأنغام

مسافر يا مكتوب وسلم لي على حبابي يا مكتوب شق البحر قم سافر يا مكتوب وسلم لي على حبابي يا مكتوب خايف خايف تروح وتطول يا مكتوب.

واشرح لها عن حبيبي واشرح لها عن حبيبي روحي علي.

0: اللون هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
1: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
2: فنون؟
3: فنون
2: الفن تعبير.
4: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
2: فنون حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.
5: هكا وصلنا لنهاية التجوال في سهرية فنون. شكرا على حسن الإنصات، شكرا على المتابعة، تصبحون على محبة، مع تحيات فريق برنامج فنون.

0: الحادية عشرة ليلا على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تواصل المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد تنفيذ مشروع قافلة ثقافية الذي أعدته مصلحة الأنشطة الثقافية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي لفائدة عدد من المؤسسات التربوية التي تشكو ضعفا في عدد النوادي الثقافية خلال السنوات الأخيرة. أعلنت وزارة التجهيز والإسكان مؤخرا عن برمجة طرح طلب عروض مشروع الرواق الاقتصادي المتمثل في مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس قبل موفى السنة الحالية. أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال أن تطبيق الهاتف الجوال خدمات أصبحت متاحة للتحميل عبر متجر تطبيقات أبل ستور بعد أن سبق إتاحتها لمستخدمي نظام أندرويد عبر متجر جوجل بلاي موفى شهر أوت الماضي. وتندرج هذه الخطوة في إطار تمكين المواطنين من إنجاز عدد من الإجراءات الإدارية عن بعد والحد من الحاجة إلى التنقل بين مختلف الهياكل العمومية. تفتح وزارة التجارة وتنمية الصادرات يوم 10 ديسمبر القادم والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 100 عون مراقب اقتصادية موزعين على عدد من الولايات وفق قرار صادر عن وزير التجارة وتنمية الصادرات. ويتم غلق قائمة الترشحات عن بعد يوم 9 نوفمبر عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.commerce.gov.tn. وتتوزع الخطط 100 بين الإدارات المركزية والجهوية وتشمل ولايات عدة من بينها قفصة وتوزر وقبلي والقصرين وسيدي بوزيدة. أخيرا اعتبر مجلس الوزراء اليمني أن التقدم العسكري نحو السيطرة على مضيق باب المندب يمثل نقطة تحول استراتيجية في مسار العمليات ضد جماعة الحوثي، فيما اتهم الجماعة بالرد على خسائرها الميدانية عبر استهداف مطار عدن الدولي ومنشآت مدنية في السعودية. هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاحة. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالباً الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل. المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذاعة قفصة معك، راديو قفصة.ان.

إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: منتصف الليل على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع توسعة وتهيئة مقر بلدية بير لحفي من ولاية سيدي بوزيد 60%، ومن المنتظر أن يدخل المشروع حيز الاستغلال مع بداية سنة 2027 وفق التصريح ما أكده كاتب عام بلدية بير لحفي معز النيلي. ينظم اليوم الاثنين مجلس نواب الشعب يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة وما يطرحه هذا الملف من إشكاليات قانونية وبيئية وفلاحية، خاصة في ظل ضغوطات متزايدة على الموارد المائية في تونس. بلغت نفقات الدولة بعنوان التحويلات للبرامج الاجتماعية 2221 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 24.1% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية وفق بيانات وزارة المالية المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2026 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة. أعلنت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة عن إقرار خطة عمل استراتيجية موجهة تهدف إلى تقديم حلول عاجلة ومستدامة للصعوبات والشركات المنضوية تحت لوائها. وجاء هذا القرار إثر اجتماع عقدته لجنة النقل البري بالجامعة مؤخرا لتدرس الوضع الراهن للقطاع والتحديات الميدانية التي تواجهه. سمحت سلطة الاحتلال لشركة أمريكية تعمل نيابة عن مجلس السلام بدخول قطاع غزة خلال الأيام المقبلة لبدء عملية البحث ورسم خرائط لمواقع مقترحة لتسليم حركة حماس أسلحتها تمهيدا لتدميرها حسب ما أوردته هيئة البث العبرية. أخيرا تراجعت القدرة الشرائية لمزارعي البن في البرازيل مع بداية تسميد محاصيل موسم 2027-2028 بعدما انخفضت أسعار القهوة وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج، ما أجبر المنتجين على توفير كميات أكبر من حبوب البن لشراء الكميات نفسها من الأسمدة وسط مخاوف متزايدة بشأن تأثير التقلبات المناخية على جودة المحصول والإنتاج في الموسم المقبل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

شعوب وقبائل. شعوب وقبائل. شعوب وقبائل. تحية طيبة، مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من شعوب وقبائل. نواصل الحلة والترحال مع قبائل العالم الصامدة أمام العولمة، ونتحدث اليوم عن الغجر. غجر العالم هم قوم جفاة متجولون منتشرون في جميع القارات، يتمسكون بتقاليدهم الخاصة، يعتمدون في معاشهم على التجارة وعزف الموسيقى وقراءة البخت والتسول أو بعض الصناعات الخفيفة. الغجر عادة متشدد، متسكع، متحلل من مواصفات المجتمع وقيمه وأواسره.

حين تسمع كلمة غجر فأول ما يأتي إلى ذهنك تلك المجموعات الموسيقية المتنقلة الراقصة المتجولة في عربات ملونة أو قراء البخت، لكن في الحقيقة عالم الغجر أكثر تعقيدا مما انطبع في أذهاننا. والغجر كما هو معروف تاريخيا هم قبائل هندية الأصل وبالتحديد من حوض السند، وقد انقسموا بين غجر الأوروبا وغجر الشرق الأوسط في المجمل. يعتقد كثيرون أن الغجر جاءوا من رومانيا أو المجر، فيما يرى آخرون أنهم مجموعة عسكرية تجمعت في منطقة البنجاب شمال الهند لقتال المسلمين، ومع مرور الوقت جنحت هذه المجموعة إلى الشمال الغربي من إيران وأرمينيا وانتقلت إلى شبه جزيرة البلقان، حيث دخلت الكلمات الرومانية والصربية حتى إلى لغتهم اليومية. في النهاية تفرقت هذه المجموعة إلى مجموعات صغيرة وانتشرت في أوروبا وشمال إفريقيا، وتأسست مجموعات فرعية في بريطانيا وألمانيا ورومانيا وأوروبا الشرقية والمجر والاتحاد السوفيتي سابقا، وينتشر الغجر باختصار في جميع أنحاء العالم.

عند بداية هجرة الغجري لم يكن مرحبا بهم بسبب اختلاف المظهر واللغة، وقد تعرضوا أحيانا للإيذاء والمضايقات، وهو ما شكل نمط الترحال والتنقل لديهم. تعرض الغجر لاضطهاد كبير في أوروبا، وذلك لاتهامهم بالأعمال الغير مشروعة، وقد وصلت قمة اضطهادهم حين أصدر ملك بروسيا عام 1725 مرسوم يقضي بقتل كل غجري وصل إلى سن 18 من عمره. كما قامت بافاريا بإنشاء وزارة مختصة بشؤون الغجر حتى لا تختلط شؤونهم مع عامة الشعب. وكان العداء يتركز في ألمانيا بشكل كبير، فقد صدرت ضدهم عدة قوانين جائرة، وتعرضوا إلى الإهانة والعمل القسري أو السخرة. كما تعرضوا لاضطهاد كبير زمن هتلر لأنهم شعوب غير آرية، وقد تم ترحيلهم إلى عديد المعسكرات. عاشوا الغجر في أوروبا الغربية ظروف صعبة من تشرد وفقر وبطالة، وتنظر لهم هذه الدول على أنهم عبء ثقيل عليها.

أما في الشرق فقد أكدت الدراسات أنهم دخلوا المجتمع العربي عن طريق بلاد فارس، وكانوا يعرفون بزنوج الهند بسبب بشرتهم السمراء، حيث كانت لهم أزياء خاصة وتسريحات شعر تخصهم. يعيش الغجر في عدد كبير من بلدان الوطن العربي، بعضهم استطاع أن يندمج مع المجتمع الذي يعيش فيه، لكن الغالبية قاومت دعوات الاندماج وأصرت على البقاء في حدود مجتمعها الخاص بعاداته وتقاليده.

ورغم كثرة الأبحاث والدراسات التي أجريت حول حقيقة الغجر وأصول هذه الجماعات التي تفرقت بين أرجاء الوطن العربي منذ ما يقارب عن 15 قرنا، لا يعرف أحدا حتى الآن التاريخ الحقيقي لدخولهم بلاد العرب، حيث ظل السؤال مطروح حول أصلهم والعلاقة بينهم وبين العرب بصفة عامة وبين مصر على الخصوص. وبحسب دراسة هولمز، فإن هذه الجماعات عندما وصلوا البلدان العربية اختاروا جنوب العراق موطنا لهم، مما يؤكد أنهم قدموا من بلاد فارس أولا وانتشروا نحو الغرب حتى وصلوا بادية الشام ليعيشوا حياة بداوة الصحراء. كانوا يربون سلالات نادرة من الحمير الأبيض وكلاب الصيد، وقد عرف العرب الغجر قبل الإسلام حين اختلطت قبيلة تميم بهم وجاورتهم قبيلة عبد القيس في جنوب العراق وبعد مجيء الإسلام وانتشاره. وتناقل الناس رواية فحواها أن عشيرة منهم بدوية تجولت في بلاد الشام والعراق، أفرادها كالبدو في هيئتهم ولباسهم وبعض طرق حياتهم، لكنهم لا يتزوجون ولا يزوجون إلا من عشيرتهم، وهم مسالمون يمتازون بالبساطة والنشاط ويعتمدون في معيشتهم على الصيد، ويربون قطعان الحمير ليتاجروا بها ويتاجروا بالملح، وهم أطباء البادية وعلماء الأعشاب. حفلاتهم الراقصة كثيرة، نساؤهم يرقصن ويغنين في حضرة الغرباء على دقات الطبول. ذات الدراسة لفتت الانتباه إلى أن الغجر لم يساهموا في صنع التاريخ العربي كباقي القوميات التي عاشت في الأرض العربية، وذلك بحكم عبورهم في المكان وفي التاريخ، غير أنهم سببوا بعض المتاعب والاضطرابات بسبب عاداتهم المغايرة لتقاليد العرب وأعرافهم. وقد هزوا السائدة والسائرة والطقوس الضاربة في قدم المجتمع العربي، خاصة فيما يتعلق بقصص الحب والشراكة بينهم وبين العرب.

في فلسطين يطلق على هذه الجماعة اسم النور، ويعيشون هناك منذ ما يزيد على 100 عام، وقد انخرطوا في المجتمع الفلسطيني وتخلوا عن العمل في الموسيقى والرقص، وارتبط قدرهم بحياة الفلسطينيين أنفسهم، وحملوا القضية وناضلوا لأجلها. وفي سوريا يشكل الغجر مجموعة بشرية متحابة يتوزعون في المحافظات الداخلية السورية وفي الحدود اللبنانية، يسمون بالقربات والنور، ويطلق عليهم في الساحل السوري المطاربة، وذلك كنية عن الطرب والفرح الذي ينشرونه في محيطهم. يسكن الغجر في الغالب بجوار المدن الكبرى لأن عدد السكان يكون أكثر، مما يدر عليهم أرباح أكبر، خاصة أنهم يمتهنون التسول أحيانا في الشوارع وأمام المساجد ودور العبادة وفي الساحات العامة. يتكلم الغجر إضافة إلى اللغة العربية لغة خاصة بهم تسمى العصفورة، وتعود أصول شريحة واسعة منهم إلى غجر فلسطين الذين نزحوا إلى الشام بعد النكبة. ورغم أن الغالبية العظمى منهم الآن مواطنون سوريون يحملون بطاقات هوية، فذلك لا يعني أنهم انسلخوا على مجتمعهم الضيق، بل ظلوا منغلقين عليه في عاداتهم وطرق عيشهم التي ورثوها عن أجدادها. وفي الأردن كذلك للغجر مكان، لهم وجهة نظر مختلفة، فهم يعتقدون أن أصولهم تعود إلى بني مرة وأنهم عرب أصليون، وينكرون أصلهم الهندي استنادا إلى حرب البسوس وسيرة الزير سالم الذي انتقم من بني مرة وأمر بتشتيتهم في الأرض وحكم عليهم ألا يركبوا الخيل وألا يذوقوا طعم الراحة والأمان والاستقرار، فهربوا ناجين بأرواحهم وهاموا في صحراء الجزيرة العربية. نظل دائما في الشرق الأوسط. وفي لبنان يعيش الغجر في حي من الصفيح يسمونه حي الجربة، والقريب من حي صبرا، يقدرون بمئة عائلة وجميعهم يعيشون حياة متشابهة، وهي تشبه حياة المجتمعات في المخيمات. انتقل بعضهم إلى بيوت حجرية كما هو الحال في قرية القصر وشمال الحرمل. وفي المملكة العربية السعودية يوجد الغجر في حائل، يعيشون هناك تحت اسم البدو، وهو جماعة تحمل نفس السمات العامة للغجر في التحرر تماما من قيود الدين والعادات والتقاليد، والتفرد بسلوك اجتماعي مخالف تماما لما هو سائد، وأحيانا يخالف حتى الفطرة السلمية في هذه المنطقة. والغجر هنا يتميزون ببياض بشرتهم وعيونهم الملونة، ويشيع بينهم الزواج المبكر في مرحلة الطفولة. نعود إلى العراق، أين يشكل الغجر أقلية عرقية تتكاثر أعدادهم يوما بعد يوم، رغم أنهم ينتشرون في جماعات صغيرة على طول أراضي العراق، ويسكنون في مجتمعات فردية منعزلة عن أطراف المدن، وتوجد مجتمعاتهم في بغداد والبصرة وحي الطرب والزيرو، إضافة إلى بعض القرى في سهول جنوب العراق كالمتنة والغجر والناصرية. نعود إلى غجر مصر الذين كانوا موضوع العديد من الأعمال الفنية كالأفلام والمسلسلات وحتى الوثائقيات. فالغجر في مصر يحرصون على أن تكون طريقة ملبسهم متناسقة مع المجتمع المصري الذي يعيشون فيه، فنساؤهم التي يشتهرن بأزيائهن الملونة وأقراطهن الطويلة والوشم الذي يزين الوجه والأذرع يمكن أن تتشابهن كثيرا مع المرأة الصعيدية البسيطة. ورجال الغجر كذلك يرتدون الجلباب التقليدي تماما مثل ما يفعل الرجل الشعبي البسيط، لذلك فالاختلافات المميزة نجدها في ملامح الوجه، فوجه الغجر عادة ما يكون أكثر سمرة ونحافة، أما ملامحه تكون أكثر حدة ووضوح.
مهن الغجر في المحروسة مصر تطورت تدريجيا عبر الزمن، ومع ذلك فإنهم لا يزالون يشتهرون بالأعمال المعدنية كإصلاح المواقد القديمة وتنظيف الأواني النحاسية. فيمكن للمترجل وهم يعملون في الصناعة المعدنية الزخرفية ويكون من نتيجة تعرضهم لحرارة الشمس إضافة لحرارة الألوان أن يميزهم بانعكاس هذا اللون على بشرتهم التي تشتهر بسمرتها الواضحة. تنوعت مشاريع الصناعات المعدنية للغجر، فهي أكشاك خشبية استطاع الواحد منهم من خلالها أن يجد مصدرا تسويقيا لمهاراته في المجتمع الغير الغجري بطبيعته، وهو ما يؤكد اندماج الكثير من الغجر بشكل أوسع في المجتمع المصري ككل. الغجر يشاركون في أعمال التسلية والترفية، فهم يتبعون الموالد في مختلف أرجاء مصر ويؤجرون للعابرين المراجيح الشعبية وألعاب التصويب والرماية وغير ذلك من دروب التسلية والترفية. نسبة كبيرة من الغجر تعتمد على السياحة كمصدر رزق أساسي، فعدد كبير منهم هم من سائقي الخيول والجمال في المناطق السياحية، وهم غجر بالأساس يبيعون الحلى والتذكارات السياحية بالقرب من الأهرامات وغيرها من المواقع الأثرية. نساء الغجر لهم مهنة الغوازي في المناطق الريفية بمصر، وهو كما يوثق التاريخ عبر قرون فإن نساؤهن اشتهرن في العمل في مجال الغناء والرقص والتنجيم من خلال قراءة الكف والوشوشة وأصداف البحر.

ختاما نصل إلى أشهر عادات الغجر الشهيرة التي رافقتهم في حلهم وتلحالهم في كل بقاع العالم، فلهم معتقدات راسخة وحاسمة في تحديد قراراتهم أينما كانوا وفي كل بقاع الأرض. يرى الغجر أن سقوط شهاب يعني موت شخص غجري في مكان ما. ومن الناحية الدينية، أي ديانتهم الأصلية، يعتقد الغجر بوجود إلهين، الأول يدعى دل وهو إله السماء، والآخر يدعى بنج وهو إله الشر والنار. ويعتقدون أن الإلهان يتنافسان بشكل دائم لكسب الإنسان. يعتقد الغجر أن الإنسان خلق من ثلاث أصول، وأن الأجداد البشرية ثلاثة رجال، أحدهم أسود وهو جد الأفارقة، والآخر أبيض وهو جد الأوروبيين، والأخير هو جد الغجري الذي يسمى كين، وقد قتل شقيقه وعوقب من الإله بأن جعله هائما في الأرض هو وذريته من بعده. يعتقدون أيضا أن سبب تفرقهم في الأرض هو أن الجد الغجري قد أسرف في الخمر ولم يستطع الدفاع عن المسيح، وفي رواية أخرى أن هذا الجد الغجري المخمور صنع مسمار الصليب الذي أراد أعداء المسيح صلبه عليه. يعتبر الغجر أنفسهم أبناء الرياح الذي ليس لديهم أرض ولا وطن، وهناك مثل شهير لديهم يقول: إذا قطعت غجريا إلى عشرة أقسام فلا تظن أنك قتلته، وإنما أنت في الحقيقة قد صنعت غجريين آخرين. من أهم عادات الزواج عند الغجري هو أنهم يتزوجون في سن صغيرة، وفي حفل الزفاف يعطي الشاب الفتاة التي يختارها للزواج لفافة عنقه، وإذا ما ارتدت البنت هذه اللفافة فهذا يعني أنها قبلت الزواج به. ومن عادات الزواج أيضا أن الزوجان يتصافحان، ثم تكسر قطعة من الخبز وتسكب عليها قطرات من دم إبهامهما، ثم يأكل كل واحد منها القطعة التي فيها دم الآخر. كما أن الغجر لا يتزوجون من الغرباء، ولا يقدم العريس ذهب أو فضة أو أثاث للعروس، ويقيمون وليمة كبيرة للاحتفال. يشتغلون، وهذا في عاداتهم وتقاليدهم ولا يحيدون عنها، في مهن إعداد الطعام والصيد والرقص والموسيقى والأعشاب. ترتدي النساء الغجريات ملابس فضفاضة مزركشة، ويتخذن زينة من الحلي المختلف، ويضعن على أذانهن

0: إلى اللقاء مع تحيات سمية رجاء.
1: عادات وثقافات في شعوب وقبائل.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.